وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

السادسة إلى ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأحد 21 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 6 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3، في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها على الموجة 93.7. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعينا الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة هود، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي.

0: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة هود، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة. أسعد الله صباحكم. السماح بنشر أسماء 3 جنود من جيش الدفاع استشهدوا في جنوب لبنان الأسبوع الفائت. مصادر عسكرية توضح أن جيش الدفاع يواصل العمل ضد بنى إرهابية والقضاء على مخربين داخل الحزام الأمني وفي مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان. انطلاق مفاوضات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم والحرارة دون تغير يذكر. أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. سمح الليلة الماضية بنشر اسماء جنديين آخرين من جيش الدفاع اللذين استشهدا في قرية تبنيت جنوب لبنان يوم الخميس الماضي بعد أن أصاب هدف جوي دبابتهما، والاثنان هما الرقيب أول لآف كبابيا من هود هاشارون والرقيب أول يوآف كلاين من هرتسيليا. وفي معركة أخرى بجنوب لبنان سقط المساعد نير بن آري من قرية كيرم مهرال. واستدل من التحقيق في الحادث أن مسيرة مفخخة وعددا كبيرا من القذائف الصاروخية أصابت قوة من الكوماندوز كانت تنشط في المنطقة، كما أصيب محاربان بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة وعشرة جنود آخرين بجروح طفيفة. أوعز المستوى السياسي في البلاد إلى جيش الدفاع بوقف الهجمات في أنحاء لبنان، إلا أن مصادر في المؤسسة العسكرية أوضحت أن النشاط ضد البنى التحتية التابع لحزب الله داخل الحزام الأمني وفي مرتفعات علي طاهر بمحيط قرية كفر تبنيت تتم في إطار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت أن قوات جيش الدفاع ستستمر في العمل ضد بنى إرهابية والقضاء على مخربين يشكلون خطرا على أفرادها. وقالت مصادر عسكرية إن العشرات من عناصر حزب الله يتحصنون في أنفاق ومواقع تحت أرضية في المنطقة أقيمت خلال سنوات طويلة بتخطيط وتمويل إيراني. ويفيد مراسلا قناة كان كارميلا مينشي وإيتاي بلومنتال أن حوالي 30 مخربا محاصرون داخل أنفاق تحت الأرض في منطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن المنطقة تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر. أعلن جيش الدفاع القضاء على 3 مخربين في قطاع غزة، وقال إن أحدهم هو أحمد سمير محمد والشاح الذي كان قناصا تزامنا مع عمله مصورا لقناة الجزيرة. وقالت مصادر عسكرية إن والشاح كان يعمل أيضا مع شقيقه في مقر إنتاج القذائف الصاروخية والوسائل القتالية لحركة حماس. وصل الوفد الإيراني إلى سويسرا استعدادا للمشاركة في المفاوضات الفنية المرتقبة مع الولايات المتحدة والتي تنطلق في منتجع بورغ جنوك اليوم. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فإن الوفد سيسعى إلى مناقشة آليات تنفيذ الالتزامات الأمريكية وتحديد الخطوات العملية المطلوبة من واشنطن خلال المرحلة المقبلة. وشدد بقايا على أن طهران تنتظر من الجانب الأمريكي تنفيذ تعهداته بما في ذلك العمل على وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وفق ما تراه إيران جزءا من التفاهمات القائمة. وأضاف أن عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض التفاهم للخطر. وقد وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير إلى سويسرا فيما غادر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس واشنطن متوجها إلى مقر المفاوضات للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة. كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات الفنية ستنطلق بمشاركة وفود من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر، في حين أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير سينضمان إلى المحادثات. في قرية شبلي بشمال البلاد أصيب الليلة الماضية رجل في 35 من العمر بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار ولم تعرف بعد الخلفية. في إطار مباريات دور المجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، تعادل فجر اليوم سلبيا منتخبا الإكوادور وكاراساو وهزمت هولندا السويد 5-1، بينما تأهل المنتخب الألماني للدور القادم بعد فوزه بالوقت بدل الضائع 2-2 على منتخب ساحل العاج. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن منتخب تونس سيلعب بعد حوالي الساعة ضد اليابان.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت، هذا البرنامج الصباحي اليومي في عدده لليوم الأحد الموافق 21 من يونيو حزيران لعام 2026 المصادف السادس من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. إذن مستمعين عدد جديد كما ذكرنا نطالع فيه وإياكم أبرز عناوين الصحف العبرية كما عودناكم مع ريفيديو تحرنوت هارتس وإسرائيل هيوم تحمل لنا في واجهاتها في صفحاتها الداخلية عناوين بارزة، سنكون عند ذكر أبرز تفاصيلها. إذن ترافقني من وراء زجاج المراقبة دفورة سويسا في الهندسة الإذاعية وفي العدد والتقديم معكم كرم أبو مخ، ندعوكم لترافقونا على مدى ساعة تقريبا من الآن حتى عقرب السابعة، كونوا معنا، صباح الخير.

إذن نطالع مستمعينا الصحف العبرية وفي واجهاتها نرى عناوين موحدة على الأقل يمكن أن نذكر أن هذه الصحف يعني تجعل قصة الجنود الذين سقطوا في جنوب لبنان في الصفحات الأولى تحت عناوين تركز على الألم تركز على الألم من جهة لكن البطولة من جهة ثانية. في صحيفة دعوت أحرنوت الصحيفة تتحدث عن سقوط 5 جنود بينهم قائد كتيب 52 في سلاح المدرعات وتصفهم بأنهم من الضباط والقادة الذين قادوا قواتهم من الصفوف الأمامية حاربوا ببسالة للدفاع عن الوطن. كما تنقل الصحف كلمات مؤثرة كتبها مثلا ريئر كتبتها ريئر زوجة دافيد بن شمعون الذي سقط في المعارك ضمن سلسلة رسائل الوداع هذه التي يذكرونها وأصبحت جزءا مؤلما لتسطر قصة أخرى يعني في سياق هذه السنوات سنوات الحرب المتواصلة. هنالك أيضا صحيفة معاريف التي تتطرق أيضا إلى هذا الموضوع كما ذكرنا بتوسع أيضا على صفحتها الثانية وتقول إنها نهاية أسبوع يعني مؤلمة جدا كانت من أكثر الفترات أو الأيام دموية على الجبهة اللبنانية في الأونة الأخيرة. هذا بينما تتواصل التحقيقات العسكرية في الحادثة التي سقط فيها أيضا كما ذكرنا قائد الكتيبة وعدد من الجنود. في الوقت نفسه تشير التغطية إلى أن جيش الدفاع يكثف هجماته في لبنان بعد الحادث قبل أن تتداخل هذه التطورات الإقليمية والضغوط الأمريكية أيضا مع هذا المشهد. هنالك ذكر دائما بشكل موازي للضغوط الأمريكية محاولين الحفاظ على الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تربطه إيران بسياق التطورات في لبنان وهذا بالطبع يجر يعني ضغطا أمريكيا على إسرائيل بخصوص التحركات في لبنان في وقت يسقط فيه الجنود ويعني يقوم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ما يدفع جيش الدفاع إلى يعني تسديد ضربات لمعاقل حزب الله في الجنوب. إذن هذا من التفاصيل الحاضرة في صحيفتي إسرائيل هيوم عريف يدعوت أحنونوت إسرائيل هيوم. إذا ما أردت أن أذكر بشكل محدد ما تسرده الصحيفة تصف نهاية الأسبوع بالقاسية تتحدث عن مقتل قائد الكتيبة سلاح المدرعات حيث سقط برفقة 4 جنود في حادثتين منفصلتين في جنوب لبنان تصفهم بخمسة أبطال 5 عوالم تسرد قصصهم هنا في الصفحات الثانية والثالثة تجعل سردية تلخص جزءا من عالم كل منهم. لكن إلى الجانب المحزن يعني إلى جانب المظلم من هذا السياق تطرح الصحيفة سؤالا استراتيجيا هل تواصل إسرائيل الرد على خروقات حزب الله فقط أم تحتاج إلى حسم واسع تحتاج إلى ربما إلى استراتيجية يجيبون على ذلك أيضا في صفحات الرابعة الخامسة على يكون مع ذلك في سياق ما يخطه يؤاف ليمور في سياق آخر. لكن يتساءلون ويجيبون لربما تحتاج إسرائيل الآن إلى استراتيجية أعم أشمل أوسع تحافظ على يعني حالة معينة من الردع في الشمال عوضا عن هذه الاستراتيجية من الغارات المتفرقة أو يعني ضرب غير ممنهج لربما. وتقول يعني إن إسرائيل أوضحت لواشنطن إنها سترد على انتهاكات حزب الله لكن المشكلة أعمق من حادثة أعمق من رد واحد. بعدما يقارب 3 سنوات من الحرب استخدام القوة في عدة جبهات الدولة في هذه المرحلة بحسب صحيفة إسرائيل اليوم تحتاج إلى استراتيجية واضحة إلى خطة عمل إلى أهداف محددة وهذا كله موسع.

إذن نواصل وإياكم مشوارنا الصباحي المتواصل هذا مستمعينا، وكما ذكرنا نكون الآن مع واجهة يعني تتوسع في قراءة استراتيجية وتطالب باستراتيجية في صحيفة معاريف في مقال بعنوان نحتاج استراتيجية تطرح الصحيفة صحيفة معاريف نقدا أوسع من مجرد إدارة المعارك اليومية. الفكرة الأساسية هنا هي أن البطولة والنجاحات التكتيكية لا تكفي وحدها إذا لم تكن جزءا من خطة سياسية وعسكرية واضحة. هذا إذن ما تخطه صحيفة معاريف في سياق توسعتها على الرابعة وعلى الخامسة، حيث يقول الكاتب إن إسرائيل استخدمت قوة كبيرة جدا حتى في السنوات

الأخيرة في غزة، في لبنان، في إيران، لكنها لم تحقق جميع الأهداف التي أعلنتها في بداية المواجهات. لذلك يرى المحلل هنا أن التحدي الحقيقي اليوم في إسرائيل ليس عسكريا فقط، بل استراتيجي من الدرجة الأولى. ما هي الغاية النهائية؟ ما هي نقطة الخروج من هذه الحرب؟ يتساءل. يشير المقال أيضا إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في لبنان جاء بعد ضغوط أمريكية وفي ظل المخاوف من أن تؤدي أي مواجهة واسعة إلى تعقيد تفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران. كما يعرض أيضا رأيا متداولا في بعض الأوساط الإسرائيلية مفاده أن إيران تحاول استغلال الوضع القائم في لبنان، وأنها ترى في القيود المفروضة على حرية الحركة الإسرائيلية فرصة لزيادة الضغط عبر الساحة اللبنانية. وهذا الوضع بحسب الكاتب يخلق معضلة جدية. إسرائيل لا تريد حربا شاملة، لكنها في الوقت نفسه لا تحقق حسما نهائيا، وحزب الله يواصل استنزاف القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب بأساليب حرب العصابات. لهذا يحذر المقال من أن استمرار هذا الواقع دون استراتيجية واضحة ومدروسة تخلق واقعا جديدا في لبنان، قد تزيد الجدل الداخلي في إسرائيل حول أهداف هذه الحرب وكيفية إدارتها وكيفية الحفاظ على المنجزات التي حققها جيش الدفاع هناك. هذا الشأن اللبناني يعني حاضر بشكل واسع من خلال المقالات التحليلية والقراءات المتفرقة هنا للصحفيين في الصحف المختلفة. من معاريف ننتقل إلى يعني نفس الشأن هنا في صحيفة يديعوت أحرنوت في قراءتهم الموسعة لهذا الشأن، يتحدثون في الصفحات الرابعة الخامسة أيضا هنا عن أن التقدم الإسرائيلي المكثف في الأيام التي يعني سبقت الاتفاق في يعني لبنان أو الذي يشمل لبنان لكنه بين الولايات المتحدة وإيران لم يكن خطوة عشوائية. هذا حاضر على الصفحة السابعة تحديدا في مقال يتوسع في هذه القراءة، ويقولون يعني هذه إذن الضربات الإسرائيلية قبل الاتفاق كانت جزءا من محاولة لترسيخ مواقع ميدانية قبل دخول أي ترتيبات سياسية جديدة حيز التنفيذ. بحسب هذا التقرير ركز جيش الدفاع على السيطرة على نقاط مرتفعة ومواقع تعتبر ذات أهمية عملياتية، خصوصا في مناطق جنوب لبنان القريبة من نهر الليطاني. ويشيرون هنا إلى أن العمليات الأخيرة أدت إلى محاصرة عناصر من حزب الله وتدمير بنى تحتية عسكرية في محاولة لتحسين الوضع الميداني قبل أي وقف لإطلاق النار أو تفاهمات جديدة. لكن في المقابل تقول الصحيفة وتنقل عن مصادر مطلعة أن قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة أصبحت مقيدة أكثر من السابق، إذ يسمح لها أساسا بإزالة التهديدات المباشرة ورد على الأخطار وليس تنفيذ هجمات واسعة و مبادرة كما كان الحال في مراحل سابقة. وهذا بالطبع يعني يمس بهذه الخطط العسكرية أو تنفيذ هذه الرؤى التي كان يعني من المرجو أن يحققها جيش الدفاع في جنوب لبنان، كما قلنا السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية في الجنوب اللبناني والحفاظ لربما على تفوق عسكري هناك من خلال السيطرة على هذه النقاط الاستراتيجية. هذا إذن حاضر في هذه الصحيفة إلى جانب موضوعات أخرى حاضرة فيها. كما قلنا هنا يعني يربطون هذا الموضوع أيضا بمواضيع أخرى كما الحال في صحيفة يديعوت أحرنوت.

إذن هذا كما قلنا تربطه صحيفة يديعوت أحرونوت مع شأن يعني بشق مختلف مغاير، مشهد أثار غضبا واسعا بسبب التزامن المؤلم بينما كانت تنشر أسماء الجنود الذين سقطوا في لبنان. وثقت الصحيفة هنا صحيفة يديعوت أحرونوت توثق وتنقل لنا على 19 وعلى الصفحة الأولى تحديدا إلى جانب يعني خبر سقوط الجنود، وثقت يعني احتفالات لمتظاهرين حريديين خارج السجن العسكري رقم 10 في بيت ليد بعد الإفراج عن شبان اعتقلوا بسبب التهرب من الخدمة العسكرية. الصحيفة تصف المشهد بكلمات واضحة: يرقصون، يهتفون، يحتفلون، بينما عائلات أخرى كانت تتلقى أخبارا يعني لا يوجد أقسى منها، أخبارا قاسية من الجبهة حول سقوط الأبناء والأحبة. وهنا يعني يعطرون هذا المشهد وهذه القصة يعني في سياق يخرج عن كونها فقط احتجاجات على التجنيد إلى صورة مكثفة لهذا الشرق وهذه الهوى بين مجتمعين بإسرائيل، منهم من يدفع ثمن الحرب في الميدان ومنهم من يعني يحتفل بالإفراج عن رافضي الخدمة العسكرية.

إذن نواصل وإياكم مشوارنا الصباحي هذا من صحيفة إسرائيل اليوم، وبطبيعة الحال نتنقل بين هذه الصحف لنرصد منها عناوين متفرقة بارزة. إذن في صحيفة إسرائيل اليوم يتحدثون عن ملف انتخابي مهم وفي سياقه حول الأحزاب القريبة من نسبة الحسم تحديدا. بحسب استطلاع أجراه معهد كانتار وتعريضه الصحيفة، فإن تحالفات محتملة بين شخصيات مثل بيني جانتس، حيلي تروبر، جلعاد أردان، يعز هندل، دادي سمحي ويارون زليخة قد تكون حاسمة في تحديد من سيشكل الحكومة المقبلة. الفكرة التي تعرضها هنا الصحيفة في سياق هذا يعني هذا السياق المقتضب هنا في تفصيله، الفكرة هي أن الشخصيات يعني التي تقترب من نسبة الحسم، لا تتجاوز نسبة الحسم لكنها قريبة، لا يعني تعبر نسبة الحسم وحدها في معظم الاستطلاعات، لكن هي قريبة من هذه النسبة. والمعلومة الأهم هنا أنهم إذا توحدوا أو إذا توحدت هذه الشخصيات فقد تحصل على نحو 7 مقاعد، وهذا هنا يعني في سياق نقطة فاصلة يشيرون إليها. في أحد السيناريوهات مثلا يمنح تحالف بين جلعاد أردان ويعز هندل وشخصيات أخرى 7 مقاعد، وهي مقاعد قد تغير ميزان القوى كله في انتخابات لا يملك فيها أي معسكر أغلبية واضحة دون الأحزاب العربية. كل الاستطلاعات تقريبا تظهر يعني أنه لا يعني تشكيل حاسم في سياق هذه الجولة الانتخابية، وعليه 7 مقاعد في سياق سيناريو يحمل تحالفا بين هؤلاء الذين ذكرناهم، بين جانتس، خيلي تروبر، جلعاد أردان، كل هؤلاء لربما سيكون حاسما لهذه المعركة الانتخابية مع 7 مقاعد يجلبونها، وهذا بالطبع يعني يحول دون ضم الأحزاب العربية في يعني سياق حسم هذه المعركة الانتخابية لإحدى الكتلتين. هذا إذن موضوع حاضر في هذه الصحيفة. ننتقل الآن إلى شأن مختلف تماما، ملف يعني صحي أكثر من كونه مرتبطا بأي عنوان آخر، صحي مقلق حقيقة بعد يعني أن تم ذكر هذا الموضوع مرارا. تعلن الآن وزارة الصحة أن 5 عبوات من مهروس الفواكه للأطفال هذا من شركة برينوك والتي عثر عليها يعني تحمل آثار لأدوية مهدئة من عوائل يعني مخدرة، فتحت على ما يبدو بصورة غير قانونية قبل شرائها. بحسب الفحوصات لا توجد حتى الآن أدلة على خلل في المصنع أو في عملية الإنتاج، بل يجري التركيز على احتمال العبث بالعبوات بعد خروجها من خط الإنتاج. حتى الآن نقل 5 أطفال إلى المستشفيات بعد تناولهم من هذه المنتجات مع اشتباه بتعرضهم لأدوية مهدئة أو منومة بوصفات طبية. وزارة الصحة تطلب من الجمهور شراء المنتجات فقط بعبواتها الأصلية والسليمة، والتأكد في كل مرة يعني والتحقق بشكل يعني جيد من أن الغطاء مغلق بإحكام وأن آلية التفريغ الهوائي سليمة قبل الاستخدام. هذا إذن من العناوين الحاضرة هنا، وكل ذلك يعني موسع في هذه الصحف. هذا حاضر في صحيفة يديعوت. من الأنباء البارزة أيضا على 16 في يديعوت، ما دمت ذكرت هذه الصحيفة يعني وأبحث عن المواضيع التي لا علاقة لها بلبنان، توسعنا في هذا السياق. كل الصحف يعني تفرش صفحاتها والمقالات التحليلية بخصوص لبنان. هنا على 16 يتطرقون إلى نهاية صداقة سياسية لافتة في وصفهم لها وتطهيرهم لها بين دونالد ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. ميلوني التي كانت تعد من أبرز يعني وأقرب الزعماء الأوروبيين إلى ترامب، دخلت معه في توتر متزايد بسبب معارضتها لتوسيع الحرب مع إيران. في نهاية الأسبوع انضمت إلى قائمة الزعماء الذين وجه لهم ترامب انتقادات
علنية واضحة بعدما قال إنها أرادت الظهور معه لرفع شعبيتها على حد وصفه. وميلوني ردت بلهجة حادة أيضا، قالت: ما معناه؟ اهتم أنت يعني شعبيتك، أما إيطاليا فلن تتوسل أبدا، خصوصا يعني في سياق كهذا، صورة ظهور علني مع بعضهما البعض. إذن يقولون إن العلاقة بينهما بدأت كتحالف يميني عابر للأطلسي، الآن تحول إلى خلاف سياسي واضح يكشف أن الولاء لترامب لا يكفي عندما تتعارض المصالح الوطنية مع قراراته المختلفة.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.
0: عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

إذن نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مستمعين مع عناوين أخرى. نكون الآن مع صحيفة هآرتس، حيث تتحدث في تقرير لافت عن تراجع صورة إسرائيل في الولايات المتحدة حتى داخل أوساط كانت تعد تقليديا وبشكل دائم وثابت من أكثر مؤيديها. بحسب التقرير، قررت الحكومة الإسرائيلية توسيع حملة تأثير إعلامي وسياسي في الولايات المتحدة بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، تستهدف بالأساس الجمهور الجمهوري والإنجيلي المحافظ. وتقول الصحيفة إن الهدف من الحملة هو مواجهة التراجع في التأييد الإسرائيلي وتحسين صورة إسرائيل، خصوصا بعد الحرب في غزة ثم التوترات الإقليمية اللاحقة والحرب مع إيران وغيره وغيراته. كما تشير إلى تعاقدات مع شركات علاقات عامة وإعلام أمريكية لإنتاج محتوى رقمي وروايات إعلامية مؤيدة لإسرائيل، وتلك ستكون موجهة للجمهور الأمريكي. تستند هآرتس إلى استطلاعات رأي تظهر أخيرا وتظهر تراجعا ملحوظا في التأييد داخل بعض شرائح الحزب الجمهوري، خاصة بين الشباب. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، فإن النظرة السلبية إلى إسرائيل ارتفعت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، حتى أنهم يذكرون أن 60% من الجمهور الأمريكي يحمل وجهات نظر سلبية في هذه المرحلة تجاه إسرائيل، وذلك نسبة مرتفعة جدا إذا ما قارناه بنسب سابقة. 53% من نفس الفئة التي تحمل وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل، أراء سلبية، مواقف سلبية تجاه إسرائيل، هذا في السنة السابقة في السنة الماضية، و42% في عام 2022. 60% هذه نسبة مرتفعة، ويعني ارتفاع سريع جدا في أولئك المناوئين لإسرائيل. هذا إذن في سياق حاضر هنا على الصفحة الخامسة في صحيفة هآرتس. وفي نفس الصفحة هنالك عنوان إضافي آخر يتحدث عن التطورات في قطاع غزة وعن مقتل 7 أشخاص تحديدا على الأقل في عدة ضربات إسرائيلية خلال الساعة الماضية. بحسب هذه التقارير، قتل في مدينة غزة أب وابنتاه في استهداف لشقة سكنية في موصبة الأم، ويتحدثون عن قتل آخرين في ضربات منفصلة داخل المدينة، هذا في سياق ما يخطه جاكي خوري وفي هنا في على الصفحة الخامسة في صحيفة هآرتس. عنوان أخير من هذه الصحف العبرية أيضا من صحيفة هآرتس، وتحديدا يدفعني للتوجه إلى الصفحة السابعة. العنوان الأخير هنا يتحدث عن التطورات في بريطانيا وأزمة سياسية متصاعدة داخل حزب العمال هناك. بحسب ما تنقله هآرتس عن الجارديان، يمارس وزراء في حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطا عليه كي يعلن جدولا زمنيا محددا لمغادرته منصبه قبل أن يدفع إلى الخروج سياسيا. الخلفية هنا هي فوز منافسه الأبرز داخل الحزب أندي برانهام بمقعد في البرلمان، ما يعزز موقعه كبديل محتمل لقيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة. بحسب التقرير، فإن مقربين من ستارمر نفسه باتوا يرون أن عليه التحرك سريعا، وربما الإعلان خلال الأيام القريبة عن موعد خروجه من داونينج ستريت. إذن هذا حاضر على الصفحة السابعة، به ختمنا هذه الجولة في سياق شقها العبري، هذا الصحف العبرية. لنكون الآن مع العناوين العربية من هذه المواقع الإخبارية في الشبكة العنكبوتية. نبدأ لربما مع موقع بكرة الذي يخط في سياق شباكه هذا الذي يختص بالأخبار المحلية عناوين منها ذكرهم شيئا حول إصابة فتى بجروح متوسطة في قلنسوة، وفد من الجبهة يشارك في يوم تضامن مع أهالي تل عراد بمشاركة جبارين والعطاونة، يوم تضامني في تل عراد دعما لعائلة النباري بعد هدم نحو 40 منزلا، تصعيد
تهديد خطير في توثيق الجريمة في زخرين. مسلحون منثمون يطلقون النار ويوثقون العملية مع تشغيل الموسيقى. عنوان حاضر هنا في هذه الصفحة، ويتحدثون بطبيعة الحال على اللبيد الذي يحذر من تدهور علاقات إسرائيل الخارجية، وصحفي أمريكي مقرب من ترامب يهاجمه. تحديث هنا لهذه العناوين، وفي سياقها ما يتجاوز المحلية. يتحدثون هنا في السياق في الواجهة عن ترامب الذي قد يكون أعلن نهاية صورة نتنياهو كرجل واشنطن، هذا في قراءات تحليلية. الإمارات أيضا التي تؤكد دعمها لخطة السلام في غزة خلال نداء باريس، هذا هو عنوان حاضر إضافي في سياق هذه الواجهة. في موقع صنارة، ترامب لا رسوم في مضيق هرمز لستين يوما، وواشنطن وحدها من يقرر ما بعد ذلك، هذا في سياق ذكرهم لهذا الموضوع في الصنارة في الواجهة. ضغوط داخل الائتلاف، ائتلاف نتنياهو لحل الكنيسة هذا الأسبوع والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وفي أخبار يعني إضافية في هذا الموقع، تقرير رسمي يتحدث عن أكثر من 82 ألف شخص فقدوا صفة الإقامة في إسرائيل خلال عامين. حديثهم أيضا عن إصابة فتاة بجروح خطيرة بعد أن صدمته مركبة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في الطيري. وفي سخنين هنا حديثهم عن المسلحين الملثمين الذين أطلقوا النار ووثقوا العملية مع تشغيل الموسيقى، هذا في يعني ضرب صارخ لكل يعني عرف مجتمعي وخلق وغيره مما يذكر في سياق هذه الواجهة. أم الفحم ترفض زيارة مرتقبة لتسبي سكوت إلى مدارسها وتصفها بزيارة استفزازية وسياسية من الدرجة الأولى. في كل العرب عنوان إضافي، ننتقل إلى كل العرب. في الشبلي، إصابة شاب في 35 من العمر بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، هذا من عناوينهم الحاضرة في هذا السياق. ترامب وذكره المكرر لا رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما. وسمح بالنشر خبر يعني سقوط الجنود، خبر كنا معه في سياق هذه الجولة في غرتها تحديدا. مستشار المرشد الإيراني يقول طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا على حد وصفه. من عناوين الشريط الإخباري في كل العرب، عناوين إضافية في باقة الغربية، إصابة طفل في 7 من العمر بجراح متوسطة إثر اصطدام مركبة بتراكتورون، مصرع شاب في 24 من العمر إثر حادث طرق قاتل على شارع رقم 4 قرب مفرق ميتسوبيم، ومفرق عرارة النقب هناك إصابة رجل بجراح متوسطة إثر حادث تراكتورون. هذه الإصابات وهذه الحوادث كلها مسرودة في شريطهم الإخباري هنا. أخيرا نكون مع عناوين مكان، وفي مكان يتحدثون عن سقوط جندي ثالث في حادثة الدبابة بجنوب لبنان. في الشبل، إصابة شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار. مصدر سياسي رفيع يقول إذا عاد حزب الله للهجوم فسنضرب مجددا، هذه كلها عناوين حاضرة في شباك مكان الإخباري. أما في شريط مكان الإخباري فحديثهم عن يعني إعازة المستوى السياسي إلى جيش الدفاع بوقف الهجمات في أنحاء لبنان. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يتوجه إلى مقر المفاوضات للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة، وهناك يعني انطلاق مفاوضات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا هذا اليوم. تحدثونا عن الأخبار الرياضية أيضا، هولندا هزمت السويد 5-1 في إطار المباريات لدور المجموعات ببطولة كأس العالم. وأخيرا، يكون الجو بين صاف وغائم جزئيا ولا يطرأ أي تغيير على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها.

إذن على أنغام هذه الشارة مستمعينا الكرام نلج إلى خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر دفورا سويسا رفقتنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم بومخ. هذه أجمل تحية، نتمنى لكم يوما طيبا هادئا وسعيدا. إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أبرز عناوين الساعة: مصادر عسكرية توضح أن النشاط ضد البنى التحتية لحزب الله داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان يتم في إطار التفاهمات الأمريكية الإيرانية. القضاء على 3 مخربين في قطاع غزة. توقع انطلاق مفاوضات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم. جريمة إطلاق نار في شبلي توقع مصابا بحالة خطيرة، والحرارة دون تغير يذكر.
5: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أوعز المستوى السياسي في البلاد إلى جيش الدفاع بوقف الهجمات في أنحاء لبنان، إلا أن مصادر في المؤسسة العسكرية أوضحت أن النشاط ضد البنى التحتية التابعة لحزب الله داخل الحزام الأمني وفي مرتفعات علي طاهر بمحيط قرية كفر تبنيت يتم في إطار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت أن قوات جيش الدفاع ستستمر في العمل ضد بنى إرهابية والقضاء على مخربين يشكلون خطرا على أفرادها. وقالت مصادر عسكرية أن العشرات من عناصر حزب الله يتحصنون في أنفاق ومواقع تحت أرضية في المنطقة أقيمت خلال سنوات طويلة بتخطيط وتمويل إيراني. وأفيد بأن حوالي 30 مخربا محاصرون داخل هذه الأنفاق حاليا. سمح الليلة الماضية بنشر اسمي جنديين آخرين من جيش الدفاع اللذين استشهدا في قرية تبنيت جنوب لبنان يوم الخميس الماضي بعد أن أصاب هدف جوي دباباتهما. والاثنان هما الرقيب أول لآف كبابيا من هود هشرون ورقيب أول يؤاف كلاين من هرتسيليا. وفي معركة أخرى بجنوب لبنان سقط المساعد نير بن آري من قرية كيرم مهرال. ويستدل من التحقيق أن في الحادث أن مسيرة مفخخة وعددا كبيرا من القذائف الصاروخية أصابت قوة من الكوماندوز كانت تنشط في المنطقة، كما أصيب محاربان بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة وعشرة جنود آخرين بجروح طفيفة. أعلن جيش الدفاع تصفية 3 مخربين في قطاع غزة، وقال إن أحدهم هو أحمد سمير محمد والشاح الذي كان قناصا تزامنا مع عمله مصورا لقناة الجزيرة. وقالت مصادر عسكرية إن والشاح كان يعمل أيضا مع شقيقه في مقر إنتاج القذائف الصاروخية والوسائل القتالية لحركة حماس. في منتجع بوركشتوك بسويسرا تنطلق اليوم المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران. ووصل إلى مقر المحادثات الوفد الإيراني والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، فيما غادر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس واشنطن متوجها إلى سويسرا. وقبل توجهه قال فانس إنه يأمل في أن يتم إحراز تقدم في المسألتين الهامتين المدرجتين على جدول الأعمال ألا وهما النووي ووقف إطلاق النار في لبنان حيث يتحسن الوضع. يستمر مسلسل أعمال العنف في المجتمع العربي، ففي قرية شبلي شمال البلاد أصيب الليلة الماضية رجل في 35 من العمر بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، ولم تعرف بعد الخلفية.
5: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في الجبال ووسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف 29، الناصرة 31، جبال الجليل واللد 30، هضبة الجولان 35، وفي بئر السبع 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في 8 بمشيئة المولى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان،
4: أسعدتم صباح المستمعين في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى 8 من صبيحة هذا اليوم. معكم من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، دفورة سويسة هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: سقوط 5 جنود وإصابة آخرين نهاية الأسبوع المنصرم خلال القتال في مرتفعات علي طاهر التي تعتبر غرفة العمليات المركزية لحزب الله بجنوب لبنان. مصادر عسكرية تقول إن جيش الدفاع يحاصر عشرات مخربين من وحدة بدر في أنفاق ومواقع تحت أرضية في منطقة تلة علي طاهر. في سويسرا تعقد اليوم جلسة محادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يشارك في المحادثات مع إيران يقول إن المباحثات ستركز على الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان.
11: I'm very confident we can maintain the ceasefire, and I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the President of the United States has said, you know,
4: إيران تغلق مضيق هرمز مجددا وتعلن أنها ستجبر رسوم من السفن التي تعبر المضيق خلافا لإعلان ترامب. في القطاع الناطق العسكري يعلن عن تصفية عدد من عناصر الجناح العسكري لحماس، من بينهم أحمد وشاح الذي كان قناصا ومصورا لقناة الجزيرة. في ملف العنف والجريمة على الضحايا، المجتمع العربي منذ بداية العام يصل إلى 134 بعد جريمة القتل المزدوجة أول أمس في بقعته. أهلا بكم مستمعين في كل مكان، كانت تلك العناوين، عناوين هذا المدار الإخباري. تعالوا بنا إلى التفاصيل من خلال مراسلين. بداية الأحداث الأمنية التي وقعت في مناطق جنوب لبنان أدت إلى سقوط 5 جنود إصابة آخرين نهاية الأسبوع. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة يلقي الضوء على حيثيات تلك الأحداث. صباح الخير إيال.
12: صباح النور محمد. الأسبوع الدامي على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية يثبت الوضع المستحيل الذي انجرت إليه إسرائيل عسكريا وسياسيا واستراتيجيا. سياسيا يبدو لرئيس الوزراء الانسحاب من جنوب لبنان هزيمة مربكة، ولكن البقاء في الأراضي اللبنانية لا يخدم أي هدف عسكري، ويلزم المجتمع الإسرائيلي بدفع ثمن بالأرواح لم يعد يستطيع أن يتحمله. رغم الإعلان الإعلانات المتكررة عن العودة لوقف إطلاق النار، قتل في نهاية الأسبوع 5 مجندين وأصيب 17 جنديا في حادثين في بلدة كفر تبنيت في مرتفعات علي الطاهر، حيث يتواصل القتال رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. يوم أمس أعلن عن سقوط مقاتل من وحدة الكوماندوز من جراء انفجار مسيرة وعدة قذائف صاروخية أطلقت باتجاه القوات في كفر تبنيت. في هذا الحادث أصيب جنديان بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة، بالإضافة إلى 10 جنود أصيبوا بجروح طفيفة. إسرائيل ردت بقصف عنيف تركز في محيط بلدة النبطية وجنوب لبنان، بالإضافة إلى بعض المناطق في سهل البقاء الغربي. التقارير اللبنانية أفادت بمقتل 23 شخصا، كما قتل جندي من الجيش اللبناني. بعد ظهر أمس وتحت ضغوطات أمريكية عادت إسرائيل وأعلنت عن العودة إلى وقف إطلاق النار، وهذا الإعلان جاء ساعات معدودة بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة يوم الجمعة، حيث أدى انفجار في دبابة في محيط كفر تبنيت إلى مقتل قائد كتيبة 52 المدرعة و3 جنود آخرين. إسرائيل ردت بقصف عنيف حتى الإعلان عن وقف إطلاق النار في الساعة 4 من يوم الجمعة. حوالي 50 شخصا قتلوا في الجانب اللبناني من جراء الغارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى 10 جرحى. الأوساط العسكرية تقول أنها تواصل القتال فيما تعتبره الخط الأصفر، وخاصة في محيط قرية كفر تبنيت في مرتفعات علي طاهر، حيث وفقا لتقديرات الأوساط العسكرية 10 من عناصر حزب الله محاصرين في الأنفاق والمواقع التحت أرضية في هذه المنطقة التي تعتبر معقلا محصنا لوحدة بدر في حزب الله، والذي قد بني خلال سنوات طويلة بتمويل وتخطيط إيراني. مع ذلك فإن علامات الاستفهام والتساؤلات في المجتمع الإسرائيلي وكذلك داخل الأوساط العسكرية تخيم على هذه المعركة التي يخوضها جيش يخضع لقيود أمريكية في ظروف تبدو مستحيلة. محمد،
4: شكرا لك يا علي. من ننتقل إلى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون. ثواني المعدودات وسيكون معنا شمعون أران. هناك الإدارة الأمريكية كانت قد طلبت من الجانب الإسرائيلي عدم التصعيد العسكري في جنوب لبنان، لكن أوساط سياسية إسرائيلية تؤكد رفضها المطلق للتفاهمات الأمريكية الإيرانية. شمعون أران صباح الخير.
13: صباح النور لكم جميعا محمد.
4: أهلا بك. أوساط سياسية تؤكد رفضها المطلق للتفاهمات الأمريكية الإيرانية، مع أن الإدارة الأمريكية تطلب من الجانب الإسرائيلي الامتناع عن التصعيد العسكري في جنوب لبنان.
13: نعم، هذا الطلب بالفعل جاء قبل فترة طويلة، وأيضا هذه المرة في مسعى من واشنطن لعدم عرقلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بالفعل هناك خيبة أمل ومشاعر الغضب الكبير تسود المستوى السياسي في إسرائيل إثر التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي تتجاهل تقريبا كليا أهداف الحرب التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء في بداية الحرب ضد إيران، توطئة لبدء المفاوضات بين البلدين. اليوم في منتجع بيرغنشتوك في السويسري طلب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو من الوزراء بالامتناع عن مهاجمة والامتناع عن توجيه الانتقادات إلى رئيس ترامب وإلى هذا الاتفاق، وذلك تمشيا مع طلب أمريكي. نشير إلى أن الأمر الذي أثار الغضب ويثير الغضب في إسرائيل ونجاح إيران في ممارسة الضغوط على ترامب ومنه على إسرائيل بوقف الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بالفعل فإنه في عقاب هذه الضغوطات الإيرانية والطلب الأمريكي أوعز رئيس وزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كات إلى جيش الدفاع بوقف نشاطات العسكرية في لبنان إلا في حالة ظهور خطر حقيقي بالاعتداء على إسرائيل، على القوات الإسرائيلية وعلى المدنيين الإسرائيليين. نتنياهو أكد مجددا بأن إسرائيل وقوات الجيش ستواصل البقاء في منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان كلما اقتضت ضرورة ذلك، بهدف الدفاع وحماية الحدود والتجمعات السكنية في شمال البلاد. مصدر سياسي إسرائيلي أكد بأن رئيس وزراء أوعز إلى الجيش بالرد بحزم وصرامة وبقوة كبيرة على أي هجوم ستنفذه منظمة حزب الله الإرهابية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاستمرار في إزالة التهديدات المواجهة ضد القوات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. أوساط سياسية اعتبرت بأن هناك سابقة خطيرة لكون واشنطن تخضع للضغوطات الإيرانية ومنها على إسرائيل. إسرائيل نشير شرعت بحملة إعلامية دبلوماسية في الولايات المتحدة لدى صانعي القرار ولدى جهات أخرى وفي أماكن أخرى في العالم لشرح ضرورة ضرب منظمة حزب الله التي تستهدف المواطنين الإسرائيليين. إسرائيل ترى بأن ترامب أدار المفاوضات بشكل خاطئ يدل على أنه لا يتفهم الأيديولوجية للنظام الإيراني، كما تقول أوساط سياسية. ترامب لا يتفهم الأيديولوجية للنظام الإيراني الخطير الذي ما من شك بأنه سيواصل انتهاج سياسة إضاعة الوقت والمماطلة في سويسرا بهدف التهرب من الخوض في الشأن النووي بشكل جذري. إذن هذه صورة الوضع. في الختام نشير إلى أنه بموازاة كل هذه التطورات فإن الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستنطلق في واشنطن بعد غد الثلاثاء لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس. هذه المفاوضات مرتبطة ارتباطا وثيقا بشأن الإيراني. إذن هذه صورة الوضع فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي تجاه التفاهمات الأمريكية الإيرانية. محمد،
4: شكرا لك. وإيران تغلق مضيق هرمز مجددا وتعلن أنها ستجبر رسوم من السفن التي تعبر المضيق. في سويسرا تعقد اليوم جلسة محادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين. عن ذلك في تقرير نجيب قزل.
14: تتجه الأنظار اليوم إلى سويسرا، حيث من المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة للحفاظ على مسار التفاهمات بين الجانبين رغم التوتر المتصاعد في المنطقة والخلافات المتزايدة بشأن لبنان والملف النووي الإيراني ومضيق هرمز. وتأتي هذه المحادثات بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في باريس، وهي المذكرة التي تضم 14 بندا وتشكل إطارا أوليا لمواصلة التفاوض بين الطرفين، إلا أن الأجواء التي سبقت اللقاءات لم تكن هادئة، إذ أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز احتجاجا على مواصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، متهمة الولايات المتحدة بعدم ممارسة ضغوط كافية لوقفها. ورغم هذه الاتهامات والخطوات التصعيدية، أكد الجانبان مشاركتهما في المحادثات التي ستعقد في منتجع بورغانتشوك السويسري وسط توقعات بأن تشهد أول اللقاءات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ توقيع مذكرة التفاهم. ومن المنتظر أن تتصدر 3 ملفات رئيسية جدول الأعمال، وهي التطورات الأمنية في لبنان ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى ضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم. وقالت مصادر سياسية إن طهران تسعى لاستغلال المفاوضات لتعميق الخلافات بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومحاولة فرض معادلة جديدة تحد من حرية عمل جيش الدفاع في لبنان. واتهمت المصادر نفسها إيران بتشجيع حزب الله على مواصلة خرق تفاهمات وقف إطلاق النار بهدف زيادة الضغوط على الولايات المتحدة

0: ليس فقط على الملف النووي الإيراني بل أيضا على مجمل المشهد الأمني والسياسي في الشرق الأوسط.
1: هذا فيما يتعلق بلبنان وكذلك طهران والعلاقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية المستجدات الأخيرة. تعالوا بنا ننتقل إلى قطاع غزة شقان لهذه القضية. ميدانيا عسكريا يعلن الناطق العسكري تصفية عدد من أفراد حماس من بينهم أحمد وشاح. سياسيا حماس سوف تعرض ردها على ورقة ميلادينوف المعدلة في غضون أيام، والأنباء تقول ربما يكون الرد إيجابيا. حسن أبو زايد صباح الخير.
2: صباح النور محمد. نبدأ بالتطورات الأمنية. جيش الدفاع قضى في نهاية الأسبوع على أحد عناصر حركة حماس والذي شكل تهديدا وعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة، هذا ما أكده الناطق العسكري، حيث هاجم في وسط قطاع غزة وقضى على أحمد سمير محمد وشاح وهو عنصر في الجناح العسكري لمنظمة حماس، حيث كان يشغل كقناص، وقد تم القضاء على وشاح إلى جانب عدد من عناصر الحركة في المنطقة الوسطى. وبالتوازي كما أفاد الناطق العسكري، بالتوازي مع عمله كمصور لصالح قناة الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، كان وشاح ناشطا في الجناح العسكري لمنظمة حماس، وخلال الفترة الأخيرة عمل على الترويج لمخططات قنص وتنفيذ أنشطة أخرى ضد قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة. كما عمل وشاح إلى جانب شقيقه محمد سمير محمد وشاح وهو بارز من عناصر في حركة حماس في مقر إنتاج الصواريخ والوسائل القتالية التابعة لمنظمة حماس، وكان يعمل تحت غطاء صحفي كما أفاد الناطق العسكري. تم القضاء عليه في شهر أبريل الماضي. قوات جيش الدفاع قامت في نهاية الأسبوع محمد بعمليات عسكرية مختلفة. وفقا لمصادر فلسطينية قتل في نهاية الأسبوع 10 فلسطينيين. ردا على سؤالك محمد في الافتتاحية بالنسبة لرد حركة حماس، مصادر فلسطينية ذكرت أن حركة حماس والفصائل المشاركة في مباحثات القاهرة تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. المصادر أكدت للحركة أو أكدت أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها تجري مناقشات في أطرها القيادية مع باقي الفصائل حول الورقة المعدلة قبل تقديم الرد. وتوقعت المصادر المقربة من حماس أن يكون الرد إيجابيا وخلال الأسبوع الجاري، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. كل ذلك محمد يأتي بعد نحو أسبوعين من لقاءات ومباحثات مع الوسائط مع الوسطاء بمشاركة مسؤولين كبار في مصر قطر وتركيا وممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وممثلين فنيين عن مجلس السلام. وفد حماس المفاوض برئاسة الحي خليل الحي غادر القاهرة إلى اسطنبول، ومن المقرر أن يحدد الوسطاء موعدا لجولة مفاوضات جديدة بناء على رد الطرفين حماس وإسرائيل بشأن هذه الورقة التي ستقدم إلى مجلس السلام والتي تم تعديلها مرتين وتتضمن خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. محمد بكلمة أو كلمتين مضمون الورقة المعدلة، تتضمن ورقة مجلس السلام المعدلة التي سلمت لحماس في 18 من الشهر الجاري أن يتم أو تتم عملية حصر وتخزين السلاح بالتدريج وبموازاة الانسحاب الإسرائيلي بإشراف لجنة التحقيق الدولية وقوة الاستقرار، وهما هيئتان يشكلهما مجلس السلام. في المجمل محمد، حماس والوسطاء يدركون أنه ربما بعد انتهاء الأزمة الإيرانية الأمريكية وربما قرب انتهاء الحرب مع لبنان قد تتفرغ إسرائيل إلى غزة، والملف الغزي سيكون على الأجندة، ولذلك هنالك اتجاهان، إما استئناف الحرب أو التقدم في المرحلة أو نحو

0: المرحلة الثانية من خطة ترامب. محمد،
1: شكرا لك يا حسن. شكرا.
0: العفو.
2: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: ثلاث وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نتوقف عن تقليب صفحات الملفات السياسية الإقليمية والدولية. تعالوا بنا إلى حادث العنف الذي وقع في بقعاتة في هضبة الجولان، مقتل شخصين بعد إصابتهما بجروح حرجة إثر جريمة إطلاق نار ارتكبت يوم الجمعة في بقعاتة في هضبة الجولان. مروان أبو شاهين من بقعاتة، وسعادة سعادة من بلدة حرفيش. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ وليام أبو عواد، رئيس مجلس محلي بقعاتة. صباح الخير أستاذ وليام.
7: صباح الخير أستاذ محمد.
1: ما الذي حدث؟ العنف وصل إلى هضبة الجولان؟
7: اللي مبين أنه هيك، يعني
1: مبين أنه هيك. طيب، يعني مروان أبو شاهين من بلدة بقعاتة رحمه الله هو رجل الأعمال، ماذا يعمل بالضبط؟ وأنت رئيس البلدية تعرف تماما.
7: الأخ مروان علي أبو شاهين يعمل في مجال البناء منذ سنوات عديدة في مركز البلاد، ويقوم بتشغيل العمال معه منذ سنين عديدة.
1: والآخر من بلدة حرفيش،
7: حسب المعلومات الأولية تشير أنه الأخ سعادي سعادي يعمل كمحقق لدى شركات التأمين، وتواجد من أجل عمله في هذه الأثناء.
1: طيب، يعني عمليا في رابط بين الشخصين، بين الضحيتين، الأول يعرف الثاني، لماذا استهدفا طالما كل يعمل بمجال آخر تقريبا؟
7: حتى هذه الساعة لا توجد معلومات حسب تشير بأن للجريمة، لحيثيات الجريمة. من المفروض أنه يكون حسب ما تناقلت وسائل الإعلام أن الحدث يدور عن عدم دفع خاوة وابتزاز. الشرطة تقوم بعملها في هذا الشيء، وسنترك الشيء لعمل الشرطة.
1: طيب، عمل الشرطة، ولكن هذا مؤشر ليس يعني مؤشر خطير. بدأت أحداث العنف في هضبة الجولان تكاد تكون معدومة، هذه حادثة يعني يجب على المجلس المحلي أن يتخذها بعين الاعتبار ويتعامل معها بشكل جدي. شو ممكن تعملوا أنتوا في المجلس؟
7: صحيح أخ محمد، إذا بنحكي يعني عن الحادثة سابقة في هضبة الجولان،
1: نعم.
7: لم تحدث هذه الحادثة منذ سنين عديدة، يعني تحدثنا وقلنا أنها سابقة. كمجلس محلي توجهنا للسلطات من قبل، كانت هناك أحداث إلقاء قنابل صوتية لأحد البيوت في القرية. توجهنا في هذا الشأن للشرطة، طلبنا من الشرطة تعزيز تواجد الشرطة في القرى. الأجوبة الشرطة دائما كانت أنه نسبة للوضع وعدم وجود نسبة شرطيين في البلاد،
1: أعداد أفراد الشرطة قليل،
7: فلا تستطيع أن تفعل شيئا مع هذا. نحن كمجلس محلي سنقوم بعد هذا الحدث طبعا بالضغط لتواجد أكثر والتعامل مع هذه الأمور بحزم.
1: طيب وليام أبو عواد، تعاطي المواطنين بعد هذه الحادثة يعني استهجنوا واستغربوا، مشاعر مختلطة، ولكن هل باعتقادك بأنهم يعني بدأوا يتخوفون بشكل جدي من انتشار هذه الظاهرة؟
7: من الطبيعي أن السكان القرية وليس فقط سكان القرية، سكان جولان أجمعين يتخوفون من أن العنف أصبح قريبا من كل بيت. يعني إذا شيء حدث في قرية بقعة فلا غريب أن يحدث في باقي القرى. بعد الحادث الأليمي خيمت تحولت الحياة اليومية في البلدة إلى حالة من الاستنكار والغضب وسط شعور بالخوف والقلق على الأمن والمجتمع ومستقبل الأولاد. سادت مشاعر تضامن وتكاتف بين أبناء القرية ليعبروا عن وقوفهم مع آلة الضحية.
1: طيب ويليام أبو عواد، يعني في هذا الموسم موسم سياحة بينية كما يقال، يعني موسم الكرز والفواكه، والمواطنون يعني يتقاطرون إلى الجولان من كل حدب وصوب في العطل والإجازات، هذه الحادثة ربما تؤثر على السياحة في الجولان؟
7: كما ذكرت أخ محمد، نحن نعيش حاليا أجواء موسم الكرز في أجواء موسم الكرز. نتمنى أن هذه الحادثة لا تؤثر على موسم الكرز وعلى استقطاب السياح إلى منطقة هضبة الجولان، وأن تكون وأن لا تؤثر بشكل عام على أي شيء في الحياة اليومية.
1: نرجو ذلك. المحامي ويليام أبو عواد رئيس مجلس محلي بقعاتا، مشكور، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. شكرا
7: لك، أعطيك العافية.
1: هذا الصباح إلى موضوع داخلي سياسي داخلي. تواصل العاصفة السياسية ضرب أروقة حزب الليكود، حيث يواجه نتنياهو انتقادات حادة من داخل حزبه على خلفية محاولاته لتغيير نظام اختيار القائمة الانتخابية وسط أزمة قانونية خانقة أعقبت استقالة المستشار القانوني للحزب. عما يدور خلف الأبواب المغلقة في تقرير فالح حبيب.
8: عاصفة تهز أروقة متسودات زئيف، فالحزب الحاكم الليكود يغلي على صفيح ساخن في ظل محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة ترتيب أوراق البيت من الداخل بقرارات تثير زوابع من الانتقادات، إذ يسعى نتنياهو في خطوة وصفت بالالتفاف على الديمقراطية الحزبية لفرض تغييرات جذرية تهدف بالأساس إلى تحسين مقاعد بعينها واستبدال الانتخابات التمهيدية بلجنة اختيار تعزز سيطرة القيادة المركزية على القائمة الانتخابية للكنيسة القادم. لم يمر هذا الحراك دون ثمن، فقد ألقى المستشار القانوني للحزب استقالته على الطاولة في خطوة دوت كالقنبلة، لتفضح خروقات جوهرية في عملية تنسيب الأعضاء الجدد وتلاعبا في سجل الناخبين بحسب المصادر، ما يضع نزاهة أي عملية انتخابية مستقبلية تحت المجهر. وفي هذا التوقيت أيضا تلتئم لجنة الدستور في الليكود في جلسة ماراثونية يوم الثلاثاء المقبل، الملف الأبرز فيها هو طريقة اختيار نواب الحزب، وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات حادة من داخل أروقة الليكود، حيث تتعالى أصوات ترفض تهميش القواعد الانتخابية وتعتبر هذه التغييرات تقويدا للروح الديمقراطية. فهل سينجح نتنياهو في تمرير هندسته الجديدة للقائمة؟ أم أن تمرد الأجنحة داخل الليكود سيفرض واقعا مغايرا؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن حجم الصدع في جدار الحزب الحاكم.
1: الصدع في جدار الحزب الحاكم، هل جدار الحزب الحاكم متصدى فعلا؟ أستاذ عطا فرحات عضو مركز الليكود، صباح الخير.
9: صباح الخير أخ محمد لكل المستمعين.
1: هل بدأت تظهر تصدعات في هذا الجدار كما أسلف مراسلنا؟
9: لا، ليس هناك تصدعات. جميع الحزب هو من وراء زعيم الحزب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وأنا أعتقد أن هذه طبعا لكل إنسان يجب أن نعرف، لكل إنسان، لكل زعيم، لكل عضو كنيسة له طموحاته أن يدرج في مرتبة عليا في اللائحة ولكن اليوم الدولة هي في حالة اضطرابات وفي حالة حرب مع أعدائها. ورئيس الحكومة يقول أننا يجب أن نرى ما بين الديمقراطية وبين الوضع القائم حاليا. وربما
1: ما علاقة الحرب بانتخاب في البرايمرز؟ فهو يريد تشكيل لجنة لكي تختار المتنافسين المترشحين، وعليه يعني البرايمرز لا يؤثر كثيرا على سير الأمور الأمنية. أنت تقول يعني نتنياهو يريد أن يرتب البيت الداخلي للليكود كما يرتئي، تقويض تصدعات في الهيكل الديمقراطي للحزب.
9: أول شيء ليس هنالك تقويض. الشيء الواحد اللي ممكن أنه يشكل مشكلة بالنسبة للبرايمرز هو أنه إذا بيكون في حالة طوارئ، ويمكن أنه البرايمرز لا يمكن فعله على أرض الواقع أولا. ثانيا، نتنياهو على حسب رأيي وعلى حسب ما أرى سيقوم بإرضاء جميع الأطراف في حزب الليكود. أنا حسب اعتقادي سيرضي دافيد بيتان وغيرهم من المعارضين بطريقة أو أخرى لكي يأتي إلى بر الأمان. أما بالنسبة للأعضاء وما أراد نتنياهو أن يدرج للانتخابات القادمة، لا يعقل أن يكون رئيس وزراء في مهمة في خارج البلاد ويعود إلى إسرائيل وهو يأتي لجلسة مع عضو كنيسة من الكراسي الورائية الخلفية لحزب الليكود، لأنه معارض دائما معارض لكي يرضيه ويرى ما يعطيه من
1: طيب من معارض. يعني هذه سمات الديمقراطية، هناك من يؤيد
9: سمات الديمقراطية، ولكن يجب أن الأعضاء الكنيسة انتخبوا لكي يعطوا رئيس الحكومة الخلفية المريحة لإداء مهامه في قيادة.
1: يعني عمليا حتى يحصل على ذلك رئيس الوزراء يريد أن ينتقي أعضاء بنفسه أو مجموعة أعضاء.
9: رئيس الحكومة له طموح، رئيس الحكومة يريد أن يعمل مع طاقم في حزبه يؤيده بشكل مريح لكي يقوم بمهامه كرئيس وزراء. في الآونة الأخيرة رأينا أعضاء كنيسة معارضين مثل دان إيلوز وغيرهم ومثل إيلي دلال وغيره كانوا معارضين دائمين لسياسة نتنياهو ولسياسة الحكومة، وهذا شيء لا يمكن أن يقبله لا نتنياهو ولا أيضا أعضاء الحزب الليكود ولا منتزبي حزب الليكود ولا أعضاء الكنيسة الأغلبية في حزب الليكود. فهذا يشكل تعجيز لعملية الحكم في دولة إسرائيل خاصة على الحزب الحاكم، وهذا ما يرى رئيس الوزراء حسب اعتقادي طبعا.
1: حسب اعتقادك؟ طب لماذا استقال المستشار القانوني احتجاجا على هذه الخطوة التي لا يرى فيها تجسيدا لديمقراطية حزب؟
9: لا، المستشار القانوني أخي يشغل منصبه أكثر من 15 عام، وأنا أعتقد أنه تعب من المنصب ويريد أن يفتش طريقة أخرى لمعيشته. هذا هو ما كان مع المستشار القانوني، وليس هنالك خلاف، بل هو متناسق وفي رأي واحد مع نتنياهو ومع جميع قيادة حزب الليكود. المستشار القضائي هو ليس القضية، القضية هي هنالك أطراف في حزب الليكود كل منها له رغبته في إدراج نفسه في مكان مرموق، وطبعا رأي رئيس الحكومة أو طلب رئيس الحكومة في صيغة أخرى لإدراج لائحة للانتخابات القادمة. هذا هو الموضوع، ليس موضوع الموضوع المعارضون يقولون أن استقالة المستشار القضائي هي تتعلق بهذا الشيء، ولكن هذا لا يتعلق بهذا الشيء. الموضوع هو
1: طيب سؤالي جفري. لك عطى فرحات، كان هناك استطلاع للقناة الثانية عشر الإسرائيلية يوم الجمعة، من نتائج الاستطلاع 59% من المستطلع أراؤهم الإسرائيليين طبعا ضد ترشح نتنياهو، وبركات هو الأوفر حظا لخلافته. ما رأيك في هذا المعطى؟
9: معطى أن احنا نؤيد فقط نتنياهو، لا أرى سيناريو آخر. كل المحترمين الآخرين مكانتهم مرموقة ومحترمة، ولكن نحن نرى فقط بنتنياهو رئيس الحكومة. وأنا أعتقد أن قناة معش وغيرها من القناة التي تروض وتريد أن تغير الشعب وتنتخب رئيس وزراء على حسب رغبتها الأجندية فستبوء بالفشل في الأول في آخر المطاف. ونحن سنرى طبعا الانتخابات ستكون بعد عدة أشهر وسنرى من سيفوز. أنا أعتقد حسب اعتقادي أن نتنياهو سيستمر في حلبة في قيادة دولة إسرائيل.
1: طيب نعود إلى الخلافات داخل حزب الليكود. باعتقادك سوف يتغلب عليه نتنياهو بالتالي يرضي كافة الأطراف ولا يشهد الجمهور أو الليكود مؤيدو الليكود لن يشهدوا تصدعات أو شروخ داخل هذا الحزب؟
9: لا لن يكون تصدعات. الحزب متين. نتنياهو يقود الليكود. طبعا كل منهم له أراه ولكن الحزب متين. الحزب بأغلبيته يستحق يسير وراء قيادة نتنياهو. ولا أعتقد أن مثل المعارضين مثل دافيد ميتان وغيرهم سيقومون بشرخ الحزب أو الانتقال إلى أحزاب أخرى. فالحزب متين. الحزب له شعبية له قاعدة ولا أرى هذا استبعد ذلك بتاتا.
1: شكرا لك عطاء فرحات عضو مركز حزب الليكود. شكرا.
9: يعطيك العافية أخي محمد.
10: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أمريكا ترحب بكم.
12: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
13: مونديال 2026
12: في أمريكا وعلى مكان.
11: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
14: لأكبر المباريات
12: في التلفزيون
15: والراديو
11: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
16: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
16: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. عيد الموسيقى على مكان. الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: السابعة وأربعون دقيقة ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح إلى قضايا داخلية. أولاها تلويح نقابة المعلمين بالإعلان عن نزاع عمل في الجهاز التعليمي في ظل تصاعد الخلاف مع وزارة التعليم حول دمج طلاب التعليم الخاص في التعليم العادي. وسام جبر.
17: منذ عدة أيام تشهد العلاقات بين وزارة التعليم ونقابة المعلمين توترا ملحوظا وذلك إثر تصاعد الخلاف بين النقابة والوزارة حول سياسة دمج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وتلاميذ التعليم الخاص في الصفوف العادية في التعليم العادي في وقت تحذر فيه نقابة المعلمين من الانعكاسات والتداعيات السلبية المترتبة على الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال. وقد أخذت نقابة المعلمين تلوح باتخاذ خطوات نقابية قد تصل إلى الإعلان عن نزاع عمل مع بداية العام الدراسي الجديد القادم. وتطالب السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد بتحديد سقف واضح لعدد الطلاب المدمجين في كل صف أو روضة بحيث لا يتجاوز طالبين اثنين من المستحقين لخدمات شخصية ومرافقة تعليمية. وأكدت السيدة يافا بن دافيد أن وزارة التعليم سبق لها أن التزمت بهذا المبدأ خلال مناقشات تطبيق قانون التربية الخاصة، إلا أن الأمر على أرض الواقع يختلف تماما، فهناك صفوف تضم 7 أو 8 طلاب مدمجين دون توفير الموارد والدعم المهني اللازمين. وأوضحت نقابة المعلمين أن المعلمين يجدون أنفسهم مضطرين للقيام بدور معلم التعليم العادي ومعلم التربية الخاصة في الوقت نفسه، وذلك في ظل وجود نقص في التأهيل المهني والكوادر المتخصصة والمرافق العلاجية، وهذا ينعكس سلبا على نوعية التعليم وعلى قدرة المدارس على تلبية احتياجات جميع الطلاب. وأكدت السيدة يافا بن دافيد أن المتضرر الأول من هذا الوضع هم الطلاب المدمجون، إذ لا يحصلون على الاستجابة التعليمية والعلاجية التي يستحقونها، ما يؤدي إلى شعور بالإحباط والضائقة ويقوض حقهم في تعليم الملائم لاحتياجاتهم. وفي خطوة تصعيدية هددت نقابة المعلمين بعدم السماح اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027 بتوزيع أكثر من طالبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغرفة الصفية الواحدة. من جهتها تتمسك وزارة التعليم بسياسة الدمج باعتبارها جزءا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول كيفية تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع وحول حجم الموارد التي يجب تخصيصها لضمان نجاحها.
1: السلطات الصحية في إسرائيل تتابع حالة شخص مشتبه بإصابته بفيروس إيبولا بعد إدخاله إلى العزل، فيما تؤكد وزارة الصحة أنه لم تسجل أي إصابة مؤكدة حتى الآن. سامح قادري.
14: المنظومة الصحية في البلاد ترقبت خلال عطلة نهاية الأسبوع نتائج الفحوصات الخاصة بحالة شخص أدخل إلى العزل بعد الاشتباه بإصابته بفيروس إيبولا. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الجمعة أن الرجل عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 3 أيام، وتوجه لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض شاملة الحمى والصداع. ولفهم تفاصيل الحالة ومدى خطورتها تحدثنا مع البروفيسور ختام حسين، نائبة مدير المركز الطبي الجليل في نهرية واختصاصية الأمراض المعدية ومن العدوى وعضو طاقم التعامل مع الأوبئة.
15: طبعا هناك من فرق بين حالتين، حالة الإصابة في فيروس اللي هي مؤكدة أو حالة المشتبه فيها. الحالة المشتبه فيها المريض اللي بيجي مع عوارض الممكن تكون عوارض إيبولا مثل الحم، وجع في الجسم، تقيؤ وإلى ذلك، وكان موجود في المناطق في دولة الكونغو المصاب اللي فيها وباء الإيبولا، ولكن حاليا بيكون بعده مش مؤكد انه ما نعملش الفحوصات اللي بتاكد وجود الفيروس
14: هذا. وكان المريض قد نقل الى المركز الطبي رمبم في حيفا الذي اعد للتعامل مع الحالات المشتبه بها من هذا النوع، حيث خضع للعلاج والعزل وفق الاجراءات المعتمده للامراض المعديه عاليه الخطوره. وتضيف البروفيسور ختام حسين،
15: في حال وجود مريض اللي هو مشتبه في وجود الفيروس عنده، المريض يعزل، وقصد بذلك انه المريض يوضع في غرف خاصة أقامتها وزارة الصحة في مركز البلاد اللي فيها كل الإمكانيات اللي المريض يكون طبعا موجود في منطقة منعزلة عن الباقين.
14: أما حول مسألة الخطر الفعلي على الجمهور، قالت البروفيسور ختام حسين،
18: وزارة الصحة وطاقم علاج الأوبئة يتابعون ما يحدث في الكونغو وفي مناطق ثانية. طبعا وزعت الإرشادات على جميع الطواقم الطبية والمستشفيات في حالة ظهور حالة اللي هي مشكوك فيها كيف يتم التعامل مع هاي الحالة. حاليا حسب التقديرات لا وزارة الصحة ولا طاقم علاج الأوبئة إنه الخطر اللي إنه يكون في عنا هون حالات هو زي ما قلنا كثير منخفض.
14: هذا وشددت وزارة الصحة على أن الحالة كانت لا تزال في إطار الاشتباه، وأن الفيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء بل من خلال المخالطة المباشرة للمصابين أو لسوائل أجسامهم.
1: إذن بعد هذا التقرير الصحي حول مرض إيبولا، تعالوا بنا إلى قضية أخرى. المئات يشاركون أمس في يوم التضامن مع سكان في قرية تل عراد المهدمة بدعوة من الأطر الفاعلة في منطقة النقب، وقرار بتنظيم مظاهرة احتجاجية بعنوان عمود البيت في بئر السبع يوم الخميس القادم. مراسلنا في الجنوب نواف النباري حضر المهرجان وبعث لنا بالتقرير التالي.
19: في قرية العراد نظم سحبة يوم أمس السبت مهرجان تضامني دعت إليه الأطر الفاعلة في النقب مع سكان القرية الذين هدموا منازلهم ذاتيا في الآونة الأخيرة. وقد شارك في المؤتمر نواب من الكنيسة ومئات المتضامنين من الوسطين العربي واليهودي. وخلال المهرجان التقينا النائبة إيمان خطيب ياسين.
20: يؤلمني أنه هذا الوضع في النقب مستمر من سيء إلى أسوأ، ويؤلمني أكثر في ظل هاي الحكومة الفاشية كميات الهدم والإفقار والإقصاء لمجتمعنا العربي كله. وأنا اللي بدي أقوله إحنا يمكن أمام فرصة تاريخية بقرب الانتخابات على الأحداث هاي اللي عم بتصير.
19: كما تحدث إلينا رئيس حزب الجبهة دكتور يوسف جبارين.
21: هناك استهداف واضح في كل الفترة الأخيرة، والحقيقة أنا أحذر أيضا في الجانب السياسي، يبدو أن هناك من يريد أن يستغل حملة الانتخابات الحالية من خلال هذا الاستهداف، هدم البيوت، تشريد الأهالي كحملة انتخابية الآن في معركة الانتخابات. نحن ندفع ثمن غالي جراء هذه السياسات بكل وضوح، ويجب أن نكون جنبا إلى جنب في النقب، في المثلث، في الجليل، في الساحل.
19: ومن بين المشاركين في اليوم التضامني كان عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية في قرية العراقيب التي هدمت هي الأخرى مرات عديدة.
22: إن الحياة أكبر من كل هدم، الهدم ما بيوقف الحياة، الهدم ما بيوقف التكاثر الطبيعي، الهدم ما بيوقف نمو الشجرة والزرع، وبنناشد كل أهلنا إنهم يقفوا وقفة رجل واحد مع أهلنا في تل العراد، لأن جربنا هذا الشيء.
19: هذا وقد تم الإعلان عن تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الخميس القادم في مدينة بئر السبع.
1: من مدينة بئر السبع إلى مدينة أم الفحم، في أعقاب المعلومات الواردة حول نية عضو الكنيسة تسفي سوكوت رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية زيارة مدارس أم الفحم بادعاء أن المدارس في المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية، عقدت يوم السبت جلسة طارئة بحضور مندوبين عن المجلس البلدي، اللجنة الشعبية، لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية وجناح المعارف في البلدية. يطيب لنا أن نرحب بالمحامي الأستاذ علي بركات. صباح الخير.
23: صباح النور لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: ما رأيك في مسوغات هذه الزيارة بأن مدارس أم الفحم تربي على العنف؟
23: طبعا هي مقولة خاطئة جدا، لأن مدينة أم الفحم معروفة بمواقفها، معروفة في تعليمها، معروفة جهاز التعليم فيها، يعني معروف في إنجازاته العلمية، طلابها جدا أذكياء، والجميع يعرف ما هي أم الفحم، ونعلم جميعا بأن اختيار مدينة أم الفحم لم يكن عبثا، يعني تم اختيار مدينة أم الفحم في دراية وفي بحث من أشخاص عنصريين للأسف الشديد يبحثون عن جني الأصوات فقط،
1: عن جني الأصوات. إذن يعني عمليا لإرضاء جهات جماهيرية يمينية.
23: نعم طبعا، أولا سمعنا أنه تم اختيار مدرسة ثانوية، وللأسف الشديد يعني هاي خطتهم لم تنجح، لأنه هاي المدرسة الآن مغلقة، لأنه احنا في نهاية السنة،
1: كان المفروض أنه اليوم.
23: صحيح صحيح. لذلك أهالي أم الفحم مستعدين لكل سيناريو طبعا متوقع. نحن نرفض، نحن نقول لأي وزير ولجميع المسؤولين الرسميين اللي بدهم يزوروا مدينة أم الفحم في أدب وفي احترام، بدهم يزوروا أم الفحم بكل احترام، من كلهم أهلا وسهلا، ولكن من يريد استفزاز أهالي أم الفحم نقول له خسئ، ولن نستقبل هذه الزيارات. وهذا طبعا القرارات اللي طلعت من المجلس البلدي في يوم السبت، وجميعنا
1: هذه القرارات وطلعت قرار أخرى، يعني تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة كل التطورات تضم مندوبين عن البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور.
23: صحيح صحيح صحيح. تم طبعا إقرار بعض النقاط المهمة الهامة، وتم بالإجماع أنه هذه الزيارة مرفوضة جملة وتفصيلة، لأن هذه الزيارة هي فقط لعمليا استفزاز جماعي لمدينة أم الفحم. لذلك نحن في مدينة أم الفحم الصغير قبل الكبير، نرفض جميع من يستفز ويأتي فقط لجين الأصوات.
1: طيب أستاذ علي بركات، انتهت هذا المشروع بين هلالين، انتهى أم ربما سيقومون بزيارة مدارس حتى في الإجازة الصيفية؟
23: أنا أعتقد بأن المجال هذا يعني أو المحاولة هذه لم تنتهي حتى الآن، لذلك أهل أم الفحم جاهزين لكل سيناريو متوقع. نحن للأسف الشديد نعلم علم اليقين أن مدينة أم الفحم تم اختيارها بدراية وعناية، وكل ذلك من أجل جني الأصوات، وهم لا يعني مش رايحين يفوتوا هاي الفرصة انهم يجوا على مدينة ام الفحم ويستغلوا جني الاصوات.
1: شكرا.
23: مشان يرضوا مصوتينهم طبعا.
1: يعطيك الف عافية على البركات، شكرا جزيلا لك.
23: يا هلا فيك بجميع المستمعين والمستمعات.
1: تشهد اوروبا الغربية موجة حر استثنائية وسط تحذيرات واسعة واجراءات طارئة في عدد من الدول. علماء المناخ يؤكدون ان هذه الظواهر تعكس تسارع تأثيرات التغيير المناخي. خالد دروشي.
0: تواجه دول عدة في أوروبا الغربية موجة حر جديدة يتوقع أن تشتد خلال الأيام المقبلة وسط تعديرات من ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وإصدار إنذارات جوية في عدد من الدول بينها بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، سويسرا وألمانيا، إضافة إلى مدن عدة في شمال ووسط إيطاليا. وتتصدر فرنسا المشهد مع تحذيرات الإرصاد الجوية من موجة حر وصفت بأنها قوية وطويلة الأمد، وقد تدفع درجات الحرارة في العاصمة باريس إلى تجاوز 40 درجة مئوية للمرة الأولى على الإطلاق خلال شهر حزيران يونيو، كما سجلت البلاد هذا العام أدفأ فصل ربيع منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1900. وفي ظل الأجواء الحارة اضطرت مئات المدارس الفرنسية إلى تعديل جداولها الدراسية واتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وقال أليكس ديكن من هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن أوروبا تشهد تزايدا في الظواهر المناخية
6: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وهذا التقرير عن المستجدات الرياضية الحاصلة في مونديال 2026 مع أحمد عوسات.
7: ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك تعادل فجر اليوم سلبيا منتخبا الإكوادور وكوروساو، وهزمت هولندا السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل المنتخب الألماني للدور القادم بعد فوزه بالوقت بدل الضايع بهدفين لهدف على منتخب ساحل العاج، سجل للفائز دينيس أونوداف مرتين. ويلعب بهذه الساعة منتخب تونس ضد منتخب اليابان.
8: كرة سفسرة جرماني لكيفون של אונדאב كل הנבחרת הכתומה שער ניצחון האם גרמניה היא שוב גרמניה כדורגל משחקים 95 דקות והגרמנים מנצחים.
7: ويتبرى الليلة الساعة 7 منتخبا إسبانيا والسعودية، وبعدها بثلاث ساعات بلجيكيا ضد إيران. الحديث للاعب المنتخب السعودي سعود عبد الحميد.
24: المباراة حتكون كبيرة لأنه منتخب كبير كمان، وإحنا كمان منتخب كبير، فإن شاء الله حنسوي كل اللي قالوا لنا المدرب ونطبق في الملعب، إن شاء الله نطلع بصورة حلوة بإذن الله. والله الجمهور السعودي ما تقدر توفي حقه لأنه معانا في كل مكان في أي مكان، يعني ممكن زعلوا مننا قبل لكن برضو هم مساعديننا وداعميننا وبإذن الله نفرحهم بإذن الله يا رب.
7: وبعد منتصف الليلة يلتقي منتخب أوروغواي والرأس الأخضر ومصر أمام نيوزيلندا. ضيف حسام حسن مدرب الفراعنة.
25: نجاح منتخب مصر والفوز أو الأداء، فبالتالي التطوير بتاع أداء الفريق، وده اللي كنا بنسعى ليه. إن إحنا من مباراة البلجيكا أنا مش بتكلم على مفاجآت، أنا شغال بشغلي وباخد بالأسباب إن إحنا نتعامل مع المنافس، بناخد شوف السلبيات والإيجابيات، وبحاول أخلي اللاعبين يكونوا قروا الفريق كويس ومهما كان قوة الفرق ونقدر نتعامل معهم، بس في الأول بنحترم الفريق المنتخبات، وخاصة إحنا بنلعب أعلى مستوى في الكرة في العالم هو وصول كأس عالم. كل المنتخبات احترمها احترام شديد، وفي نفس الوقت بنثق في انفسنا ونقدم الاداء اللي يليق بالفكر اللي احنا انا وجهازي ان احنا نشتغل بيه.
7: والمنتخبات التي ودعت المونديال حتى الان تركيا وهايتي، وصعد للدور الثاني كل من امريكا، المكسيك والمانيا.

والآن نصل إلى نهاية هذا المدار الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، دفورة سويسة، هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، في التقديم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال: إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
10: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
10: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: أبرز عناوين الساعة: السماح بنشر اسم جندي آخر من جيش الدفاع استشهد في جنوب لبنان الأسبوع الفائت. نائب الرئيس الأمريكي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. حماس تدرس ورقة معدلة لتطبيق خطة ترامب في غزة. شركة اسكتلندا تحقق فيها هجمات يشتبه في أنها معادية للمسلمين في أدنبرا، والحرارة دون تغير يذكر.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. سمح قبل قليل بنشر اسم جندي آخر من جيش الدفاع سقط في قرية تبنيت بجنوب لبنان يوم الخميس الماضي، بعد أن أصاب هدف جوي دبابة كوتا، والشهيد هو الرقيب أول نافي حفشوش البالغ من العمر 20 عاما من جفعات بنيامين. وقد نشر الليلة الماضية اسم جنديين آخرين سقطا في هذا الحادث، وهما الرقيب أول لآف كبابيا من هودة شارون، والرقيب أول يؤاف كلاين من هرتسيليا. كما استشهد في هذا الحادث الليفتنت كولونيل دورج داليا بن سمحون عمره 32 عاما، قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. إلى سويسرا وصل صباح اليوم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للمشاركة في المفاوضات مع إيران. وفي تصريح صحفي قبيل مغادرته الولايات المتحدة، أعرب عن أمله في إحراز تقدم في الملف النووي وفي ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان يريدان الأمن. ولفت إلى أن الوضع المحيط بوقف إطلاق النار في لبنان يتحسن، وهناك احتواء للتصعيد، وعلينا إدارة الوضع بين إسرائيل ولبنان باستمرار، مركزا على أن هدف الولايات المتحدة هو تحقيق الاستقرار في لبنان. وأوضح أنه من المتوقع أن يبقى في سويسرا لمدة يوم أو يومين. هذا وأفاد مصدر دبلوماسي لشبكة CNN بأن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الجلسة الطارئة التي أضيفت إلى محادثات سويسرا. وقد أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات الفنية ستنطلق بمشاركة وفود من باكستان وقطر أيضا، في حين أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن وقائد الجيش المشير عاصم منير سينضمان إلى المحادثات. قالت مصادر في حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات القاهرة أنها تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في غزة. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا وخلال الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أعلنت شرطة اسكتلندا أنها تحقق في هجمات عنيفة وقعت مساء أول أمس الجمعة في إدنبرا، أسفرت عن إصابة 5 رجال يشتبه في أنها معادية للمسلمين. وأوضحت الشرطة أنها أوقفت رجلا اسكتلنديا أبيض يبلغ من العمر 36 عاما على ذمة التحقيق. في إطار مباريات دور المجموعات وبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، تعادل فجر اليوم سلبيا منتخبا الإكوادور وكوراساو، وهزمت هولندا السويد 5 أهداف مقابل هدف، بينما تأهل المنتخب الألماني للدور القادم بعد فوزه بالوقت بدل الضائع 2-2 على منتخب ساحل العاج. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن منتخب تونس يلعب في هذه الساعة ضد اليابان.
5: حالة الطقس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في الجبال وأواسط البلاد. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: من قلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
12: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
13: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
14: إذا بتبعتش
15: أكيد بتربحش.
16: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع آراءكم ونسمعكم آراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
16: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في لقاءة اليوم، الجريمة الدامية التي شهدتها بقعاثة والتي أودت بحياة شخصين وعادت إلى الواجهة، عادت كل الوقت في الواجهة، مشهد العنف المتواصل الذي ينهش بمجتمعنا. أرقام الضحايا تتصاعد باستمرار وبدون توقف، وهذه المرة بصورة غير مسبوقة لتحطم كل الأرقام القياسية التي شاهدناها حتى الآن. حمام الدم لا يتوقف في هذا الواقع الذي يحصرنا جميعا بأسئلة صعبة للغاية فيما يتعلق بنا، بمستقبلنا، بمستقبل أبنائنا وبناتنا. في هذه الأجندة، مقتل 5 جنود خلال الأيام الأخيرة. سقوط هؤلاء الجنود يحتم بطبيعة الحال إثارة بعض الأسئلة في كل ما يتعلق بالتواجد الإسرائيلي في لبنان، بين مطالب الأمن من جهة وبين الأثمان المدفوعة من جهة أخرى. وطالما نتحدث عن الحدود الشمالية، فهذا الأمر سيكون أيضا من القضايا التي تناقش هذا النهار في الموضوع الأمريكي الإيراني. هنا طبعا نتحدث عن تصريحات متفائلة أيضا بخصوص الموضوع اللبناني، سيما مع وصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران، ولبنان لها حصتها. سنتحدث عن قضايا متنوعة وملفات متعددة، كل ذلك من خلال هذه الأجندة. والمونديال الآن، المباراة بين تونس واليابان. طبعا اليابان منتخب يبدو أنه يلعب مثل الماكينات الرشيقة والسريعة للغاية والناجعة. يتفوق هذا المنتخب الياباني بالنتيجة 2-0 أمام المنتخب التونسي. خسارة ثانية لتونس تعني بأن هذا الفريق لن يتأهل للمرحلة القادمة.

0: نبدأ بالجريمة المزدوجة في بقعاثة. ينضم إلينا النائب حمد عمار. تحياتي أستاذ حمد.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا فيك. هذا صعب، يعني صباح صعب على بقعاثة، على المجتمع العربي عموما، على المجتمع الدرزي. هذه الجريمة جريمة بشعة للغاية نكراء، وهي ليست بغريبة للأسف عن السنة الأخيرة أو السنوات الأخيرة التي نشهدها في البلاد.
1: خلينا نوضح الجريمة في بقعاثة. شاب من بقعاثة وشاب من حرفيش، يعني الشاب اللي من حرفيش وصل لغاد بشغله، بحكم شغله، وأطلق النار عليه، لا إله في الموضوع ولا إله أي دخل في الموضوع، يعني أطلق عليه النار بشكل عشوائي، قتل.
0: كل قتل هو منبوذ ومستنكر حمد، لكن
1: من بقعاثة يعني كيف وضع،
0: هل القضية
1: يعني
0: قضية
1: عنده على البيت؟ طلع الوضع اللي وصلنا له اليوم في دولة إسرائيل. الشاب في بقعاته مع الشاب في حرفيش موجودين عنده بالبيت، يدخلوا على البيت يقوسوا يقتلوا يطلعوا من غاد، يعني لا في حكم ولا في حاكم. الوضع سيء جدا اليوم في الوسط العربي.
0: حلت حكم على الاخر.
1: اسرائيل فيش حدا هام شو عم بيصير غاد.
0: كيف بتفسرها انت، شخص اللي انت كنت في حكومات، انت كنت الى جانب وزراء، كنت وزير، كيف بتفسر انه ولا حدا هامه، مش سائلين عن اللي عم بصير، مع انه نتحدث عن اكثر من 140 قتيل؟
1: الله بن كبير هالقد مهتم شو بصير في الوسط العربي؟ نتنياهو مهتم هالقد شو بصير في الوسط العربي؟ انا عم بقول لك مش مهتمين بالمره باللي بصير في الوسط العربي. كل قضية الشعارات اللي احنا بنعرفها وبنحكي فيها لازم نحطها على جانب. إسا إجا الوقت اللي نعمل في هذا الموضوع. وأنا بقول لك أنا بدي أكون وزير الأمن الداخلي، وبدي أرجع الأمن والأمان للمواطن في دولة إسرائيل. المواطن العربي، المواطن اليهودي، كل مواطن في دولة إسرائيل لازم يكون عنده أمن وأمان.
0: شو يعني بدي يعمل حمد عمار كوزير أمن داخلي بما لا يفعله مثلا بن كفير؟
1: خطة مدروسة للموضوع. بس بقول لك بشغلة واحدة، يعني قضية لجنة أو لجنة طوارئ اللي مكونة من الشرطة، الشباك، البركليتوت، ضريبة الدخل، مش موجود اليوم. يعني اليوم فيش إشي، يعني هذا الموضوع بالنسبة إلي الموضوع تنوي. هذا الموضوع بالنسبة
0: عملتوها كان حمد ذكرنا إذا أنا غلطان عملتوها.
1: إحنا بنبدأ نشتغل على الموضوع بشكل جدي. وإنت شفت وزير الأمن بن كبير واصل على قضية قتل أو متدخل في قضية قتل في الوسط العربي. وانت سأل،
0: لا أجا شفنا أجا وزع أوامر، شفنا أجا وزع أوامر هدم في بعض القرى.
1: هدم، أنا عم بقول لك قضية الهدم ممنوع تكون في الوسط العربي بشكل الموجود اليوم. يعني كمان في الوسط الدرزي عم بحاولوا يهدموا، لحد إسا احنا قادرين نوقفهم ومش منطين أي إمكانية يهدموا بالوسط الدرزي. بس في الوسط العربي في قضية الهدم بن كبير موجود، بقضية القتل بن كبير بهمهش. عشان هيك أنا بقول لك الوضع اللي إحنا وصلنا له بطل يقدر يستنى.
0: عندك تفسير ليش وزير الأمن الداخلي المسؤول عن أمن المواطن، عن أمنك وأمن أمن كل إنسان، مش سائل كما أنت تقول عن أمن
1: يعني
0: المواطن؟
1: أنت بتوقع إنه يكون مهتم بن كبير شو بيصير بالوسط العربي؟
0: أنا بدي أنت
1: عربي قتل عربي أقل عربي بالنسبة له. يعني أنا قلت له يا في الكنيسة، مش عم بحكيها أنا إسا معك في العربي. أنا قلت له عربي أراك عربي بخوت عربي زبش بالخاء. يعني انت عم تحكي على وضع انه بالنسبه للحكومه الحاليه مش بس بن كبير، يعني هالقد نتنياهو مهتم شو بصير في الوسط العربي؟ هالقد مهتم يضخ ميزانيات للوسط العربي؟ اخذوا ميزانيات من الخطه تبعت الوسط العربي ما يقارب 130 مليون شيكل، 260 كله مع بعض، قالوا بدنا نحول 130 للشباك، 120 للشرطه، 130 للشرطه. نسأل الشباك انتوا عم تشتغلوا بالوسط العربي اليوم عم تعملوا اشي اخدتوا 130 مليون؟ بقول لك لا، احنا مش هاي مش المسؤوليه تبعت، هاي المسؤوليه تبعت الشرطه. يعني اخذوا الميزانيه من الوسط العربي، عمل في الوسط العربي فش. انت لازم تفهم انه اليوم قضيه الامن والامان للمواطن العربي مش هالقد مهتم فيها الحكومه. وشو احنا نضلنا نطلع على الشعارات وشو بدنا نحل وشو بدنا نعمل، نربط قضية في قضية، مش رحين نقدر نوصل لحل في الوسط العربي.
0: حمد انتو كنتوا مرة في الحكومة،
1: كنا في الحكومة
0: وعملتوا خطة. هل الخطة كانت
1: 17 قتيل كان بسنة 22، كنت انا عضو في لجنة الوزراء المصغرة مع رئيس الحكومة، مع وزير الشرطة، وزير الأمن الداخلي، مع وزير المشفتين، صار مشفتين،
0: القضاء،
1: مع وزير القضاء، وكنا نعمل على الموضوع أسبوع تقريبا كل شهر،
0: جلسة أسبوعية كل يوم خميس،
1: وجبنا النتيجة في نهاية الأمر. وكانت القضية مهمة جدا بالنسبة للحكومة السابقة، حكومة التغيير.
0: هل ليبرمان بعده عند وعده أنه حمد عمار يكون هو وزير الأمن الداخلي؟
1: فيش عند ليبرمان وعد. ليبرمان قال كلمة بيصير شو قال. وأنا لسه عم بقول لك وزير الأمن الداخلي في دولة إسرائيل القادم حمد عمار.
0: بس عشان أنت تصير عشان تصير وزير لازم تفوزوا بالانتخابات حمد.
1: أنا متوقع أنه يكون تغيير في دولة إسرائيل. أنا متوقع أنه حكومة نتنياهو أنها طريقة مش راح تستمر. الشعب الإسرائيلي فهم أنه نتنياهو بيقدرش يجيب له نتيجة. نتنياهو جابه لوضع أصعب وضع وأكثر وضع سيء لدولة إسرائيل في هاي الفترة اللي موجود فيها نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش. يعني فيش حاجة تسأل حدا، أي إنسان تسأله في اليوم في دولة إسرائيل بقول لك الوضع تبع دولة إسرائيل أصعب وضع من قيام الدولة. كمان وضع أمني صعب، وضع داخلي صعب، وضع اقتصادي صعب. طلع أمريكا اليوم وين حطت دولة إسرائيل. اليوم أمريكا إسرائيل موجودة على الهامش.
0: لما كان في تلميحات بخصوص أنه نتنياهو يترشح كمان مرة، بتعرف إيش من ليبرمان؟
1: طلع أنا كمان سمعت من ليبرمان، ليبرمان عنده معلومات أكثر مني بكتير في الموضوع. أنا بفكر أنه نتنياهو مش راح يقدر يستمر لأنه الوضع تبعه مش هالقد بمكنه أنه يستمر. نتنياهو شفنا أنه كل اللي بهمه اليوم

0: سابقة في هذا الموضوع، كتير كتير صعوبات في إنه نتقدم إنه نوصل لنتائج. بفكر إنه مش قضية إنه إحنا بدناش نشتغل، أنا بديش أشتغل مع الوسط العربي، القوائم العربية بعدها مش حاضرة ومش ناضجة لإنها تكون في ائتلاف.
1: بس قلت منصور، قدرتوا تمشي تشتغلوا معه.
0: أنا قلت لك منصور قدرنا نشتغل معه،
1: غيره لا.
0: منصور ما كانش منصور لحاله، كان منصور معه بعد بعض أعضاء كنيسة. أنا كنت مسؤول عن التنسيق بين الحكومة والأحزاب الموجودة في الائتلاف، كثير مرات كوزير في وزارة المالية كثير مرات كنت أضلني كل الليل قاعد معي عشان نقدر نوصل لتطبيق.
1: يعني بترحبوا هاي المرة بعودة منصور إلى الحكومة كونك قدرت تشتغل معه؟
0: لا لا، أنا بقول لك إحنا اليوم الهدف تبعنا نوصل لواحد وستين
1: بدون منصور،
0: 63 عضو كنيسة بدون منصور، بدون أي قائمة عربية. إذا بنقدر نوصل لهذه النتيجة بيكون النتيجة كتير منيحة. إحنا الهدف تبعنا بنهاية الأمر نقيم حكومة اللي بتخدم الوسط العربي كمان. مش نبي شعارات.
1: محمد إذا عملت 61 بتقوله لمنصور يعطيك العافية إحنا مش بحاجة لك؟
0: لا طلع، أنا قلت لك هاي الموضوع، قلت لك في، أنا بالنسبة إلي أنا كحمد عمار عم بتطلع على الوضع كيف إحنا بنقدر نغير الوضع الموجود فيه اليوم، والوضع الأمني الموجود فيه دولة إسرائيل، الوضع الداخلي في دولة إسرائيل.
1: شكرا.
0: يعني اليوم أنت إنسان في بيته يدخل على بيته يطلق النار عليه
1: طخوه، نعم زي ما صار في البقعثة، جريمة
0: وإنت كان في الوسط العربي يقوسوا على زوجي،
1: نعم
0: زوج وزوجي بالسيارة قتلوهن اثنين،
1: هاي في قلنسة
0: النساء، قضية النساء محطوطة على جانب، ممنوع حدا يقرب على النساء،
1: هاي صار بدها، هاي صار بدها انك يوم تيجي على الاستوديو لنطرق كل هاي الامور مع بعض. شكرا جزيلا لك احمد عمار.
0: انا بقول لك هي بشكل واضح، تفضل. بعد 4 أشهر انتخابات، بعد 4 أشهر وزير الامن الداخلي بيكون في دولة اسرائيل حمد عمار، كل الوضع في دولة اسرائيل بتغير، والعمل بيكون عمل اللي يجيب نتيجة للوسط العربي. زي ما أنا بقول دائما،
1: شكرا جزيلا،
0: الوسط العربي بيطلع على مظاهرات عشان يحرك أصحاب القرار. فيش حاجة تطلع على مظاهرات عشان تغير تحرك أصحاب القرار، أصحاب القرار إحنا بنكون، وإحنا اللي بدنا نقرر، وإحنا بدنا نجيب.
1: حمد عمار شكرا جزيلا، يعطيك العافية بالنجاح.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: طبعا هو حكى عن بن غفير واحنا بنحكي عن تسفي سكوت وزيارة المرتقبة. ينضم إلينا رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. تحياتي دكتور.
3: تحياتي، السلام عليكم لك وللمستمعين.
1: أولا ممكن يصير حمد عمار وزير؟
3: لا ممكن يصير وزير، بس يعني أنا ما فهمتش الأخ حمد عربي ولا مش عربي. أنا بعرف أنه عربي، ما بيحكي اللغة العربية وعربي. أنا بعرف.
1: طيب
3: بقول يعني بقول بدناش عرب، نفضل بدون عرب. يعني هو
1: لا
3: عربي.
1: لا لا هو لا مش هيك بالضبط. هو قال انا تعاونت مع منصور لما انا كنت في الحكومه، قدرنا نتعاون مع منصور، بس القوائم العربيه الاخرى ما قدرناش نتعاون معها.
3: حسب رايي بيقدر يتعامل مع الكل. الدكتور منصور علم، وبرضه ايمن علم، ويوسف علم، ودكتور الطيب علم، كل في اعلام عندنا مجتمعنا العربي.
1: نعم. الحمد لله. وانتوا اليوم رفعتوا علم انت اليوم رفعتوا علم احمر او اسود في ام الفحم ضد زياره تسفي سكوت.
3: احنا كنا اولا احنا كناها بوضوح، يعني احنا امبارح كانت جلسه للبلديه، جناح المعارف، اللجنه الشعبيه، لجنه ثوار الامور. احنا كنا احنا بنحترم الكنيسه، بنحترم لجانها، والمكان الطبيعي لنقاش اي موضوع هو طاوله اللجنه في القدس. احنا مستعدين للحضور، عرض ارقامنا، واحنا مش مستعدين نكون ماده لفيديوهات ولا تيك توك. يعني كناها يعني حتى المدرسه المستهدفه اخي نادر هي مدرسه فوق ابتدائيه اللي هي اصلا مغلقه حاليا بسبب انتهاء السنه الدراسيه. هذا بثبت انه الهدف استعراضي اعلامي استفزازي سياسي، ومش فيش بيه ولا اي مصلحه لا للتعليم ولا للطلاب. يعني وزير التربية والتعليم اللي جلس الأسبوع الماضي جنب سكوت كله أنا بعرف جهاز التربية والتعليم من فحم. من فحم بال 2025 فازت في جائزة التربية والتعليم القطرية، من فحم فازت في اللجنة في جائزة التربية والتعليم المنطقية اللوائية 3 مرات. احنا حاضرة تكنولوجية علمية. يعني قبل اسبوع بس اعلنت وزارة التربية والتعليم انه ام الفحم ضمن اعلى 20 بلد في البلاد في تخصصات علوم التكنولوجيا. احدثنا ثورة في ال5 وحدات في موضوع البقروت التكنولوجي، يعني في عندنا قفزة من 7.9 الى 13.8. في تحسن شامل. ام الفحم هي يعني العطاء بتعلموا من هنا. يعني احنا مدرسنا هي حاضنة للقيم والاخلاق، في عندنا اضخم منظومة تطوع في البلدان العربية، يعني من خلال
1: المركز. طب لما عنا دكتور لما عنا الحصانة من ايش خايفين انه يزورنا؟ من العمل الاستفزازي نفسه؟
3: استاذي لما سكوت بيقول بالحرف الواحد انا جاي اتعلم كيف العرب

0: بيعلموا للعنف ولزياده العنف. انا قلت لها يعني هو تصلي الاثنين الفائت قلت لها الحرف واحد، يعني اولا المفروض بيك تعتذر للمجتمع العربي والاهالي من الفحم، لانه بعدين افحص تعال. قلت له انا مش ضد الفحص، مش ضد الرقابه، مش ضد المتابعه، تعال افحص بعدين قرر بدك اياه. اما استنتاجاتك حتى يوم الاربعاء الفائت، يعني رد عاد نفس الجمله انه رايح انا افحص كيفهم بربوا للعنف، وكانه العنف هو جزء من ثقافتي. لا، العنف هو جزء من ثقافتي، موجود عنف، موجود جريمه في مجتمعنا، في كثير اسباب له، لازم كلياتنا ككنيسه كسلطات محليه.
1: سالته اذا العنف جزء من ثقافته هو، لانه جاب لما اجى على جسمه على طوبه زنقريه، هو جاب معه اداه قص مع ديسك.
0: احنا عارفين صدقني، احنا عارفين بنعرف شو الاجنده تبعته ومنين جاي. احنا بنشتغل بادواتنا المهنيه الموضوعيه العلميه، واحنا يعني حقيقه احنا في عنا تعاون مع الدكتور سمير بن سعيد، في عنا تعاون مع السيد سيمون دافيدسون من يش عتيد، بعثنا لهم كل الاوراق اللي بتقول وين من الفحم، شو بتعمل من الفحم، شو بيعمل مجتمعنا العربي. يعني مش معقوله انه نظلنا نروج وكانه المجتمع العربي هو مجتمع عنيف، وفي حين انه يعني رئيس لجنة التربية والتعليم مفروض انه يصغي يسمع وبعدين يقرر، فهم كيف؟ اما تيجي انت في اراء مسبقة عن 20% من
1: هل هو سمع شيء معين وبالتالي هو قرر زيارة ام الفحم تحديدا؟
0: مش لازم ينسأل، يعني
1: هو قصدي بالمكالمة بينك وبينه سألته؟
0: لا، ما سألتوش الصراحة، ما سألتوش، ولكن يعني المحادثة كانت تمحورت حول انه هو شخصية غير مرغوب فيها في ام الفحم،
1: هو فاهم هيك،
0: ومش بس ام الفحم، بالمجتمع العربي، يعني هاي الشغلة هو بعرفها، وحتى بعث بعد رسالة يعني انه انا جاي ومش راح اعتذر لحد. يعني بهاي
1: هل حدد موعد لزيارة ولا بده
0: طلع حسب يفاجئكم؟ يعني المعلومات اللي عندي من الكنيسة على الاكل انه الجلسة لم تلغى ولكن اجلت الاسبوع القادم. احنا كنا اهل، يعني الاسبوع القادم كلها بنعرف مدارس ثانوية اعدادية فيش، احنا بنعرف انه المؤسسة اللي بده يزورها هي مؤسسة
1: هي سكرة
0: اللي هي حتى مغلقة، يعني هذا الاشي بدل انه الاشي استعراضي استفزازي سياسي ليس إلا.
1: وإذا جاب الديسك معه بده يفتح الجنازير غصبا عنك، شو بتعمل؟
0: أنا مش راح يفتح، إحنا راح يكون عنا في عنا إحنا حصانة إنسانية قوية في أم الفحم، كل مجتمعنا العربي إن شاء الله.
1: ستتصدون له؟
0: نعم.
1: ستتصدون له؟
0: نعم إن شاء الله رب العالمين. إحنا مع التعاون مع الكنيسة، احنا مع التعاون مع كل الاطر اللي حتى مع الحكوميه، فاهم كيف؟ يعني في كثير زائرات بيجوا، احنا بنرحب بكل زائر، ولكن لما يكون زائر بيحترم الناس اللي بتزورها.
1: وطبعا هذا عدم الاستقبال او انك انت تعلن عنه بيرسونا نون جراتا، شخص غير مرغوب فيه، كله بطرق شرعيه غير عنيفه.
0: لا، احنا بنتحدث عن طرق شرعيه. احنا انا بالمره مش عنيف، يعني خش بالعكس، انا فيش عندي الكون وكاتل حدا، ولكن احنا ادواتنا هي ادوات كلها مهنيه موضوعيه، احنا بنتحدث بالارقام، بنتحدث عن استراتيجيات نشتغل بيها في الجيل الاولاد.
1: تعرف عندنا لو ما حكيناش معك عن الزياره كنا نحكي معك عن تلخيص العام الدراسي. انا في السنوات السابقه قبل ما تصير رئيس بلديه كنت احكي معك كيف تنظر الى العام الدراسي الاخير. احكي لنا هيك كلمه صغيره.
0: المفروض يجي يقول بلدية من الفحم يعني قامت بكتابة كتاب موديل للرعاية الفردية، كان مفروض هو وزير المعارف يقوله شكرا من الفحم اللي عملت كتاب اللي اليوم قاعدين بيستعملوه حتى بالمجتمع اليهودي وبيجي بتعلم منه في مدارس يهودية، كان مفروض انه يجي يشكرون على هذا الموضوع. يعني احنا بنعمل مشان إقامة مركز ابتكار للتميز، يعني المفروض يقولوا لنا يعطيكم العافية شكرا، ولكن على ما يبدو سوي سكوت بأجندته السياسية
1: شو بالنسبة للعام الدراسي اللي بنحكي عنه؟ يعني كانت صعبة عليكم شوي.
0: نعم، العام الدراسي كان صعب على ابنائنا بناتنا، يعني كان كثير من الفجوات اللي احنا مفروض بينا كلياتنا نعمل على اغلاقها، وان شاء الله العالمين انا يعني على ثقة في مدرائنا بطلابنا بأولياء امورنا وبجناح المعارف ان يقوموا في اغلاق هاي الفجوات اللي وجدت خلال السنة الدراسية هاي.
1: التحديات كثيرة أمام طلابنا خاصة بعد يعني منذ الكورونا لحد اليوم، شوف التقلبات اللي مرت عليهن. هل في أم الفحم، وبعرفك أنت رجل الخطط، تستعدون للتعاطي مع هذه المسائل بصورة مدروسة؟
0: نعم احنا في عنا يعني في عنا جلسات دورية مع جناح المعارف، انا برضو كمسؤول ملف التربية والتعليم، برضو مع التعليم اللامنهجي، يعني في عنا غطاء تربوي شامل اللي بضم الكل، واحنا يعني بنتحدث اليوم في رؤية شمولية لكل المراحل من الجيل الولادي لجيل الثاني عشر.
1: خليك معنا دكتور. تنضم إلينا مديرة مدرسة القصة الابتدائية الناصرة الدكتورة سيرين مجلي كناني. تحياتي دكتورة سيرين.
2: تحياتي، صباح الخيرات.
1: أولا نبارك لك وسام التميز اللي حصلت عليه.
0: مبروك مبروك.
2: مشكور مشكور جدا.
1: دكتور ماذا تقول دكتورة قبل أن نقول لك شكرا؟
0: أولا احنا الدكتور من كلها مبروك، احنا بنعرفها إن شاء الله إلى الأمام، وكثير من التميز والتقدم لبلدنا الناصر ولكل بلداننا وإلك بشكل شخصي إن شاء الله.
1: بوركتا دكتور سمير، شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. دكتورة سيرين، أولا بعد هذه المباركة طبعا نحن نسألك بخصوص ما جرى خلال هذا العام، كيف كان هذا العام الأخير، والآن طبعا خلينا بس نبلغ المستمعين الكرام اللي مش عم بيشوفوا التلفزيون، بتعرف الدنيا مونديال، مش عارف إذا طلاب المدرسة عندك عم بتابعوا المونديال ولا لا، عم بفيقوا ولا بفيقوش في هذه الفترة، لكن النتيجة الآن صارت 3-0 لصالح اليابان في مباراتها أمام تونس، تونس تتلقى أهدافا كالأمطار. دكتورة كيف بتلخصي هذا العام الأخير؟
2: عام مركب، عام مليء بعظم اليقين ومليء بالتحديات، ولكن أيضا مليء بلحظات من الإنجازات بالعديد من المدارس بالوسط العربي. كان في عنا إنجازات كبيرة اللي حققوها طلاب، إن كان بامتحانات إن كان بمسابقات قطرية، يعني عم بيكون في دافعية كبيرة بكل المدارس اللي أنا بسمع عنها إنه الطلاب بيتميزوا ويتقدموا ويتعايشوا مش بس مع عدم اليقين بشكل سليم، وإنما يحافظوا على هذا التميز. بالنسبة للمونديال كمان أنا شفت بالقصة بمدارس عربية غالبية المدارس تقريبا نعمل فعاليات عن المونديال، تم التعليم عن الدول، تلقوا الأولاد معلومات جديدة، عم بفوتوا بأجواء حماسية خلال الأيام، حتى لما بيحضروش اللعبة تاني يوم بيجوا بيحطوا على اللعبة. لا شك إنه هاي فرصة، يعني الناس عم بتدور على فسحة من الأمل وعلى فسحة من الفرح وعلى لحظات اللي تعمل فيها إشي اللي ما تفكر فيه بالأمور اللي بتضايقها، وإنما بالعكس.
1: شو أكبر التحديات اللي واجهتكم في العام الأخير، وأي عطلة بتتمني لطلابكم؟ إن شوي شوي عم بيطلعوا على هاي العطلة الأسبوع القادم.
2: احنا مش طالعين على العطلة، احنا باقيين بالمدرسة
1: بشهر
2: 7، لانه في عنا طبعا مخيم لطلاب اول تاني تالت اللي هو مخيم سنوي، كل سنة بيكون مليان فعاليات. السنة اللي زدنا عليه انه في 30% من الفعاليات هي رح تكون تعليمية لتسكير فجوات بين الطلاب. طبعا كان في عنا بنهاية شهر 5 اول شهر 6 كان في عنا امتحانات تقييم اللي هي عبارة عن مسح صفي عشان نشوف شو وضع الطلاب. بناء على هاي التقييمات اللي انعملت تحدد اسماء الطلاب اللي هن بحاجة لمساعدة، فرح يكون في عندهم جزء تعليمي. رابع خامس سادس بالمثل رح يكون عندهم إيش اسمه كايت بلوس فايف ستيل اللي هو إضافة عمليا اللي فيه حصص تعليمية بالمواضيع الأساسية. اليوم في عندنا مورد اللي هو كتير مهم، أنا بتمنى ضمن هاي العطلة الأولاد كمان يستغلوا لا تسكير الفجوات، لأنه بالنهاية الحياة تستمر، والسنة الجاي رح يكون مطلوب منهم تعليميا إنه يكملوا بكل ما هو مطلوب حسب المنهج. فأكيد إحنا بحاجة لهاي الساعات، وطالما عندنا مورد هالقد مهم وهالقد كبير، وبلدية الناصري كمان عملت كل البرنامج حتى إنه نقدر نكمل لآخر شهر 7، فمهم نستغل هذا المورد ونستعمله لتحسين الوضع الطلاب كمان من ناحية تعليمية. وإن شاء الله طبعا بيكون أمن جدا وحار أقل
1: إن شاء الله، لكن حرارة الحرب ما زالت ملبوسة بشكل أو بآخر في جهاز التربية والتعليم بصورة متفاوتة طبعا بين المدارس المختلفة. الطلاب خسروا كتير ساعات هذا هاي السنة بسبب الحرب، زوم والتعليم عن بعد وأيام تعطيل وما إلى ذلك والهروب إلى الغرف المغلقة، يمكن في الناصرة أقل من غيرها. كيف تعاملتوا وتعطيتوا مع هذا الموضوع تحديدا ومع انعكاساته؟
2: اولا للامر انعكاسات مش هويني اكيد، ولكن الجاهزيه هي كلمه السر. الطلاب كانوا جاهزين انه احنا ممكن يكون عندنا سيناريو تعلم عن بعد من بدايه السن، وطلعنا تعلم عن بعد، وكمان كان في عندهم برنامج واضح للتعلم عن بعد، وبالمدرسه كان في تحديد لمواد معينه، تركيز نوع من انواع التركيز، يعني احنا اخذنا كيف لا الكم بهذا المجال. وطبعا كان في عن طريق الوزارة تركيز لكل باقي المواد عن طريق المفتشين الخاصين بكل المواضيع الأساسية، تم تقرير المواد المطلوبة وتركيزها. فكان مهم نحدد على المواد اللي نطلبت، مهم أنه نعطر الأولاد يكونوا متمكنين من هاي المواد اللي تحددت، حتى هم يتعاملوا شوي بضغط أقل مع كل الوضعية الموجودة. ولكن لا شك أنه إحنا عم نطور عندهم حصاني، يعني الطلاب اليوم عم بتعلم مهارات جديدة اللي على وقت ما إحنا ما تعلمناها.
1: صحيح، اليوم كمان في عندنا وسائل وأنماط ونماذج تختلف عنها، وياريت لو كنا زيهن.
2: اليوم الطلاب عم بيكونوا بمحل تاني، هم جاهزين، وعشان هيك أنا قلت كلمة السر هي الجهوزية. لما الأولاد بيعرفوا من بداية السنة احتمال يكون في عنا تعلم عن بعد. احنا بمدرستنا تحديدا كان في عنا حتى لما ما كانش حرب أيام اللي كان في مهام محوسبة كان في لقاءات عن بعد، لأنه كنا محضرين الطلاب. اليوم إذا الطالب جاهز وفاهم إنه إحنا رغم كل الظروف بالنهاية إحنا ما بنستنى إنه المطر يخف، إحنا بنتعلم نرقص تحت العاصفة. هذا كان شعارنا بالتعلم عن بعد، إنه بالنهاية إحنا موجودين وربنا معطينا هاي الحياة هدية، فإحنا كل ما كنا أقوى هذا بخلينا نكمل بهاي الحياة. بالآخر فش ولا حرب بالدنيا بتكمل على طول، الحرب رح تخلص. السؤال إحنا كيف نطلع من هاي التجارب. واليوم بالوزارة في موارد عديدة عظيمة كبيرة اللي إحنا بنستغلها من خلال الفعاليات الشعورية. في موارد كاملة اللي فيها برامج مش بس للتعلم عن بعد، برامج كاملة اللي الأولاد يشتغلوا بشكل محوسب على مدار العام الدراسي. فإذا إحنا نستغل هاي الموارد صح، بنعلم الأولاد يستعملوها صح، معلمين عن بعد جهود رائعة، الأهالي عم بتعاونوا كتير، لأنه بالنهاية كلياتنا بدنا أولادنا يطلعوا من هاي التجربة وكملوا بحياتهم عادي بدون ما يشعروا إنه هن دمرت حياتهم بهاي الفترة. بالعكس، هن عم بيكونوا أقوى، هن عم بيكونوا محصنين، هن بعدين عم بفكروا بالمونديال وبعدين عم بفكروا بالإنجاز للسنة الجاي. عندنا بالمدرسة في برنامج اسمه تحديد الهدف، لكل طالب في هدف، في خطة عمل بحقق الهدف بآخر السنة، بيحتفل بتحقيق هذا الهدف. يعني بالنهاية إحنا بنعلم طلابنا كيف يكونوا محصنين، كيف يدوروا على مصادر قوة. يعني كل طالب اليوم بيعرف بالمدرسة وين مصدر قوته، مين الأشخاص اللي بيريحوه، شو الفعاليات اللي بتساعده.
1: وإحنا بنحيي طبعا كل المديرين اللي يعني ينصتون ويصغون لأفئدة الطلاب ولفائدة الطلاب في الوقت ذاته. شكرا.
2: والطواقم التربوية والأهالي اليوم هاي كتلة كاملة من المجتمع التعلم اللي عم بيكون لصالح الأولاد، المعلمين، طلاب، أهالي، وأكيد كل حدا بده مصلحة الأولاد.
1: كل الاحترام، نشد على يديك ونهنئك كمان مرة بالوسام، وعطلة آمنة للجميع مع أنكم راح تمددوها شوي. شكرا دكتورة سيرين مجل كناني.
2: تحياتي.
3: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك،
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
3: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أمريكا ترحب بكم،
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
12: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان،
10: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
11: في التلفزيون والراديو،
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نرحب بضيفنا التالي، الناشط في حزب الديمقراطيين والمحلل السياسي عايد بدير. تحياتي عايد.
2: صباح الخير عزيزي نادر لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. وين وصلتوا في الاستعدادات، خاصة وأنه الانتخابات يعني بلشت بعدها، مش عم تقرع بس بلشت عم تقترب من الباب؟
2: الانتخابات الداخلية جوا حزب ميرت، في جوا حزب الديمقراطيين اللي هو بضم حزب ميرت وحزب العمل، هم 27/7 وآخر يوم للانتخاب هو 13/7. طبعا احنا بنشوف انه اكثر من 75,000 منتسب انتسبوا لحزب الديمقراطيين رئاسة يائر جولان، وانا جدا يعني سعيد انه في مرشحين عرب من المجتمع العربي اللي بيشاركوا في العملية الديمقراطية، وكمان رايحين يتنافسوا على المقاعد 12 و13. طبعا في كمان اتفاقية بين حزب العمل ومارس في اماكن ثانية مخصصة للحزب
1: 12 و13، اللي هي لحد الآن مش يعني أماكن واقعية حسب الاستطلاعات. عايد كيف أنا شوفت؟
2: حسب استطلاعات الرأي يائر جولان أخذ 11، حزب الديمقراطيين برئاسة يائر جولان أخذ 11 مقعد بآخر استطلاع رأي، ولكن بتعرف الانتخابات يعني لسه كمان 3 أشهر، إذا هي بتكون بشهر 10 أو قبل أو بشهر 9، ولكن دائما في مستجدات يعني على الساحة السياسية.
1: مين اللي عم بتنافسوا عندكم؟
2: بتنافسوا عندنا في حزب الديمقراطيين الأخ نضال مصالحة، طبعا في كمان إحسان خلايلي من سخنين، في كمان أمير خنافس، وفي كمان مالك بدر، وفي كمان غالب سلامني، وطبعا انا مرشح كمان عن حزب ميرت
1: على نفس المقعد.
2: لا مش على نفس المقعد، في كمان مقاعد. قلت انا بتعرف انه انا من حزب ميرت في رقم 6 و8 و14، هن مخصصات لحزب
1: 6 8 14 لميرت. انت اي واحد من يعني انت بدك تنافس داخل ميرت مش داخل الديمقراطيين؟
2: لا في انتخابات وحدي اللي هي راح تكون ب 27/7 برايمرز، انتخابات داخليه، وهناك يعني رقم 6 و8 و14، طبعا اللي بيجيب اكثر هو اللي بيكون بالاماكن هذه.
1: عمليا انت بتنافسش الجمهور العربي او المندوبين العرب، بتنافس كل المندوبين الاخرين؟
2: كمان كمان كمان بنافس على المقعد كمان 12 و13.
1: انت كمان يعني انت بتنافس مرتين، مره على 6 8 14 ومره على 12 13.
2: الجهود موجودة ونتأمل خير أخي نادر.
1: هل شعرت أنه بعد الإعلان عن عدم تشكيل المشترك، على الأقل لحد الآن ما فيش مشترك، أنه الأحزاب يعني الديمقراطيين وأحزاب أخرى عم تشتغل أكثر في المجتمع العربي؟
2: لا، احنا بنشوف في أحزاب جديدة مطروحة على الساحة، يعني كلنا معا مثلا،
1: لكلنا مكان،
2: لكلنا مكان. اللي طبعا انا بتمنى لهم النجاح، هم كمان يعني اصدقاء لي وانا بعرفهم، ولكن عندي شعور ان عندهم كمان كم كبير من المسؤوليه انهم طبعا
1: بس شوفنا، بتعرف انت شوفنا ظاهره من الانتقادات لإلهن انه انت عم تحرقوا اصوات. شو يعني انت بتكون تجيبوا 150,000 صوت تتمرقوا نسبه الحزم، هذا مش حرق اصوات؟
2: ماشي، امي الساعه جداد على الساحه، انا متاكد انه رولا والونلي هم عندهم كم كبير من المسؤولية انهم يبحثوا الامور لقدام. وهذا الاشي بس انا دائما بقول هيك انه كل حزب هو ديمقراطي يعني بسعى الى توسيع الدائرة والشراكة والمساواة والعدالة والاجتماعية، فليكن. بعدين وجوه جديدة شبابية، احنا بدنا دائما تجديد يا اخ نادر. انت بتعرف انه احنا بفيش بنمر، احنا كمجتمع عربي وكشراكة عربية يهودية، فإحنا دائما هذا الطرح موجود عندنا.
1: يعني عمليا أنت بترحب فيه من منطلق أنه هذا حزب يسعى إلى الحياة المشتركة بصورة علنية، حتى تقسيم حتى تقسيم النواب في داخل صفوف الحزب.
2: كل حزب اللي بعطي شراكة عربية يهودية وبحس بالوجع وبحس وضد الاحتلال وكمان بالمساواة وبالعدالة الاجتماعية، احنا طبعا معاه.
1: ما فكرتش ولا مرة تفوت على المشتركة بدلا من انك تكون انا عارف في حزب الديمقراطيين؟
2: شيء انا قبل حزب الديمقراطيين اخ نادر انت بتعرف انه انا من جيل 17 سنه انا في حزب ميرت. وحزب ميرت بتعرف انا مش من اليوم يعني مش من امبارح. ولكن انا دائما بقول انه تعدد الاحزاب والوجهه الاولى تبعتي انه دائما نشوف كثير شباب انه يطمحوا انه يكونوا بالشراكه العربيه اليهوديه. انا اي نعم انا كنت وانا يعني بامل انها تكون قائمه مشتركه ولكن انا بدي قائمه مشتركه لهدف معين انه نكون من صناع القرار مش مشان نروح ونكون بالمعارضه. وللاسف الشديد احنا كنا ب 15
1: عضو. يعني قصدك اذا اخترت اذا اخترت الرقم المشترك كنت بتفوت على الموحده على فكره 4-0. مش عارف كيف اصحاب انت والمونديال ام لا، لكن الان نتيجه 4-0 لصالح اليابان في مباراتها امام تونس. تونس تلقى اهداف غزيره للاسف.
2: للاسف انا متابع المونديال ولكن شو بدنا نعمل.
1: 4-0 الان النتيجه في الدقيقه يعني 83. طيب قلت لي من صناع القرار، يعني لو بدك تفوت على المشترك انت بكون بالوحده مش باحزاب اخرى مثلا.
2: اول شيء انا التوجه الموحدي وانا طبعا بحترم قرار الموحدي. الموحدي عنده طرح معين وانا بحترمه، وهذا هو انا حسب رايي يعني انه هذا هو النهج الصح انه احنا لازم نكون مؤثرين وفعالين ونكون من أصحاب اتخاذ القرار. لأنه بالآخر إحنا بنتطلع اليوم على الواقع أخ نادر على مجتمعنا العربي اللي غرقان بالدم من الجريمة وكثير شغلات. أنا كنت نائب رئيس بلدية أخي نادر وشفت الميزانيات لما أجت على البلديات العربية. هي ما أجت عبث، هي أجت لأنه كانت الموحدة داخل الحكومة. فأنا برأيي أنه العملية السياسية واللعبة السياسية بدها إتقان. احنا طبعا في عنا ثوابت على فكره يعني ثوابت وطنيه واحنا معروفين احنا شعب عربي فلسطيني. ولكن انا بتطلع اليوم على الواقع لما عنا كانت الجريمه اقل في حكومه التغيير اللي كانت ميرت في حزب العمل كانوا شركاء فيها مع اخونا منصور عباس.
1: طيب احنا ننتظر ونرى، هناك الكثير من الاسئله دون ادنى شك، وان شاء الله ايضا بنستضيفك بصوره موسعه ذات مره. شكرا جزيلا لك عايد بدير من الديمقراطيين. الى اللقاء. سلامات. سلامات.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: في مكان اليوم هو يوم الموسيقى، عيد الموسيقى، يوم إذاعي خاص تحت هذا الشعار الذي يقول الحياة أحلى مع الموسيقى.
3: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي، واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا بنحتفل إحنا كمان، لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
4: تعرفوا الأغاني الفولكلورية اللي بنسمعها اليوم بالأعراس والحفلات وراها حكايات وقصص ومشاعر حقيقية عاشوها جدادنا. مثلا لما بنسمع أغنية على العين مليتين أو على الماية على الماية، هاي الأغاني زمان ما كانت بس للتسلية، كانت تتغنى لما الصبايا يروحوا يعبوا جرار المي من النبع، وكانت فرصة ليلتقوا يحكوا ويغنوا. حتى أغاني الحصاد زي منها العين ومنها العين أو نزل الحصادين كانت تكسر يوم العمل المتعب للفلاحين وتعطيهن طاقة ونشاط. وتعالوا ناخذ مثل أغنية عالروزنة. زمان صار في مجاعة كبيرة في بلاد الشام والناس كانت جوعان كتير، وكانوا يستنوا سفينة تجارية اسمها روزنة وعلى أساس محملة قمح. بس الصدمة لما وصلت هالسفينة تفاجأوا إنها محملة تفاح وعنب، وهيك وقفوا الناس على الشط وصاروا يغنوا بعتب شو عملت الروزنة الله يجازيها لأنها ما جابت لهن القمح اللي بيحتاجوه. وهيك تحولت أغنية الوجع والعتب لأغنية فلكلورية عايشة معنا لحد اليوم. هذا الفلكلور أغاني عاشت مئات السنين وظلت عايشة لأنها صادقة. بمناسبة يوم الموسيقى خلينا نحكي همسة حلوة. حافظوا على هالتراث، لأنه اللي ما بعرف قديمه

0: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأنه الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: عرسنا وعيد الموسيقى. ينضم إلينا رئيس قسم الموسيقى في الكلية الأكاديمية العربية حيفا دكتور تيسير حداد. تحياتي دكتور، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير أخ نادر إليك ولجميع المستمعين.
1: مدير الكونسرفاتوار في ترشيحة عازبيان وملحن موزع ومايسترو، طبعا إليك العديد من الأعمال الموسيقية العالمية، إحنا منحييك ونشد على يديك دكتور.
2: شكرا لك أخ نادر، شكرا كمان على الاستضافة، شكرا لك.
1: من دواعي سرورنا سمعنا هيك الروزنا وعم نشوف الإيقاع الغربي في الموسيقى الشرقية اليوم، هذا التزاوج هذا التآلف ما بين تيارين وعالمين عم بصير بشكل تلقائي ما بين التراث من جهة والنغمات الغربية العصرية الحديثة والرقمية من جهة أخرى.
2: يعني دائما في حداثة ودائما في موسيقى معاصرة، لأن الموسيقى شغلة بتتطور عادة مع البشرية بشكل عام، يعني والكشف والتأثير. يعني إذا احنا بناخد كل الموسيقى الفلكلورية أو الكلاسيكية أو الموسيقى المعاصرة، يعني هن في لهم تعريف في عالم الموسيقى. يعني نشوف الفلكلور اللي هو عاش أكثر من 100 سنة، وفي بعض الأحيان إحنا ما بنعرف مين هو الملحن ولا ما بنعرف مين هو الكتب الكلمات، إنما يعني هي ظروف حياتية وأشياء اللي هي كانت تكون في القرية أو في الضيعة، في تحديدا حكى عن الروزانا اللي كانت في فترة بر الشام. فبنسمع هناك إنه في موسيقى اللي هي إجت من في إلى مرجعية معينة، أو أغنية في إلى مرجعية معينة بتخدم طقوس بتخدم عادات تقاليد. ولكن يعني وقت ما انتقلنا للعصر الكلاسيكي في عصر النهضة تحديدا في مصر، فشوفنا إنه صار في نقلة نوعية، لأنه إحنا كان بدنا هاي النقلة، إحنا كان بدنا إن الموسيقى تضل تتواصل، وهي بتحكي هي بتعبر عن لغة شعب، تعبر عن ظروف، تعبر عن كل شيء بيعيش الشعب. ودائما لغة التعبير أنت ما بتقدر تحصرها في سنة أو ما بتقدر تحصرها في قرن، إنما هي شغلة بتتطور حسب الحاجات في البيئة في المجتمع.
1: الأجيال الجديدة بعدها متواصلة بشكل أو بآخر مع هذه الجذور، مع تراثها، مع إرثها الموسيقي والفكري.
2: طبعا، لأنه إحنا بعد ما نسمع موسيقى، ولكن هالمدارس الموسيقية أو هالرعيل الموسيقي المرق يعني منذ السنوات في القرن 19، إحنا عم نشوف إنه لليوم إحنا عم ناخد هالمدارس هاي نتعلمها حتى نضلنا موجودين فيها، مش حتى نخرج منها. وكل تجديد بيصير هو تعبير. يعني اليوم أنا بعبر عن موضوع في حالي معين، بعبر بشكل، وفي مرحلة أخرى بعبر بشكل آخر، ولكن يعني يجب يعني هيك يكون الموضوع أكثر واضح، إنه الحداثة أو الفن المعاصر لا يلغي الموسيقى الكلاسيكية ولا يلغي الفولكلور، إنما هاي مسيري اللي هي متأثرة وتبتد من الجذور إلى الحاضر اللي إحنا بنعيشه والواقع اللي إحنا بنعيشه اليوم.
1: هل في سبب أن بعض الموسيقيين يشعروا بانزعاج وكوابيس بسبب الـ AI، بسبب الذكاء الاصطناعي، خاصة أن اليوم أنت بتطلب منه بألف لك، بلحن لك، بكتب لك الكلمات، وبزودك بأغنية جاهزة مجهزة على طبق من مش عارف أنت عارف هذا الطبق شو بكون؟
2: يعني الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هو جاب يعني نقل نوعي الموسيقى اللي ممكن نستغله لشيء إيجابي، وممكن نستغله لشيء سلبي، وممكن يكون في دخلاء على هذا الموضوع اللي هم ما لهم أي علاقة بالموسيقى، وتفكر الناس إنه هذا يعني إنتاج لفنان أو إبداع اللي هو عن جد قام فيه فنان. ويعني حيثيات استخدام هاي الأجهزة الـ AI في كل المواضيع هي بالنهاية يعني إجت حتى تريح، حتى تسهل، حتى تخفف كمان ميزانيات عن الملحنين أو عن المبدعين. يعني إذا كنت بدك تسجل أوركسترا مثلا معينة في العالم اللي بتكلفك مبلغ باهظ، اليوم عم بيجيبوا لك VST، عم بيجيبوا لك تعال نقول موديل لفرق موسيقية موجودة اللي أنت تقدر تسمع اللحن أو التوزيع قبل ما أنت تعمله في مستوى اللايف، أو قبل ما تقدمه، أو قبل ما تنجي بشكل خاص. فلذلك ولكن في الزاوية يعني أو في المحور هذا كمان فاتت يعني ناس اللي بتحط كلمات بتكتب الكلام وبتعطي الاي اي يلحن. شو الاي اي بيلحن؟ هو بيجيب لك يعني من كل بستان زهرة يعني بيجيب بياخد جمل موسيقية أوكي. ولكن
1: أنت كموسيقار يعني أنا بهمني بتعرف يمكن أنا ببعتهولي من الاي اي وبنبسط إنه وصلني إشي جاهز مجهز خلال نصف دقيقة. أنت كموسيقار تفهم العوالم الداخلية الباطنية تبعت هذا السحر العظيم وبتشوف انه الاي اي بيعمل لك اياها في نصف دقيقة كلمات والحان وما الى ذلك، شو بيعمل لك؟ اي اثر بترك عندك كانسان يعني متشرب لهذه العوالم بعمق؟
2: يعني انا بأثر فيه سلبي بس صراحة ما بخاف منه لسبب واحد، لانه الاي اي في له كوبي رايت. يعني اي حدا بيجي بيعمل شيء اللي هو ماخوذ او يعتمد الاي اي ما بيقدر يجي وما بيقدر يعمل فيه اي شيء اوكي. فهذا الموضوع يمكن ساعدنا بشكل او باخر كفنانين اللي احنا اللي بنلحن وبنوزع موسيقى وبننتج موسيقى انه يعني يضل المرجعيه والمصدر. يعني انا اليوم بدي اجي استخدم الاي اي في صوت أوركسترا أو في صوت آلة معينة أو في إيقاع معين اللي هو ممكن يوفر علي أوكي، بس هذا ما بقول إنه أنا مش صاحب الفكرة وأنا مش صاحب اللحن وأنا مش صاحب التوزيع أوكي. ولكن مرات يعني بتعرف يعني الاستغلال يعني عدم المعرفة عند
1: السؤال هو في الموسيقى هو نعمة أو نقمة؟
2: هو نعمة ونقمة بنفس الوقت.
1: سيف ذو حدان.
2: سيف ذو حدين بالضبط. يعني بتشوف مرات
1: ذو حدين، لا مش ممكن يكون ذو حدان، ذو حدين مزبوط.
2: نعم. فلذلك يعني هالموضوع هذا يناقش اليوم، يناقش مش بس بالموسيقى، يناقش في عدة مواضيع وفي عدة مجالات اللي احنا عم نشوف انه عم بغير البشرية. يعني ما عادش في حاجة في بعض المواضيع حتى انه بتعمل مثلا ايديت فيديو. اليوم بتشوف التواني بعمل لك فيديو وبتقول له بتعطيه اوامر للاي اي بتطلع لك اياه كيف انت بدك. يعني هالموضوع هذا طريقة استخدامه هي بالنهاية اللي بتقرر وجوده على الساحة قديش هو ممكن يخدم البشرية وقديش ممكن يغير البشر أو المبدعين أو الناس اللي بيشتغلوا تحديدا في عالم الإنتاج والإبداع. وبعد بكير إسا نحكم على الموضوع لأنه الـ AI شغلة بعده بتعلم، يعني بعده بتعلم. يعني إذا بتاخد مثلا في الموسيقى العربية في AI بس لا يستخدم المقامات العربية.
1: نعرف أنه بالجامعات دكتور يعني بيهتموا أنه الطلاب مش كتير يعتمدوا على AI في الأبحاث، هل في الموسيقى كمان بتنبهوهن من مثل هذا الموضوع كمحاضرين؟
2: كمحاضرين احنا دائما يعني ننوه بشغله انه يعني حتى لو بدك تاخذ مرجعيه تسمع تاخذ فكره تمام اوكي، بس انت المفروض تكون مبدع، المفروض انه يكون في لك مرجعيه ولك مصداقيه على اي شيء بتقدمه كموسيقى او مقال علمي او اي شيء اخر اوكي. واليوم صار تطلع كمان اجهزه اي اي اللي هي تفحص كمان قديش هالمشروع اللي مقدمينه أي طالب قديش هو حقيقي وقديش هو يعتمد فقط على الاي اي أو يعتمد على الطالب نفسه أو يعتمد على الموسيقى نفسه.
1: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية ودائما للنجاح والتوفيق على
2: شكرا
1: على يعني شكرا. كل ما تتركونه من موسيقى اللي هي غذاء الروح وتبعث على الطمأنينة والسكينة والسلام الداخلي العظيم والعميق. دكتور تيسير حداد رئيس قسم الموسيقى والكلية الأكاديمية العربية حيفا، وطبعا موسيقى يعني تأخذنا إلى عوالم مجنحة خاصة. اليوم يوم الموسيقى، عيد الموسيقى في راديو مكان، تابعونا كمان. شكرا دكتور.
2: شكرا شكرا.
1: إلى اللقاء، مع السلامة. جسلين محمد دبريق، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، حين دهان، ونادر أبو تامر. اللعبة بين اليابان وتونس خلصت 4-0 ومؤسف ما يلقاه هذا المنتخب، لكن هاي كرة القدم. تحياتي.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال: إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
0: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال: إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أبرز عناوين الساعة: نشر أسماء الجنود الأربعة الذين استشهدوا إثر استهداف دبابتهم في جنوب لبنان الأسبوع الفائت. دختر يؤكد استحالة إزالة التهديد النووي الإيراني بدون الولايات المتحدة. نائب الرئيس الأمريكي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. جريمة قتل في أشدود والضحية امرأة ثمانينية. ومصرع راكب دراجة نارية في حادث دهس على طريق رقم 20.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. سمح صباح اليوم بنشر اسم الجندي الشهيد الرابع الذي سقط في قرية تبنيت جنوب لبنان يوم الخميس الماضي، بعد أن أصاب هدف جوي دبابة تابعة لجيش الدفاع. والشهيد هو الرقيب أول نافي حفشوش البالغ من العمر 20 عاما من جيفا بنيامين. وقد نشر الليلة الماضية اسم جنديين آخرين سقطا في هذا الحادث، وهما الرقيب أول لآف كباب من هودا شارون، والرقيب أول يؤاف كلاين من هرسيليا. كما استشهد في هذا الحادث الليفتنانت كولونيل دور جداليا بن سمحون عمره 32 عاما، قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. أكد الوزير الليكودي أفي ديختر أن المصلحة المركزية لإسرائيل تلزمها بالعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة، وقال إن الهدف ذا أكبر مغزى بالنسبة لنا، والسبب الذي دفعنا إلى خوض الحرب مع إيران هو إزالة التهديد النووي الإيراني، موضحا استحالة تحقيقه بدون الولايات المتحدة. إلى سويسرا وصل صباح اليوم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للمشاركة في المفاوضات مع إيران. وفي تصريح صحفي قبيل مغادرته للولايات المتحدة، أعرب عن أمله في إحراز تقدم في الملف النووي وفي ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان يريدان الأمن. ولفت إلى أن الوضع المحيط بوقف إطلاق النار في لبنان يتحسن، وهناك احتواء للتصعيد، وعلينا إدارة الوضع بين إسرائيل ولبنان باستمرار، مركزا على أن هدف الولايات المتحدة هو تحقيق الاستقرار في لبنان. وأوضح أنه من المتوقع أن يبقى في سويسرا لمدة يوم أو يومين. هذا وأفاد مصدر دبلوماسي لشبكة CNN بأن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الجلسة الطارئة التي أضيفت إلى محادثات سويسرا. قالت مصادر في حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة إنها تدرس ورقة جديدة معدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في غزة. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا وخلال الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. أعلنت شرطة اسكتلندا أنها تحقق في هجمات عنيفة وقعت مساء أول أمس الجمعة في إدنبرا أسفرت عن إصابة 5 رجال واشتبوا في أنها معادية للمسلمين. وأوضحت الشرطة أنها أوقفت رجلا اسكتلنديا أبيض يبلغ من العمر 36 عاما على ذمة التحقيق. في أجدود عثر صباح اليوم على جثة امرأة ثمانينية وعليها علامات عنف وجرى اعتقال زوجها على ذمة التحقيق. على طريق رقم 20 لقي صباح اليوم راكب دراجة خمسيني مصرعه بعد أن صدمته مركبة وتم إعلان وفاته في المكان.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا ولا يطرأ أي تغيير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أنا زيك ماما.
11: كيف يعني زيي؟
10: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
11: يا روحي.
10: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
11: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك ماما.
0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أمريكا ترحب بكم،
13: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
14: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان،
12: وإحنا راح نكون هناك
15: في بث حي ومباشر
16: لأكبر المباريات
13: في التلفزيون
17: والراديو
15: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن في مكان نادر أبو تامر.

عدنا إلى حضراتكم من خلال البرنامج على أجندة على الهواء مباشرة إلى القسم الثاني من هذا البرنامج الذي يمتد حتى الساعة العاشرة. فاتن حداد طبراني، جسلين محميد إبريق، أحمد عوسات، نادر أبو تامر وأوسكار معكم في طاقم الأثير نتابع هذا المسير. بدنا نحكي شوي عن فيروس الإيبولا، لأنه مبارح شفنا المشاهد اللي وردتنا من مستشفى رمبم والاستعدادات لموضوع العزل وطريقة التعاطي مع هذه الحالة التي تم التحذير منها في الماضي، لكن بشكل عام لا يتحدثون عن مثل هذه المخاطر الكبرى في إسرائيل، لا يتحدثون عن مثل هذه الأجواء، لكن كانت هناك حالة وكانت تسترعي الاهتمام.

0: على الهواء مباشرة بعض الأنشطة الثقافية. طبعا تحدثنا عن الموسيقى وعيد الموسيقى قبل قليل، كنا مع الأحزاب، كنا مع الجريمة، للأسف الجريمة بدون عقاب مش مع العقاب، لكن الآن تعالوا نكون مع الثقافة والذاكرة، الذاكرة الثقافية وثقافة الذاكرة، من خلال استضافتنا للدكتورة حنان جبيلي الكاتبة والشاعر. أهلا وسهلا بك دكتورة حنان.
1: هلا فيك أستاذ نادر، صباح الخير.
0: طبعا أهلا وسهلا فيك. طبعا عقدتم في الآونة الأخيرة مؤتمرا فيما يتعلق بالرواية والذاكرة، حدثينا بداية كيف ولدت الفكرة وكيف خرجت إلى النور.
1: إحنا بداية أنشأنا، تم إنشاء منتدى النصر الثقافي برعاية مجلس الطائفة الأرثوذكسية، بدأنا في سنة 2023 بالتجهيز لهذا المنتدى. طبعا خلال يعني من سنة 23 لحديت اليوم احنا عقد عدة امسيات، عنا استضفنا عدة ادباء، كمان علماء، استضفنا بروفيسور سليم زروبي، دكتور رامي كردوش طبيب المعروف. فنشأت هيك فكرة انه بكل سنة، احنا كان تاريخ البداية في 7 حزيران 2024 كان عنا حفلة اللي هي كان مرور سنة، فقررنا انه في كل سنة في شهر حزيران يكون في عنا برنامج اللي هو يوثق اشياء احنا عملناها خلال السنة. فطلعت فكرة إقامة مؤتمر، والفكرة كانت إنه بما إنه إحنا من الناصرة وبلدنا كتير إحنا بنعتز فيها، غير إنه أزقتها القديمة والتراث والأشياء اللي إحنا يعني الماضي العريق اللي فيه بلدنا، فقررنا أن يكون عنوان المؤتمر حين تتكلم الذاكرة تولد الثقافة، لأنه الذاكرة هي اللي بتحمي المستقبل وهي اللي بتحفظ الماضي تبع الإنسان.
0: نعم.
1: فمن هون ولد العنوان.
0: شو أبرز المحاور اللي بضمها مثل هذا الحدث؟
1: إحنا صراحة كان في عدة جلسات في المؤتمر. كان في جلسة أولى اللي كانت عن الذاكرة الجماعية، الجلسة الثانية كانت عن الثقافة بين الأجيال طبعا، لأنه إحنا الأجيال بتهمنا وإحنا بدنا الإشي يستمر للمستقبل، والجلسة الثالثة كانت الثقافة كقوة تغيير، لأنه إذا إحنا بدنا نغير المجتمع أول إشي لازم نبدأ من إيش؟ نبدأ من الإنسان نفسه، إنه إحنا ننشر الثقافة. طبعا إحنا موجودة عندنا ثقافة، بس لما إحنا منعتز فيها ومنقويها فهذا الإشي ممكن يجاوب أو يساعد على إيجاد حلول لأزمات المجتمع اللي منعيشها. وطبعا حضرتك إسا حكيت عنف، جريمة إلى آخره من الأوضاع اللي فيها مجتمعنا مأزوم.
0: شو دور الأدب دكتورة في استنهاض يعني هذه الموارد؟
1: أول إشي الأدب في يعني الثقافة هي أصلاً تعمل للغد، هي صناعة للغد، وهي اللي بتكتب ذاكرتنا وبتكتب مستقبل أبنائنا. يعني أبنائنا المفروض إنه يكون في استمرارية للثقافة. إحنا مش مجرد إنه الثقافة معلومات نقرأها، لا، المهم إنه نحافظ على هوية نحملها وين ما نروح. فالأدب هو جزء من هاي الثقافة ومن هذا الأدب حتى نحافظ على الإبداعات الأدبية ونساهم إنه الحراك الثقافي يتعزز. وبرضو كمان بعطينا يعني الأدب بالذات بعطينا إضاءة على قضايا الهوية والذاكرة، فإله أهمية كتير كبيرة.
0: نعم. عم بشوف يعني العديد من المنتديات الناشطة، وشيء مبارك فعلا في مختلف القرى والمدن العربية، وأنا كنت شريك في بعض منها في بعض الأماكن، وهذا رائع بحد ذاته. يا هل ترى هل يعني يوجد أيضا عمل جماعي أو حراك جماعي اللي ممكن يوحد هذه الجهود المباركة لدى مختلف الأطراف؟
1: أولا منتدى النصر الثقافي هو مفتوح للكل، هو منصة ثقافية رائدة في عندها رؤية بتآمن بدور الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الهوية والانتماء، فإحنا أصدقاء إحنا والكل، وبابنا مفتوح للكل. وأهلا وهي دعوة هون على الهواء، أي حدا بحب يكون معنا فإيدينا مفتوحة لإله. هذا القصة إنه الدنيا بتسع الكل، فيش حاجة يعني إنه إحنا نختلف بأشياء، فالمساحة مفتوحة للكل، وإحنا فعلاً منشارك يعني في أي برنامج ثقافي ندعى إله عادة منشارك.
0: نعم. مين المشاركين غالباً في مشاريعكم، في أفكاركم، مبادراتكم الثقافية المختلفة؟
1: إيش يعني من ناحية أسماء؟
0: سواء أسماء أو الفئات بتعرف كتير مرات كانوا يقولوا لنا انه الثقافة مش عم توصل مثلا لجيل الشباب، هل هذا صحيح؟
1: أنا مش مع، لا إحنا عندنا ثقافة عم توصل للشباب، والدليل على هيك عندنا إحنا دائما فقرات موسيقية، وبما إنه يوم الموسيقى العالمي يعني كمان إشي حلو إنه هو في بداية الصيف، وإنه الألحان بالذات فيش حاجة لترجمة، فإحنا دائما عندنا شباب بيقوموا في العزف عن طريق ست نبيلة أبو شكارة، هي مركزة الفقرات الفنية، فالشباب شركاء معنا. مش مع انه مقتصر على فئات، عندنا شباب، عندنا كمان اجيال، عده اجيال متفاوته لعده فئات عمريه.
0: وفي حضور؟ بتشعر انه مثل هذه الاحداث تحظى بالاقبال الكافي من قبل الناس؟
1: انا بشوف انه احنا جذورنا عميقه بالثقافه، والعالم عم بتحب تيجي، وفي عنا جمهور، حتى في جمهور ثابت، يعني في اشخاص كل ما بيعرفوا انه في امسيه فبيشاركونا. انا دائما متفائله وشايفه انه الاشي ايجابي، ومنتدى الناصري يعني عمل حراك ثقافي في الناصري بشكل كتير حلو.
0: بأي وتيرة بتجتمعوا؟
1: اجتماعات ولا أمسيات؟ إذا
0: سواء الاجتماعات الداخلية اللي طبعا بتتمخض عن أفكار، عن مبادرات، عن انعقاد مؤتمرات.
1: بالنسبة للمؤتمر الصراحة كتير كتير، يعني على مدار شهرين كنا نجتمع بشكل دائم، يعني أحيانا كل أسبوعين مرة، أحيانا كل أسبوع مرة حسب الحاجة. يعني لما بكون في عنا برنامج فبتكون وتيرة اللقاءات أعلى، لأنه في شغلات تنظيمية إدارية بدنا نرتبها مسبقا. طبعا في عنا 3 أنواع أمسيات، فإحنا نسأل الضيف إيش بده، يعني أي نوع من الأمسيات حابب يكون فيها، بناء عليها بترتب البرنامج. يعني مثلا إذا فيها حوار طبعا بدنا نرتب الديكور لحوار، بدنا مثلا في عنا مداخلات أدبية فطبعا بدنا نغير، مثلا نحط طاولة، أشياء إلى آخره،
0: تليق
1: يعني
0: تليق تليق بالمشهد وتناسب معه. نعم،
1: مثلا في بده يعرض مثلا معروضة، في عنا مثلا فيديو بدنا ننشره في البداية، في موسيقى بالبداية، كل هاي التجهيزات بدها تحضيرات مسبقة.
0: نعم، أشكرك ودائما بالنجاح لمنتداكم ولمختلف الأطر الفعل والناشطة من أجل النهوض بالحيز الثقافي نحو الأمام. شكرا دكتورة حنان جبيلي.
1: وإلك كمان شكرا.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة ينضم إلينا عضو إدارة مركز مساواة المحامي حسين مناع. تحياتي أستاذ حسين.
3: تحياتي دكتور وجميع المستمعين.
0: طبعا عقدتم مؤتمر المكانة القانونية، وأنت تحديدا يعني شاركت في مجال القضاء والحريات وتمثيل السياسة العربي وتداعيات التغييرات القضائية. بداية أعطينا فكرة عن هذا المؤتمر، سيما وأنه كان فيه عدد كبير جدا من المتحدثين.
3: نعم، أولا يعني هذا المؤتمر يعقد سنويا لمكانة المجتمع العربي أو المكانة القانونية للمجتمع العربي. هذه السنة كان بعنوان المكانة القانونية للمجتمع العربي في ظل الانقلاب القضائي الذي يحصل، ويتناول عدة محاور ما يخص مجتمعنا العربي وشعبنا. كان هنالك يعني محور تداول قضية وضعنا القانوني في ظل الانقلاب القضائي، وحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي. كان هنالك محور اختص في العنف والجريمة، ومحور آخر في قضايا البناء، التخطيط والبناء وهدم المنازل. يعني الكثير من المتحدثين هو

0: تأثير الانقلاب القضائي على الميدان، على الشارع.
1: نعم.
0: وهذا موضوع جدا جدا مهم، حيث قلت أن الانقلاب القضائي يعني أول ما يؤثر على الأقليات، ويمس بالأقليات لأنه يحدد من صلاحية المحاكم، يحدد من صلاحية المؤسسات التي يعني تقوم ب فحص عمل السلطة التنفيذية. ونحن نعلم يعني أن هذا الانقلاب هو في طريق أن لا يكون رقابة على عمل السلطة التنفيذية، سحب الرقابة من يد المحاكم. نحن نعلم أنه نحن في وضع وفي قوانين جدا جدا عنصرية، وفي وضع جدا صعب بالأخص بعد 7 أكتوبر. والمس في صلاحية المحاكم التي تعتبر هي المتنفس الوحيد لدينا يعني للحصول أو للمطالبة بحقوقنا، يجعلنا في مكان في فراغ معين تتعامل معنا السلطة التنفيذية كما تريد دون أي رقابة. وهذا
1: حسين، لكن يعني أنت تتحدث عن أنه أول المتضررين بسبب هذا الانقلاب القضائي هم الأقليات، لكن الأقليات إذا انتبهت خاصة إحنا كأقلية عربية في البلاد لم نشارك كثيرا مثلا في المظاهرات الرافضة لهذا الانقلاب.
0: يعني كان هنالك مشاركة رمزية، لم يكن هنالك مشاركة كاملة، وذلك لأسباب عدة. يعني أنا لا أخوض الآن في هذا المضمار. كان هنالك مشاركة، كان هنالك نقاش بسبب المشاركة، لأن المظاهرات التي كانت كلها يعني من أسبابه الخاصة. نحن أيضا يعني نعلم جيدا أن هذه المظاهرات كانت في ظل احتياجنا لمظاهرات أخرى أمور أخرى لم يتم السماح لنا فيها في التظاهر، ولذلك كان هنالك نقاش حول المشاركة في هذه المظاهرات. وأنا أقول يعني منعنا من التظاهر ضد الحرب، ومنعنا من التظاهر ضد ما التعامل معنا في هذه الظروف، هذا يدل أن أول متضررين هو نحن، وأول من يشعر بهذا التغيير هو الميدان، هو الساحة. يعني محاربة حرية التعبير عن الرأي، يعني نرى جيدا أنه المس بحرية التعبير عن الرأي ما بعد 7 أكتوبر في الفترة الأخيرة أصبحت واضحة للعيان. يعني كم لوائح الاتهام التي تقدمت ضد من قام بنشر مناشير، منها مناشير كانت آيات قرآنية، يعني لم تكن بذاك التحريض أو كما يدعون. هذا المس في حرية التعبير عن الرأي، المنع من التظاهر، هذا ما يشعر به مجتمعنا العربي، هذا ما يشعر به أول من يشعر به هو مجتمعنا العربي، وحاجته إلى هذه المساحة المتنفس في المحاكم للمطالبة بحقوقه.
1: أريد أن أشكرك على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة، شكرا جزيلا وبالنجاح والتوفيق الأستاذ المحامي حسين مناع، عضو إدارة مركز مساواة. أشكرك.
0: شكرا تامر.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو برين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة، ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
8: الورد. امريكا ترحب بكم،
9: المكان اللي كل الاحلام تتحقق فيه،
10: مونديال 2026
9: في امريكا وعلى مكان، واحنا راح نكون هناك.

0: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

0: المونديال قبل قليل طبعا انتهت مباراة تونس واليابان بهزيمة نكراء 4-0. قبلها كانت هناك هزيمة نكراء أخرى، إذن هزيمتان نكراوان للمنتخب التونسي. سنتحدث عن المشاركة العربية وعن آخر مباريات المونديال من خلال استضافة الأستاذ الدكتور زاهر عكرية، المحلل الرياضي والخبير في هذا الشأن. تحياتي الدكتور.
1: تحياتي لك، صباحكم كروي مونديالي بامتياز أستاذ نادر للمستمعات والمستمعين.
0: في تونس الأجواء أقل ترحيبا بالمونديال.
1: واو واو واو، مباراة تونس اليوم قبل قليل انتهت طبعا المباراة رقم 1000 على فكرة أستاذ نادر في كأس العالم اللي جمعت بين تونس الخضراء قبل هذا طبعا قبل هذه الهزيمة النكراء بالساموراي الياباني، طبعا أول مئوية اللي تجمع منتخبين من أفريقيا، وللأسف 4-0 لليابان 4-0. تعرف إنه احتمالية تسجيل هدف للمنتخب التونسي كانت أقل من عشر، يعني 0.05 في مباراة. وطبعا بعد تغيير المدرب طبعا صبري لموسيبي، المدرب هاري لينارد الفرنسي اللي يعني له باع طويل جدا له على الأقل في 3 مشاركات في كأس العالم. وتونس للأسف الشديد تونس تودع البطولة طبعا كثالث المغادرين مع المنتخب التركي ومنتخب هايتي. تركي وجولر، احنا بنحكي على منتخب ضعيف جدا المنتخب التونسي، وقد شهدنا ذلك أو تبعنا ذلك أو خلينا نقول استشرفنا ذلك من خلال مشاركته في كأس أفريقيا الأخير. المنتخب التونسي بحاجة لإعادة رص الصفوف وبناء كادر يعني خلينا نقول أكثر يتمتع بكرامة كروية، لأنه ما يحدث أو ما حدث في أمام المنتخب الهولندي وما حدث اليوم صبيحة اليوم أمام المنتخب الياباني فهو أشبه بفضيحة كروية خلينا نقول الشمال الأفريقية عربية تمثل لا تمثل تونس اللي دائما ما أظهرت أو أبرزت أو كسرت عن أنياب عربية تونسية رائعة وقدمت طيب. كرة قدم جميلة جدا.
0: تعال نلخص حتى الآن النتائج عموما لحد إسا.
1: النتائج طبعا المنتخبات خلينا نقول عدا عن تعثر البرازيل في المباراة، لا يسمى تعثر، الكثير ينظر إلى التعادل أمام المنتخب المغربي على أنه تعثر المنتخب البرازيلي، وطبعا ملك المونديالات المنتخب البرازيلي مع 5 بطولات، ولكن ما حدث في هذه المباراة بالتعادل الواحد عن كعب المنتخب المغربي قلنا وذكرنا وسبق وتطرقنا إلى ذلك كانت أعلى من كعب المنتخب البرازيلي، تعادل اللي هو منصف أو تعادل اللي هو يعني خلينا نقول جيد للمنتخب البرازيلي، وشهدنا حضور قوي جدا للمنتخب البرازيلي في المباراة الثانية. نقطة الضوء في المنتخب البرازيلي هي نجم ريال مدريد فينيسيوس فيني في هذه النسخة أو المونديالية عم بيقدم فيني مختلف تماما عن اللي عودنا عليه في السنتين الأخيرتين طبعا في ريال مدريد وحتى في المنتخب البرازيلي، ولم يظهر سابقا في المنتخب البرازيلي كما يظهر حاليا، ربما المساحات أو أعطيت له أو النضوج الذهني اللي عند فيني اللي يظهر في هاتين المباراتين ينبئ أو زاد من بورصة التكهنات وأعلى أو نقل المنتخب البرازيلي إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي. واليوم الكثير يعني في بورصة التكهنات بيعتمد على أن البرازيل ممكن يكون مرشح أيضا للظفر.
0: تقدرش تحكي عن البرازيل بدون ما تحكي عن المتألق في كلتا مباراتيه فيني.
1: نعم أنا تحدثت عن فينيسيوس، كل ما ذكرت فجل هو فينيسيوس. فينيسيوس هو أفضل اللاعبين اللي ظهروا طبعا في كل النسخة المونديالية في مباراتين، وكان حاضر في المباراة الأولى وكان طبعا أفضل لاعب في المباراة، وكان في المباراة الثانية طبعا حاضر، سجل في الأولى وسجل في الثانية وطبخ. الأكثر من ذلك هو طريقة لعب فيني بيلعب في المنتخب البرازيلي على غير العادي، غير ما توقعناه طبعا أو ما شاهدناه في مباريات سابقة للمنتخب البرازيلي أو في مشاركات سابقة له مع المنتخب البرازيلي. موجود في كل زاوية في الملعب، بيعود إلى الدفاع، بدافع، بحضر، بطبخ، بهاجم، بضغط، حتى مش بحاجة اللي يعني لا ينتظر لأن تنقل الكرات إليه، وإنما هو الذي يأتي اللي طبعا لاستجماع الكرة أو الحصول على الكرة وتمريرها أو الانتقال بها نحو الأمام وتسجيل أو تحصيل.
0: صار جمهور ريال مدريد يتوق أن يرى هذه النسخة من فين أيضا في مبارياته. على فكرة الزميل أحمد عواساد بسأل فيما يتعلق بالمنتخبات العربية عموما، هل تقدم المأمول منها وسيما المغربي؟
1: نعم، المنتخب المغربي، المنتخب المغربي ستاخذ، المنتخب المغربي سينتقل الى المرحله القادمه مع المنتخب البرازيلي. باعتقادي المنتخب المغربي اقل شيء راح يكون في الثمن النهائي، الربع النهائي. مش راح اتفاجأ طبعا اذا بكون طرف في النصف النهائي. المنتخب المغربي منتخب قوي جدا، فيه طاقات وفيه مهارات وفيه ما يكفي او يعين المنتخب المغربي على تجاوز المنتخبات الاوروبيه القويه جدا. انا يعني بشوف ان المنتخب المغربي سينتقل، والمنتخب الاكثر او صاحب الاكثر حظوظ للانتقال للمرحله المتقدمه في هذه النسخة. المنتخب الجزائري أقل، مع أنه توقعنا طبعا المنتخب الجزائري مع كتيبي ومع بنسخة اللي أو يعني بالطاقم كروي اللي هو جميل جدا. ما حدث أمام المنتخب الأرجنتيني فاجأني أنا بشكل خاص، ويمكن فاجأ كثير من متابعي المنتخب الجزائري. نحن توقعنا أن المنتخب الجزائري أيضا يقدم المأمول ويعطينا طبعا وينتقل إلى المراحل المتقدمة، ولكن ميسي ظهر في هذا اللقاء، وميسي سجل في هذا اللقاء هاتريك أو ثلاثية. يعني المنتخب الجزائري لاعب أمام ميسي ابن 39 سنة، وكان ميسي يعني بأروع ما يمكن أن يقدمه لاعب كرة قدم حتى في جيل 25 مش في جيل 39. وآمل أن تكون هذه كبوة، وآمل أن تأتي الصحوة، وآمل أن نشهد من المنتخب الجزائري كما هو متوقع منه أنه كمان ينتقل للمرحلة القادمة. المنتخب المصري كان جيد، تعادل جميل جدا المنتخب المصري. المنتخب المصري راح يلعب مباراته القادمة طبعا صبيحة الغد، ولا اللي هي قوية جدا المنتخب المصري أنا باعتقادي. وفي حال فوز المنتخب المصري طبعا، إذا فاز المنتخب المصري في مباراته أمام نيوزيلندا، المنتخب المصري راح يكون مع 4 نقاط، وأيضا سيكون مرشح للانتقال إلى الورع. المنتخب القطري،
0: من هو المنتخب المغمور اللي قد يفاجئنا بصورة دراماتيكية؟ شفنا امبارح مثلا ساحل العاج كادوا يفعلون ذلك، الرأس الأخضر عملوها. هل يعول على أنه بعض المنتخبات من الممكن أن تقوم بهذه الحركة المباغتة للجماهير؟
1: أنا باعتقاد المنتخب الكندي أو المنتخب الأمريكي، بس يعني هذان المنتخبان هم الأكثر.
0: يعني شفنا اليابان ولعبتوا ماكينات بيلعبوا، كنا نقول الماكينات الألمانية، اليوم أنت طلع أو الساعات السويسرية، اليوم طلع أنت عم بتشوف العقل الياباني، اليوم اللعبة كانت غريبة عجيبة.
1: المنتخب الياباني مرشح رقم 8 من بين المرشحين الاكثر ترشيحا، يعني من بين المنتخبات الاكثر ترشيحا للظفر باللقب. المنتخب الياباني هو مرشح، المنتخب الياباني في بورصه.
0: تعرف انت بتشعر كانه في كمبيوتر عم بيلعب امامك، انت بتلعب مع روبوتات صغيره منتشره على الملعب.
1: نعم، يعني فازوا على تونس بالنتيجه 4-0، تعادلوا مع هولندا القوي بالنتيجه 2-2، هم موجودين في المركز الثاني ب6 اهداف مقابل هدفين، يعني هولندا في المركز الاول ب7 مقابل 2. انا باعتقادي المنتخب الياباني افضل حتى من المنتخب الهولندي. يعني المنتخب الياباني ممكن اذا فاز في المباراه القويه جدا امام المنتخب السويدي، لانه اخذ فرصه للمنتخب السويدي لانه مع 3 نقاط. فالمنتخب الياباني هو دائما، انت اذكر ما حدث للمنتخب مع المنتخب الياباني في مونديال قطر الاخير، فاز على منتخبات قويه جدا كما واخرج المنتخب الالماني. فإحنا بنتحدث على منتخب اللي هو مرشح، منتخب طبعا ترشيحه خلينا نقول بنسب ضئيلة، يعني هو مرشح رقم 8 لأن يحصل على هذا اللقب. ولكن المنتخب الياباني بنسخته الحالية طبعا مع المدرب الحالي، نحكي على منتخب اللي هو جاهز بدنيا وذهنيا، تسجيل الأهداف أو كرة القدم الجميلة اللي بيقدمها المنتخب الياباني يعني معروف لنا ومعروف لعشاق كرة القدم أو لمتابعي كرة القدم أو للمحللين بشكل أو بآخر. فأنا لا أتفاجأ من المنتخب الألماني، أنا أتفاجأ من المنتخب الكندي إذا تقدم طبعا. أنا لا أتفاجأ من المنتخب الأمريكي إذا وصل للنصف النهائي كمضيف طبعا، وخاصة من المنتخب الأمريكي في المباراتين الأولى والثانية، يعني كان رائع جدا.
0: إذن لدينا الكثير مما ننتظره، وإحنا بنشكرك كمان على المشاركة في تحليل المباريات. سمعتك قبل كم يوم في إحدى المباريات أنت والزميل باسل، أو كان رائع جدا الإثارة والمتابعة من قبل الجماهير للشاشة وأنتوا عم تحكوا فيها، إشي مشهد يثلج الصدر. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية.
0: إلى اللقاء. اللقاء
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة الإيبولا الفيروس اللي عم شفنا امبارح بعض الإجراءات اللي ذكرتنا بشكل أو بآخر بالخوف اللي راودنا في بداية الكورونا، حالة العزل للحالة اللي تم اكتشافها في مرض رامبام، كيف يتم تعقيم الأجهزة والطواقم وما إلى ذلك. حول هذا الفيروس أو المرض يحدثنا ضيفنا التالي من خلال برنامج أجندة على الهواء مباشرة، الباحث في مستشفى الجيل الغربي نهرية وتخصص إدارة النظم الصحية في جامعة حيفا البروفيسور فريد نخول. أسعدت صباحا بروفيسور فريد، تحياتي
1: لك ولجميع المستمعين، صباح الخير، صباح السعادة.
0: أهلا بك، صباح الورد دائما وأبدا. وحدثنا قليلا عن هذا الفيروس، عن هذا المرض.
1: نعم، أولا مش لازم يعني نفوت في خوف أو في تساؤلات. هذا الفيروس يختلف كثيرا عن فيروس الكورونا الإنفلونزا، لأنه أولا لا ينتقل طريق الهواء، فهيك إحنا لازم نكون هادين ومطمئنين انه احنا يعني اليوم موجودين في وضع منيح، عندنا مستشفيات منيحه اللي ممكن هي تحسب او تسكر الحادث اللي موجود اليوم في رمضان. الفيروس الايبولا طبعا هذا شيء معروف في افريقيا، الكونغو، كونغو بزائر، السودان. هذا الفيروس عاده هو بنتقل من الموجود عند القرده والخفافش، فهذا بنتقل الفيروس عن طريق اللمس. أهم إشي هاي للمستمعين يعرفون هذا الفيروس ينتقل طريق اللمس، يعني إذا في عندنا محل عليه الفيروس أح عليه مريض أو العرق تبعه نزل على هاي ممكن يعدينا. كمان هذا الفيروس بعد عن طريق الدم، عن طريق القبولات، اللعاب، طريق عدة سوائل اللي احنا بنفرزها، فلازم ننتبه. هاي اهم شيء الانتباه.
0: لشو اولا انت بتحكي على الحذر على الوقايه، بس لايش؟ كيف بدنا نعرف لا سمح الله اذا انسان معين اصيب في الايبولا؟
1: نعم، هذا اللي انا قلته، هذا المرض نادر جدا، يعني هو مرض خطير ولكنه نادر. هذا المرض يعني مش منجر في زي ما شفنا في يوم واحد في الكورونا 100 مريض 200 مريض. عندنا يعني اسا احنا في دولة اسرائيل مريض واحد اللي هم مش مؤكد منه، بس طبعا اكيد عنده هذا المرض لانه جاء اجى من المنطقه اللي موجود فيها الايبولا.
0: طب اذا كان
1: لازم نعرف اي مريض بيكون عنده حام، وجع راس، وجع عضلات. النقطه هون اللي ممكن هي يعني تخربطنا شوي اخ نادر، انه المرض هذا ممكن يقعد يعني الفيروس في جسمنا حوالي 20 يوم وما يعني نقدر نوصل للتشخيص تبعه. عشان هيك احنا كل مريض بيكون
0: هذا اللي بفسر،
1: يعني
0: هذا بفسر
1: مع مريض تاني لازم ننتهي، وكان في بلد افريقي لازم ننتهي.
0: هذا اللي بفسر الاجراءات اللي اتخذت في هذا الموضوع، قضيه الفصل والعزل، وما خاصه انه مرض فريد للغايه.
1: نعم، لانه كمان نسبه الوفيات فيه عاليه جدا. مهم جدا هون نذكر إشي اللي مش الكل بيعرفه، مثلا نقينا مستشفى رامبام او في امريكا اذا حدا انتبه كمان عده مستشفيات. ليه؟ لانه المريض او الشخص اللي ممكن عنده الاصابه بالايبولا لازم نفوته على اوضه بنسميها احنا مع ضغط سلبي، يعني زي ما كنا نعمل في مرض السل الشخيفه، يعني مجبور الأوضة كمان تأخذ الهواء وتطلع إلى برا أو على محل اللي ما يعدي، مع إنه بتلش طريق الهواء اللي يحاول يدافع. أهم شيء عن اللي بعالجه، أهم ناس اللي ممكن ينعدوا من المرض إن الأطباء والنرسات وكل الطاقم الطبي الموجود. إسه من ناحيتنا إحنا كناس لازم ننتبه. نرجع كمان مرة، إذا إحنا كنا في منطقة في أفريقيا أو إحنا جينا الطيارة كانت في أفريقيا وظهر عندنا حم، وجع عضلات، وجع راس، نزيف دموي، دغري إحنا لازم نتجه للمستشفى، لأنه المرض هذا بأخذ وقت لأنه يظهر بصورته القوية، بأخذ حوالي أسبوع أسبوعين. والمرض هذا بطبيعته صعب جدا. ليش؟ لأنه في حدة الحالات اللي هي صعب يصير عندنا نزيف، بيصير المريض بحاجة لتنفس، المريض بحاجة ل دياليزا لأنه بيفقد سوائل كتير، في تقيؤ، في إسهال. هون الإشي إحنا في دولة إسرائيل للي عم بيسمعونا هو الحذر، ما فيش أي مكان للخوف بالمرة، ممنوع نأخذ أدوية، اللي ما فيش أصلا اليوم نعطي حصون، نعطي
0: تطعيم
1: زي الكورونا، ما في. أهم شيء الانتباه، يعني المريض موجود في رمضان إحنا متأكدين 100% إنه هو مش موجود في السوائل تبعته أو الإفرازات تبعته، مش عم تيجي في اتصال مع أي شخص آخر. ولكن إذا حدا كان مسافر من أوروبا كمان ممكن تقلور الطيارة هي تكون في أوروبا، في أفريقيا،
0: واحد كان مسافر معاه بنفس الطيارة،
1: هذا إسا لازم نشوف كمان بسموها إبيديميولوجيا، مع مين هو إجا في اتصال
3: وهذول نحاول مش لازم نحطهم طبعا في هذا، لازم نراقبهم دائب الحام، ناخذ فحوصات دم ويكونوا قديش بيقدروا مش في اتصال مع اهل البيت. قديش هون بتكون المناعه اهم شيء، الابيديميولوجيا ما تسمى، انه هذول اللي كانوا مع مريض او اجوا بالطياره اللي فيها كان مريض لازم دغري يتصلوا في وزاره الصحه عشان يعرف لمين احنا نتابع وكيف نتابع وراهن. لازم يعرف انه فيش دواء لهذا المرض. هذا المرض المشكله الكبير تبعته هو النزيف الدموي الداخلي، يعني الاصابه فيه قاتله جدا. لحديت إسا يعني المشكلة الثانية اللي لسه قريتها الصبح، إنه إجا الفيروس غريب كمان هاي المرة اللي بيسموه، اللي هو جاي من كونغو من زائر بودي بوغيون، اللي هو غير زي الكورونا الفيروسات شاطر في الشغلات، اللي التكوين اللي جاني تبعها تغير، هو إجا بصورة أقوى وأصعب من باقي الفيروسات الإيبولا اللي انتشرت في 76 وما بعدها.
0: شو بتقول للجمهور في كل ما يتعلق؟ أنا كل واحد تابع هذا الخبر وشافوا أنه في إجراءات من أجل الفصل وحجز المريض وعزله عن الناس وما إلى ذلك، شو بتقول للناس؟
3: يعني إحنا قديش بنحاول كمان ما يعني نسلم على بعض كتير، البوس أي واحد عنده حام ما نقرب عليه كتير، ما نبوسه، نحط كمامات، الطاقم الطبي، أي مريض بيجي محم اللي مستمر فرضنا جمعة
0: وجع عضلات. تعرف كيف المناسبات عندنا، سواء الأفراح
3: اللي أنا حبيت أقول لك إياه
0: دكتور، سواء هذا. الأفراح والأطراح من بلش عبط وبوس
3: ولا أحزان، عندنا كاهن الرعية شديد وبقول ممنوع بس رفع إيد، يعني قديش نقدر إحنا هاي نسلم من بوس، وخصوصا في مناسبات الأفراح، في لعب الفوتبول اللي انت كمان طبعا قاعد قبالها طوال اليوم. ممنوع.
0: انت مع مين على فكرة؟ انت مع مين؟ إيطالي؟ إيطاليا.
3: انا بسجل إيطاليا.
0: إيطاليا
3: ما مش موجودة بس حطتها قدامي احنا
0: طبيب مش موجودة مين النائب تبعها؟ هي طالما مش موجودة وانت بتحب إيطاليا.
3: انا عجبني لعب اليابان ولعب الفرنسي. اليابان يعني جنوب أفريقيا، انا كتير مبسوط من بعض الفرق اللي مكناش نعرفها، بس اليابان هاي بتأرجيك انه الثقافي
0: عبر للقارات والقرارات.
3: والله ايوه نعم. انا بتمنى انه
0: سمعتك قلت فرنسا كمان.
3: نعم فرنسا بيلعبوا منيح طبعا، انا برشح انه ياخذوا الكاس كمان.
0: هو مش الارجنتين.
3: مش الارجنتين
0: رغم انه ميسي بيلعب معهم.
3: نعم ميسي عمل عملي مش منيح مع كل هذا الله يسامحه.
0: هاي متابع هيك
3: يا أخي. لأنه يا أخ نادر لوكاتيلي في ضرب صغير يعطوه كارت أحمر، وهذا خلى إيطاليا توصلش للمونديال.
0: طلع هذا ميسي في عنده حصانة. هذا ماخذ لقاح، طالما أنت أخصائي في الأمراض، هذا ماخذ أيوة. لقاح، ماخذ تطعيم من الكروت الحمراء.
3: فأخ نادر أنا أولا منصح الجميع ينتبهوا وين في مريض بقوح عنده حام، والحام مش يوم يومين مستمد كتير، نبعد عنه ونكون طبعا في العزل. أهم شيء في هاي المرض هو العزل، وننتبه نقدر نمنع هذا المرض ينشر، لأنه لا سمح لازم انتشر، مش راح يكون زي الكورونا.
0: هذا شيء مدمر انت بتحكي.
3: مفهوم. والوفيات بنسبة 50%، فالرجال حضر والسلام للجميع.
0: شوي زعلتني لأول مرة، أنا بزعل منك على الهواء مباشرة.
3: أيوة.
0: كيف يعني انت بتحكي عن ميسي بتحكيش عن رونالدو؟
3: لأنه ميسي بيلعب أحسن، بس ميسي أعطوه حماي وما دعاه رونالدو بابن الفيفا. لا أخ نادر يعني إشي مزعج. اسأل قدي بدك ناس بتقول لك إن المونديال ناقصه إشي، ناقصه الطليان بيلعبوش منيح، بس ناقص هاي الروح الإيطالية. يعني أنا بقعد بحضر هذا، مش ما فيش لذة مدى ما يلعبوا الطليان. إيش نعمل؟
0: طب هاي ثالث وصلنا له، بس هذا ثالث مونديال. يمكن أنت لأنك درست هناك وتخرجت من هناك، فعندك مزبوط. عندك هاي نوستالجيا والحنين لإيطاليا.
3: صحيح.
0: بس يحصل لهم ثلاث مرات مش عم بتأهلوا، شو بدنا نعمل؟
3: مرتين أخ نادر، مرتين. لا هاي المرة راح
0: نتأكد. متأكد إنه مرتين مش ثلاثة؟
3: أنا بقول لك أخ نادر يمكن هاي
0: أفحص. في ذكاء اصطناعي بدي أفوت أفحص هنا. يلا تفضل.
3: لأن مرتين إيطاليا المشكلة الكبيرة عندها نسبة الولادات، ما بخلفه الولد بتمه عند أمه بتجوزش، مش عم بيطلع جيل جديد زي كابريني، شيريا، بيتيجا، باولو روسي. أنطونيوني، ما فيها اللعيب الجديد اللي
0: شايف شايف أنت بتنافسني في المعلومات. 2018 خرج في الملحق الأوروبي أمام السويد، 2022 أمام مكدونيا في الملحق، و2026 فشل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.
3: لا بس بوعدك إسا المرة شايف.
0: جاي يعني أنت في الطب الوقت. في الطب أشطر مني، بس يمكن في الرياضة ممكن نتبارز.
3: لا أنت في الرياضة بتعداش عليك.
0: الله يخليك الله يخليك. وإحنا دائما نشكرك بروفيسور فريد نخول، لأنك أنت موسوعة في المعرفة الطبية اللي احنا مستغنيش عنها. شكرا لك.
3: شكرا لك كثير. بالسلام للجميع،
0: للجميع
3: وإن شاء الله تكون أيامنا أحسن ورايقة وهادي ونرجع لحياتنا الطبيعية
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
3: صباح شكرا. الخير.
0: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على

0: أنتم مع برنامج على الأجندة، ونحن مع المحاضر الكبير للغة العبرية نائب رئيس الكلية الأكاديمية في بيت بيرل بروفيسور علي وتد. أسعدت صباحا بروفيسور علي، تحياتي.
1: صباح الخير أستاذ نادر، صباح الخير للجميع.
0: طبعا نحن كان من المفروض أن نحكي معك يوم الخميس، لكن المصاب بالجلل والفقدان الأليم بوفاة البروفيسور خالد أبو عصبي أبو نعمان، يعني حالة دون أن نتحدث إليك، وأنت شاركت في هذه الجنازة في بيت الأجر طبعا بصورة مكثفة، وشخصيا لك كزميل سابق لك وصديق ورفيق دائم، كان هذا الفقدان صعب للغاية.
1: نعم أخ نادر، فقدنا في كلية بيت بير عامة وفي المعهد الأكاديمي العربي للأكاديمي العربي للتربية في بيت بير، فقدنا هذا الأسبوع رجال بحث ومحاضرين. يوم الأربعاء فوجئنا بوفاة الدكتور زياد أبو حمد من واحد السلام من الليد.
0: زياد أبو حمد زميل سابق لي طبعا في بيت بيرل عندما درست هناك. أيوة. قبل سنوات. أكيد
1: صحيح،
0: الله يرحمه.
1: مات بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء، كان بالكلية عادي، روح المغرب على البلد عندهم، في الليل صار عنده الجلطة.
0: وأعتقد أنه زياد كمان صغير في العمر.
1: الأستاذ زياد عمره 65 سنة، صغير يعني بعده ما وصلش
0: التقاعد. نعم،
1: وكان هو من أعمدة مسار التربية الخاصة، كان هو من مؤسسين المدرسة ثنائية اللغة في واحد السلام، وكان إنسان مرشد بشكل ممتاز، كثير طلاب بيثنوا على عمله بالإرشاد. البروفيسور خالد أبو عصبي اللي فقدناه ثاني يوم الخميس برضو الساعة الصبح، اتفاجأ أقوم ألك خبر وفاة،
0: يعني خبرين واحد تلو الآخر في يومين لزميلين في الكلية. صح. إلى جانبك.
1: صح، كان إشي صعب، الله يرحمهم. كان البروفيسور خالد كان من المحاضرين عن التربية في الكلية، كان محاضر ممتاز، كثير طلاب بحمدوه بيثنوا على عمله في الكلية عندنا.
0: نعم، لهما طبعا لكليهما الرحمة، للأستاذ المحاضر زياد أبو حمد ولبروفيسور خالد أبو عصبي، لكليهما الرحمة، ولكم طول البقاء.
1: الله يخليك جميعا إن شاء الله. الله،
0: وإحنا طبعا عندما اتفقنا معك اتفقنا أن نتحدث عن الكتاب الجديد الذي صدر لك وتم الاحتفاء به، حدثنا قليلا عن هذا الإصدار الخاص فيك.
1: الكتاب هو شحكي عن الاسم تاعه اللي شوي بالبداية يعتبر زي غريب الاسم. شرح كتاب شرح أنبكوتي.
0: أنبكوتي ترجم لو سمحت لأي لغة بتحب، المهم الناس تفهم علينا.
1: كتاب شرح إذا سلكتم بسنني، اللي هي بالعبراني برشات أنبحكوتاي، اللي بكتاب الكتاب اللاوي، الفصلين الأخرى في كتاب اللاوي، الله بيتكلم مع موسى ويعطيه القوانين والأسس الدينية اللي يمشوا فيها اليهود، وإذا مشوا فيها كل شيء بيكون تمام. هاي بنسميها برشات إنبحكوتاي في العبراني. في الطائفة السامرية عند لفظ عبري يختلف، الطائفة السامرية اللفظ العبري اللي بتلفظه اليوم هو اللفظ العبري اللي كل اليهود لفظوه بسنة 100 ميلادي. هم الطائفة الوحيدة اللي حافظت عليه لليوم، وبمر من دور لدور، بحفظوه من دور لدور،
0: من جيل إلى آخر.
1: بالضبط، من جيل إلى آخر محافظين عليه. الكاتب هو كاتب سامري اسمه أبو الفرج بن كسار، اللي عاش بالمئة 13، وهو يعتبر من أعلام السامريين بهذه الفترة. عمل تفسير للصورة هاي، صورة أنبكوت اللي إنبحكوتاي، ومن خلال التفسير تاعها توسع لعدة مجالات، أخذ المجال استعان بالتفسير في مجال اللغة، فكثير تطرق للتفسير اللغوي للآيات اللي هناك، وتطرق لأشياء برضو بالفقه. فأنا أول اللي عملت تحقيق للكتاب، عن الكتاب وجدت له 9 نسخ، منهم بالبلاد في نابلس، منهم في حولون، ومنهم في إنجلترا، في أمريكا، وفي ألمانيا. جمعتهم كلياتهم هذول وعملت تحقيق للكتاب الأصلي تاعهم، اللي فهمت أنه قررت أنه الأصل منهم، وعملت تحقيق له، حققت الكتاب بالعربي، بعدين ترجمته للغة العبرية عشان الناس تعرف تفهم، لأنه العربي اللي انكتبت هاي عربي اللي نسميه العربي الوسطى، العربي هي عربي خليط من العربي المحكية ومع العربي الكلاسيك الفصحى. فهي نوع من العربي اللي حافظوا عليها اليهود عمليا، اليهود الربانيين واليهود القرائيم واليهود السامريين حافظوا عليها، وهي عمليا بتمثل نوع من اللهجات العربية اللي كانت في هذه الفترة في مناطق هاي. فاللغة هاي مش سهلة. فمشان
0: يعني كان بالنسبة لك تحقيق هذا الكتاب وإصداره كان مهمة مش بسيطة.
1: بالضبط. فمشان نقدر إن نفتحه لمجال قراء أكثر، فترجمته للغة العبرية
0: العصرية
1: اليوم. العصرية.
0: حلو.
1: فبعدها كتبت النظرية اللغوية تاعته اللي موجودة خلال التفسير تاعه لسورة انبحاق وطاي.
0: نعم.
1: وهذا كان الكتاب.
0: كل الاحترام لك، نشد على يديك بروفيسور علي وتد، ودائما وأبدا أنت يعني دائما مع هذا الضمير الثقافي والأكاديمي الحي، نشد على يديك ويعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
1: الله يخليك. تسلم.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لك. سلام.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.

0: الشرطة تحقق في مقتل امرأة وإيجاد عملية العثور على جثة امرأة في أشدود، تم العثور عليها في شقتها وقد فارقت الحياة، ووجدت على الجثة آثار عنيفة. تعالوا من خلال برنامج على أجندة نكون في مالي مع الأستاذ علي خضر زيدان رئيس مجلس كفرمند المحلي. تحياتي أستاذ علي.
1: تحياتي العطرة لك ولجميع المجتمعين.
0: وأنت أهلا بك. تطلق بيانا هذه المرة توجهه إلى رئيس اللجنة القضائية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وتدعو إلى تشكيل لجنة من 5 إلى 7 رؤساء سلطات محلية لمتابعة سير العملية الانتخابية والخطاب الإعلامي. لماذا؟
1: أخي العزيز، بدأت اللجنة السبعية قبل فترة طويلة بمحاولة طبعا لم الشمل أن تكون قائمة مشتركة، ولكن للأسف الشديد اللجنة السبعية وصلت إلى طريق مسدود، فطبعا لم تتمكن من ذلك، فشلنا في إقامة قائمة مشتركة تشمل 4 أحزاب. فاللجنة السبعية أصدرت كتاب أنه هي فشلت في هذه المهمة، وأعادت التكليف إلى المجلس العام للجنة القطرية بهدف أنه طبعا إحنا نحاول أو نبت في هذا الموضوع لإيجاد الصيغة المناسبة اللي من خلالها نستطيع إحنا أنه يكون في عنا انتخابات حضرية راقية ونموذجية اللي تخدم المجتمع العربي، ونقدر من خلالها إحنا يكون أكبر تمثيل للمجتمع العربي. للأسف الشديد المجلس العام اللي كان مقرر عقده البارحة طبعا لم يلتئم، وتم طبعا تأجيل ذلك، وإحنا في أوقات اللي هي أوقات القد يعني حساسة ضرورية مهمة جدا، وما بدنا الأمور تفلت من أيدينا. فأنا بدل ما انه احنا يعني نسير في طريق اللي احنا مش عارفين وين، فانا قدمت هذا الاقتراح من اجل طبعا ايجاد بدائل او احتمالات اللي احنا من خلالها نقدر انه احنا نفوت على انتخابات حضاريه.
0: يعني انت تقول بشكل او باخر تسلم بانه ما فيش قائمه مشتركه، وبالتالي تعالوا تنعمل قائمتين متفقتين بدون سجال بدون تراشق اتهامات.
1: أخي العزيز، إحنا إذا رحنا في قائمتين بنقدر نصل نفس الهدف تقريبا، نصل إلى 15-16 مقعد برياح، ولكن يكون عندنا الهدف الأساسي إخراج جماهيرنا إلى التصويت، هي المهمة الأساسية اللي هي مهمة جدا، وطبعا تكون انتخابات اللي فيها تفاهمات فيها تعاون. بنحط كمان إمكانيات تصويت مختلف او خيارات مختلفه، يعني مش عارف مثلا بدك تصوت مثلا لحزب علماني على سبيل المثال، في عندك الثلاثيه تجمع الجبهه وطبعا العربيه للتغيير، بدك قائمه محافظه، قائمه فيها يعني جانب ديني فيها جانب اجتماعي وتصوت الموحده. فاحنا بنحط كمان امكانيات اكثر اللي من خلالها
0: لا هو بالأساس ما تصورش إنه هذا هو الفرق الأساسي بيناتهم. الفرق الأساسي هو إذا بدك تفوت على الحكومة، بدك تفوت على ائتلاف، صوت للموحد، بتكاش بدك تكون شبكة داعمة مانعة وما إلى ذلك، تقدر تفوت على شيء ثاني.
1: أخي عزيز، كلامك سليم، هذا جانب مهم جدا، ولكن إحنا كمان بدنا نختار إنه هل أنا بصوت لحزب يتعامل بواقعية بعقلانية بشكل عملي أو
0: بس اللي فهمته أنا اللي فهمته أن القطرية بدها يعني تعمل على موضوع قائمة واحدة، ومبارح في مجموعة الرؤساء اختلفتوا مع بعض وقسم طلب منك بشكل أو بآخر. أستاذ علي احكي باسمك.
1: أخي العزيز، أصلا هو اللي بيحكي فقط باسمه. أنا متأكد أنه في مجموعة كبيرة من الرؤساء اللي هم بأمن في هذا الخط، في محاولة عند بعض الرؤساء للهيمنة طبعا فرض واقع معين بكل الطرق، وهذا أنا حسب رأيي أسلوب لا يليق فينا ولا بمجتمعنا، يكون الإشي باحترام متبادل. أنت بتمثل من آخر مرة اللي حكى لا يمثل إلا نفسه كمان نفس الشيء، يعني كل الحوار اللي كان بقى كان مع رؤساء اثنين، وفات على الخط شخص ثالث اللي يمكن جاي يخدم أجندة معينة اللي يمكن تأثر على على على امكانيات ان احنا نصل لانجازات كبيره في الانتخابات. فعشان هيك انا مش موجود بالتفاصيل اكثر من هيك.
0: هاي صار بدا حديث مطول، احنا يعني في بقي لدينا القليل من الوقت. اريد ان اشكرك استاذ علي خضر زيدان رئيس مجلس كفرمند المحلي، وان شاء الله بنحكي في المستقبل بصوره مطوله. الى اللقاء، يعطيك العافيه. فاتح هذا طبران جزي محمد ابريق احمد عوسات اوسكار ونادر ابو تامر، انا شخصيا اعود الى حضراتكم الخميس. الى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال: إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال: إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أبرز عناوين الساعة: تصفية مخربي من حماس والجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة لضلوعهما في نقل أكثر من مليار شيكل إلى حماس. النائب رامي براك يدعو إلى تقليص الوجود العسكري لجيش الدفاع في لبنان. استمرار التحقيق في جريمة قتل سبعينية في أشدود صباحا. حوادث السير تواصل حصد المزيد من الأرواح. ومنتخب تونس يمنى بخسارة فادحة أمام منتخب اليابان.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. في جنوب قطاع غزة قام جيش الدفاع بتصفية مخربي من حماس والجهاد الإسلامي، ساعد على نقل أكثر من مليار شيكل إلى حماس. وقال الناطق العسكري إن الاثنين وبالتعاون مع مخربين آخرين عملا بتوجيه من قيادة حماس وأشغلا العشرات من السعاة والصيارفة في تركيا وفي القطاع. وأشار إلى أنه بواسطة هذه الأموال واصلت حماس، وخاصة في الآونة الأخيرة، دفع معاشات المخربين وتمويل نشاط إرهابي ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. دعا النائب عن يش عتيد رام بن براك إلى تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، مؤكدا مع ذلك وجوب بقاء جيش الدفاع في الأماكن المسيطرة هناك حتى بخلاف موقف الولايات المتحدة. جاءت أقواله هذه في حديث إذاعي صباح اليوم. أكد الوزير الليكودي أبي دختر أن المصلحة المركزية لإسرائيل تلزمها بالعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة، وقال إن الهدف هذا أكبر مغزى بالنسبة لنا، والسبب الذي دفعنا إلى خوض الحرب مع إيران هو إزالة التهديد النووي الإيراني، موضحا استحالة تحقيقه بدون الولايات المتحدة. في منتجع بورغ تشوك بسويسرا تنطلق اليوم المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران. ووصل إلى سويسرا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، كما وصلها الوفد الإيراني. في أشدود عثر صباح اليوم على جثة امرأة في 65 من العمر وعليها علامات عنف، وجرى اعتقال زوجها السبعيني على ذمة التحقيق، وتواصل الشرطة تحقيقاتها. على طريق رقم 20 لقي صباح اليوم راكب دراجة خمسيني مصرعه بعد أن صدمته مركبة، وتم إعلان وفاته في المكان. مني اليوم منتخب تونس بخسارة فادحة أمام منتخب اليابان بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات دور المجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك. ويفيد الزميل أحمد وسان أن منتخب تونس يتذير المجموعة السادسة بدون نقاط، وتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام هولندا. وإليكم هذا الإعلان. يجرى في محيط يافا تمرين عسكري سينتهي صبيحة بعد غد الثلاثاء، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوى الأمن وعربات وأعمال البناء، ويتم هذا التمرين في إطار خطة التدريبات السنوية الحالية.
10: حالة الطقس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغيير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
10: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
0: عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

0: الآن عيد الموسيقى على مكان.
1: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج مريا وعارين، واليوم برنامج جدا خاص بمناسبة عيد الموسيقى. صباح الخير مريا ديبينا.
2: صباح النور عارين بسول، الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: وبس أحلى، والصباح مربوط مع فيروز، فبدون شك بهذا اليوم
2: نسم علينا الهوى.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين مكان. أنا وماريا اليوم بحلقة خاصة بمناسبة عيد الموسيقى, مناسبة اللي مفروض يعني نستغلها بكل معانيها لحتى هيك بالزبط,
1: لأنه هذا تقليد بفكر براديو مكان من 8 سنين.
0: صح.
1: هو تقليد وبفكر أنه يعني كيف ممكن راديو بدون الموسيقى, أو كيف ممكن
0: جزء لا يتجزأ,
1: ما نحتفلش بالعيد هذا
0: موسيقى.
1: الحياة أحلى مع الموسيقى,
0: أحلى بكتير
1: بهاي الفترات اللي نحن
0: بحاجة كمان. صح. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم, رانيا رشيد أبو نمر اللي كمان كل الطاقم حضر زوايا جدا خاصة اللي عم نسمعها من بداية النهار لآخر
1: نسمعها
0: النهار
1: نسمعها من خلال البرامج. نحن رح نحكي كمان شوي البرامج اللي رح تكون عنا اللي هي خاصة, يعني كلاتنا هيك عملنا لها رسمة
0: وقولبناها
1: لعيد الموسيقى, لأنه زي ما قلت نقدرش بلا الموسيقى.
0: صباح الخير لكمان إيلان هولتساوزن معانا بالهندسة الصوتية, وأحمد عويسات من الراديو المصور. ماريا دي بينا, شو بستنانا اليوم, شو سمعنا, شو رح نسمع؟
1: رح نبدأ طبعا ماريا وعارين مع الموسيقى, ورح يكون عندنا ضيف خاص جدا جدا جدا, مش رح نكشف لسه كمان شوي رح تكون مفاجأة. من بعدنا طبعا رح يكون في برنامج بصراحة وكل ما يتعلق بالموسيقى والأغاني اللي منحبها ومنحب نسمعها, فأنتوا مدعو كل المستمعين
0: على الوحدي
1: على الوحدي يتصلوا ويشاركوا ببرنامج
0: مع
1: الساعة 2 محل سينما الشويش, رح يكون غازي أبو بكر
0: ببرنامج خاص
1: عن موسيقى الأفلام. وبعدها على الساعة 3 على الطريق كمان رح تكون رح تعيد عيد الموسيقى مع الزميل شادي بلان, ورح يعطينا ويقدم لنا أكتر الأغاني عالميا من حول العالم اللي كانت بأكتر مشاهدات وأكتر استماعات عليها.
0: حبيت
1: ومكملين يعني طبعا في الزوايا
0: الزوايا اللي رح نسمعها بعد شوي. اليوم مش يوم عادي مثل ما بلشتوا تحسوا, اليوم العالم بيحتفل بعيد الموسيقى العالمي, وشعارنا اليوم بمكان
1: هو الحياة أحلى مع الموسيقى, ورح أقولها بالإنجليزي كمان Life is better with music.
0: العيد اللي بيصادف كل سنة ب 21 حزيران أول يوم بالصيف, واللي بلش لأول مرة بفرنسا سنة 1982 تحت شعار بسيط وحلو اعزفوا الموسيقى. ومن وقتها صار عيد الموسيقى مناسبة عالمية بتشارك فيها مئات المدن وعشرات الدول, وحفلات بالشوارع بالساحات بالحدائق وبالأماكن العامة, والفكرة إنه الموسيقى تكون متاحة للجميع,
1: لأنه الموسيقى يمكن تكون من اللغات القليلة اللي كل الناس بتفهمها, ما بتحتاج لترجمة ولا لتفسير ولا حتى لكلمات مرات, لأنها هاي هي الموسيقى. وإذا في شغلة اتفقنا عليها كلنا خلال السنوات الأخيرة فهي أنه الموسيقى كانت موجودة بكل لحظة بلحظات حياتنا, من الفرح للحظات الحنين للحظات الصعبة كمان.
0: صح.
1: فلهذا السبب نحن بمكان خصصنا اليوم كامل للموسيقى من الصبح للمساء وببرامج مختلفة وزوايا مختلفة, لأنه الحياة فعلا أحلى مع الموسيقى.
0: فصباح الخير ماريا.
1: صباح النور وصباح الموسيقى,
0: صباح كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة اللي احنا منحب نستمتع فيها بالموسيقى. شو بتحبي تسمعي الصبح بشكل عام؟
1: واو واو, شو بحب أسمع الصبح بشكل عام؟ طبعا فيروز, بس فيروز بحبها بكل الأوقات, يعني بفكر إنه فيروز بتحكيني مش مهم بأي لحظة, يعني ممكن صباح ومساء بالمساء أسمعه. بس تعرفي إيش؟ جعبالي. يا صباح كنت ولا نحن التنتين لا لا لا لا لا لا لا
0: لا أغنية عصرية
1: كيف فتت لها راسي. أو نحن التنتين فتت لها أصبعي عادي. واو.
0: سانت ليفان.
1: سانت ليفان
0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: نعجن فيه مع بعض. أغنية هالقدي
1: اللي بترجعنا لفترات كلاسيكية ماضية, يعني عرف يعملها
0: عصر حديث,
1: يعني هاي شطارته
0: رهيب.

0: شو حبيبتي؟
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
0: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
2: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان. الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن عيد الموسيقى على

0: أمل العبقري بالنسبة لي.
1: كل العمل
0: يعني أغنية كتير حلوة مع إيقاعات ودمج رهيب للزنوبيا. إذا بدنا نحكي عن الموسيقى اليوم يعني أكيد بدون شك بدنا نحكي مع شخص اللي عايشها من جوا من الاستوديو من خلف الكواليس.
1: مش بس ها؟
0: بكل حذافيره.
1: حذافيرها؟ حذافيره.
0: هي هو الموسيقى هي. ضيفنا اليوم الفنان والموسيقي ناصر حلاحلي، منتج موسيقي مهندس صوت، اشتغل كتير مع فنانين ومشاريع موسيقية مختلفة وبتابع عن قرب التغييرات اللي عم بتصير بعالم الإنتاج والموسيقى. صباح الخير ناصر.
2: يا صباح الفل.
1: بعد ما خلصناش التعريف.
0: لا بس عم نمهد له.
1: وكتير من المتابعين عنا بمكان بعرفوه من برنامج المايك إلك على قناة مكان اللي رافق فيها مش المشتركين كمنتور وساهم تطوير مواهب وأصوات شابة خلال المسابقة. واليوم رح
0: وبعدها.
1: عم بستنى واليوم رح ندردش معه عن الموسيقى البديلة، صناعة الأغنية اليوم، دور المنتج الموسيقي، وكيف دخل طبعا الذكاء الاصطناعي، ما نقدرش نحكي بدونه على عالم الموسيقى.

0: صباح الخير ماريا وعريم, صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات, صباح الخير لأمي عم تسمعنا.
1: أمك؟
0: طبعا
1: أحلى تحية,
0: أحلى تحية بالعالم. وصباح الخير للموسيقى, وكل عام والموسيقى بألف خير, مع أنه مش بخير بس تمام.
1: ليه مش بخير؟
0: نتمنى يعني
2: إيش الموسيقى مش بخير, ولا الدنيا مش بخير, ولا كله مش بخير,
1: ولا لما الدنيا مش بخير الموسيقى بتيجي
2: بتعملنا
1: خلينا خير.
0: استنوا استنوا, ايش هالفوت هاي؟ لا الدنيا بخير والحياة بخير والموسيقى بخير. لا بفكر انه احنا عم نعيش واحدة من احلى المراحل اللي صارت باخر 100 سنة. عم نعيش بلحظة تغيير كتير كتير كتير كبير وجذرية, مش تغيير بسيط زي كيف صار تغيير بين اهلنا لإلنا لجيلنا. عم نعيش تغيير عميق يعني, وكأنه زي عم تترتب الأمور من أول وجديد. وهذا الاشي يعني بفهم محل معين الإحساس بالخوف اللي ممكن يولد فكرة إنه الأمور مش منيحة مثلا
2: من ناحية موسيقى,
0: من ناحية موسيقى, من ناحية كل اشي يعني. طيب تعال نحط على الطاولة ونوضح شغلة من البداية, إنه الموسيقى هي يعني برؤية تبعتي أو الموسيقى بنظري هي مراي لإيش
2: عم بيصير,
0: عم بيصير مش بس عندنا, بالعالم كله كله. أوكي, لأنه بالآخر إذا بتفكر فيها يعني, إذا نشرحها بشكل منطقي, الفكرة أنه في ناس بني أدمين عايشين بقلب مجتمعات اللي بيسووا أو اللي اختاروا يسووا بحياتهم أن يكتبوا موسيقى, فإن متأثرين من كل إشي حواليهن. وأنا بآمن أنه الإنسان اللي بيكتب موسيقى بشكل حقيقي, أوكي, هو إنسان اللي بمشيش ورا سوق, بمشيش ورا موضة, إنما بمشي ورا الإحساس تبعه. فإذا هو حاسس إسا مش منيح, فممكن يطلع معه موسيقى اللي تعبر عن هذا الإحساس, أو إذا هو حزين أو إذا هو فرحان أو whatever إيش. فعمليا كل هدول مع بعض لما بيكتبوا موسيقى بيعملونا مراي, لأنه عم بيعكسولنا إيش المجتمع عايش.
1: بكتير شغلات مثلا بيقولوا لك بيحنوا للماضي, لشغلات بتصير معين بكل المجالات. لو ناخذ الموسيقى, لكتير ناس مثلا بيقولوا لك انه كانت بخير وبطلت بخير. شو هاي اللقاعات؟ شو هاي الكلمات؟ شو اللي كان زمان اشي اكتر مثلا؟
2: بس كل الفترات أصيل. كمان يعني
1: ولا لازم نلائم حالنا بكل اشي للعصر الموجود؟
2: كل فترة يعني بفكرك, حتى إذا نرجع لموتسارت كان قالوا من هذا الولد اللي عمل أكم من أكورد وعمل منها إيش اسمه. إذا بنروح يعني كل فترة, إلا ما يقولوا الناس مش متعودين على هذا الإشي. بفكر بس ناصر بحكي
0: لا, بس هي يعني الفكرة يعني, الفكرة اترك الموسيقى أجانب, إحنا كبشر كبني أدمين أي إشي جديد أول إشي بنحاول نسويه عشان ندافع على وكأنه نحمي نفسنا, هو إنه نقول لا. ليه؟ لأنه كل إشي جديد فيه خطورة أو فيه مخاطرة,
2: خوف
0: بأنه شو يصير معي, كيف يصير,
1: مش متعودين.
0: فهذا طبيعي, الحنين للماضي طبعا طبيعي, مع إنه بفكر إذا منرجع أي حدا يعيش لحظة واحدة بالماضي عن جد بهرب يعني. صح. بس فكرة إنه أنا مش قادر اتحمل الواقع لا, اللي عم بيصير انه ليش هذا الموال كتير عم يقوي باخر سنتين, لانه فعليا التغييرات اللي عم بتصير حوالينا هي تغييرات الأد ماسيف, الأد قوية
2: وسريعة
0: كتير. اوكي, يعني فكرة انه AI ببلش يلحن شغلة صغيرة, لوضع انه AI اسا ممكن يكتب اي اشي, هذا مش تطور بسنين, انه شو
1: بسموه
0: وكأنه الدفشي التسريع تبع الشغلة
1: اجت موجة وسحبتنا كتير سريع.
0: هي موجة بكل شيء يعني, إذا بتطلعوا اليوم على حياتنا, حياتنا تغيرت بكل المعايير تبعتها. يعني احنا بعدنا مش فاهمين ايش عن جد فكرة انه احنا بنعمل اشي جدا بسيط بانه نفتح التلفون ونتابع وكأنه سوشيال ميديا, احنا عم نتابع بعض هاي الحقيقة ونتطلع على بعض, نتطلع على ناس تاني, نتطلع على مشاهير, نتطلع على سوكولد مؤثرين وتغير ايش
2: ترندات.
0: احنا بعدنا مش فاهمين شو التأثير تبعه علينا, لانه مخنا بتفاعل مع كل اشي. حتى لما انا بطفي التلفون وبروح اعمل اشي, الباك ماين تبعي اوكي وين البيهيفيرز, وين السلوكيات تبعتي, عم بحلل لانه ديفهم ما دامني انا قررت انه بدي اشوف الظاهر هذا إشي مهم.
2: يعني عم بهندسنا فكرك
0: طبعا تأثير. احنا تهندسنا مش عم احنا تهندسنا وكيفنا
2: عن جد
0: طبعا.
1: بس في عصر اليوم عم بسمع الاغاني لليوم خلقت ومش عارف الزمان. مهم نعرف تطور الموسيقى اللي صار لحد اليوم, جيل اليوم اولادنا عارفين شو سمعنا قبل, كيف الإشي بلش.
0: يعني أمت لما بحاول مع بنتي مع نور
1: هذا اللي معني
0: نسمع أغنية,
2: كيف بتربي
0: انت عن نسمع أغنية 5 دقايق بالنسبة لإلها هذا محيط يعني. وين أنت شو
2: بتقدر تسمع بالداين تسمع خمس دقائق
0: يعني منحاول قد ما ممكن.
1: سبع ثواني التوب تبع التيك توك
0: يعني. لأنه هيك عم تتهندس يعني بحاول قد ما ممكن وكأنه أمنعها. أنا ضد المنع, أنا بدي أنه هي تفهم الحالة أنه هي لازم تسمع مقطوعة من الأول للآخر لأنه فيها تفاصيل اللي لازم ترتبط ببعض وتبني عندها إحساس معين. وهذا الإشي بيجمع الوقت أنه بالآخر نور بصف تاني يعني. بس عم بيصير في صعوبة عند هذا الجيل كلياته اللي لسه موجود بالابتدائيات, وجزء كبير من التنوية تعال نقول انه يقدر يسيطر على حاله ويركز بشغلة اكتر من
2: اكس ثواني
0: دقيقة. حتى ليش عم بأثر يعني مثلا بيوتيوب يعني مثلا تشوف اليوم الاغاني تأثرت لدقيقتين مش لانه الناس مفلسي, لانه يوتيوب بدن انه الفيديو يخلص من الاول للاخر وصار يلاحظوا انه الموضوع بيوقف بدقيقتين فاوكي تعال نعمل دقيقتين لانه اذا الفيديو ما خلصش للاخر الالجوريتم مش راح وكانه يدفش.
2: انتوا فاهمين من غنان اللي هي كانت ساعه واكثر
1: 40 واكتر
2: دقيقه ام كلثوم لدقيقتين
0: استنى استنى لا لا استنى انا بدي اوقف الموضوع هذا خلص. لا نصفي عم نحكي انه نتحسر لا
2: لا لا لا مش قصدي نتحسر بس يعني كيف صار تسلسل الشغلات انه من وكان حدث يعني ساعتين لدقيقتين من ساعه لدقيقتين.
0: عندك المره حكيت جمله انه شو صار فينا من انت عمري لبدنا نروح
2: مثلا اللي هي دي على فكره بدنا نروح دي 40 ليه أو 46
0: مع أنه اللي بسمع أنت عمري غصب عنه بده يروق واللي بسمع بدنا نروق بيروق إيش
1: فبالفعل كيف تغير يعني عالم الإنتاج الموسيقي
0: بدنا نروق مش حداش رأي عم برقص أنا وبدنا نروق وبتعصب مرات الغناية يعني مع وإنت عمري بتقعد بتسمعي بتسيطر ممكن تسرحي معك ساعة تركزي تفكري
1: شو اللي تغير؟
0: اللي تغيروا عامل السرعة هاي. احنا من السرعة قد ما احنا مسرقين عم ننسى نعيش الحياة يعني تعال نلاحظ حوالينا وبالاخر كله يعني هو مش برنامج اجتماعيات هذا احنا بعيد الموسيقى بس عم نفسر الشغلات بمعنى لا عم نفسرها لانه عن جد الموسيقى خصوصا الموسيقى من بين الفنون هي عن جد مراية اللي بتعكس اوكي فمنقدرش نفصل بين ايش عم بيصير معنا وبين كيف شكل الموسيقى اليوم او شو هي الموسيقى اصلا اوكي فاللي عم بيصير انه اليوم كل شيء سريع يعني اليوم بدنا شوفي لحدا مستعد يقعد بمطعم اكتر من ماكسيموم 4 دقائق وما يصلوش اكل بقلب المطعم
1: بطل في صبر
0: لا لا وبصير بده يروح وبقاتل وشو السيرة واحنا كلنا 4 دقائق يعني شوفي لحدا واقف قدام مصعد
1: اوكي اسانسير
0: وبدي يطلع طوابق وما اجتش مستعد اراهن على انه فكره انه 90% من الناس راح ينكبسوا كمان مره مع انه هو بيعرف انه مش راح ياثر شيء
1: والاشاره الضوئيه بتلحقش تتحول
2: السؤال اذا هذا الخط اللي هو جاي لنا على مدى طويل ولا هو كمان مره ترند وبنرجع لورا
1: ما هو
0: يعني لا لا لا لا.
1: انا بفكر انه لورا
0: تاريخيا مو مره كان في رجعه لورا
2: لا يعني كثير مرات الموضه بترجع ترندات
0: لا حنين للماضي ما هو رجعت يعني قد ما صار حنين للماضي لسه في موضه رجعوا لغنان اللي طلعوا بال 2014
1: بس عم بيعملوا مش كفرات. حليم كفرات
0: صح يعني لغنان اللي طلعوا
2: الجسار اسا طالع
0: واضح انه احنا يعني اذا بتتاخذي النقطه هاي تبعت الرجوع بالموسيقى لورا واضح انه وكانه الناس عم بتحاول تهرب من شيء عم بيصير معها يعني انا هيك بفسرها يعني اوكي هذا ايش اللي عم بيصير اوكي هو مش راضي بايش عنده فعم بحاول يروح يدور ورا. عبد الحليم وام كلثوم ودينا انطحنوا كتير هدول حل فيلمين انتقلوا بعدين للثمانينات فات وسط الثمانينات قبل سنة ونص بعدين انتقلوا للتسعينات وإسا وصلوا للألفينات. إذا بتسمع الموسيقى اللي بتنتج اليوم أوكي ما فيش فيها إشي بعبي المخ فيش إشي فيها بعبي الرأس فالناس بدين يهربوا لمحل اللي بعبي الرأس.
2: بدل أسألك سؤال كيف بنتجوا اليوم موسيقى؟
0: مين؟
2: كيف بنتجوا موسيقى؟
0: كيف بنتجوا؟
2: بدنا إذا نحن هسه هون عم نحكي
0: إذا بنطلع يعني
1: كل واحد بيقدر؟
0: اليوم كل واحد
2: بيقدر. اليوم كل واحد عشان الـ AI
0: يعني ما هو تعال نعرف شو يعني تنتج موسيقى
2: بالضبط
0: إنه أقول لبرنامج جملة ويطلع الموسيقى كل واحد بيقدر أما يكتب موسيقى ويلحن ويبدأها لا مش كل واحد بيقدر وراح تتخربط الأوراق وعم تتخربط الأوراق اوكي انه اليوم في ناس اللي صار يعدوا حالهم فعلا موسيقيين يعني صدقوا يعني كذبوا الكذب وصدقوا انه هو بيعمل موسيقى بالاي اي. المشكله الكبيره انه عم بلاحظ انه في كتير منتجين اللي عم ببلشوا يستعملوا الاي اي والخطر باستعمال الاي اي على اي ملحن ومنتج انه اي ملحن ومنتج اليوم بالعالم بيقدرش يتبارى وكانه بالاي اي.
2: الذكاء الاصطناعي،
0: لانه الذكاء الاصطناعي عمليا شو بيعمل؟ باخذ كل مكاتب الموسيقى اللي بالعالم وبلحظه واحده هو بفهم كل اللعبه هناك وبيجي بنطيك النتيجه. كبني ادم بقدرش اعملها، يعني كمنتج بقدر احط قدامي غناية واحاول انسخها قد ما بدي، مش راح اصل لوضع لانه انسخها 100%. اللي بيعمله اي اي انه بينسخها 100%
2: بس
0: لحظه.
2: بس الاي اي هو انا بطلع عليك آلي اللي بتساعدني، فانا بعطيها المعطيات مش هي بتعطيني اياها.
0: لا مش بالضبط هيك، علشان توصل لوضع كمنتج يعني. اوكي انه تستعمل اي اي وتساعدك في يعني بدك تبني لحالك برنامج عمل. وهي مش فكره انه ينطيني معطيات اوكي
2: بالضبط.
0: وكمان مغري، يعني انه مغري انك تنطيه، حتى بتقدر تنطيه وكانه مقطع معين وتقول له اوكي هذا المقطع تبع هاي الفكره تبعتي وابني لي اياها انت. مش اكتب له كلمات يعني. في شغلتين بالاي اي، في امكانيه انه انا اجي بسموه تكست اوديو اللي هو عمليا انطيه انا تكست اقول له ابني لي غنايه عربيه بوب بسرعه هالقد ما هيك وهدول الكلمات وبدي اياها باللهجه هيك وتا. وفي فرق بما اجي انا مثلا اخذ شي ديمو عندي اوكي اللي هو مسجل انا منتجه وانطيه واقول له اوكي خذ لي اياه لهذا المحل وهيك وهيك وبينطيني نتيجه. هدول شغلتين فصلات. الأغلب بنطي تكست أوكي من إيش عم بشوف حوالي وبتابع بالإنترنت وهنا هناك. والمشكلة إنه كتير سريع وكتير كواليتي عالي، فبصفي ممكن واحد يدمن عليه إنه أوكي أنا ليش أقعد أتعب ميات بجيب لي إياها بنص تاني، راح أصل لنفس النتيجة. ال دائما قلت من الأول
1: أنا لقي نجاح كتير ومشاهدات.
0: إسا في غناية اللي هي كتير دار بإشي لا لا، في واحدة تانية اللي كلها
1: الكردية.
0: وراح يصير في وضع إنه إحنا زي ما حكينا قبل بمرة إن نسمع موسيقتين AI وموسيقى تبعت بني أدمين.
1: هاي من أنجح الأغاني الـ AI كمان اليوم. لا مش الكردية، باخدوا أغاني ناجحة
2: كفر، يعني كأنه كفر
1: كفر AI. طيب
0: لا بس أصعب.
1: كيف؟
0: في موضوع أصعب. في كتير قنوات اللي عم باخدوا غناني مثلا لأم كلثوم وبعملوا لي كأنه جاز فيرجن.
2: جاز
0: أو لجورج وسوف. أنا سمعت حلف القمر الجاز حلو.
2: حلو كتير. وبتعرف مين أشطر إشي فيها؟ الجزائرية.
0: لا وقنوات، ما هو كمان الاي اي بيبني لك القناة، الصورة، التكست، كل إشي.
2: عمرو دياب جاز.
0: عمرو دياب جاز. لازم نحكي عمرو دياب.

0: الاي يعني سيطر على حياتنا بتكون ولا بتكوش، واحنا حضرنا كمان زاوي وبدون شك يعني عيد الموسيقى اليوم بحلة AI لانه اجت وزارت حياتنا
1: صارت جزء منها. اخر واحد يعني لما بلشنا نحضر بتذكر اجيت وانا تعرف انا
0: بحب الاشياء هي السنه بدون AI
1: قلت لك لا مزبوط يعني طبعا مجبورين
2: لا تقوموش خلص يعني الاي اي جزء من حياتنا ضلكوش تعرفوه كانه حدا غريب فايت وانه قال لهم احنا مع الاي اي
1: جديد. انا مش ضد انا مش ضده انا مش ضده
2: بالعكس
1: هو مساعد انا مش ضده انا معه
0: هو
2: يعني لا كمان حدا سالنا
0: اوكي فارت حاله
2: في شركه بدها تعمل مصاري واكتشفوا شيء الناس حبيته
3: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي، واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا بنحتفل إحنا كمان، لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
4: موسيقى الاي اي؟ هل عن جد الآلة بتألف موسيقى؟ الذكاء الاصطناعي بيغير طريقة صناعة الأغاني حول العالم. لو سألنا هالسؤال قبل 10 سنين يمكن كان الجواب لا، الموسيقى من صنع الإنسان.

بس اليوم الصورة صارت مختلفة شوي. الذكاء الاصطناعي بيقدر يركب ألحان، يكتب كلمات، وحتى يعمل مقطوعات موسيقية كاملة خلال ثواني. وموجود بكتير استوديوهات حول العالم، بيساعد بالتسجيل وتقنية الصوت والتوزيع الموسيقي، ومرات كمان باقتراح أفكار وألحان جديدة.

0: لأنه بالنهاية الموسيقى مش بس نغمات وإيقاعات، هي كمان مشاعر وذكريات وتجارب منعيشها كبشر. واليوم كتير من الفنانين والمنتجين بيستعملوا الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، تماماً مثل ما دخلت أجهزة التسجيل والآلات الإلكترونية وغيرت عالم الموسيقى بسنوات سابقة. أما الإحساس اللي وراء الأغنية فبعده بيبدأ من الإنسان اللي عنده فكرة أو شعور أو قصة بده يوصلها للناس.
1: في النوم أحيانا
2: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأنه الحياة أحلى مع الموسيقى.
0: كنا مع الـ AI اللي سيطر على حياتنا بدون ما يستأذن، وضيف اللي هو فارض حاله. ناصر، طيب أنت شو موسيقتك مثلا غير تقليدية؟ ما بعرفش إذا أسميها بديلة.
3: عم بفرجيني إشي ناصر ومعجوب.
4: لا مش عم بفرجيكي إشي.
3: بدك تفرجيني إشي.
0: لا سر فرجيكي سر.
3: بدنا نعمل مفاجأة بعدين.
0: بس
4: حطتيني بمحل نعملها يعني.
3: استني مش إسا. إسا ركز معنا.
4: أنا مركز معك وناصر فارد حاله مسيطر.
0: شو معنى الموسيقى البديلة اللي إجت بينه
3: وبين؟ اللي هي بلشت لا من الموسيقى البديلة. لا ناصر إلكتروني كان بديلة.
0: والكلمات.
3: الكلمات.
0: والإيقاعات.
3: والإيقاعات. ناصر.
0: موسيقى بديلة.
4: ناصر موسيقى بديلة. يعني تنعد مش يعني بديل. بديل للمينستريم. يعني في إيش اللي هو 90% من الناس بيسمعوه، هذا بسموه مينستريم بوب عادي. أوكي. وفي البديل وكأنه اللي هو أكتر مجموعات، يعني بيصير تخصص وكأنه نوكي أنا بحب أكتر موسيقى بهذا اللون بهذا اللون. وفي
3: بس أنا حاسة كمان إنه البديل صار إسا بالمينستريم، بطل بطل فات على المينستريم.
4: لأنه واحد من التغييرات مثلا كمان اللي أثرت على شكل الموسيقى اللي الناس مش منتبهيت له، كل فكرة يوتيوب وكل فكرة الإمكانية إنه أنا كموسيقي أنتج موسيقى وأطلعها محل الكل يسمعها. اللي كان قبل إنه في شركة إنتاج، وبشركة الإنتاج في بني آدم واحد اللي هو كان مسؤول على إنه وكأنه يختار الفنانين. إذا هذا البني آدم رضي عن الفنان حياته تغيرت. يعني هي بلشت من الراديو بالأول قبل شركة بالعالم العربي بنحكي.
3: أوكي. إذا الراديو بالعالم بشكل عام كمان.
4: إذا الراديو رضيت عنه فعمليا منطوق إمكانية يسجل ويزيع الأغاني فبصير وكأنه فنان. بعدين صارت شركة الإنتاج. وبعد شركة الإنتاج صار الإشي مفتوح قدام كل واحد، أي حدا بقدر قبل. وفكرة إنه الامتعاض من الموسيقى بلشت قبل الـ AI. لأنه شو صار؟ صار أي حدا يقعد بالبيت عنده البرنامج يكتب الموسيقى اللي بده إياها، يغلفها ويعمل حاله فنان ويطلعها. أوكي؟ فبطل في سيليكشن، بطل في انتقاء، اختيار. هسه هذا كمان نفس الـ AI، في جوانب منيحه في جوانب مش منيحه، في ناس مع في ناس ضد. يعني اليوم خدي يوتيوب سبوتيفاي، في ارقام مهوله تبعت موسيقى اللي بتطلع قبل الـ AI. اوكي. اللي بتطلع على سبوتيفاي بتطلع على ابل ميوزك وانغامي وكل
3: المنصات
4: اوكي. لين الفنانين اللي قرر انه بدي اعمل موسيقى، وفي من اللي نجحوا
3: وفي وبعد الموجودين وحلو على فكره الموجودين. اللي بعته
0: بتحس مثلا الموسيقى اللي انت بتتعامل فيها هي بديله، هي بتيجي بتحكي بتحاكي فئة معينة، معين مش بحاجة لأنه حدا يقولب له أقواله، بيزبط له لحن، بيجي بيقولها زي ما هي بدون ما يكون عنده كمان تقنية صوت عالي، مش عارفة.
4: يعني أنا من البداية، وهذا سؤال اليوم بعدني بسأل حالي، ليش اخترت موسيقى بحياتي؟ أوكي. مع أنه أنا ما مرقتش بالمسار الطبيعي تبع
0: تقليدي
4: التقليدي، هذا انه ولد بغني بالمدرسه اهله بيودوا يعزفون وبروح على الاكاديميه يهندسوني حسب قوانين الموسيقى وبطلع
0: فأنت اكتب. فانت شو بديل؟
4: يعني انا مش بديل، انا ناصر. اوكي. انا شخص بسنه 99 قلت بدي اعمل موسيقى الكترونيه لما كانش في تقريبا كمبيوتر بالحاره وما كانش في اي، وطبعا فيش بسنتسايزر ودنيا كانت كل ما حداش بيعرفها. بس في شيء شدني ومن هناك بلشت اكتب موسيقى اللي انا يعني بغوص فيها. يعني انا قاعد بالاستوديو مكيف وايش بيطلع، ولا مره كان يهمني هل هذا الاشي الناس راح تحبه ولا مش راح تحبه، المهم انه انا عم بحبه. فمن جهتي عندي كان وكأنه طريقة كيف أعبر عن نفسي، ولا مرة حبيت أنه انه امشي وراء موضه يعني. مثل انه حتى لما حاولت اعمل اغاني بالعرب بال2006 قبل ما يصير في يوتيوب ودنيا, عملت اغاني اللي هي صارت ترند بعد 5 سنين يعني,
3: كل فكره الهاوس وهيك.
4: غير ملبس كان في شبابي كمان بسام بس اذا بتذكريها.
3: لا عندي الملبس
4: عرضنا كم من عرض يعني, بس للاسف الشديد هذا اللي اليوم كتير فهمته انه فعلا وضعنا هون جدا صعب على اي حدا بيختار انه يشتغل موسيقى من دون ما يفوت على مجال الاعراس
3: يعني. بده يعيش يعني بالاخر, انه مش عم تعمي خبز كان
4: انه اذا بتفوتيش على يعني. انا متاكد 3 ارباع المغنيين اللي بيشتغلوا بالاعراس اذا ما فيش الاعراس بيكون صعب جدا يكملوا المشوار هذا يعني.
3: بس في ناس نجحت, في ناس طلعت, في ناس صارت عالمية يعني. إذا نطلع اليوم على فرج سليمان اللي هو كمان من موسيقى
5: بديلي,
3: فرج عرف وقدر يعني يقتحم العالم.
4: غير فرج عالمي. يعني بحكي حالي قبل ما أحكي على فرج يعني. يعني زنوبيا من 2017 احنا يعني اطلقنا موسيقى مش بشكل ذاتي بالانترنت, في شركة انتاج اللي شركة كتير كتير معتبرة باوروبا اللي اجت وختمنا معنا وفرينا العالم وعزفنا موسيقتنا. بس انا بعرف شو الطريق اللي عملت قبل اوكي علشان هذا الاشي يصير
3: عشان يوصل
4: بالاخر. يعني الفرق بيننا وبين اي فنان تاني بزنوبيا انه احنا قدرنا بموسيقى اوكي من دون كلمات من دون ما نرفع شعارات معينة, من دون ما نحاول نأثر احساس الناس بكلمات, احنا عملنا موسيقى والموسيقى هاي انتشرت بكل العالم. يعني انا بيني وبين نفسي سوبر ساتيسفايد يعني كتير مرتاح اوكي انه عازفين وموصلين الصوت عن جد بكل انحاء العالم.
3: بس ايش جابكو تقدروا تعملوا هذا السؤال اللي عندنا, مش جبت مثل فرج اليوم لانه هو اليوم فرج وفي كم من شخص اللي قدروا. ايش الستبس كانت, ايش الخطوات, ايش درتوا, هي هل الموسيقى نفسها هي الحكات, هل هي
5: حكات؟ بفكر انا هذا الاشي اللي يمكن شوي ربطني بهذا اللون الموسيقي هو الكلام الواضح
3: على يكون الموسيقى. وزنوبيا كتير مقاطع اللي هي فيها بس موسيقى بس يعني.
5: في اشي مثلا انا ربطني اكتر اشي بالموسيقى هو الالترناتيف اللي بيجي بيقول لك مثلا هاي كلامي, هذا لحني بدون كتير فزلكات وبدون كتير تطورات وبدون كتير
4: في أساس
5: يعني. في إشي إجاني كتير هيك واضح
4: بس لا ما هو شو يعني إجاني إشي واضح. بفكر يعني بحكي على زنوبيا أوكي لأنه واحدة من الشغلات اللي كان كتير مهم لإلي إنه أفهم عشان نقدر نكمل بالموضوع إنه شو اللي عم بيصير, شو اللي عم بيشتغل, ليش الناس حبت. فاللي انتبهت له إنه مخنا كبني أدمين يعني بعدنا بنحكي قصة المراية يعني أوكي فبصير في زي وكأنه شكل رمادي وفجأة بتيجي موسيقى هيك فريش هيك زي وردي لونها أحمر طالع بالنص فالناس بتحبها بتنتبه لها ومن هناك أنت وشطارتك قديش أنت بتربيها وبتنميها وبتكبريها فالناس توصل لوضع أنه بتزهق يعني من الترند نفسه وكأنه من الجو. مرة كان في مشروع ليلى, أنا هذيك المرة قاعد مع شباب قلت مشروع ليلى قالوا لي مين هدول.
3: واو بس مش من زمان يعني هني
4: مش من زمان
3: مش من زمان
4: مش من زمان بحكيك على شباب يعني مش عم بحكيك على
3: 3 سنين.
5: بتمنى بعد ان يعرفوا اوتوستراد ولا لا.
4: لا اوتوستراد بعد شوي
3: كل الوقت عم بنتجو يعني وبيشتغلوا

0: الترناتيف. طيب حضرنا كمان زاوية عن الموسيقى الالترناتيف, خلينا نسمع ونرجع.
1: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي, واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا بنحتفل إحنا كمان, لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
2: الموسيقى البديلة, هذا المصطلح بلشنا نسمعه بالعالم بالثمانينات والتسعينات. الفكرة كانت بسيطة, موسيقى خارج القوالب التجارية والمعروفة. فنانين وفرق اختاروا يجربوا أصوات جديدة ويخلطوا بين أنماط موسيقية مختلفة بدل ما يمشوا حسب السائد.
3: على بالي على بالي حبيبي على بالي.
2: وبالعالم العربي بلشنا نسمعه بشكل واضح بنهاية التسعينات وبداية الألفينات.
4: استنينا ما حكينا ولا ردينا ولا نتفي شوي صار لك ساعة.
2: فرق موسيقية مزجوا بين التراث المحلي والروك والجاز, الموسيقى الإلكترونية وأنماط كتيرة, وصنعوا صوت جديد بيعكس جيل اللي عم بيدور على طريقة مختلفة للتعبير.
5: ويلك ويلك من زمان يا ما ويلك ويلك ويلك قلبي.
2: ويمكن هذا هو سر الموسيقى البديلة, إنه تذكرنا دايماً إنه الإبداع بيبدأ لما حدا فينا بيتجرأ على تجربة إشي جديد.

0: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأن الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: الحياة أحلى مع الموسيقى. ناصر، بدون موسيقى شو؟
2: فش بدون موسيقى شو؟ كان لازم نبلش البرنامج على فكرة مش من الـ AI ومش AI ودنيا، لازم نفكر
1: وصلنا الوضع. بدون الموسيقى شو؟
2: لحظة
1: ناصر، أنت شو بدون الموسيقى؟ جاوبني.
2: مش ناصر،
1: شو يعني؟
2: يعني إشي تاني بعرفوش.
1: شو يعني؟ شو؟
2: شو شو؟ لازم يعني أقوم بدون موسيقى عشان أقول لك.
1: بس إيه بدون؟ شو بيكون؟ ماله؟
2: ما بكونش بقدرش اتخيل. يعني انا شخص يعني يا امي سامعه ولسه بتتصل على الراديو بتقول انا يعني واحده من الشغلات اللي يعني كل الوقت كانت عايشه معي هي الموسيقى. انا ادرس، اتاكل، اكل، اشرب موسيقى.
1: اوكي ناصر مع الموسيقى شو؟
2: ناصر مع الموسيقى. ناصر مبسوط يعني مبسوط. انا ما هي هاي النقطه اللي بدي اقولها عريم، بس لحظه واحده بدي اذكر الناس او ابونا انه يطلع إشي معي بالاخر، مش بس انه بكينا انه راح واي اي ودنيا.
1: لا لا لا
2: يا جماعة، في جملة باللغة العربية، هاي مثل عربي، أوكي؟ إحنا من عندنا إيش اسمه؟ الموسيقى غذاء الروح. حاسس الناس نسيوها
3: فكراك؟
2: طبعاً، لأنه لما يعني إسا أنت واحد بوكل جنك جنك جنك جنك، بشي مرحلة الدكتور بقول له لا لازم تأكل صحي، فبروح بوكل صحي. إحنا ممكن نكون عم نسمع جنك جنك جنك ولازم نروح نسمع صحي.
3: هذا اللي بنحكي للروح. كمان يعني نحن كمان شعارنا اليوم هو الحياة أحلى مع الموسيقى، وفي سبب ليش الموسيقى. بدون الموسيقى أنا بهي الفترة اللي مرقناها وعم نمرقها ما كنتش بقدر يعني أكمل. الموسيقى كتير ساعدتني إنه أقدر أحط الأشياء ببرسبكتيف معين، مش أنزل لتحت
2: يعني. طبعا ما هي هاي هو غذاء الروح.
3: يعني إنه
2: مش أكل يعني.
3: لا لا طبعا طبعا الفكر هو
2: تشحن بإحساس،
3: تشحن على الآخر
2: طبعا. يعني في كتير مرات بكون بحالة معينة، في عندي مقطوعات يعني، في عندي أغاني،
3: في عندك الأغاني الخاصة
2: اللي بترجعني لوين أنا حابب أكون.
3: صح،
2: وهذا أكبر إثبات قديش الموسيقى بتأثر على روحنا. يعني ممكن أكون زعلان وأسمع غناية وشوي صغيرة أفرح، ممكن أكون فرحان وأسمع غناية تذكرني بإشي وشوي صغيرة، فهي بتشتغل مع الروح تبعتنا. هي أكبر بكتير من إنه تكون غناية دقيقة أو نص دقيقتين وبدنا نروق وخلصنا ويلا باي وتعال نروح على محل تاني.
1: شو بيعني لك هذا اليوم عيد الموسيقى؟ مهم يكون مثل هيك يوم بالعالم؟
2: يعني أول شيء أنا مش الأد حبيب العياد أوكي؟ وبحس حشران الأشياء بيوم دائما وكأنه بمخي بنقصها أوكي؟ أنا الموسيقى
1: بس مش مناسبة مثلا اللي فيها الناس.
2: إجا الوقت أنه نشتغل بأمانة أكتر بالنسبة للموسيقى. إجا الوقت أنه كل معلمين الموسيقى، كل مين بتعامل بالموسيقى بمجتمعنا يفهم أنه إحنا عم نتعامل مع الدواء، إحنا عم نتعامل مع الغذاء، إحنا عم نتعامل مع إشي مقدس بشي مرحلة، ولازم نبلش نأخده بجدية عشان نبلش نشوف التأثير تبعه علينا.
3: ونهز يعني نعلم أولادنا شو يعني موسيقى عن جد. صح. نضلنا نسمعهم أشياء. صح. حتى القديمة بالذات. صح. القديمة بالذات يعني يعرفوا كمان عدة كل أنواع الموسيقى، مش نوع واحد. صح. مش
2: أفق ثقافي،
3: ثقافي
2: بني آدم أحسن، أولاد أحسن، أهدى، أروق، بفكروا أقل غلطات،
3: مش متسرعين.
2: مش متسرعين
1: لا أبدا، أنتم مش متسرعين كنت اليوم.
2: الموسيقى غذاء الروح.
3: نحن متلحفين، عنا لحفة لشغلات،
1: مش كافي بس برنامج واحد نحكي عن الموضوع، بس حاولنا هيك قدر الإمكان نجيب الموسيقى اليوم قبل زمان. إنتاج ناصر الفنان الموسيقي، شكرا كثير ان كنت معنا.
2: شكرا
1: ناصر الحلاحلي،
2: وماريا على الاستضافه،
1: شكرا ماريا دبينا،
2: نهاركم فل.
1: شكرا لرانيا رشيد ابو نمر، لاحمد عويسات، لايلان هولتهاوزن. نرجع نلتقي بكره
3: من 10 ل 12 وماريا وعرين.
1: برنامجنا اليوم مكمل باذاعه مكان عيد الموسيقى.
3: موسيقى.
1: باي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أبرز عناوين الساعة: نتنياهو يتعهد بمواصلة بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال، تصفية خاربين من حماس والجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة لضلوعهما في نقل أكثر من مليار شيكل إلى حماس، محكمة العدل العليا تنظر في التماسات ضد تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاء، منتخب تونس يمنى بخسارة فادحة أمام منتخب اليابان، والحرارة دون تغيير يذكر.
5: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان البلاد. جاء ذلك في رسالة تعزية بعث بها عقب الإعلان عن أسماء 4 جنود من جيش الدفاع سقطوا في جنوب لبنان الأسبوع الفائت. وستقام في المقبرة العسكرية على جبل هرتزل في أورشليم القدس الساعة 6 مساء جنازة الشهيد الرقيب أول نافيح حفشوش البالغ من العمر 20 عاما من جيفع بنيامين. وقد سقط هذا الجندي إثر تعرض دبابة تابعة لجيش الدفاع لانفجار هدف جوي في قرية تبنيد جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. ونشر الليلة الماضية اسم جنديين آخرين سقطا في هذا الحادث، هما الرقيب أول لآف كبابيا من هدها شارون والرقيب أول يؤاف كلاين من هيرتسيليا. كما استشهد في هذا الحادث الليفتنانت كولونيل دور جداليا بن سمحون عمره 32 عاما قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. في جنوب قطاع غزة قام جيش الدفاع بتصفية مخربين من حماس والجهاد الإسلامي ساعدا على نقل أكثر من مليار شيكل إلى حماس. وقال الناطق العسكري إن الاثنين وبالتعاون مع مخربين آخرين عملا بتوجيه من قيادة حماس وأشغلا العشرات من السعاة والصيارفة في تركيا وفي القطاع. وأشار لأنه بواسطة هذه الأموال واصلت حماس وخاصة في الآونة الأخيرة دفع معاشات للمخربين وتمويل نشاط إرهابي ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بعد وصول نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى الدولة المضيفة بعد ساعات من وصول المفاوضين الإيرانيين. كما أفاد إعلام باكستاني بأن قائد الجيش عاصم منير وصل إلى سويسرا صباحا كذلك. تنظر محكمة العدل العليا بهيئة موسعة في هذه الساعة في التماسات رفعت إليها ضد تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاء. وتفيد مراسلة قناة كان تامار الموج أن موقف المستشار القانوني للحكومة يدعو إلى قبول هذه الالتماسات، لأن التغيير قد يجعل عملية اختيار القضاء سياسية. ويتم بث وقائع الجلسة في بث حي ومباشر بطلب من قناة كان ووسائل إعلام أخرى. مني اليوم منتخب تونس بخسارة فادحة أمام منتخب اليابان بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات دور المجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك. ويفيد الزميل أحمد أوسات أن منتخب تونس يتذيل المجموعة السادسة بدون نقاط، وتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام هولندا. يجرى في محيط يافا تمرين عسكري سينتهي صبيحة بعد غد الثلاثاء، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوى الأمن وعربات وأعمال بناء. ويتم هذا التمرين في إطار خطة التدريبات السنوية الحالية.
5: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغيير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الأبي والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحباء، السلام وتحدياته بين الحلم الإنساني والواقع المعاصر. السلام هو غاية سامية تطوق إليها البشرية منذ فجر التاريخ، وهو ليس مجرد غياب للحروب والصراعات، بل حالة من الانسجام والعدالة والاحترام المتبادل بين الأفراد والدول. ورغم أن السلام يمثل حجر الأساس لأي تقدم حضري أو تنمية مستدامة، إلا أن الطريق إليه لطالما كان محفوفا بالتحديات والعقبات. وفي عالم اليوم يبدو أن السلام أكثر هشاشة مما مضى، حيث تتكاثر النزاعات وتتعاظم التحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مفهوم السلام: يمكن تعريف السلام بأنه حالة من الأمن والاستقرار تسود المجتمع أو العالم، وتنعدم فيها أشكال العنف المنظم مثل الحروب، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والتعايش السلمي بين الأفراد والطوائف والدول. ويتعدى السلام المفهوم السلبي أي غياب العنف إلى مفهوم إيجابي يقوم على بناء الثقة وضمان الحقوق وتحقيق التنمية. أهمية السلام: ضمان الاستقرار والتنمية. لا يمكن للاقتصاد أن ينمو ولا للمجتمعات أن تزدهر في ظل الحرب والفوضى. حماية الكرامة الإنسانية.

يحمي السلام الأرواح ويصون الحقوق، تعزيز القيم الإنسانية مثل التسامح والحوار والتعاون، تحقيق العدالة. فالسلام لا يمكن أن يقوم في ظل الظلم والاستبداد. أبرز تحديات السلام: النزاعات المسلحة والحروب. ما تزال النزاعات الإقليمية والصراعات الأهلية مثل ما يحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوكرانيا تشكل أكبر عقبة أمام تحقيق السلام، ويصاحبها غالبا تدخلات خارجية ومصالح اقتصادية وسياسية معقدة. الظلم الاجتماعي والاقتصادي، الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي تولد الإحباط واليأس وتخلق بيئة خصبة للتطرف والعنف، مما يهدد السلام المجتمعي. الإرهاب والتطرف، الأفكار المتطرفة والنزعات العنيفة تمثل تهديدا مباشرا للأمن، وتفكك النسيج الاجتماعي وتضعف ثقة الناس بالدولة. ضعف المؤسسات الدولية، رغم وجود الأمم المتحدة ومنظمات السلام إلا أن النزاعات تستمر بسبب ضعف الإرادة السياسية واستخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن وانحياز بعض القوى الكبرى. الاستبداد وغياب الديمقراطية، الأنظمة القمعية التي تحكم شعوبها بالحديد والنار تزرع بذور العنف والانقسام وتمنع الحوار السلمي. السلام في ضوء الأديان والثقافات، جميع الأديان تدعو إلى السلام وتعتبره من القيم الأساسية في العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان. ففي المسيحية يوصي السيد المسيح بمحبة الأعداء ومسامحتهم، وفي الإسلام يعد السلام اسما من أسماء الله، ويفتتح به الخطاب السلام عليكم. وفي البوذية والهندوسية يعد السلام الداخلي والانضباط الذاتي جوهرا روحيا. ورغم ذلك لم تسلم الأديان من التوظيف السياسي والقراءات المتطرفة التي قلبت رسالتها، مما يستدعي ضرورة تفكيك خطاب الكراهية باسم الدين. آليات تعزيز السلام: نشر ثقافة الحوار والتسامح عبر التعليم والإعلام. العدالة الاجتماعية: حل النزاعات عبر الطرق السلمية بدلا من العنف. دور المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام والمصالحة. تمكين المرأة والشباب كمحركين رئيسيين للسلام. السلام في المسيحية: في المسيحية يبدأ السلام من الداخل، من سلام القلب والضمير. قال السيد المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. هذا السلام الذي يمنحه المسيح ليس سلاما خارجيا زائلا، بل هو حالة روحية عميقة تنبع من الثقة بالله والاتكال عليه في وجه الألم والخوف والشر. وفي اللاهوت المسيحي يعتبر الإنسان في حالة قطيعة مع الله بسبب الخطيئة، لكن بواسطة موت وقيامة المسيح أعيدت العلاقة بين الله والبشر. وبالتالي السلام في المسيحية يبدأ بالمصالحة مع الله. يقول بولس الرسول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. والسلام أيضا دعوة للعلاقات السليمة بين البشر، فقد علم السيد المسيح: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هذا يعني أن كل مسيحي مدعو لأن يكون أداة سلام في المجتمع وفي البيت وفي العالم بالصفح والمصالحة والابتعاد عن العنف والانتقام. كما يرتبط السلام بالمغفرة، فالإنسان الذي يغفر يعيش في حرية داخلية، أما الكراهية والمرارة فتعيق السلام الداخلي. وتعليم يسوع في العظة على الجبل تؤكد أهمية الغفران كأساس لبناء السلام. فالمغفرة بين الناس ليست ضعفا بل شجاعة أخلاقية وروحية، وهي فعل يعيد ترميم العلاقات المكسورة.
ويمنع استمرار دوامة الكراهية والعنف. وفي تعاليم المسيح لا مكان للانتقام، بل دعوة إلى أن يغفر الإنسان حتى لأعدائه، كما ورد في إنجيل متى: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. المغفرة هنا ليست عاطفة عابرة، بل التزاما مستمرا ببناء السلام رغم الألم. وفي الفكر المسيحي المغفرة لا تعني إنكار الجراح أو تجاهل الظلم، بل تعني رفض الاستمرار في حملها. المغفرة هي التحرر من قيد الكراهية واختيار السلام على الانتقام، هي إعلان بأن المحبة أقوى من الألم. ويسوع نفسه وهو على الصليب قدم أسمى مثال على الغفران عندما صلى من أجل الذين صلبوه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا الفعل يظهر أن السلام لا يأتي بالقوة، بل بالمحبة التي تغفر حتى في اللحظة التي يرتكب فيها الشر. في المسيحية المغفرة ليست مجرد وسيلة لتحقيق السلام، بل هي السلام ذاته قيد التحقق. إنها فعل حب إلهي يعيش في القلب البشري، ويدعو إلى تحرر دائم من قيود الحقد والخوف والعداوة. فكما غفر الله للإنسان، يطلب من الإنسان أن يغفر لكي يكون في سلام ويصبح صانعا للسلام. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدس. أمين.

رسالة من الأراضي المقدسة من قرية عيلبون في الجليل. خرج كاهن عظيم تحول مع مرور السنوات إلى مرجعية دينية هامة، تبوأ مناصب كنسية عالية، ألف كتباً وكتب مقالات، ووضع أيضاً التقويم السنوي المعروف باسمه والذي يشمل كافة المناسبات المسيحية. إنه المطران بطرس المعلم الذي رحل مؤخراً تاركاً وراءه ملايين المحبين وإرثاً قيماً سيبقى للأجيال القادمة. نخصص حلقتنا اليوم لهذا المطران الذي خرج من الأراضي المقدسة ووصل إلى كافة أنحاء المعمورة بحكمته وتعاليمه وعطائه.

0: هذا فخر انه نحن نعيش بهالبلاد ونحمل رسالة المحبة، رسالة التسامح، لانه العنف والقتل ما بسبب الا اخذ بالطار والاخري شيء تصاعد. ورجل الدين اذا بده يحمل رسالة لازم رسالته تكون رسالة محبة وتسامح.
1: الزميلان ربيع سالم وريم مارون أعدى لنا هذه النبذة عن مسيرة حياة سيادة المطران الراحل بطرس المعلم.
2: أهلا بالزميلة إيمان وتحية لك ريم ولجميع المستمعين. اليوم سنعطي نبذة عن حياة رجل دين رافقنا في جميع مراحل الحياة، فكان معلما ومرشدا وأسقفا.
3: أهلا ربيع، تحية لك ولكافة مستمعينا. إذن عين مطران ساو باولو البرازيل وبعدها مطران الجليل، وإبان ترأسه كرسي الجليل قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة تاريخية للأراضي المقدسة في الفترة من 20 إلى 26 مارس أذار عام 2000. شملت جولته محطات هامة بين الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث هدفت إلى تعزيز السلام والحوار بين الأديان في المنطقة.

0: نعم ريم، إنه سيادة المغفور له مثلث الرحمات المطران بطرس المعلم من أعمال بلدة عيلبون الجليلية. ولد في تاريخ 10 أيار 1928. والده الأب حبيب يوحنا المعلم المعروف بالمعلم حبيب، لأن المطران حجار كان قد عينه معلما لمدرسة عيلبون سنة 1919. أما والدته فهي نعمة الياس متى، وتعرف بأنها من النسوة القلائل اللواتي كن من المتعلمات والمثقفات في ذلك العصر والزمان.
1: تلقى الطفل بطرس تعليمه الابتدائي في مدرسة عيلبون، وبعدها انتقل إلى الناصرة ليواصل تعليمه في مدرسة سيلزيان عام 1940. حصل على المكان الأول في مسابقة التعليم المسيحي في القدس وبيت لحم، ومن بعدها انتقل ليكمل تعليمه الثانوي في دار القديس بولس في حريصة لبنان، ومن بلاد الأرز انتقل للتعليم الجامعي في مدينة ليون الفرنسية، وحصل على كل الشهادات بتفوق.
0: سيما كاهنا في العام 1955، وبدأ رسالة التدريس في المعاهد ضمن الاختصاصات الأدب العربي والفرنسي، الفلسفة، وعلم الاجتماع واللاهوت.
2: إذا ما أطلقنا رسالة أو ثقافة التسامح والغفران والتفاهم وقبول الآخر ما منكون مسيحيين. عالم هذا اللي كله حقد وكله عنف وكله إتال وكل لوين رايح؟ هي عملية انتحار البشرية، عم تنتحر بدون وعي، وآخرتها يعني القوي بيأكل الضعيف وخلاص.
1: ترجم عددا من الكتب، منها حياة السيد المسيح، حياة بولس الرسول، رجاء العالم، طفلة القصر القديم، الاقتداء بالمسيح، من وحي زيتون الجليل، من وحي الربيع، الأورولوجيون، وله 28 كتابا في التاريخ واللاهوت.
0: تم تعيينه مطرانا على دولة البرازيل منذ العام 1990 حتى العام 1998، وهناك بدأ بنشر رزنامة المعلم عام 1991، وصدر منها أكثر من 5000 نسخة. في العام 1998 ترك البرازيل عائدا إلى البلاد، حيث عين مطرانا على الجليل في العام 1998 حتى 2003، وأنشأ مجلة صوت الجليل، وفتح مراكز جديدة للراهبات في الرامة، عسفيا، ترشيحة، وعيلبون.
1: ساهم المطران لمعلم في بناء كنائس جديدة في الريني، سخنين، البعني، البقيعة والزبابدي، ورمم عشرات الكنائس في البلاد خلال فترة خدمته القصيرة. وفي تاريخ 10 أيار 2003 كتب رسالة استقالته لبلوغه سن 75، وكان يقول دائما: ربيع، متقاعد بس مش قاعد.
0: نعم ريم، سنوات تقاعده عاشها ببساطة في مسقط رأسه عيلبون مع أبناء بلدته وشعبه، ورافق المجتمع بكل أطيافه، وسعى دائما لإحلال السلام وخدمة الإنسان، إلى أن وفته المنية في 13 من الشهر المريمي للعام 2026.
2: رجل الدين لازم تكون ثقافته واسعة، منفتحة، متقبل للآخر، هيك بيقدر يكون رسول محبة وتسامح.
3: عائلة المعلم من قرية عيلبون في الجليل كانت دائما فخورة بسيادة المطران بطرس حبيب المعلم، الذي خرج من هذه القرية الصغيرة المتواضعة ليصبح من أكبر رجال الدين المسيحيين محليا وعالميا. يحدثنا عن ذلك ابن شقيقه حبيب معلم.
4: احنا كعائلة المعلم في عيلبون، انا بالنسبة لي طبعا المطران بطرس معلم هو بيكون عمي، اخو ابوي، ولكن المزبوط هو اكتر من عمي واكتر من ابوي. واذا بدنا نحكي عن مطران معلم ما من في حقه ما ما حكينا. انا بحب اضوي على الفترة اللي احنا عايشنا فيها عن قرب، يعني تا تقدم مسيرته الكهنوتية من كاهن لتعين مطران على البرازيل لرجوعه لهون كمطران على الجليل أبرشية عكا وحيفا ونصر وسائر الجليل الكل بعرفها. أنا بحب أحكي عن عمي المطران المتواضع اللي عشنا معه بعد سن 75 لما انتقل وسكن عندنا في عيلبون. هذا الإنسان إنسان قمة بالمعرفة بالتواضع بالعلم بالثقافة، وكل هذا كنا نلمسه من خلال تعاملنا اليومي معه. كان بيته مفتوح عندنا في عيلبون، الضيوف اللي كانت تيجي لعنده، الوفود، الزيارات، كنا نندهش من الكلمات اللي تنحكى عنه لما يجوا ضيوفه على عيلبون، من وفود، من إخواننا الدروز، من المسلمين، شخصيات بشتى أنواع المجالات العلمية والثقافية بمناصب عالية. هذا كان فخر إلنا. المطران بطرس المعلم كان المظلة اللي غطت كل عيلبون واللي غطتنا كعائلة بتواضعه بعلاقاته مع الناس. كان بيته مفتوح دائما للاستشارات، أي أزواج يجوا لعنده، أي خوارني، أي شخصيات كانت تيجي تستشيره، وهذا كان دائما يزيدنا فخر وتقدير لشخصيته. عمي كان إنسان جدا متواضع مع الصغير صغير ومع الكبير كبير، كان يعامل الناس بمحبة بأخوة، وسع صدره وكبر عقله ونظرته الشاملة للحياة ولقيمة الإنسان. كان عنده الإنسان هو المركز، كل ما يدور حول الإنسان ولراحة الإنسان. برحيله عمي ترك فراغ كبير، من الصعب جدا إنه حدا يغطيه محله، لكن هاي إرادة ربنا. الحمد لله عاش كريم ومات كريم، وبظل أثره عنا في حياتنا في يومياتنا بيننا بين كل الأقارب اللي حبوه، بين أهل البلد اللي عرفوه، بين كل سكان المنطقة. وإذا في إشي بثبت على قديش هذا الإنسان كان شامل واطلاعه شامل ونظرته كبيرة واسعة وقلبه سيع، هي كميات الناس اللي إجت وشاركتنا في الجناز وفي وداعه، والكلمات اللي ألقيت والشخصيات اللي وصلت وحكت وألقت كلمات، كانت كلمات ملأت صدورنا وقلوبنا بهاي الشخصية اللي راح.
3: وبعد خروجه إلى التقاعد قضى سيادة المطران بطرس المعلم السنوات الأخيرة في بيت العائلة التي كانت ترعاه وتتبارك بوجوده، وكان يزوره في بيته الآلاف من رجال الدين والعلمانيين الذين يتحاورون معه، يصغون إلى عظاته والرؤية الدينية والاجتماعية، كما أنه كان يشارك في القداديس في البلد ولا سيما قداديس ورتب الأعياد. ويضيف ابن أخيه حبيب معلم
4: في موضوع تاني مهم بحب أضوي عليها. عمي المطران بطرس المعلم ما كان إنسان سياسي، أما هو كان إنسان ابن شعبه، هو كان إنسان وطني خالص نظيف، صاحب رؤية شاملة وواسعة لحب الإنسان للإنسان، حب الإنسان لأرضه لشعبه لوطنه. كان ضد ترك المسيحيين للأراضي، إنه هاي موقعنا وهذا وطننا وإحنا هون. علمنا وشدد قديش مهم وجودنا المسيحي هون. هو كان بعيد عن السياسي ولكنه ملتصق بقضايا الناس، بقضايا الأرض، بقضايا الهم اليومي تبع شعبنا، واضح للناس مدى وطنيته وإخلاصه لشعبه ولوطنه.
3: كما يحدثنا حبيب معلم عن الأجواء العائلية التي سادت بتواجد سيادة المطران بطرس معلم في بيت العائلة بعد تقاعده.
4: هو لما طلع للتقاعد بسنة 2003 عمليا إجا وسكن عنا هنا مدة أكثر من 22-23 سنة، وتعودنا عليه، وكان عنا زي بروتوكول هيك كل يوم خميس احنا الغداء عندنا هذا معروف يعني، سواء مع دار ابني واحفادي، وكانت يعني امور هالقد حلوه زي المدارس الداخليه، خلص بروتوكول الغداء على 5:30 لخمسة يشرفنا عمي، نقعد يعلم الاولاد على الصلاه، علمهم كيف يصلوا الاحفاد يعني عمر 3 سنين واربع سنين وست سنين، يعلمهم على الصلاه قبل الاكل وبعد الاكل، وكنا بعدين نسمع ترنيمه صغيره يا ام الله بصوت السيده فيروز، هذا كانت جزء من هذا البروتوكول كل يوم خميس، وهذا احنا بنفتقده اليوم. وكمان شغله بسيطه، من سنين من لما اجى لعنا شفت بمكتبه قونه صغيره خشب بسيطه، بقول له عمي شو هاي القونه، قول لي عمي هاي القونه حلوه مليح حبيبتها، قلت له اه حبيبتها خشب صغيره، قال لي هاي مقدمه ايمان، صلى فوق 20 سنة هاي القونه في رقبتي هيها ما بقيمها، وانا في البلاد برية البلاد وين ما بروح قوني بيضاوية فيها ستنا مريم العطرة مع الطفل يسوع من ناحية، من ناحية تانية المسيح عليه السلام بإكليل الشوك على راسه على الصليب، هاي القوني هي بركة لإلي ما بقي ما من صدري، الحمد لله.

0: سيادة المطران يوسف متى رئيس أساقفة عكا حيفا الناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك، والذي يشغل المنصب الذي شغله سيادة المطران الراحل بطرس المعلم قبل عدة سنوات، قال عند وفاته ما يلي:
1: المطران بطرس المعلم هو من أبناء بلدة عيلبون الذي تغرب عنها وهو في سن مبكرة ينتقل إلى لبنان ليعيش هناك في أحضان الجمعية البولصية في حريصة حاصل على شهادات كثيرة في العلم والمعرفة واللاهوت والترجمات واللغات بالأساس كمان، ثم أصبح رئيسا للجمعية البورصية في العام 1975، انتخب بسبب عمله وبسبب كتاباته أيضا ومؤلفاته الكثيرة التي تركها للمكتبة البورصية وأيضا للتراث الملكي الكاثوليكي. وجوده في لبنان ووجوده أيضا في البرازيل، كان دائما مشارك في أكثر من 53 مؤتمر للحوار بين الأديان والحوار المسكوني بين الكنائس أيضا، وطبعا في سوريا، لبنان، قبرص، في أمريكا، في غواتيمالا، كل هذه المحلات اللي كان هو دائما رسول السلام ورسول المصالحة. أسس كمان جائزة اللي كمان هي من أعماله اللي احنا بنسميها الجائزة المسكونية السنوية في روما ليكونوا واحدا، وكان أول من تسلمها البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني. في إرث تركه عدة مؤلفات من أهمها ترجمات أيضا، كتاب الاقتداء بالمسيح الذي ترجم من اللاتينية إلى اللغة العربية بفضله، وكان هذا كتاب روحي، كتاب إرشاد، كتاب فعلا يدخل الإنسان عندما يقرأه إلى العلاقة المباشرة مع السيد المسيح ومع الله من خلال الصلوات ومن خلال التأملات الكتابية.

0: لنا الأمل بل الثقة أننا على طريق السلام. أنا لست رجل سياسي، لا تنتظر مني أن أتعاطى السياسة، ولكن لا تنتظر مني أن أبقى متفرجا مكتوف اليدين. أنا لن أبقى في السكرستية، أنا مطران مسؤول، أنا راع، والراعي لا يرسل نعاجه إلى المراعي وحدها. أنا متوجب علي أن أعيش مع أبناء رعيتي، همومهم ومشاكلهم، كل حياتهم في أفراحهم وأحزانهم أنا سأشاركهم إياه.
1: ولقد أقيمت للمطران بطرس المعلم جنازة كبيرة في قرية عيلبون، شارك فيها رجال دين من كافة الكنائس، من مطارنا الساقفة بطاركة وكهنة، ومن أبناء الديانات الأخرى، بالإضافة إلى الجماهير الغفيرة من أبناء القرية ومن خارجها، الذين أتوا لإلقاء نظرة أخيرة ولوداع هذا الأب العظيم بمسيرته وعطائه ومحبته. هذه بعض الأصوات من تشييع الجثمان.
2: لم يكن ينقل كلمات من لغة إلى لغة، بل كان يترجم خبرة حياة عاشها هو بنفسه، تواضعا هادئا، صلاة عميقة، زهدا داخليا، وأمانة كاملة للمسيح وللكنيسة. وكان حيث محل يترك أثر الراعي والمفكر والباني. وكانت رسنامة المعلم، ومن لا يعرف رسنامة المعلم منا؟ هذه الرسنامة التي أصبحت علامة مضيئة، دخلت بيوت الناس لعقود كثيرة، بدأها في البرازيل واستمر بها هنا في الجليل، أصبحت نافذة يومية للفكر والإيمان عند الكثيرين. ونعدك أيها الأب أننا سنكمل هذه المسيرة لنعمل على إصدارها كل سنة، لتستمر ذكراك الطيبة إلى الأبد في هذه الأبرشية. وهذا وعد. خلال خدمته الأسقفية، إن كان في البرازيل ثم في الجليل، بنى ورمم الكنائس، فتح أديرة ومراكز رعوية. وبعد هذه السنوات 98 سنة عاشها مكرما محترما موقرا، لتبقى ذكراه مؤبدا. واليوم مع هذه الجموع الكثيرة تخسر الكنيسة المحلية قامة كبيرة، وتفقد الكنيسة الجامعة أحد أبنائها الذي خدم وضحى من أجلها في الكثير الكثير. لكن السماء، نعم السماء، تربح اليوم شاهدا أمينا قديسا، والأرض تودع راعيا متعبا بعد شيخوخة فاضلة، ليكون حقلة منبتة للكثير من الثمار الروحية في ملكوت السماوات. يستقبلك المسيح اليوم خادما صالحا، بعد أن أكملت السعي وحفظت الإيمان. فلتسترح نفسك الطاهرة يا سيدنا الحبيب في نور وجه الرب الذي أحببته وخدمته.
3: والجمعية البولسية من جهة، وبين عيلبون قصة قديمة وطويلة. للمطران بطرس دور كبير، هو كتب معظم صفحات هالقصة. وامبارح بس دخلت لأول مرة على هالقرية الحلوة، أول مرة بحياتي بيجي، حسيت أني بعرفها من زمن طويل، وكأني بعرف شوارعها وأهلها وأصدقتها. لما الفي يقول كأنه إلي فيها ذكريات، شعرت أكثر أنه كل الناس كمان بيعرفوا حريصة وبيعرفوا الجمعية البولسية، وكأنه كلهم راحوا لحريصة وتعرفوا على الجمعية الوسطى. وهذا كله من جهدي ومن جهد أهل عيلبون بفضل سيدنا بطرس. الجمعية الوسطى بحريصة أعطت سيدنا بطرس الكثير، ولكن أيضا سيدنا بطرس بدوره أعطاها أيضا، أعطى الجمعية البولسية وحريصة الكثير الكثير. كان بطرس حبيب المعلم اسما على مسمى. كان بطرس كان صخرة يعني ركيزة من ركائز الجمعية البولسية، حط حجر الأساس لعدة مشاريع طبعت الجمعية البولسية، وخصوصي أنه أسس بالجمعية فكر ونهج وطريق ومدرسة. ما كان بطرس بس، كان أيضا حبيب، لأنه عاش المحبة مع كل أعضاء الجمعية البولسية ومعي أنا كمان. أول مجيد عدال كان هو الرئيس العام، وكان في كل مرة بيخبر عن أحد أعضاء الجمعية أو عن الجمعية دغري عيونه بتدمع وبيختنق نفسه وما بيعود يقدر يكفي الحكي. حضر وربى على المحبة وعلى أبو لقا وعلى الحوار، وشجع وأعطى الآخرين فرصة حتى هني كمان يتقدموا ويكبر. ما كان بس بطرس وحبيب، كان كمان معلم. بالنسبة لي الفضل الكبير لإله أنه عرف مش يعلم بالوصايا، إنما يعمل بالوصايا ويعلم، لأن من يحل إحدى الوصايا ويعلم بها يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. أما من يعمل بها ويعلم مثل هذا المعلم، هذا الجليلي الجليل، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. المسيح قام.
1: وهكذا مع قرع أجراس الكنيسة وعزف الفرقة الكشفية والأكاليل والدموع، ودع الجميع المطران بطرس المعلم الذي سيبقى إرثه حاضراً لأجيال وأجيال. إلى هنا رسالتنا من الأراضي المقدسة. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان.
0: عيلبون، أنا خلقت بعيلبون ويمكن أخرتنا بعيلبون، إلها مركز خاص في حياتي، مشان هيك رجعت لعيلبون.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أبرز عناوين الساعة: لقاءات تمهيدية في سويسرا قبيل انطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. طهران تقول أن اجتماع بوركشتوك سيستمر ليوم واحد. نتنياهو يتعهد مواصلة بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال. محكمة العدل العليا تنظر في التماسات ضد تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاء، والحرارة دون تغيير يذكر.
1: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قبيل انطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في بوركشنوك بسويسرا، التقى وزير الخارجية الإيراني عراقجي نظيره السويسري كاسيس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن اجتماع بوركشتوك سيستمر ليوم واحد، وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان. وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية، قال بقاء إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا، وأشار إلى أن أمريكا لم تتمكن من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وسيكون هذا محورا في اجتماع سويسرا. وأضاف أنه ستتم مناقشة قضايا أخرى مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة بلاده، مشيرا إلى أن مكاسب هذه المفاوضات ستتضح قريبا. تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن سكان البلاد. جاء ذلك في رسالة تعزية بعث بها عقب الإعلان عن أسماء 4 جنود من جيش الدفاع سقطوا في جنوب لبنان الأسبوع الفائت. تواصل محكمة العدل العليا النظر بهيئة موسعة في هذه الساعة في الالتماسات التي رفعت إليها ضد تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاء. وتفيد مراسلة قناة كان تمار الموج أن موقف المستشار القانوني للحكومة يدعو إلى قبول هذه الالتماسات، لأن التغيير قد يجعل عملية اختيار القضاء سياسية. من جهته حمل رئيس لجنة الدستور البرلمانية سمحة رتمن على قضاة العليا وصفا إياهم بمجرمين. إليكم هذا الإعلان. يجرى في محيط يافا تمرين عسكري سينتهي صبيحة بعد غد الثلاثاء، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوى الأمن وعربات وأعمال بناء. يتم هذا التمرين في إطار خطة التدريبات السنوية الحالية.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغيير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
12: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الاكارم في كل مكان الى هذا العدد الجديد من حديث الظهيره. اليوم الاحد 21 يونيو حزيران من العام 2026. في الانتاج فاتن حداد الطبراني، من الهندسه الاذاعيه ايلان هولتزهاوزن، من الراديو المصور حين عزره، ومعكم في الاعداد والتقديم رائد ذياب. إلى العناوين. في سويسرا اليوم من المزمع أن تنطلق جولة أخرى من المحادثات بين واشنطن وطهران، وذلك لمناقشة الملفين الإيراني واللبناني. إسرائيل تتابع عن كثب سير هذه المحادثات، وجل اهتمامها بالملف النووي بالأساس. في الحلبة السياسية، مع اقتراب موعد الانتخابات للكنيست، جادي آيزنكوت يسجل قفزة نوعية في عدد المقاعد حسب الاستطلاعات. التوقعات بأن يكون لاعبا مركزيا ومرشحا قويا لرئاسة الوزراء. السلطات الصحية تنتظر نتائج الفحوصات الخاصة بحالتي الاشتباه بفيروس الإيبولا. وفي المونديال، فوز كاسح لهولندا على السويد يضعها في موقف مريح في المجموعة، والمنتخب الألماني يقلب الطاولة على ساحل العج. أما منتخب تونس فقد مني بهزيمة ثانية، وقد يكون من بين المنتخبات التي تودع المونديال مبكرا. أهلا بكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. في البداية إلى التطورات المتلاحقة على صعيد الملف الإيراني والأحداث في لبنان، حيث من المزمع أن تبدأ اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما ترى إسرائيل أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يتضمن منع إيران من امتلاك قدرات نووية تهدد المنطقة. وبعض المصادر ترى بأن إيران نجحت في ربط الساحة اللبنانية بسير المفاوضات، فما الذي تغير وكيف تنظر إسرائيل إلى المشهد الناشئ في مفاوضات سويسرا؟ للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل نواف النباري. أهلا بك نواف.
13: تحياتي لك رائد. نعم، الساعات الأخيرة شهدت تطورات متسارعة على الجبهة الشمالية كما تعلم، في ظل مساع دولية مكثفة لاحتواء التصعيد. فبعد أيام من التوتر الذي أسفر خلال نهاية الأسبوع عن سقوط 5 جنود، برزت مؤشرات أولية على هدوء حذر في جنوب لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بتوقف الغارات الإسرائيلية منذ ساعات مساء أمس السبت، وفي حين أعلنت الولايات المتحدة للمرة الخامسة عن تفاهم لوقف إطلاق النار في لبنان. أوضحت إسرائيل أن قواتها أوقفت تقدمها الميداني استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، إلى أن العمليات العسكرية لم تنهى رسميا ولم تصدر أي أوامر بالانسحاب من المواقع. وترى الأوساط الإسرائيلية أن هذا التطور يأتي في سياق محاولة إيرانية لفرض واقع استراتيجي جديد يقوم على ربط مختلف ساحات المواجهة الإقليمية ببعضها البعض، مما يقيد ولا شك عمليا حرية التحرك العسكري الإسرائيلي في مواجهة التهديدات المنطلقة من لبنان. وفي هذا الإطار رأيت تتجه الأنظار اليوم إلى سويسرا، حيث تنطلق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن طهران تسعى إلى استثمار التوتر على الجبهة اللبنانية لتعزيز موقعها التفاوضي وإحداث تباعد بين واشنطن وأورشليم القدس. المعطيات تشير إلى أن ملف المواجهة بين إسرائيل وحزب الله سوف يتصدر جدول الأعمال منذ اللحظة الأولى، في خطوة تعتبرها إسرائيل إنجازا دبلوماسيا لإيران في فرض أولوياتها على مسار المفاوضات. كما تنظر إسرائيل بقلق إلى التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على حد سواء، والتي تضع وقف إطلاق النار في لبنان في مقدمة الأولويات السياسية الرهنة، معتبرة أن التركيز الدولي على التهدئة قد يطغى على جوهر المشكلة المتمثل في استمرار التسلح الإيراني ودعم وكلائها في المنطقة، خاصة على الجبهة الشمالية. في موازاة ذلك يبرز الملف النووي الإيراني بوصفه أحد المحاور الرئيسية للمفاوضات كما ترى إسرائيل، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى بلورة إطار تفاوضي جديد مع طهران. وتؤكد أورشليم القدس أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يضمن منع إيران بصورة كاملة من امتلاك قدرات نووية عسكرية، وأن يتناول كذلك نشاطها الإقليمي وتأثيره على أمن المنطقة. على الصعيد الاقتصادي رائد وكذلك الاستراتيجي، فقد أثار الإعلان الإيراني بشأن مضيق هرمز اهتماما دوليا واسعا. فبينما ترفض الولايات المتحدة الادعاءات الإيرانية المتعلقة بالسيطرة على المضيق، تتواصل الجهود السياسية والعسكرية لضمان حرية الملاحة الدولية ومنع استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط في النزاعات الإقليمية. في المحصلة رائد، يمكن القول أن الأنظار ترنو من جديد إلى فرصة التفاوض في سويسرا، وتبقى شاخصة بين رهانات التهدئة ومخاوف التصعيد في انتظار نتائج المحادثات المرتقبة، التي تعتبر ولا شك عاملا حاسما في تحديد مسار الأحداث خلال المرحلة المقبلة. ننتظر ونرى.
12: نعم، شكرا شكرا لك الزميل نواف النباري. الجبهة الشمالية بطبيعة الحال أيضا تنتظر ما ستنبثق عنه هذه المحادثات المهمة في سويسرا. شكرا لك نواف. القيادي في حزب الله محمود قاماتي يقول بأن حزب الله أي حديث حول تسليم السلاح هو بعيد عن الواقع، فلا يمكن أن نتحدث حاليا عن حزب الله الذي سيقوم بتسليم سلاحه إلى الجانب الأمريكي، وعلى الجانب الأمريكي أن يفهم ذلك وأن يعي وأن يدرك بأن هذا الأمر غير وارد في الفترة الحالية، وأن يوفر على نفسه الجهد.
14: الآن في منى دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
16: أنا زيك بابا.
17: شو يعني زيي؟
16: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
17: حبيبي أنا فخور فيك.
16: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
17: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
18: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
16: أنا زيك بابا.
18: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية وأوروغواي ضد الرأس الأخضر ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
19: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
20: والراديو،
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
14: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
12: حديث الظهيرة، أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. نحن بالعودة إلى ما قاله القيادي في حزب الله محمود قماتي، الذي تحدث عن قضية نزع سلاح حزب الله، وقال بأن تسليم السلاح إلى الجانب الأمريكي هذا أمر غير وارد، وعلى الجانب الأمريكي أن يدرك ذلك جيدا وأن يوفر على نفسه الجهد.
21: عم من أخر تسليم السلاح؟ لا مش عم من أخر، نحن لا يمكن أن نسلم السلاح. عم من أخر يعني عم نعطي فرصة كم شهر كم سنة. مستحيل أن نسلم السلاح للأمريكا. خليه يفهمون، لا يتعبوا حالهم ولا يبذلوا جهدهم. هي إسرائيل فشلت وهيدا أمريكا فشلت، ما حدا يتعب حاله. هذا السلاح باق ضمن استراتيجية دفاعية تحمي الوطن، وأمن استراتيجي يحمي الوطن يتم التوافق عليه بين المقاومة وبين الجيش والدولة.
12: القيادي في حزب الله محمود قماتي أضاف أن المحادثات بين واشنطن وطهران ستتضمن أيضا الملف اللبناني ومسألة انسحاب إسرائيل ووقف إطلاق النار.
21: لبنان البند الأول في التفاوض، وإيران تتمسك تمسكا واضحا وكبيرا بموضوع الانسحاب الإسرائيلي. بيعتقد مرحلة وقف إطلاق النار ووقف العدوان بدأ يتحقق وسيكون جديا. ليش سيكون جديا؟ عن أي خرق سيرد عليه منعا للعودة إلى ما قبل الأدار. أي خرق سيرد عليه. الإيراني وعدنا أن التفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان بدا أساسيا في التفاوض، وحنفاوض. وهذا تبليغ رسمي بلغه الوزير عراقجي وقريباف إلى الرئيس بري رسميا. ما تحلم السلطة ولا أي جهة بالعالم، ما حدا يحلم وما حدا يتوقع أنه نحن منقبل أن يرتبط الانسحاب الإسرائيلي بموضوع أي موضوع داخلي لبناني، وخاصة موضوع السلاح، سلاح المقاومة.
12: الزميل شمعون ميجان هو الذي أرسل وأوفد إلينا تصريحات محمود قماتي القيادي في حزب الله. ينضم إلينا الآن كولونيل احتياط سليم وهبي. أهلا وسهلا بك.
22: مرحبا أخي رائد، لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
12: هذا ليس الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ولكن يعني تصريحات القيادي في الحزب محمود قماتي تشبه يعني إلى حد كبير ما صرح به نعيم قاسم عدة مرات.
22: نعم هذا نوع من التهديد. يعني نحن بنعرف انه اذا بدنا نرجع بس في البدايه نقول انه الرئيس ترامب يريد بكل ثمن انهاء الحرب مع ايران لاسباب اقتصاديه وايضا سياسيه باختصار داخليه وعالميه. من جهه ثانيه يعني نشوف نحن انه حكومه اسرائيل ونتنياهو يريد مواصله الحرب في جنوب لبنان للدفاع عن المدن والقرى الموجوده هناك القريب على حدود لبنان، وهذا بعكس يعني نحن هذا بعكس الصعوبات الموجوده الان لجيش الدفاع الإسرائيلي لأيدي الجيش هي في الوقت الحاضر مقيدة ومحدودة للدفاع في منطقة ضيقة ومحدودة، وهذا طبعا بيعطي معنوية لحزب الله أنه في لهم دعم من ترامب اللي هي الاتفاقية اللي كانت هي تشمل كمان لبنان وقف إطلاق النار وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. يعني إذا جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم انسحب من جنوب لبنان هي معناته إهانة لحكومة إسرائيل ولم تقبل فيها، وهذا الإشي حسب رأيي. يعني إذا أنا بدي أعطيك عنوان نحن موجودين اليوم في كارثة استراتيجية من ناحية حكومة إسرائيل، يعني هي موجودة في فخ كبير اللي صعب كثير، يعني صعب جدا إنها كمان تقدر تطلع منه في طريقة كيف بدها. يعني حسب التخطيط هو أنه جيش الدفاع الإسرائيلي بده يحتل جميع القرى والمدن اللي مجاورة في جنوب لبنان حتى الليطاني ويمنع من حزب الله يرجع، لكن في هذه الاتفاقية حزب الله طبعا هو بده يرجع بعد 60 يوم كما صرح الضابط اللي حكى قبلي في
9: القيادة في حزب الله محمود قماتي. ولكن واضح بأن يعني إيران التي تتفاوض مع واشنطن يعني تذهب إلى سويسرا تارة وتذهب إلى باكستان تارة أخرى، هي تقريبا متمترسة في نفس الموقع ومتمسكة في ذات الموقف، وهي تريد بأن تربط مصير حزب الله بالمفاوضات التي تجري مع واشنطن.
22: نعم إيران حسب رأيي هي الربحانة من كل الاتفاقية اللي كانت نحن نقولها ربحانة بين قوسين، يعني إنه
9: مستفيد من المحادثات.
22: طبعا في المحادثات هي الربحانة، هي قدرت تأخذ ضمان من الولايات المتحدة إنه لبنان هي لازم يعني تكون في الاتفاقية إنه يوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وحزب الله يظل يستمر في استمرار الكيان تبع حزب الله يكون دائما في لبنان. يعني نحن كيف صرح القائد تبعهم هناك حين ما تركوا السلاح فيش لهم كيان، يعني هم لا يمكن إنه يتركوا السلاح، وكمان نحن قلنا عدة مرات في البرنامج تبعك في الماضي لا يمكن إنه يصير استمرار الكيان تبعهم هو السلاح. ولكن نحن إذا في نتطلع أكثر على الأمور بنشوف هنا إنه اليوم المحادثات اللي بدها تكون في سويسرا هي عن لبنان. لحكومة إسرائيل حالياً قضية لبنان هي حسب رأيي أصعب بكثير من قضية إيران ومن قضية الصواريخ البلاستية وأيضاً من قضية إنه السلاح النووي اللي ممكن في المستقبل يكون له حديث. يعني

0: كمان احنا بنطلع لورا
1: يعني
0: شوي
1: إسرائيل
0: ونشوف
1: عمليا
0: انه
1: لديها ملف مهم جدا هو الملف النووي، بأن يعني تتأكد بأن إيران لن تسعى إلى تطوير وتخصيب اليورانيوم أولا، ثم أن تتأكد بأن حزب الله سوف يعني يقوم بتسليم سلاحه. والجانب الأمريكي يبدو بأنه يكرس اهتمامه أكثر الآن إلى القضية أو الملف الإيراني.
0: نعم، لكن الحديث اليوم هو أنا برجع على الجملة اللي قلتها، حسب رأيي الشخصي في هذه الفترة الانتخابات اللي بعد كم شهر لحكومة إسرائيل المهم جدا حاليا هو قضية لبنان. قضية السلاح النووي وأيضا الصواريخ البلستية طبعا بدها تكون بعد 60 يوم، ولكن في هذه الفترة اللي نحن بنحكي عنها 60 يوم، هذا مهم جدا لحكومة إسرائيل حاليا اللي هي موجودة في وضع سيء من ناحية سياسية، من ناحية سياسية لأنه جميع كما قلنا جميع مواطنين الشمال وأيضا كمان في المركز 65% غير راضين. يعني جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم موجود في دفاع وليس في هجوم، يعني هذا مش تخطيط جيش الدفاع. نحن بنعرف أنه جيش الدفاع دائما هو الخطط تبعته هي هجوم وحرب قصير جدا. نحن اليوم عم نحكي عن حرب اللي هو ما يستمر من 7 أكتوبر بعد 21 يوم 1000 يوم. يعني هذا الإشي طبعا هو مؤثر جدا، وجميع يعني جميع الجبهات لم يعني بعد مفتوحة، وهذا الإشي طبعا هو بده يرجع بطريقة سلبية لحكومة إسرائيل حاليا من ناحية سياسية. من ناحية عسكرية أمنية نحن بنشوف اليوم أنه القرارات هي قرارات أكثر سياسية، وهي طبعا غير مريحة لجيش الدفاع الإسرائيلي الموجود، ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي لم ما بيرفع صوته
1: شو بالنسبة لإسرائيل كولونيل احتياط لموهبي، شو بالنسبة لإسرائيل يعني عندما يقول أو تقول بعض المصادر بأنه المحادثات بين واشنطن وطهران سجلت نجاح معين؟
0: نعم، يعني نشوف اليوم كل المحادثات اللي كانت مع إيران وواشنطن، إسرائيل ما كانتش في ما كانتش هناك في الصورة طبعا. يعني كل القرارات اتخذت ما غير ما يسألوا إسرائيل. يعني احنا بنشوف هنا ان الوضع السياسي او خلينا نقول الوضع اللي موجود حاليا بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو وضع سيء. يعني انا ولا مرة يعني سمعت انه نائب رئيس أمريكا بينتقد وزراء إسرائيليين زي سموتريتش وزي بن غفير في طريقة اللي كيف قد هون. يعني العلاقات اليوم هي علاقات شويه معلومه متوتره جدا. وحسب رأي الحل اللي لازم يكون هو حاليا لحكومه اسرائيل، انا حسب قول رأي الشخصي كعسكري وكمواطن هون، هو تنسيق المصالح الان مع الولايات المتحده قديش ممكن ولبنان في اسرع وقت ممكن، ويجب مساعدة حكومة لبنان لتعزيز الجيش ليمنع قوات حزب الله الرجوع لحدود الحدود إسرائيل القريبة للحدود القريبة للقرى والمدن في إسرائيل. هذا المهم اللي حسب رأيي الآن لازم يعملوه، لأنه اتفاقية موجودة وإيران هي استعملت هون، هي ربحت كمان في حرب القواعد، يعني حطت قواعد اللي صعب يرجع منها، وكان في يعني موافقة لهذه القواعد، هي الربحانة من كل هذا الوضع اللي نحن موجودين فيه. يعني نحن نشوف انه في الوقت القريب يعني ممكن يكون في وقف اطلاق نار زي اليوم، ولكن هذا الوقف اطلاق النار ممكن يتجدد كل لحظة كل الوقت اللي جيش الدفاع الإسرائيلي موجود داخل أراضي لبنان مع اتفاقية من هذا بهذا الشكل. لا، بيكون في هناك إطلاق نار وممكن الأشياء تتطور أكثر وأكثر، وممكن كمان العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة ممكن تتوتر أكثر وأكثر كمان. يعني نحن متقدمين لأيام اللي هي صعبة جدا جدا لأخذ القرارات في حكومة إسرائيل في هذا الموضوع.
1: موقف حزب الله سليم وهبي يشبه موقف حركة حماس بما يتعلق بالسلاح؟
0: في نوع ما في تشابه هناك، ولكن حماس نحن بنعرف في الأسبوع الماضي هي قالت إنه هي مستعدة إنها تعطي السلاح للحكومة البديلة اللي بدها تكون، للإدارة البديلة اللي بدها تكون، وهي بدها تكون شريكة فيها. ولكن نحن بنشوف إنه كمان إسا حزب الله حماس، اسمح لي، حماس بعد ما شاف كيشو الوضع مع في لبنان حزب الله ممكن يغير رأيه. يعني نعرف كمان إنه حماس اليوم عم بيجدد القوات تبعته هناك في داخل غزة، لأنه هو الوحيد اليوم، هي السلطة الوحيدة اللي معها أموال، وهي السلطة الوحيدة اللي بتقدر تعطي المواطنين أموال يكملوا حياتهم العادية يوم يوم. يعني هناك في لهم سلطة، وممكن كمان ما يكونش هناك نزع سلاح، وممكن الأشياء كمان تتطور.

0: أعتقد حماس هي صاحبة النفوذ والسيطرة على القطاع؟
1: على 50% من القطاع حتى الآن. نعم هي القادرة. يعني كان في السابق نحن نعرف عدة عائلات اللي يقاوموا حماس، ولكن في وقت قصير هم ابتعدوا عن هذه الخطة تبعتهم، وقسم منهم من قتل هناك. حماس في الوقت الحاضر هو يعني عنده 50% أو 55% اللي هو له سلطة كاملة على المواطنين. هو طبعا بيعطي كمان المواطنين، يعني بيجي هناك فتح عدد من المدارس وأيضا المؤسسات المدنية اللي هي تعطي خدمات للمجتمع. يعني هن برهنوا أن هن بعض من القوة اللي موجودة في غزة. وبالنسبة لحزب الله، حزب الله الوضع بيختلف أكثر، لأنه حزب الله حاليا بعد هاي الاتفاقية هو كمان ربحان. يعني نحن نشوف ربحان أكثر. يعني كل نحن نسمع كثير من المحللين أنه الوضع اللي كان على زمن ترامب، على زمن أوباما في 2015 هو أحسن بكثير من الوضع اللي نحن موجودين فيه حاليا.
0: يعني مع أنه الرئيس السابق أوباما يصف يعني المحادثات التي تجري حاليا بأنها محادثات كارثية، وأن الوضع في الماضي كان أفضل بكثير، وهذا طبعا نابع من التنافس ومن التناحر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، هكذا تعودنا دائما.
1: نعم أخي، إذا رأيت بس جملة أخيرة، نحن نشوف نحن إذا في الأيام القريبة ما بيكونش في هناك خلينا نقول اتفاقية اللي هي ملائمة للطرفين، حسب رأيي بيكونش في وقف إطلاق نار في لبنان. وحسب رأيي كمان جيش الدفاع الإسرائيلي بيستمر في المعارك، وهذه طبعا أنا بتأمل أنه أنا أكون غلطان، وهذه طبعا المعارك هي بدها تسبب أزمة، خلينا نقول بتترتبط بالأزمة مع الولايات المتحدة، وممكن يكون في إلها طبعا للمستقبل يعني كثير كثير أشياء اللي هي غير مريحة لحكومة إسرائيل وللجميع.
0: شكرا، شكرا لك كولونيل احتياط سليم وهبي على المداخلة. شكرا لكم. شكرا جزيلا.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: بينما المحادثات بين الأحزاب العربية تبدو معلقة أو مجمدة حاليا لأسباب عديدة، غادي أيزنكوت صاحب حزب يشار مع أيزنكوت يحقق انطلاقة كبيرة في الاستطلاعات، بالرغم من أن هذا الحزب الجديد يعني ليس حاضرا في الحلبة الحزبية وليس ممثلا في الكنيست، ومن الشخصيات البارزة فيه فقط أيزنكوت وكهانة تقريبا، وسائر الشخصيات تقريبا ليست معروفة أو ليس لها حضور بارز في الحلبة السياسية أو الحزبية. في الأثناء أيضا هناك نقاش داخل حزب الليكود بما يتعلق بالانتخابات الداخلية البرايمرز، هناك من يقول بأن البرايمرز قد يتم إلغاؤه، وهناك امتعاض وأيضا حالة من الغليان تسود بعض الأروقة في حزب الليكود. إذن تخبطات كبيرة في الأحزاب المختلفة قبل الانتخابات بفترة قصيرة نسبيا. ينضم إلينا الآن رئيس حركة رايتنا، حركة سياسية اجتماعية اقتصادية، الناشط الاجتماعي والسياسي سامر عثامني. أهلا وسهلا بك سامر.
3: تحياتي أستاذ رائد إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: كيف يعني حصل ذلك مع أيزنكوت الذي انسلخ عن حزب كحول لافان وانسلخ عن رئيس الحزب بيني غانتس، أسس حزب جديد وفجأة انطلق من 5 أو 7 مقاعد إلى تقريبا 15 وحتى 20 و23 مقعد، هو يتخطى يتجاوز نفتالي بنت ويائير لابيد ويقترب من تجاوز حزب الليكود ونتنياهو؟
3: صراحة يعني صعود غادي أيزنكوت في الاستطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة يعني تعد حسب رأيي أبرز الظواهر السياسية والانتخابية في إسرائيل بالنسبة للانتخابات المقبلة. يعني بداية هذه السنة يعني حزبه كما تفضلت يعني أعطي له 7 مقاعد في بداية هذه السنة، وحسب الاستطلاع الأخير يعني يحصل على 19 أو 20 مقعدا، وفي بعض الاستطلاعات يعني هو تجاوز حتى حزب نفتالي بنت في عدد المقاعد. لكن حسب رأيي لذلك يعني هنالك عوامل كثيرة تفسر يعني صعود أيزن قطفي استطلاعات الرأي. أولها يعني الخلفية الأمنية والعسكرية عند جايز أيزن قط، يعني وهذه الثقة الأمنية دون الإرث يعني السياسي المثير للانقسام في دولة إسرائيل. فطبعا كل إنسان في دولة إسرائيل يترشح للانتخابات وعنده رصيد أمني كبير بصفته رئيس أركان سابق، هذا يحظى يعني لاهتمام كبير ودعم كبير لدى الناخب الإسرائيلي. بذات الوقت يعني أيزنكوت رغم يعني دخوله لحزب غانتس لفترة قصيرة، لكنه لا يحمل الجدل السياسي المتراكم كما يرافق نتنياهو في مسيرته الانتخابية. النقطة الثانية التي أعتقد يعني تبرر أيضا وتفسر صعوده في استطلاعات الرأي هي الصورة المعتدلة والغير استقطابية مقارنة بالعديد من السياسيين الإسرائيليين، فينظر إليه كشخصية أكثر هدوء وأقل مثيرة للانقسام، مما يجعله يعني مقبول لدى شرائح كثيرة لدى الناخبين. وأضف أيضا إلى ذلك يعني قتل ابنه في حرب غزة، هذا أيضا عزز من مكانة سؤال يعني نقطة آخر يعني أخرى حسب رأيي تبرر هذا الصعود هي البحث عن بديل سياسي جديد في دولة إسرائيل بسبب كل ما تمر به من انقسامات. فجزء من الناخبين في الوسط الإسرائيلي في المجتمع الإسرائيلي يعني يريدون قيادة جديدة بعيدة عن كل الصراعات التقليدية بين معسكر نتنياهو ومعارضي، ويرون الآن في أيزنكوت خيارا يعني مختلفا. والعامل والنقطة الأخيرة التي حسب رأيي يعني ساعدته أكثر، وإذا لاحظنا في الشهرين الأخيرين وبالتحديد بعد وحدة نفتالي بنت كان تصاعد أكثر لحزب أيزنكوت يشار، وهي رفض الانضمام للوحدة مع بنت ولبيد.
0: كان قرارا صائبا وموفقا.
3: أعتقد أن هذا القرار يعني عزز إيجابيا من صورته يعني كقائد لا يعتمد يعني على تحالفات مؤقتة للوصول إلى السلطة، بل يسعى إلى تقديم مشروع سياسي خاص به، كما أنه الابتعاد يعني حسب رأيي عن المنافسة الداخلية داخل المعسكر يعني سمح أيضا له بالتركيز على رسالته السياسية. فنلاحظ بالفترة الأخيرة أنه يستعمل كلمات وخطابات لنتنياهو تمجد يعني أيزنكوت أبانا كان رئيسا لأركان الجيش، وهو يعرضها ويستغلها الآن، ويحاول يعني أن يبث صورة أنه يعني يحاول أن يعمل على ترميم المؤسسات وإعطاء الأمن والأمان للمجتمع الإسرائيلي الذي يعني خاض ويخوض تقلبات كثيرة داخلية. كل هذه الأمور حسب رأيي ساعدت يعني أيزنكوت.
0: وكيف تتفاعل سائر الأحزاب مع هذا الصعود المدوي؟ يعني كيف سيكون موقف مثلا فيكتور ليبرمان أو حزب الديمقراطيون أو يائير لابيد الذي انضم إلى حزب نفتالي بنت؟ هل ستؤثر يعني هذه العملية التصاعدية على ردة فعل الأحزاب في المعارضة سامر؟
3: أنا حسب رأيي يعني نفتالي بنت ولبيد يعني استعجلوا في هذا الاتحاد، هم توقعوا أن يكون لهذا الاتحاد يعني رد فعل قوي في استطلاعات الرأي،
0: لكن
3: حصل العكس، وذلك يعني بسبب يعني التباعد الفكري والأيديولوجي الكبير بين نفتالي بنت وبين يائير لبيد.
0: شركة المصلحة؟
3: هذا لمصلحة، ولهم لم يتوقعوا يعني أن يستمر أيزنكوت يعني في مسيرته لوحده، وأعتقد هذا كان تكتيك يعني ممتاز من أيزنكوت عدم الانضمام لهذه الوحدة، والتصريحات المطمئنة أنه سيكون جاهز للانضمام إلى أي كتلة تريد الإطاحة بنتنياهو في حال يعني حصول حزب نفتالي بنت أكثر منه.
0: حكيت عن نتنياهو في حزب الليكود، داخل حزب الليكود في هناك حالة من الغليان على خلفية رغبة رئيس الوزراء بإلغاء البرايمرز.
3: طبعا كل ما يفعله نتنياهو في الفترة الأخيرة يعني يجري عكس ما هو يريد، إن كانت إنهاء الحرب في إيران والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. كل هذه الأمور يعني دفعت نتنياهو إلى التفكير يعني في مصلحته الانتخابية بسبب هذا الفشل الذي بدأ الكثير يلوح به في الساحة الأمنية، وعدم قدرته على تحقيق أهداف الحرب التي لطالما في السنوات الأخيرة يعني رددها بشكل كبير. فهو يذهب اليوم إلى استقطاب يعني شخصيات كبيرة ومعروفة في المجتمع الإسرائيلي، أمثال حايم بيباس رئيس الحكم المحلي في دولة إسرائيل، ويسعى أيضا إلى يعني تحصين أماكن لشخصيات
0: مقربة
3: مقبولة عليه. هذا الشيء يعني أثار حفيظة يعني الوزراء وأعضاء الكنيسة وأعضاء حزب الليكود، وهذه الخطوة أعتقد إذا استمر نتنياهو فيها واستمر أيضا رفض أعضاء حكومته وأعضاء الكنيسة من حزب الليكود سوف تؤثر سلبا على حزب الليكود بشكل قوي.
0: شو تصوراتك وتوقعاتك بالنسبة للمفاوضات بما يتعلق بالوحدة بين الأحزاب العربية وإعادة بناء القائمة المشتركة؟ حاليا في هناك تجميد لهذه المحادثات.
3: طبعا إطالة المفاوضات على مدار أشهر كثيرة، حتى يعني قبل يعني البدء التكلم عن انتخابات مقبلة وتبكير الانتخابات، هي لم تبكر يعني ستصبح يعني ربما قبل شهر أو في موعدها. هذا الشيء يعني أثر جدا على هذه الوحدة، وأيضا يعني أثر جدا على الجمهور. على ما يبدو يعني أن الموحدة يعني عازمة على الذهاب للانتخابات لوحدها، وحتى يعني من متابعة الأمور والمناورات بين الموحدة وباقي الأحزاب تشير إلى أن الأحزاب العربية لن تذهب إلى مشتركة بأربعة أحزاب، وإنما إلى قائمتين وربما أكثر، يعني الموحدة والتحالف الثلاثي وربما أيضا يعني الجبهة والتغيير والتجمع لوحده كما كنا في الانتخابات السابقة. هذا حسب رأيي يعني يكون في إضاعة الكثير من الأصوات العرب وتحد من يعني الوصول إلى أكبر عدد من النواب العرب في هذه الدورة البرلمانية المقبلة التي نحن في أمس الحاجة إلى وصول إلى أكثر عدد، وذلك للتصعيب على بنيامين نتنياهو وكتل اليمين من تشكيل حكومة مستقبلية.
0: شكرا لك سامر عثامني الناشط السياسي والاجتماعي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
3: حياتي.
0: إلى اللقاء. تنتظر السلطات الصحية في إسرائيل نتائج الفحوصات الخاصة بحالتي الاشتباه بفيروس الإيبولا، فيما استكملت تجهيزات مراكز عزل ومنشآت مخصصة للتعامل مع أي إصابة محتملة. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
4: ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الإيبولا في إسرائيل إلى 2 بعد إعلان وزارة الصحة عن حالة اشتباه جديدة لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقل إلى العزل في مستشفى شيبا تالا شومير، فيما لا يزال المشتبه الأول يخضع للعلاج والعزل في مستشفى رمبان في حيفا. وتؤكد الوزارة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة مؤكدة بالفيروس، وأن نتائج الفحوصات المخبرية للحالتين ينتظر أن تصدر خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع استكمال التحقيقات الوبائية لتحديد المخالطين وفحص أي صلة محتملة بينهما. وفي إطار الاستعدادات خصصت 5 مستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه بها، وأقيم مركز عزل خاص في ريش لوتسيون للتعامل مع أي إصابات مؤكدة محتملة، كما جرى تعزيز مخزون معدات الوقاية وتفعيل منظومات الكشف المبكر. الحديث للبروفيسور ختام حسين نائبة مدير المركز الطبي الجليل في نهرية واختصاصية الأمراض المعدية ومنع العدوى وعضو طاقم التعامل مع الأوبئة.
5: في حال وجود مريض اللي هو مشتبه في وجود الفيروس عنده، في المريض يعزل، والقصد بذلك أنه المريض يوضع في غرف خاصة أقامتها وزارة الصحة في مركز البلاد اللي فيها كل الإمكانيات اللي المريض يكون طبعا موجود في منطقة منعزلة عن الباقين، واللي تمنع إصابة مرضى أخرى أو ناس بالعدوى، وبيعالج طاقم اللي هو متخصص في هاي الأمور.
4: هذا وتشدد الجهات الصحية على أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء بل من خلال الاحتكاك المباشر بدم المصاب أو سوائل جسمه، مؤكدة أن المنظومة الصحية تتابع التطورات عن كثب، وأن الحديث لا يزال يدور عن حالتي اشتباه فقط.
0: للمزيد من التفاصيل والحديث عن هذا الموضوع المهم ينضم إلينا الدكتور زاهي سعيد، مساعد مدير عام صندوق المرضى الكللي. دكتور زاهي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. إلى متى سنتابع هذه الفحوصات، ومتى من الممكن أن تظهر النتائج؟
1: النتائج بدها تأخذ كم ساعة، 24 ساعة 48 ساعة عشان نتأكد إذا في عدوى ولا فيش. طبعا الرسالة المهمة هون احنا انه بهذا المرض ما نروحش على المناطق هاي، احنا مجبورين نروح عليها.
0: الكونغو وما ادراك ما الكونغو، هناك بتعرف يعني عدا عن الإيبولا حتى في امراض اخرى شائعه ومنتشره، يعني اي دوله او اي موقع يشتبه بانه يعني ينطوي على خطوره معينه ان تتواجد فيه.
1: الكونغو واوغندا،
0: بالاساس اوغندا والكونغو.
1: طبعا وهذا بس العدوى هون بتصير بس من يعني اذا احنا بنكون مع مريض. يعني أول شيء شغلتين، أول شيء لازم نروح على المنطقة هاي، وثاني إشي لازم نلتقي مع مريض العيان. يعني كتير شغلتين صعبات نعملهن، يعني هنا مش هذا مرض زي نقول زي الكورونا بعدي بالهواء وبعدي هيك، يعني لازم نعمل شغلتين اللي هن كتير شذات عشان ننعدي بهذا المرض.
0: يعني اتصال مباشر،
1: اتصال مباشر منطقة في هاي المنطقة، بس بهاي المنطقة هناك الانتشار تبعها موجود،
0: محصور في منطقة معينة،
1: محصول بهاي المرض.
0: وإذا أنت مش مجبور يعني على الآخر أنك تتواجد هناك، فتجنب التواجد هناك أو زيارة هاي المنطقة.
1: طبعا لأنه هذا مرض يعني كتير خطير، بسبب وفاة بنسبة كتير عالية، وإحنا لما نقدر نمنع حالنا من وجع الرأس هذا شو بدنا فيه؟ أنه يعني كمان أول شيء المرض هو كتير خطير مع نسبة وفاة عالية، غير إذا يعني مجبورين نكون في المنطقة هاي. طبعا لازم نكون مع كل الوسائل اللي نحمي حالنا.
0: يعني فرص كتير هويني، فرص التعافي هويني. فرص التعافي دكتور زاهي كبيرة ولا متوسطة؟
1: طلع أهم إشي بهيك حالة يكون في محل إنعزال المريض، يكون معزول عن باقي المرضى مع كل الوسائل اللي كمان تحمي الطواقم الطبية. هذا هي هذا أهم شرط في الغرف هاي، وطبعا بيكون فيها كمان من ناحية كل الإمكانيات إنه نمنع انتشار العدوى وكمان ضغط الهواء وكل الأمور هاي. فيها غرف خصوصية اللي هي تمنع إنه الفيروس ينشر، ومنحافظ أكثر على الطواقم الطبية. وهي هاي الغرفة يعني عادة كبرها تقريبا 3 في 4 متر، يعني بدها تكون شوي وسيعة.
0: طب هذا الرجل الذي أتى من هناك من الكونغو، يعني القادم من هناك بالتأكيد يعني وصل عبر رحلة جوية في الطائرة، فكيف تتم الأمور يعني، أو الأجهزة الطبية يعني حاولت أن تتواصل مع من كان على متن الطائرة؟ يعني العملية تبدو ليست بسيطة وليست سهلة.
1: طبعا البسيط العملية مش بسيطة بالمرة، كل واحد اللي كان معه في الطيارة أو في تواصل معه بهذا هنا اسمه تحقيق السلوبائي اللي بيعملوه هون بفوت قصة وزارة الصحة، التحقيق الكامل مع مين كان باتصال، مين شافه، مين قاعد حده، كل الأمور هاي، وإذا كان في عنده علامات المرض. يمكن لما وصل ما كانش عنده علامات مرض، هون في ده تحقيق كتير كتير غمي يفحصوا بالضبط إذا كان في عنده علامات ومع مين التقى ومع مين أجا، عشان هيك هون انه كيف اجى وكيف وصل باي طياره، كل هاي معلومات مهمه عشان كل واحد كان متواصل معه لازم يفحصوا يتاكدوا انه ما فيش عنده عدوى كمان.
0: شكرا لك الدكتور زاهي سعيد على هاي الإيضاحات، مساعد مدير عام صندوق المرضى كليريت، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا. إذن رسالة مهمة جدا، إذن يحضر أو يحضر زيارة أوغندا والكونغو، هناك طبعا ينتشر فيروس الإيبولا بصورة خاصة، إذا كان غير ضروري أن تتواجد أو تتوجه إلى هناك فحاول أن تتجنب زيارة هذين البلدين. الآن نكون في الفريديس، هناك في أحد الأعراس الأفراح تم إطلاق النار طبعا يعني ابتهاجا وتعبيرا عن الفرح، والأمر وصل إلى أذان الشرطة التي تواجدت في المكان وقامت باعتقال العريس ووالده. للتحقيق ينضم إلينا الزميل سمير عبد الهادي. سمير أهلا وسهلا بك.
7: أهلا رائد.
0: الناس كانوا مبسوطين فرحانين فأطلقوا الرصاص في الهواء؟
7: لم يطلقوا أي رصاص في الهواء وأثبت ذلك.
0: طيب شو اللي صار لكان؟ شو اللي صار؟
7: نعم، يوم الخميس وخلال حفل حناء حنا في قرية الفريديس وبالتحديد في حي الزيتون، هذا الحي رائد هو يسمى الحي الشرقي القريب جدا من زخرون يعقوب.
0: أوكي.
7: وخلال الحفل قامت قوات كبيرة من الشرطة بمداهمة الحفل واعتقال العريس ووالده تحت ادعاء إطلاق النار خلال الحفل هذا.
0: إذن لم يكن إطلاق نار.
7: لم يكن ذلك، مع العلم أن رائد أن الحفل كان مصغر يعني ومختصر فقط على العائلة وبعض الأصدقاء،
0: بل كان في مفرقعات يعني
7: لم يكن حتى فرقة. وسأصير بس أسرد لك يعني ما كان هنالك بالضبط. أنا تحدثت بدوري إلى المحامي الذي رافق العريس ووالده يعني، وأيضا تحدثت تحدثت للعريس ووالده طبعا، وأنا طلبت أيضا تعقيب من الشرطة حول الحادث. المحامي الذي كان متواجد خلال العرس أكد لي أنه لم يكن حتى أي مفرقعات يعني، وبعد ذلك وعندما قامت الشرطة باعتقال العريس ووالده قام المحامي بمرافقة العريس ووالده للشرطة برفقة أيضا الفيديوهات التي صورت خلال الحفل من أول الحفل حتى آخره، ولم يكن هنالك أي إطلاق نار أو أي مفرقعات حتى يعني وجود، وخصوصا ليست المرة الأولى رائد في هذا الحي بالذات تقوم الشرطة بمداهمة الحفل واعتقال عريس ووالده وبعض الموجودين هناك تحت ادعاء أن هنالك كان إطلاق نار ولم يكن أي إطلاق نار. وبعد ساعة
0: الشرطة دخلت إلى العرس خلال يعني الحفل وقامت باعتقال العريس؟
7: صحيح، قامت دخلت بقوات كبيرة من الشرطة وقامت بدخول إلى الحفل واعتقال العريس ووالده. وعندما ذهبوا إلى محطة الشرطة أو مركز الشرطة في زخرون يعقوب رافقهم المحامي محمد مواسي، والذي كان بحوزته أيضا شريط فيديو الذي يوثق خلال كل الحفل من أول الحفل من بدايته حتى نهايته، ولم يكن هنالك أي إطلاق نار أي مفرقعات. ولكن نرجع إلى النقطة السابقة رائد، أنه هذه ليست المرة الأولى يعني في زخرون يعقوب، يعلمون أن قانون الإزعاج هو حتى الساعة 11، وقاموا باعتقال الشاب ووالده الساعة 9:30 يعني غير ذلك. أنا تحدثت إلى بعض الأشخاص ويقولون لي بصريح العبارة أن من يقوم بالاتصال بشكل دائم هم سكان زخرون يعقوب المجاورين لهذا الحي تحت ادعاء أنه يزعجهم.
0: على فكرة يعني بالآخر تم إطلاق سراح العريس
7: بعد ساعة ونص.
0: شكرا لك سمير عبد الهادي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا,
2: شكرا. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: ونحن ننتقل الآن إلى المونديال. إلى المونديال الآن.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: الآن إلى المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. أهلا وسهلا بك عبد. فوز كاسح فوز كاسح لهولندا في المجموعة السادسة يضع المنتخب في وضع مريح جدا، وفي نفس المجموعة أيضا اليابان تكتسح منتخب تونس، هزيمة ثانية لتونس في هذا المونديال، عمليا قريب من توديع المونديال مبكرا. هولندا يبدو بأنه فريق جيد جدا، الفوز أمام السويد أثبت ذلك، وألمانيا قلبت الطاولة على الساحل العاج بعد أن كانت متأخرة بهدف مقابل شيء. يعني الليلة الماضية وفجر اليوم النتائج كانت عمليا بارزة لبعض المنتخبات.
8: مظبوط، بارزة وتقريبا متوقعة. المنتخب التونسي للأسف خيبة أمل كبيرة منه، مش بس خسارتين اتقال، يعني 5-1 و4-0 يخسر مبارياته الأولى، هاي نتيجة كبيرة. بينما باقي المنتخبات الأفريقية بنشوفها أنها بتقدم أداء ونتائج كثير منيحة. يعني الساحل العاج كان أفضل حتى من ألمانيا في معظم دقائق المباراة، وكان بيستطيع أنه يفوز في المباراة، بس في النهاية خسر فارق هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة. كيف حكينا، المنتخب التونسي سايبي، المنتخبات الأفريقية عم تقدم أداء كثير منيح.
0: على منتخب ساحل العاج قدم أداء جيد، منتخب المغرب أيضا قدم أداء مش بطال وعنده 4 نقاط. المنتخب المصري طبعا في أول مباراة كان أيضا ضد قوي لبلجيكا. منتخب تونس والجزائر يعني مش كما توقعنا.
8: بالضبط، منتخب الجزائر كل لعب ضد الأرجنتين المباراة الأولى بعد ما خلص المباراة الثانية، بتوقع أنه في المباراة القادمة يقدم أداء أكبر في المباراة وبعد له احتمالات للتأهل. منتخب الجزائر اللي حديث قبل سنة أو سنتين كان يمكن المنتخب الأفريقي الأقوى، وكان له دائما في التصفيات وأنه هو المرشح الأقوى للفوز حتى في،
0: لكن هذاك الجيل ربما الآن غير موجود. كان في جيل اللي يعني معظم نجوم بيلعبوا في الدوريات المحترفة في أوروبا، لكن الجيل هذا غير موجود الآن، ولذلك ممكن يعني يبدو منتخب الجزائر منتخب متواضع جدا. على فكرة منشوف أنه منتخب البرازيل أيضا استعاد عافيته وأيضا حقق نتيجة جيدة جدا مع هايتي، فوز كبير 3-0.
8: أو كبير أنه يتأهل المنتخبات البيخ راح تتأهل من المرحلة،
0: فيش خوف عليها راح تتأهل،
8: فيش خوف. يعني البرازيل فوز كبير ونظيف 3-0، بس مشاش لعبوا ضد منتخب هايتي، يعني منتخب ضعيف جدا، يعني من أضعف المنتخبات الموجودة في كأس العالم، وهي يمكن نقطة الضعف يعني في المونديال هذا، أنه في 48 منتخب. بدون شك المنتخبات اللي انضمت فوقية 32 بشكل عام منتخبات أضعف اللي على الورق، اللي ممكن اللي ملاش احتمال. المنتخب البرازيلي تقريبا ضمن، هو المنتخب المغربي تقريبا ضمنه تأهل للمرحلة القادمة بدون شك، بس بنتظر المنتخب البرازيلي عشان يتقدم مراحل متقدم بالمونديال، نقدم أداء أفضل من شو عم نقدم، وأنه راح تكون عنده مباريات أصعب من هاي المباريات بكثير. خيبة الأمل اللي حديث اليوم بعض من المنتخب التركي اللي ذهب للبيت وما لوش احتمال حتى يتأهل في المباراة
0: حقيقة. أنا شاهدته مع منتخب باراغواي، اللعبة كانت هيك بكير الصبح، وكان أفضل، أنا برأيي المتواضع كان أفضل، يعني على تقديري كان أفضل من منتخب باراغواي وسدد أكثر كرات إلى المرمى، ولكن فيش يعني فيش أهداف في المباراة.
8: حتى ضد المنتخب الأسترالي كان المنتخب التركي أفضل، والكثير توقعوا له من هذا البيت أنه حتى يترأس زعم هذا البيت ويتأهل من المركز الأول من هذا البيت.
0: مفاجأة.
8: نسبيا غير يعني الولايات المتحدة لأنها مستضيفة للبطولة يعني انطوى ترشيح أنها تتأهل مع المنتخب التركي. بس للأسف المنتخب التركي خسارتين يعني بالنهاية حتى لو قدمت أداء منيح النتيجة هي اللي بتقرر. ومالوش ولا احتمال انه يتأهل يعني حتى لأنه بتعرف المركز الثالث التصنيف بين البيوت اليوم مش فرق الأهداف إلا بالمباريات البينية بين المنتخبات. فحتى لو المنتخب الأسترالي أو منتخب الباراغواي خسروا في المباراة الأخيرة فإلن أفضلية على المنتخب حتى لو المنتخب التركي فاز
0: حسب القوانين الجديدة. طبعا المنتخب التركي بنقدر نقول أنه وضع البطولة
8: ودع نهائي
0: عشان هيك شفنا بعض اللاعبين يعني يضرفون الدموع فهذا دليل على انه كانوا عارفين انه بدون تعادل في هاي المباراه وضع راح يكون صعب. على فكره نفتقد في هاي البطوله كمان عبد بعض المنتخبات العريقه, بعض المنتخبات اللي كان لها سجل مش بطال في النسخ الماضيه مثل الكاميرون كممثل لافريقيا او نيجيريا مثلا. هاي منتخبات لها شان كبير.
8: نيجيريا بضم لاعبين كبار بالقاره الافريقيه اللي بيلعبوا دوريات الاوروبيه الكبيره وكل الفرق الكبيره بتتمنى يكونوا عندها. مظبوط. وإني منتخب الكاميرون منتخبات اللي في بطولات كأس العالم السابقة دائما كان الكل ينكلمي حتى يعني والمنتخبات اتخافت وجهين بس بالتصفيات مع إنه زادت المنتخبات الأفريقية في هاي البطولة مع هيك ما تأهلوش
0: ما قدروش يصلوا. كمان تشيلي مش موجود وكمان البيرو مثلا في البطولة هي مش موجودة كممثل أمريكا. شكرا لك عبد رباح, نستمر بنواصل ونشوف المباريات اليوم. شكرا جزيلا عبد رباح.
8: شكرا لك.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من حديث الظهيرة. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني, في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن, من الراديو المصور حين عزرا, مني رائد دياب, أحلى وأجمل وأغلى تحية, طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، إسبانيا ضد السعودية، وأوروغواي ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلاند ضد مصر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أبرز عناوين الساعة: الإعلان عن إحباط العشرات من الاعتداءات الإرهابية بتوجيه من عناصر حمسوية في تركيا، الاشتباه في إصابة ثانية بفيروس الإيبولا لدى شخص عاد من إفريقيا، قريتا بقعاتا وحرفيش تشهدان إضرابا عاما احتجاجا على العنف والجريمة، توقع بدء مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بعد حوالي الساعة، والحرارة دون تغيير يذكر.
1: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. كشف جهاز الأمن العام الشباك وجيش الدفاع اليوم عن إحباط العشرات من الاعتداءات الإرهابية خلال السنة الأخيرة، وجاء في بيان مشترك أن هذه العمليات كانت تدار من قبل عناصر حماس في تركيا، هم إيمان شراونة ومحمد ملاح وماجد جعبة ووليد أبو نصار وسلام عياش. أقيمت في المقبرة العسكرية في حيفا قبل ظهر اليوم جنازة الرقيب أول احتياط ألكسندر بيلين الذي استشهد في جنوب لبنان يوم الأربعاء الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة، كما شيع إلى مثواه الأخير في المقبرة العسكرية بهيرتسليا اليوم الرقيب أول يوآف كلاين الذي سقط إثر إصابة هدف جوي دبابة تابعة لجيش الدفاع في قرية تبنيت اللبنانية يوم الخميس الماضي. أعلنت وزارة الصحة عن حالة إصابة مشبوهة أخرى بفيروس إيبولا الفتاك، وقالت إن شخصا عاد قبل يومين من جمهورية الكونغو الديمقراطية أدخل إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض الحمى والصداع والإسهال. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أنه في هذه المرحلة لا يزال الأمر مجرد اشتباه، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة حاليا، ومن المتوقع صدور نتائج الفحوصات خلال الأيام القادمة. تشهد قريتا بقعاتا وحرفيش اليوم إضرابا عاما، وذلك حدادا على مقتل كل من مروان علي أبو شاهين من بقعاتا وسعادة حامد سعادة من قرية حرفيش في الجليل بجريمة قتل مروعة. وأكدت الجهات المنظمة أن الإضراب يأتي تعبيرا عن الحزن العميق والتضامن مع عائلتي القتيلين في ظل تصاعد الدعوات لوقف مظاهر العنف وتعزيز الأمن المجتمعي في المنطقة. قال مصدر دبلوماسي غربي لقناة الجزيرة إن مباحثات واشنطن وطهران بحضور الوسيطين القطري والباكستاني ستبدأ بعد حوالي الساعة، وأضاف هذا المصدر أنه لا تأكيد حتى الآن على مشاركة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية في المحادثات. وقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن اجتماع بورغ نيتشكوك سيستمر اليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان. وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية، قال بقائي إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا. وأشار إلى أن أمريكا لم تتمكن من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وسيكون هذا محورا في اجتماع سويسرا، وأضاف أنه ستتم مناقشة قضايا أخرى مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة.
7: حالة الطقس
1: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يكون الجو اليوم بين صاف وغائم جزئيا، ولا يطرأ أي تغيير ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها، وغدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في الثانية بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
7: بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف ومع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: والورد. أمريكا ترحب بكم،
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
12: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
10: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
11: في التلفزيون والراديو
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.
7: الآن في مكان، سوزان دبيني بصراحة.
6: طيب ما

0: بصراحة.
1: تحياتي رالا جميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا
0: بصراحة.
1: حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي بصراحة عبر أثير راديو مكان، واليوم عنا عيد خاص.
0: ما في أحلى من الصراحة،
1: ما في أحلى أن نكون مع بعض بكل المناسبات وبكل الأعياد، فكيف إذا كان هذا عيد الموسيقى العالمي؟
0: بصراحة ما عاد ينفع لشيء.
1: الموسيقى بحياتنا، هل فعلا عارفين شو قيمتها؟ هل منعرف قديش بتساعدنا؟ ولا بتمر هيك بحياتنا مرور الكرام ولا حدا بفكر انه هل هي سلبية ولا إيجابية؟ شو سلبياتها وشو إيجابياتها؟ كل عام وانتو والموسيقى بألف خير. بدنا نسمع من كل يوم. طبعا احنا عم نتحدث عن الموسيقى، وانتو اعتدتوا انه نتحدث عن كل المواضيع الاجتماعية والاشياء اللي بتضايقنا او بتجرحنا او منعيشها وراضيانين او مش راضيانين عليها، ولكن الموسيقى شيء جميل جدا بحياتنا. فكيف بدنا نعمل؟ وهذا اللي نتخيل نحن وانتو، لو كانت الحياة بدون موسيقى شو كان ممكن يكون؟ شو كان ممكن نعمل؟ كيف كان ممكن نتأقلم مع كل المشاكل اللي بنمرق فيها وإحنا بنكون لحالنا؟ ما في نفتح أغنية ونسمعها يا نبكي نريح حالنا، يا نضحك ونقول يلا ارمي ولا ظهرك وكمل. كل هذا رح يكون اليوم، وبدنا أسمع منكم طبعا عن أهمية الموسيقى بحياتكم، الأغنية اللي بتحبوها ولمين بتحبوا كمان تهدوها. 072-33-55-99-3 وصفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية، وفي عنا كتير صار تعقيبات على الصفحة الأولى كمان، هلأ بنشوف التانية، وإحنا بانتظاركم دايما. أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليوم. في الإنتاج شريهان حجير بيكي، لينا شحادة رزق، إيلان عم برفقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني.
2: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي، واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا منحتفل إحنا كمان، لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
1: من ألاف السنين والناس بتغني للحب وبتعزف للحب وبتكتب أشعار الحب، صحيح بتتغير اللغات وبتتغير الألحان وبتتبدل الأزمنة، لكن أغاني الحب وموسيقى الحب تبقى حاضرة بكل مكان، وهذا كله يمكن لأن الموسيقى كانت دائما اللغة الثانية للتعبير عن المشاعر.

لما منسمع أغنية حب ومنحبها ومنرددها، إحنا ما منردد بس كلمات أو لحن، إحنا منرجع الذكريات لضحكة شي يوم كانت وطلعت منا مع اللي منحبه، أو لحظات لقاء ترك أثر فينا، أو لإنسان عايش داخلنا إن بدنا أو ما بدنا، وكل أغنية ولحن بذكرونا فيه.

0: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأن الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: الرسالة الأولى اللي بعتها لكل الأحباء المستمعين عن الموسيقى وأهمية الموسيقى وشو هي بحياتنا، أو شو هي على القليل بحياتي أنا، على 072-33-55-99-3 على هالرقم بدنا نسمع اتصالاتكم ورأيكم. هل الموسيقى شيء ضروري بحياتنا؟ شو إيجابياتها وشو سلبياتها؟ نوع الموسيقى اللي بتحبوا تسمعوها؟ أغنية خاصة لمين بتحبوا تهدوها؟ هل الموسيقى تأثير على قراراتنا؟ صفر 072-33-55-99-3 هل الموسيقى ممكن تكون وسيلة احتيال؟ يعني واحد بعرف حبيبته أو مرته أو أمه أو أخته شو الأغنية اللي بحبوها وبده شغل منهن، فبشغل الأغنية أو الموسيقى لحتى يفوتوا هن بالجو، وهو ساعتها بطلب اللي بده إياه وأكيد رح يأخذ. أكيد لا، ما تقولوا أنه عم بعلمكم أساليب جديدة، لكن هالأساليب هذه موجودة.

0: رح نبدأ معكم أحبائي ومع الاتصالات 072-33-55-99-3 وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. الموسيقى في حياتنا ضرورية مهمة ولا لأ على الماشي وبس؟ رح نبدأ معكم ومع الاتصالات. معنا أول اتصال بحلقتنا لليوم. مساء الخير.
1: مساء الورد سوزان.
0: أهلا وسهلا
1: إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا يا رائدة، كيفك؟
1: الله يسعدها يرضى عنها، مشتاقين.
0: حبيبتي تسلمي لي. أول شيء كيف أنت بالموسيقى؟ بتحبي الموسيقى؟ بتحبي هيك تقضي وقت أنت والموسيقى لحالك؟ وأنا عارفة بساعات تكوني لحالك أو بساعات الليل.
1: بالنسبة للموسيقى حسب المناسبات، يعني في أحيان بتحبي تسمعي، وكل يعني كل موسيقى لها وقتها.
0: أوكي.
1: يعني في موسيقى مرات بتسمعي أغاني بتشعرك بالحنين، يعني مثل أغنية على أبوابهم مريت بجنبك باب البيت عاف الحلاني، في ست الحبايب يا حبيبة أنا بتأثر فيها، سيد الحبايب ضنايا أنت. بتلاقي في كتير في لها تأثير، يعني كيف العشب لما يكون مثلا ناشف، إنه الموسيقى كأنه بنتين عشو لما ترش الماي على العشب يكون ناشف.
0: في أوقات معينة يعني أنت بتحب تسمع فيها موسيقى رائدة؟
1: مرات في الليل بيجي على مرات الواحد يسمع هيك موسيقى هادية.
0: هذه الساعات
1: في المناسبات.
0: بس أنت بتحب تسمعي، بتحب وأنت بالأفراح
1: في المناسبات
0: أصلاً بتنتبهوا للموسيقى اللي بتكون بوقت الأفراح ولا بوقت الحزن؟ إحنا بنكون بحاجة لنوع من الموسيقى خاص، بنكون بحاجة إله أكتر.
1: في بالنسبة للحزن هيك ما بننسى في تايتانيك كيف ضلوا لآخر لحظة وهو على اللي يعزف على الكمان، يعني إنه كيف بده يخليهم هاديين إنه ما يتوتروش ما يتعبوش إنه يريح نفسيتهم. في لها تأثير كتير الموسيقى. بالنسبة للأفراح كتير مرات بتروح على حفلة بتلاقي بيكونوا حاطين أغاني هيك بتوتر، مرات بتلاقي في أغاني بتشجع يعني بتخلي الجميع يتفاعل هيك بروح حلوة، مرات في أغاني بتخلي الناس يدقوا بعض. حسب يا ثاني أبصر إنه مثلا إذا ضربت هاي في هاي بخذوا على حالهم، في مرات حسن الاختيار.
0: حسن يعني بدنا نسمع أغنية وبدنا نعمل حساب اللي قبالنا إذا بده يفهمها ولا لا.
1: بالضبط، في ناس بفهموها غلط إنه عليهم وشي.
0: طب هذه مشكلتنا نحن مالنا.
1: لا الاختيار له تأثير كتير، اللي بعد يجي هيك حلو يختاروا صح عشان الحفلة.
0: الأغنية اللي أنت بتحبيها أكتر شيء رائدة؟
1: بدأ أبعث لك أغنية بحكة جنان.
0: يا
1: بحكتك على فكرة ما شاء الله ما شاء الله مميزة جدا جدا جدا.
0: الله يسعدك سيدان. الله يسعدك ويخليك يا رب. بعد شوي رح نسمعها الأغنية، لأن واحدة من الأغاني اللي مسجلة عندي لفريد، واحدة من الأغاني اللي أنا عن جد بحبها. شكرا كثير لك رائدة.
1: في أغنية بحبها كمان سوزان، أغنية كبرنا يا بي.
0: واو.
1: بتذكر أبوي الله يرحمه. بتذكر أبوي الله يرحمه، إشي كل ما هيك بحس حالي كبيرة، كبرنا يا بي. الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة.
0: بتبكي هذه الأغنية كتير حزينة.
1: هي وعلى أبوابهم دقات. يعني نفس الشيء. كانوا بتذكري الواحد أهله لما
0: أكيد.
1: كنت أوصل مثلا جهتهم وهيك. والبيت اللي كانوا فيه سوزان، بيت اللي كانوا فيه مرات. فيش فيه روح ولا حياة، بتشعري إنه هيك بتيجي على هاي الأغنية. بصير أعيط لما أسمع هاي الأغنية، لدرجة إني مرات بحبش أوصل هذيك الجهات عشان ما تعرفش. مرات هيك يعني.
0: بس أوقات حلو الواحد إنه حلو الواحد إنه يبكي، حلو الواحد إنه يطلع اللي بقلبه، لأنه البكا كمان بريح. يعني أنت عم تبكي لأنك مشتاقة، مش عم تبكي لأي سبب تاني. واللي بقول لك إنه لا خلص راحوا اللي بيروح مش إنه بيروح وبنتسى، الموت كتير صعب والفراق كتير صعب، بس إنه بضل الواحد في أمل بالحياة، في أمل مع الموجودين. شكرا كتير لك يا رائدة.
1: صارت دموع كتير غالية، نادرة ما تلاقي حدا بدمع، يعني من هيك صار في عنا جلطات ومجلطات كلها داخل الجسم مش طالع.
0: تعرفي مين هدول اللي بقول عنهم بدموش ولا ببكوش؟ بقول عنهم
1: ابعد عنك التماسيح.
0: رائدة شكرا كثير.
1: ابعد عنك يعني
0: شكرا كثير حبيبتي. اهلا يا عيوني، اهلا وسهلا فيك.
1: وان شاء الله دائما تضلي هيك منوره للاذاعه.
0: تسلمي قلبي، شكرا كثير. تسلمي،
1: الله يسعدك، تحياتي.
0: باي باي باي باي. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة، الموسيقى هل إلها أهمية بحياتنا ولا لا؟ وإمتى بنسمعها أكثر؟ وشو الأغنية اللي بنحب نسمعها أكثر؟ وهل فعلا في إلها تأثير على قراراتنا كمان؟ معنا كمان اتصال. مساء الخير.
2: ألو، مرحبا.
0: مرحب، أهلا وسهلا. الحمد لله. مين معي؟
2: معك سوهان
0: من شيخة. الاسم؟
2: سهى من شيخة.
0: سهى عم تحكيني على رمكل انت؟
2: اه
0: إذا بتعملي معروف احكي من الهاتف دغري لأنه بدنا نسمع الصوت بوضوح.
1: ألو أيوه هسه سمعتني.
0: شفتي هالصوت شو حلو هلا؟ أهلا وسهلا. يا سهى يلا هاتي سمعينا.
1: حبيبتي شو بتحبش الموسيقى؟
0: والله ما بعرف بس إنه أكيد في ناس إنه مش هوايتي الموسيقى.
1: بحب الموسيقى الأفراح يعني مستعد أبيع بلوزتي بس مشان فرح، بموت على الفرح.
0: ان شاء الله الافراح بتدل على طول بس بتحسي اوقات انه الموسيقى او الاغاني بيحكوا عنا او ممكن انهم يعبروا عن احساسنا احنا، هل ممكن يصلوا لهي المرحله؟
1: اكيد في اشياء بس انه مش طول الوقت نضلنا نحط بقلوب.
0: يعني انت بتحبي تسمعي الموسيقى اللي بتخليكي سعيده اكثر من الموسيقى سعيدة. الحزينه
1: اكيد اوكي اكيد دبكي شعبي أكشن يعني اليوم في مثلا
0: الأكشن شو بتحب الأغاني الأكشن أو موسيقى الأكشن
1: إيه مثلا لهاني الششاري لا الله يرحمه شفيق كبهة هذول الأكشن يعني
0: هذول اللي بتحب شفيق كبهة أكشن لأنه كان يعملها للسهرة
1: بس حلو
0: أكيد حلو أكيد حلو.
1: بعدين عندنا اليوم في بيتا جيفن بحيفة حفلة للإزلام ونسوان ده الكبار هيك عاملين موسيقى إشي بجنن.
0: اليوم رح تكون الحفلة؟
1: اليوم الساعة 7
0: في دعوات خاصة ولا فينا نوجه كمان للمستمعين كلن يروحوا؟
1: ده وجه لمين ما بده يجي حلو الكعدة وكل هاي
0: أي ساعة رح تكون؟ أي ساعة رح تكون؟
1: السبعة المغرب
0: السبعة في بيتا جيفن بحيفة لكل المعنيين إنن يروحوا وينضموا
1: اللي بحب يزيد ويتفرج
0: فبكيف روحوا وانبسطوا وانضموا وإن شاء الله بتكون أحلى الأوقات
1: وين في فرح بروح لو مش أنا يعني وين ما تيجي أنا ما بتطلع احزننا كثير كفينا حزن خلاص
0: صار الوقت لنفرح
1: خلاص
0: إن شاء الله الأيام كلها بتكون فرح شكرا كثير لك
1: كل الناس هيك تكون
0: إن شاء الله يا رب ألف شكر لك يا سهى هلا يا عيوني تسلمي لحبيبتي باي باي الله معك يا ابو ضحكه جنان لكل اللي حياتهم مليانه فرح

وأحلى ضحكة وأحلى تحية نبعثها لجسلين محميد إبريق اللي أعدت هالحلقة الخاصة المميزة بعيد الموسيقى.

نواصل معكم أحبائي ومع الاتصالات 072-33-55-99-30. ما تنسوا على الساعة 2 إلا ربع رح تكون ضيفتنا معنا رواء الرام معالجة عاطفية بالموسيقى واتصالاتكم ومداخلاتكم. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية و072-33-55-99-30. حتى اللي ولا مرة حدا وقف وفكر شو الموسيقى ولازم أسمع موسيقى ولا لا، بيساعدني جدا أعرف ليش وكيف وشو اللي مرق عليك لحتى خلاك تنسى موضوع الموسيقى من حياتك.

0: معنا كمان اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا، يسعد المساء.
1: معك ابو علي سوزان.
0: اهلا يا ابو علي. ابو علي من عرابي؟
1: ايوه.
0: يا ميت هلا فيك. اهلا يا ابو علي.
1: الموسيقى الروح، انا ما بحبش الموسيقى.
0: والله في كتير ناس ما بيحبوا الموسيقى، وكل واحد في عنده هيك السبب أو عنده هيك ما بعرف، بس إنه في ناس كمان ما بيحبوا الموسيقى، مش بس إحنا من عشاق الموسيقى. خبرني عنك أنت.
1: أنا بالنسبة لي بعشق الموسيقى، حياة الموسيقى، لأن أنا كل النهار على زي ما بقول عشيلي على الشوفير.
0: أوكي.
1: أنا الصبح فيروز وبآخر النهار أم كلثوم، يعني تنطيني طاقة، تنطيني إحساس، تنطيني أمل، تنطيني أقدر أشتغل، تنطيني حياة. إيش أحلى من الموسيقى؟ الموسيقى بتعبر عنا بكل إشي.
0: هلأ اللي بيشتغلوا على إذا كان البساط، الحافلات أو على السيارات الكبيرة، بوقت ما بتكونوا لحالكو الموسيقى هي بتكون رفيقك الدائم.
1: دائما
0: في أغاني أو في موسيقى معينة كنتوا بتحبوا تسمعوها؟
1: احنا ما هم نقولك الصبح مجبورين
0: لا غير هدول اللي موجودين. أوكي الصبح فيروز والساعة ستة أو ستة ونص في عندك أم كلثوم، ولكن خلال النهار
1: عندنا منوعات، نقدر نسمع دبكي، نقدر نسمع أنا عارف أغاني الحديثة جديدة، أي شيء لجورج لكاظم، شو بدنا احنا ما عندنا بنحط على اليوتيوب بنفوت بنسمع شو بدنا.
0: تخيل حالك تخيل حالك أبو علي بدون موسيقى، فيش راديو، ما فيش إشي تسمعه، كيف ممكن يكون نهارك؟
1: بطلعش من الدار، ضمني بالدار.
0: تشتغلش؟
1: أشتغلش، ضمني بالدار.
0: هذا بقول قديش
1: أنا بنادم بحب الموسيقى.
0: هذا بقول قديش الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من حياتنا.
1: طبعا جزء لا يتجزأ من حياتنا، فيش أحلى من الموسيقى. أنا لما بكون فرحان في عندي أغاني لا أسمعها، لما بكون حزنان عندي أغاني لا أسمعها.
0: شو الأغاني اللي بتحب تسمعها وأنت فرحان وأنت مبسوط؟
1: يعني أيات أغنية بتفرح،
0: مثل أعطيني هيك شيء اسم لشيء أغنية بتحبها.
1: يعني لما بدي بحب أسمع لكاظم وأنا فرحان، بحب أسمع لجورج،
0: جورج وصوف،
1: جورج وصوف وأنا حزنان.
0: أوكي.
1: أنا طبعا الحمد لله أنا دائما

0: فرحان وعنده طاقات إيجابية ولا مرة بحب الحزن، بس مرات الواحد
1: غصب عنه، غصب عنه الحياة
0: غصب عنه
1: فيها هيك وفيها هيك.
0: فيها هيك
1: صحيح، بس
0: يتمشى بإذن
1: الواحد بده
0: بإذن الله.
1: يقدر يعيش كل الأوضاع ويتغلب على كل الأوضاع،
0: 100%
1: وهذا أهم شيء. أنا سعيدة جدا باتصالك أبو علي، وانتبه دايما وانت على الطريق. شكرا كثير إلك،
0: أهلين أستاذ، أهلين
1: يا ميت هلا فيك، تسلم لي، تحياتي، باي باي.

0: لواء الجسار 100 احساس جديد من واصل معكم على 072-33-55-99-3. مساء الخير، مين معنا؟
1: مرحبا.
0: مرحب، اهلا وسهلا.
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام، بالف خير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: مين معي؟
1: انا اسمي ابراهيم.
0: اهلا يا ابراهيم.
1: هلا فيك.
0: يا ابراهيم.
1: انا موسيقي بالاساس.
0: موسيقي بالاساس، طيب.
1: الموسيقى ممكن هي كل القصه بترجع ذكريات، مربوطه بذكريات.
0: صحيح.
1: اي ذكرى حلوه لو كل اغنيه كلها نشاط ممكن تدور عليها وتسمعيها كمان دور.
0: لانه بدك تعيد انت ذكرياتك.
1: بالضبط، بدك تعيد الذكريات، هي كل الحكايه.
0: اوكي.
1: وحتى لو تكون مثلا مش مهم، انا بسمع كل شيء. اي اغنيه ممكن تدخل راسي بسمع للجميع، لاني ملزم اسمع للجميع واحفظ للجميع.
0: ليش ملزم؟ ليه ملزم؟ لحتى تغنين انت من بعد يعني؟
1: حتى
0: اوكي.
1: في شيء بتكوني مقتنعه وتبدعي فيه، وشيء ما بتكوني مقتنعه بالمره بس بدك تمشي يعني.
0: قديش بتحس إبراهيم إنه الموسيقى جزء لا يتجزأ من حياتنا، بحالات الفرح، بحالات الحزن، بحالات الفقدان، كل الموضوع هذا؟ هل قد في ناس فعلا عارفين شو أهميتها، وكلمات الأغاني بتحكي عنا، والموسيقى بتنزل دموعنا أو بتضحكنا أو بتبسطنا، ولا الناس بمرقوا عليها مرور الكرام؟
1: لا، في مرور الكرام، وفي اللي بالفعل بتحزننا وتبكينا وبتفرحنا وكل شيء. بس بدك يكون واحد عنده ملم موسيقيا، ملم في الكلمات، مش بس كل شيء مثلا بس انا عارف اسمع بس دحيه ومش عارف شو. لا، ما في كثير اغاني. انا في عندي اغنيه ما بقدر انساها، ممكن اسمعها مليون مره، تشوفي مليون مره.
0: شو هي الاغنيه؟
1: عندي بحب لهاني شاكر، محتاج لك يا عمري.
0: واو، انت انسان جدا رائع وجدا حساس ابراهيم.
1: بتذكرني في رحمة امي مثلا،
0: الله يرحمها ويخلي عمرك.
1: وفي على الضحكاية بالمقابل لأي فرح واي شيء بتجنن. وفي عندي مثلا اي والله لمحمد فوزي، عندي ايام لوردة، عندي عبد الحليم حاول افتكرني. كل اغنية لها مناسبة،
0: كل اغنية بتذكرنا بشيء معين.

0: هلا ما
1: بشيء
0: بين
1: معين صح؟
0: محتاج لك يا عمري او علي الحكايه لهاني شاكر، شو كنت بتحب تسمع هلا لو بدي اهديك اغنيه؟ ايان بتحب تسمع؟
1: في الوضع اللي احنا فيه مع هالشوب وال يوم اتصلت في الصبية 04 يقول تردش، حكيت لها فكرت ان شركة الكهرباء بتصلوا لي.
0: هو احنا رقمنا شوي مخربط
1: نفس الرقم
0: لهيك.
1: يعني.
0: اوكي
1: منك بركة يعني، اما محتاج لك يا عمري بتجنن. انا هاي الاغنية
0: بنسمعها بنسمعها، محتاج لك يا
1: بنسمعها.
0: عمري. اوكي بنهديها
1: ماشي
0: لروح الوالدة ولكل أرواح اللي فارقونا،
1: الله
0: وبنهديها
1: يرحم الجميع،
0: كمان
1: الله
0: بنهديها
1: يرحم
0: لكل
1: الجميع.
0: اللي بيحبوها. شكرا كتير إلك يا إبراهيم،
1: شكرا لك، شكرا لك،
0: يا ميت
1: شكرا،
0: هلا فيك، الله
1: باي باي
0: يسعدك
1: باي.
0: ويخليك، باي باي، الله معك. فإذا أحبائي بدنا هيك نسمع مقطع قصير من محتاج لك يا عمري، ومن بعدها بدنا نواصل معكم كمان الاتصالات على 072-33-55-99-3، وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك، بعد شوي رح نبدأ نقرأ التعقيبات، في عنا تعقيبات جدا جدا جميلة، بدي أشكر كل اللي كانوا. هلأ بعد شوي بنسمعهن كمان، نسمع أسمائهن مع التعقيبات اللي هن شاركوا فيها وكتبوها. محتاج لك يا عمري هاني شاكر، محتاج لك يا عمري إذا مش غلطاني عشان أحس بالحنان. هلا بنشوف.

0: محتاج لك لك.
1: أغنية جميلة جدا محتاج لك يا عمري، وفعلا مناسبة مليون بالمية لكل أم.
0: محتاج لك يا عمري.
1: شكرا لإبراهيم، وعم نهديك إياها ولروح الوالدة ولكل الأمهات. خلينا نتوقف أحبائي مع فاصل إعلاني، ومن بعدها منتابع.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: ونواصل أحبائي حلقتنا لليوم من برنامج تعالوا نحكي بصراحة، وكمان زاوية صغيرة سجلت لكم إياها بهمني تسمعوها وتحسوا فيها كمان.
7: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي، واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا منحتفل إحنا كمان، لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
1: وقت اللي منشتاق لإنسان ومنحس بالحنين وما بتركنا ولا بيروح من بالنا، أول شي منعمله نفتح الراديو أو منشغل اليوتيوب على أغاني الفراق، أغاني الشوق والحنين. وهالشي ما بيجي من فراغ، لأنه حسب دراسات علم النفس في الموسيقى كتير من الناس بيلتجئوا لهالأغاني من هالنوع، ومش لأنه بدهن يزيدوا حزنهن ودموعهن، ولكن لأنه الموسيقى بتساعدهن يفهموا مشاعرهن أكتر ويحسوا أنهن مش لحالهن. ويمكن كرمال هيك أغاني مثل رجعت الشتوية لفيروز أو موعود لعبد الحليم

0: وعشرات ومئات أغاني الشوق والحنين بعد مرافقة أجيال كاملة وما غابت عن البال والألسن والإحساس. ونحنا ما منرجع لها لأنها بتحكي عن الحزن، ولكن منرجع لها لأنها بتحكي عنا، لأنه كل واحد فينا عنده أغنية مرتبطة بإنسان أو مكان أو مرحلة معينة من حياته. ويمكن هذا هو سر عظمة الموسيقى، إنها ما بتمحى الوجع ولكن بتخلينا نتعايش معه بطريقة أخف شوي.
1: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأنه الحياة أحلى مع الموسيقى.

بعد المقطع الثاني اللي سجلناه خصيصا لهذا اليوم المميز، بتمنى لكل الأحباء المستمعين وين ما كانوا يسمعونا، استغلوا كل لحظة بحياتكم، بستوا، اضحكوا، غنوا، عيشوا الموسيقى وعيشوا الحياة مثل ما لازم. ما تعيشوا بذكريات ممكن تكون هالقد مؤلمة، وما تعيشوا مع أشخاص اللي ممكن يحرقوا الفرحة بحياتكم. عيشوا مثل ما أنتوا بدكم، عيشوا السعادة اللي دايما بتمنى لكم إياها. طيب نحن هلأ بدنا شوي نتحول هيك قبل ما نكون مع ضيفتنا رواء عرام، خلينا شوي نتحول للصفحة الأولى على الفيسبوك. معانا مداخلة من نهى زيدان، يسعد لي هالمساء يا نهى. نهى كتبت بتقول: الموسيقى ليست مجرد ألحان بنسمعها، بل لغة تشعر بنا حين لا يجد القلب كلمات تبوح بما فيه. رائعة جدا هالجملة يا نهى. بتواسي جراحنا وبتخفف أوجاعنا وبترفقنا في الفرح والحزن والإفراق. نحبها كثيرا لكننا ربما لا ندرك دائما كم كانت لنا سندا حين عجز الجميع عن فهمنا. يسعد أوقاتك بالفل والسعادة. وهنا الجملة اللي أنا كمان في بداية البرنامج ذكرتها، ولكن نهى زيدان ذكرتها بطريقة جدا جميلة، إنه الموسيقى هي سند وهي رفيق لنا، ولكن إحنا للأسف الشديد نسمع الأغاني وما بنقول إنه والله ساعدتنا، مثل كأنه صارت شيء لا يتجزأ من حياتنا. سحر خواجة يسعد لها المساء، بتقول: يا صباح الرنة الجميلة وصباحك الكلمات التي تخترق القلب. موسيقى تعبر عن الصمت، تعبر عن مكنون القلب. الموسيقى بكلمات وترنيمة تتخطى حتى الكرامة، تتخطى الواقع والخيال. ما في شيء بتخطى الكرامة يا سحر. نغمض عيننا لنغيب عن وعي الواقع وتذوب قلبي كلمات لا تقال بل تشعر تحس. ما بدي اقول لك شو بني، شو اللي قرالي بهالدنيا. الاغنيه كتير حلوه هذه يا سحر. تتوقف كل المداخل والمخارج، يتجمد ويتذوب بخيال الكلمات التي تعبر عن مكنون القلوب والجوارح.

0: شكرا على مداخلتك يا سحر. عندنا كمان مداخلة من مجدي حماية من مصر، عم بيقول: حقيقة أنا فرحان لكل البرامج الهادفة اللي بترفع من ثقافة الناس وبتزيد من الرقي. كان زمان عندنا في مصر برنامج للراحل العملاق عمار الشريعي غواص في بحر النغم، وبرنامج قال الفيلسوف، وغيرها الكثير. كنت أتمنى أن تستمر عندنا في مصر هذه البرامج الراقية وليس البرامج الموجهة فقط. ربنا يفرح قلبك ويفرح قلبك يا مجدي، وشكرا كثير انك كنت معنا. احنا راح نكون مع كمان مداخلات. عندنا كمان احمد المشيري: عندما نعجز عن التعبير تأتي النوت الموسيقية لتقول كل شيء، كما قال الفيلسوف نيتشه: بدون الموسيقى ستكون الحياة غلطة. اتمنى لكم حلقة استثنائية وملهمة عبر اثير راديو مكان، تلامس قلوب المستمعين وتعلم قيمة الفن الراقي. شكرا يا احمد، شكرا على مداخلتك وكلماتك الجميلة جدا. خلينا اكون بس مع مداخلة اخيرة، مع انه عندنا كثير مداخلات وضيفتنا سارت على الخط. مداخلة من عزيزتنا إمغاز الشعبي، عم بتقولي: سعد صباحك بالخير والصحة والعافية وطول العمر، ويبعد عنك عن أسرتك وأحفادك كل مكروه وكل عين حسد، إذا كل عين حاسد إذا حسد. آمين يا رب العالمين. صباح الورد بالفل والياسمين والريحان، نهارك سعيد ومبارك وهذا البال للجميع. الموضوع اليوم حلو وجميل ورائع رغم الظروف السيئة، بس أنت بدك ترفهي عنا وتسلينا شوي وعن نفسيتنا، كل واحد تعبان بهالأوضاع، والحمد لله رب العالمين. على كل حال، بس أنا من يوم ما بطلت أشارك في البرامج من مدة طويلة، من شي 12 سنة ما فتحت راديو لظروف خاصة، هالظروف أنا بعرفها يا أم غازي، ودايما قلبي معاكي بكل الأوضاع اللي مرأت فيها. رغم أني بحب جميع أغاني عبد الحليم حافظ، إذا ممكن تلبية الأغنية جورج والسوف روحي يا نسمة عند الحبايب، بدها تهديها لابن غازي الشعبي وعائلته بألمانيا، ولبنت أمال أم أحمد وعائلتها بالأردن، وطبعا إلي ولكل المستمعين العزيزات. أم غازي، لولا لابنك لبنتك وإلك، بعد شوي رح نسمع هالأغنية لأنه هلأ ضيفتنا سارت معنا، وأنا رح أحضر الأغنية وبننهي فيها حلقتنا لليوم. ودايما تسعدينا بمداخلاتك، وبحب دايما أطمن عليك من خلال المداخلات. ضيفتنا سارت معنا وبدنا نتحدث عن أهمية الموسيقى وشو هي الموسيقى وشو بتعني لنا، وكيف فينا نفرق بين الموسيقى الإيجابية والموسيقى السلبية بحياتنا. رواء عرام، معالجة عاطفية بالموسيقى، مساء الخير.
1: هلا هلا،
0: كيفك؟ شو أخبارك أنت؟ تسلمي لي، أنا بألف خير من الله الحمد لله. رواء، موضوع الموسيقى موضوع كتير مهم، ولكن للأسف الشديد من كتر ما بنسمع موسيقى ومن قد ما نحن في كتير أوقات نهار كامل الراديو ما بتنتفى، أو الأغاني بتضل ورا بعض، يمكن فقدنا هيك الإحساس بأهميتها. بس سؤالي في أول ما بديت الحلقة سألت: تخيلوا الحياة بدون موسيقى، بدون أغاني، لا في شيء نسمعه، لا في شيء نغني معه، لا في شيء يفرحنا، لا في شيء يبكينا، كيف كان ممكن تكون الحياة؟ كيف أنت كنت بتعرفي أهمية الموسيقى بحياتنا رواء؟
1: طلعي إحنا إذا منفكر شوي منلاقي إنه الموسيقى موجودة تقريبا بكل تفاصيل حياتنا. خلينا نقول إن كان بالمناسبات، بالسيارة، بالشغل، بالبيت، حتى مرات باللحظات اللي إحنا بنكون فيها لحالنا. فعشان هيك الموسيقى هي مش بس إحنا عشان نتسلى ونسمع، فمرات بتكون جزء من التجربة الإنسانية تبعتنا عمليا. فهاتي نشوف قد الاشي بيكون صعب لو انها مش موجودة.
0: كيف الاشي ممكن يكون مقبول علينا لما احنا من في الصبح فيش اشي نعمل، فيش حدا تحكي معاه، فيش موسيقى تسمعيها، فيش اغاني اللي تردديها؟ كيف بدها تكون الحياة؟ باي صورة ممكن تكون؟
1: طلعي بفكر انه هيك الاشي بيكون هيك كتير غريب يمكن، وكتير بديش اسميها مظلم، بس هيك الموسيقى كتير بتأثر وبتلمس مشاعرنا بطريقة غير مباشرة، وكمان بطريقة مباشرة. خلينا نقول مرات ممكن ترجعنا هيك كتير لذكريات وسنين، مواقف، اشخاص. فلو انها مش موجودة بفكر هيك رح نكون بوحدة اكتر، رح نكون بظلام اكتر. كتير الموسيقى بتعطينا هدوء، بتعطينا سلام، بتعطينا نحس بشعور الراحة، مرات بتساعدنا نعبر عن مشاعرنا، عن كتير أشياء إحنا يمكن مش قادرين نحكيها بالحكي، بس بنفس الوقت لما نسمعها ممكن نرتاح. فبتخيل لو إنها مش موجودة إحنا يمكن كتير مكبوتين. خلينا نقول
0: اوكي، هلا حكيت عن موضوع الكبت، شو هي الموسيقى اللي ممكن تعالج من ناحيه عاطفيه، وكيف انتم كمان ممكن تستعملوها كاخصائيين واخصائيات بهالمجال؟
1: حلو، سؤالك كتير حلو، فهيك خلينا نقسمه لقسمين. خلينا نوضح بالأول شو هو العلاج بشكل عام، بعدين نتطرق للعلاج بالموسيقى بشكل خاص. فعمليا لما حدا بده يجي يتوجه لي لعلاج وده يكون عنده صعوبة معينة، فبتوجه لي إني أنا أساعده. الهدف هي مساعدة لأزمة معينة، بتختلف من شخص لشخص. طبعا هالأزمة ممكن تكون دهنية عاطفية، طبعا انا بساعد بعدة امور، ممكن تكون جسدية دهنية عاطفية تطورية، وطبعا تتحدد الاهداف بحسب حاجة المتعالج. هسه العلاج بالموسيقى وتأثير الموسيقى على المتعالج نفسه، وعمليا العلاج بالموسيقى بكون مكان اعبر فيه عن شو انا بداخلي، وكمان اعرف مين انا، اتعرف على صفات بحالي، اتعرف على مين انا. الموسيقى بتكون عالم امن ومريح ولعوب عن طريق اللعب بالموسيقى، اللي أنا بحاول أبني هذا التواصل مع المتعالج عن طريق لعب الموسيقى، اللي هو بعطيه المحل شوي مختلف عن اللغة، اللي هو كمان بيكون سهيل
0: بكل
1: باللغة.
0: الأعمار هذه بتزبط معهن، ولا في أعمار معينة، في أجيال صغيرة اللي ممكن إنه بطريقة معينة تقدر تخلي الموسيقى تسيطر عليهن؟
1: إيه طلع هذا عمليا موضوع شوي مركب، بس طبعا بيختلف من جيل لجيل، بيختلف عن أطفال، بيختلف عن مراهقين، بيختلف عن جيل اللي هو ما بين المراهق لبين الكبار، كمان بيختلف من على المسنين. كان خلينا نقول شوي الإشي بيختلف من محل لمحل، بس الأكيد إنه التأثير هو واحد.
0: اوكي، التأثير هو واحد. هلا للي عم بسمعونا وبدنا نحاول نفيدن على قد ما فينا من خلال اللقاء هذا معك رواء عرام، الأهل اليوم لما بشوفوا التعصبن عند أولادن، لما بشوفوا الأعصاب اللي دايما فايرة، لما بشوفوا الضغط اللي أولاد موجودين فيه، بالذات بفترة الامتحانات أو غير الامتحانات، في حالة إنه لاقوا رفض لأي طلب هني طلبوه من الأهل، كيف ممكن الأهل عن طريق الموسيقى، إذا كان هالشي هذا طبعا بيقدروا إنه الأهل يعملوه، يخففوا شوي من هذا الضغط؟ هل ممكن إنهم يدخلوا موسيقى، تكون دايما في موسيقى هادية بالبيت، أو يحطوا أغاني اللي هي بيعرفوا إنه أولادهم بحبوها أو هن بحبوها ويغنوا مع الأغاني حتى لو كان الضغط بالبيت بأوجه، يعني يحاولوا يغيروا شوي من ضغط البيت اللي موجود في موسيقى أو بأغاني؟
1: إيه طبعا طلع، انا دائما بقول كمان جمله كتير مهمه، انه البيت الموجود فيه موسيقى هو بيت هيك بيكون شوي هادي، بيكون اكتر هيك فيه شعور راحه، فيه شعور خلينا نقول مفتوح، لانك انت بتحسي بمساحتك الامنه. فانا كتير بدعم وكتير بوجه نصيحه كمان للاهل، انه صوتوا موسيقى على البيت، هاتوا نسمع موسيقى. مش شرط احنا نقدر، مش شرط نكون عازفين ولا مغنيين ولا نكون نفهم بالموسيقى ولا نعرف شو يعني اغاني وشو يعني مقامات وشو يعني عزف وشو يعني نوتات، انما مجرد اني انا اسمع موسيقى اعطي الولد مساحته بانه هو يسمع الاشي اللي هو حابه، حتى لو كان الاشي هيك شوي الاغاني الدارجة اللي عندنا اليوم اللي الاولاد اسا عم بسمعوها، اللي احنا شوي بنطلع عليها بنقول انه واو الجيل اتغير. فبنفع نعطي هاي المساحة للاولاد للاهل، شوي بتخفف الضغط، بتخفف التوتر. ممكن ولد معين هو إذا حاسس بكتير فرح فهو حابب يمكن يخبط على الأرض أو يخبط على الطاولة، بنفع نعطيه يفرغ. ولد غضبان إذا كتير كتير كتير كتير كتير متعصب وإذا حابب إنه هو يمسك أي غرض قدامه بس يشد عليه أو يخبط كتير كتير كتير بصوت، ممكن لأنك أهل يكون مزعج، بس بنفس الوقت هذا الإشي كتير رح يساعد الولد بإنه هو يمتص غضبه ويحسسه بشوي راحة أو بشوي إنه هو نفس عن نفسه بهذا الغضب.
0: ولكن الأولاد بيعرفوا شو أهمية الموسيقى، ولا مجرد ما إنهن سمعوا موسيقى وبلشوا يغنوا معها وبلشوا ينطوا ويرقصوا ويخبطوا ويعملوا اللي بالدنيا، هذا إشي بيكون داخلهن وممكن من خلاله الأهل كمان يكتشفوا مين الولد اللي عنده هاي الهواية الموسيقية بجسمه، ولهلأ بعد ما حكى عنها وبعد الأهل يمكن حتى ولا عرفوا فيها ولا اكتشفوها؟
1: 100% طلع، خلينا نقول 90% من الأولاد اللي هم مش واعيين لإيش هن عم بيعملوا، إن كان موسيقيا خلينا نقول أي ولد بيسمع أغنية أو هو عم بعزف أو هو عم بخبط، هو طبعا بربطش الأشياء لهذا المحل. إنما إحنا كأهل
0: أنا
1: اللي
0: عم
1: بنشوف
0: بسأل
1: الأسر
0: عن
1: من
0: الأهل،
1: بيتنا
0: أنا عم بسأل عن الأهل رواء.
1: الاهل احنا بنشوف الاشي من برا طبعا، احنا ممكن نكتشف بالولد كتير اشياء اللي احنا مش شايفينها، ممكن لما الولد هو كتير عم بخبط على احنا نقول واو هذا الولد تواني هات افوته مثلا درامز او افوته دربكة او
0: اوكي
1: افوته دورة ايقاع اللي هو ممكن ينفس عن حاله اكتر، ولا اللي هو ممكن يجي انا عارفة يعزف بطرق اللي هي كتير اهدى، فممكن انا هقول تواني شوي هات اجري مثلا افوته دورة بيانو او افوته دورة غناء، ممكن ولاد تصير تغني فالاهل اكتشفوا انه ولدهم صوته حلو حتى لو هو عم بغني هيك، خلينا نقول باليوم يوم تبعه مش بطريقة اللي هي
0: اوكي
1: مباشرة اني انا بدي افرجي اني انا عم بغني او انا عم بعزف.
0: نعم
1: احنا كأهل هون بنكسب الاشي وبنشوف الاشي من برجة كأنه، فبنطور هذا الاشي عند الولد شوي شوي.
0: وهي هي أهمية تطوير ومعرفة الرغبة اللي عند أولادنا في موضوع الموسيقى وتطوير هاي الشغلات. بالنسبة
1: طبعا
0: لك رواء الرام، معالجة عاطفية بالموسيقى، اليوم إحنا عم نتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوع الموسيقى بحياتنا، هل بتفرق ما بين إذا سمعنا موسيقى صاخبة أو موسيقى هادية، ولا كل واحد حسب إيش شعوره بهذاك الوقت هو بسمع؟ يعني اللي بسمع دائما موسيقى صاخبة وبده ينط وبده يرقص ما بيقول إنه هو متعلق فيه فيها أكتر، يمكن هيك طبعه أو هيك نفسيته. فهل على الأهل إنهم يتقبلوا كل شيء بيشوفوه من أولادهم؟
1: طلعي يعني غالبا الموسيقى بترافقنا بكل حالاتنا ان كان صاخبه ان كان اهدى ان كان خلينا نقول متوسطه،
0: أوكي
1: فطبعا في اولاد اللي هي بتميل ان هي تسمع اغاني اللي هي خلينا نقول فيها هذا الصخب او فيها الحركه او فيها الكذا، لانه كمان بطبع ممكن تشوف الولد نفسه هو عم بيتحرك كثير او هو عنده فرط حركه، فهو عمليا الموسيقى الصاخبه هي ممكن تهديه داخليا. احنا
0: اوكي
1: بنفكر انه العكس، ممكن انه الولد عم بيسمع موسيقى صاخبه فهو كتير رح تزيد حركته مش رح يقدر يركز معي، فانما بالعكس ممكن تاثر عليه انه هو يصير اهدى ويركز معي اكتر. فاحنا كاهل نعطي المساحه لهذا الولد، ما نحددلوش لا لازم تسمع هيك لازم تعمل هيك لازم تكون هيك، بالعكس انا اعطي الولد مساحته بانه هو يعبر باي طريقه بده اياها. ممكن ولد اللي هو عم بيسمع كتير موسيقى هاديه بس بنفس الوقت بعد ما يخلص او بعد ما يسمع الاغنيه او بعد ما يعزف هذا الاشي اللي كتير هادي نلاقيه يتفاعل معي بطريقة كتير حلوة وقلب صار حدا اللي هو كتير حركي خلينا نقول بطريقة إيجابية.
0: حسب رأيك رواء، لازم دائما يكون في موسيقى خلفية موسيقية بالبيت، ولا في كتير ناس اللي بتقوش حتى يسمعوا صوت ولادن بالبيت فبقولوا لك خلص بدنا لا موسيقى، سكر الراديو، تحطوش أغاني، تحطوش إشي بالدراسة يكون رايق. قديش ممكن فعلا وجود خلفية موسيقية بالبيت هادية أو أغاني هيك سريعة حسب الجيل الأولاد اللي موجود، أو طبعا حسب إيش بحبوا أصحاب البيت، قديش الإشي ممكن إنه يساعد حتى بلحظات، لأنه كل متعرفة كل لحظة الإنسان معرض إنه يعصب لأي سبب إن كان، فوجود هاي الموسيقى هل فعلا بيساعدنا؟
1: طلعي هي الموسيقى خلينا نقول بشكل عام هي رح يساعدنا بس هي مش حل لكل المشاكل، هي أداة
0: أنا مش عم
1: بتساعدنا.
0: بدور على حل، أنا مش عم بدور على حل المشاكل، أكيد مش رح تكون من خلال الموسيقى، بس هل ممكن إنه الموسيقى تكون حل إلنا لأعصابنا وقت اللي بنكون معصبين، وقت اللي بكون في أشياء مضايقنا، إنه نسمع موسيقى تكون الموسيقى الخلفية بالبيت بضل شوي الجو هادي ولا لا؟
1: طبعا في ناس بتلاقي راحتها بالموسيقى، ممكن في ناس تلاقي راحتها بالقراءة أو بالرياضة أو بالطبيعة، طبعا هذا الإرشي بيرجع للأشخاص نفسهم للبيت نفسه، ليس بالضرورة أنه البيت يكون متشبع موسيقيا أو خلينا نقول جاي من خلفية موسيقية، ممكن هذا الإشي جاي مني أنا كحدا خلقت الإشي جاي أنه أنا حابب أني أكون بالموسيقى أو أنا حابب أكون بالرياضة أو حابب أكون بالطبيعة، فهون احنا بنبلش نلائم حالنا للاشياء اللي احنا بنحبها، بس ليس بالضروره انه انا اكون جاي من خلفيه موسيقيه او انه يكون بيتي متشبع موسيقيا عشان انا الاقي راحتي بهذا المحل.
0: الأولاد اللي بيكره الموسيقى وبدنش يسمعوا موسيقى وبيدوروا على أشياء تانية بعيدة عنهن، في طرق اللي نقدر نخليهن يفوتوا بالجو ويعيشوا الجو الموسيقي ويتقربوا للموسيقى أكتر؟
1: إيه طبعا بنرجع لهيك الجملة اللي أنا ذكرتها في أول اللقاء، إنه الموسيقى ممكن تكون عالم آمن ومريح ولعوب، اللي أنا من خلال الموسيقى ممكن أكتشف أشياء بالولد اللي شوي أنا مش شايفتها وأصير أدمج بطريقة غير مباشرة الموسيقى بطرق الولد حاببها. مثلا ولد كتير بحب يلعب فوتبول خلينا نقول، أو ولد كتير بحب ينط، ولد كتير بحب الحركة، فأنا ممكن أصير أعمل له فعاليات أو أعمل له هيك خلينا نقول ألعاب اللي هي تناسب حركته، بس بنفس الوقت أنا عم بضيف الموسيقى بالخلفية تبعته اللي هو مستمعها بطريقة
0: نعم.
1: مباشرة، بس بيعمل معاها وبنفس الوقت عم بيرتاح.
0: احنا بدنا نضيف الموسيقى لكل شيء بحياتنا، وسعيدة جدا انك كنت معنا رواء الرام، معالجة
1: الله
0: عاطفية
1: يسعدك
0: بالموسيقى. الف
1: حبيبتي،
0: شكر حبيبة قلبي، شكرا كتير إلك،
1: شكرا
0: كوني بألف
1: لك، الله
0: خير،
1: يعطيك ألف
0: وكل عام
1: عافية
0: وانتي بألف خير مع الموسيقى ومع الجمال ومع الحياة كلها.
1: حبيبتي، الله يسعدك، شكرا لك على
0: تسلميلي،
1: الاستضافة الحلوة.
0: باي باي يا عيوني، باي باي. روحي نسمع عند الحبايب الأغنية، بنهديها لأم غازي بدورة بتهديها لابنه، وبنهديها لكل المستمعين. حلقتنا لليوم انتهت، بكرة التنين، بكرة ما رح يكون في سهريجي لعشاء كرة القدم، اسهروا مع كرة القدم. الثلاثة ساعة واحدة بكون معكم بهدوء نسبي، والأربعة ساعة واحدة مع حلقة جديدة من برنامج هايد بارك. كونوا بكل الخير مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: أنا زيك بابا.
12: شو يعني زيي؟
11: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
12: حبيبي أنا فخور فيك.
11: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
12: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
13: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
11: أنا زيك بابا.
13: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: عناوين الساعة من مكان. وزير الدفاع يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. توقع انطلاق جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا في هذه الأثناء. إحباط العشرات من الاعتداءات الإرهابية السنة الأخيرة في الضفة الغربية بتوجيه من نشطاء حماس في تركيا. اعتقال 13 شخصا في عرعر النقب بشبه ضلوعهم في حوادث جنائية.
0: راديو مكان، الأخبار.
15: الثانية في أورشليم القدس، أهلا بكم. أكد وزير الدفاع كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وقال في بيان أصدره إنه لا قيود على نشاطات جيش الدفاع في لبنان لإزالة التهديدات. يتوقع أن تنطلق في هذه الأثناء في بورغنستوك بسويسرا جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأفيد بأن الملف اللبناني سيتصدر جدول الأعمال. أعلن جهاز الأمن العام الشباك وجيش الدفاع اليوم إحباط العشرات من الاعتداءات الإرهابية بتوجيه من نشطاء حماس في تركيا خلال السنة الأخيرة في أنحاء هدى والسامرة. وجاء في بيان مشترك أن هذه العمليات كانت تدار من قبل أيمن شراوني ومحمد ملاح وماجد جعبي ووليد أبو نصار وسلام عياش. ويشير مراسلنا لشؤون العسكرية إيه العليمة إلى أن هؤلاء النشطاء استغلوا البنى التحتية في تركيا لإصدار التعليمات وتحويل أموال لغايات تنفيذ اعتداءات. ألقت شرطة النقب القبض على 13 شخصا نهاية الأسبوع الماضي في قرية عرعرة بشبهة ضلوعهم في حوادث إطلاق النار ومحاولات إضرام نار وأعمال شغب والاعتداء على أفرادها. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنه تم ضبط مسدسين وذخيرة وزجاج حارقة جاهزة للاستخدام.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
15: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 16، تل أفيف وحيفا 22، الناصرة وبئر السبع 21، وفي إيلات تصل إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن عيد الموسيقى على مكان.

أكثر من 120 دولة حول العالم تحتفل اليوم بعيد الموسيقى العالمي، والذي بدأ الاحتفال به عام 1982 في فرنسا. والآن من راديو مكان ساعة مع أجمل المقطوعات الموسيقية التي ظهرت في الأفلام. البداية موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي، إلياس رحباني، 1973.

الياس رحباني. ونتابع مع الياس رحباني ونصل إلى موسيقى فيلم حبيبتي فاتن حمامة محمود ياسين عام 1974.

هو من موسيقى ياسر رحباني إلى موسيقى عمر خيرت وفيلم قضية عم أحمد فريد شوقي عام 1985.

متابع مع عمر خيرت، ونصل إلى أشهر مقطوعاته الموسيقية على الإطلاق، ليلة القبض على فاطمة لفاتن حمامة 1984.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

عدنا إلى الموسيقى من فيلم الرقصة والسياسي موسيقى الفرح لخالد الأمير نبيل عبيد.

موسيقى الفرح التي رقصت عليها نبيل عبيد في فيلم الراقصة والسياسي. إلى موسيقى فيلم المصير ليوسف شاهين. الموسيقى لكمال الطويل 1957.

موسيقى المصير لكمال الطويل عام 1997. إلى موسيقى فيلم العار، نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، 1982، الموسيقى لحسن أبو السعود.

موسيقى فيلم دعاء الكروان فاتن حمامة 1959 موسيقى أندريه رايدر.

ووصلنا الآن ومن راديو مكان إلى موسيقى تربينا يا قلبي محمد فوزي 1954.

0: ووصلنا إلى ختام هذه الساعة الخاصة بعيد الموسيقى العالمي. عيد سعيد للجميع.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتقبريني
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: عناوين الساعة من مكان: انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وزير الدفاع يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، اتهام أحد سكان رهط بقتل فتى بالمدينة قبل نحو عام، والحرارة تنخفض قليلا. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. انطلقت في بورغنستوك بسويسرا جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمشاركة باكستانية وقطرية. وذكر التلفاز الرسمي في طهران أن المحادثات تنصب حاليا على الملف اللبناني والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال وزير خارجية باكستان إن إيران لا تعارض خفض نسبة تخصيب مخزونها من اليورانيوم. أكد وزير الدفاع كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وقال في بيان أصدره إنه لا قيود على نشاطات جيش الدفاع في لبنان لإزالة التهديدات. وأضاف الوزير كاتس أن حماية جنودنا ومواطنينا هي أولوية قصوى. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة. قدمت لائحة اتهام بحق أحد سكان رهط ويدعى غازي العبر، تنسب له الضلوع في جريمة قتل فتى في المدينة قبل نحو عام بإطلاق النار على خلفية سرقة وسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن شقيق المغدور أصيب حينها بجروح متوسطة. رجح مركز طاقم معالجة الأمراض المعدية في وزارة الصحة البروفيسور تال بروش أن تكون نتيجة فحص الشخصين المشتبه في إصابتهما بإيبولا سلبية، أي أنهما غير مصابين. وأوضح في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن الفيروس ينتقل من خلال الاقتراب اللصيق من الشخص المصاب.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 16، تل أبيب وحيفا 22، الناصرة وبئر السبع 21، وفي إيلات تصل إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية: انطلاق جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، وإيران تؤكد أن الجولة ستستمر ليوم واحد، والنووي الإيراني والملف اللبناني يتصدران جدول الأعمال. بعد إعاز المستوى السياسي بوقف الهجمات في لبنان، مصادر عسكرية تؤكد أن النشاط داخل الحزام الأمني في مرتفعات علي طاهر يتواصل ضد عشرات عناصر حزب الله المتحصنين في أنفاق. وزارة الصحة تعلن عن حالة إصابة مشبوهة أخرى بفيروس إيبولا الفتاك لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهرت عليه أعراض الحمى والصداع والإسهال. قريتا بقعثة وحرفيش تشهدان إضرابا عاما وحدادا على مقتل مروان أبو شاهين من بقعثة وسعادة سعادة من حرفيش بجريمة قتل مروعة. وفي المونديال، الجولة الثانية من دور المجموعات في أوجه، والليلة المنتخب السعودي يتحدى هيبة إسبانيا ونجوم بلجيكا في مواجهة المنتخب الإيراني، وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: مرحبا مرحبا، رحل فيكم معنا حلقة خاصة اليوم من على الطريق. يوم مميز اليوم 21 حزيران، عيد الموسيقى العالمي.

معلم. معلم انت معلم سعد مجرد بلشنا معه البرنامج الخاص بعيد الموسيقى العالمي اليوم.

الموسيقى زي ما كلنا بنعرف هي اللغة الوحيدة اللي بنفهمها كلنا دون حاجة لمترجم. اليوم قررنا ناخدكم رحلة حول العالم مع الموسيقى والأغاني الأكثر مشاهدة والأعلى استماعا. بلشنا مع سعد المجرد اللي حقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب مع الأغنية تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي. صدرت

سعد المجرد بلشنا معه اليوم مع الرحلة موسيقية من المغرب لتونس. إسا الرابر بولتي معه كان طفل حمودة، لأنه اثنيناتهم أغنية كانت أنجح أغاني عام 2017.

0: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي، واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا بنحتفل إحنا كمان، لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
1: الراب العربي. لما منسمع راب اليوم ممكن نفكر إنه نوع موسيقى جديد، بس بالحقيقة جذوره بترجع للسبعينات القرن الماضي بأحياء مدينة نيويورك، وتحديداً بين الشباب من أصول أفريقية ولاتينية. هناك صار الراب وسيلة للتعبير عن الواقع اليومي، عن التمييز، الفقر والأحلام. كلمات مباشرة، إيقاع قوي، وقصص من الشارع. ومع الوقت انتشر من أمريكا لكل العالم. أما بالشرق الأوسط بلشنا نسمعه بشكل أوضح بالتسعينات وبداية الألفينات من خلال فنانين وشباب اللي لاقوا فيه مساحة يحكوا عن هويتهم، مجتمعهم وقضاياهم بلغتهم.

0: بيوت أجر.
1: واليوم صار الراب العربي واحد من أكتر الأنماط الموسيقية منتشر بين الشباب، لأنه ببساطة كل حدا عنده قصة والراب بيعطيه الميكروفون لحتى يحكيها.

0: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأنه الحياة أحلى مع الموسيقى.
1: كنا من المغرب، تونس، استوصلنا للجزائر، أسهر، نجوم الجزائر، الشاب خالد، عملنا هالأغنية الحلوة.

ليدي اللوني الحلوة سمعنا إياها الجزائري الشاب خالد أصدرها عام 1991 وحققت نجاح وشهرة كبيرة كبيرة كبيرة بفرنسا والعالم العربي. من الجزائر للعراق نسمع ثلاث شباب حصدوا مئات الملايين من المشاهدات عام 2018 علي جاسم محمود التركي ومصطفى العبدالله غنوا لنا ثلاثتهن تعال

0: بموسيقى عم نسمع موسيقى بالعالم. هسا بنسمع أغنية حققت جوهرة كبير كبير كبير معظمكم بيعرفها ديسباسيتو.
1: Ay.

0: في 21 من حزيران من كل عام بيحتفل العالم بعيد الموسيقى العالمي، واليوم من خلال الأغاني والأصوات اللي رافقتنا بمحطات مختلفة من حياتنا بنحتفل إحنا كمان، لأن الموسيقى موجودة معنا بالفرح وبالحب وبالحنين وبالأوقات الصعبة كمان. حياة أحلى مع الموسيقى.
1: كل بلد بالعالم عندها فولكلورها الخاص اللي بيشبهها، يعني مثل إحنا بنتحمس على صوت الطبل والدبكة. الإسبان مثلا عندهن موسيقى الفلامينكو الشعبية اللي كلها حماس، والأفارقة عندهن إيقاعات الطبول اللي بتهز الأرض. الموسيقى الفولكلورية بتثبت لنا إنه رغم اختلاف لغاتنا وألواننا كلنا بنشبه بعض، ومنعبر عن فرحنا وحزننا بالنغم.
0: في عيد الموسيقى العالمي ما بنحتفل بس بالأغاني، نحتفل كمان بالأثر يلي بتترك الموسيقى فينا، بلحن بفرحنا، أغنية بترافقنا، وذكرى بترجع مع أول نغمة، لأنه الحياة أحلى مع الموسيقى.
2: عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.
3: سلا كندا، أنجح أغنية اعتذار من خلالها ملايين المشاهدات. جاستن بيبر، سوري.

سوري جاستن بيبر هذا انا الاغنيه اللي الناس حلقه له بال 2015 انجح اغاني اسمها بكندا مود للعالم العربي اسه انجح فنان صار له اكثر من 40 سنه على القمه عمرو دياب نسمعه اليوم بعيد الموسيقى

كل بلد الأغنية الأنجح في كوبا هافانا التي نياها كاميلا كابيلو. للأسف في كتير أغاني ما لحقنا نسمعكوا إياها. أنا بعد وقت لأغنية أخيرة اخترناها بصوت ملك البوب مايكل جاكسون اللي كان له تأثير كبير على الموسيقى. نختم معه رحلة على الطريق لليوم. نلتقي بكرة. إلى اللقاء.

0: أجا
1: هيا أجا هدوء
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: آه يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل عيد الموسيقى على مكان الحياة أحلى مع الموسيقى
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
7: آه يا إم حمادة قهوة السيدات والسادة
8: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
9: أنا زيك ماما
10: كيف يعني زيك؟
9: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك
10: يا روحي
9: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما
10: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع
9: أنا زيك ماما
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق
7: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
8: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
12: عناوين الساعة من مكان السلام عليكم ورحمة الله بدء المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا رئيس الكنيسة يرفض اقتراح المحكمة العليا إعادة التصويت لانتخاب مراقب جديد للدولة التماس لاقتطاع ملايين الشواقي المخصصة لتطوير طريق وادي عارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
5: راديو مكان الأخبار
12: الرابعة في أورشليم القدس أهلا بكم بدأت داخل صالة كبيرة في بورغنستوك بسويسرا جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمشاركة باكستانية وقطرية ويترأس الجانب الأمريكي نائب الرئيس فانس والجانب الإيراني وزير الخارجية عرقشي رد رئيس الكنيسة أمير حان اقتراح محكمة العدل العليا إعادة التصويت لانتخاب مراقب جديد للدولة وكتب وحان على شبكة إكس أن الكنيسة قالت كلمتها وقد وفانا بالنبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب قدمت اليوم جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا لوقف تحويل مئات ملايين الشواقي وظفت في الأصل لتطوير بنى تحتية في طريق رقم 65 بوادي عارة إلى مشاريع تقع خارج المنطقة لصالح بلدات يهودية ويفيد مراسلنا أحمد وسويس أن الالتماس يشير إلى اقتطاع وزارة المواصلات وشركة نتفي إسرائيل القسم الأكبر من نصف مليار شيكل مخصص للطريق في وادي عارة ضمن الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي من أجل تمويل مشاريع لخدمة بلدات يهودية رجح مركز طاقم معالجة الأمراض المعدية في وزارة الصحة البروفيسور تال بروش أن تكون نتيجة فحص الشخصين المشتبه في إصابتهما بإيبولا سلبية أي أنهما غير مصابين وأوضح في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن الفيروس ينتقل من خلال اقتراب اللصيق من الشخص المصاب قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان شرق أورشليم القدس تنسب لهما إطلاق النار والاعتداء على عدد من أقربائهما خلال حفل زفاف أقيم في بيت جالة الشهر الماضي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح حالة 2 شديدة الخطورة ويفيد مراسلانا وسام جبر ونواف النباري بأن الخلفية نزاع عائلي ويدعى المتهمان رأفت وزيد أبو سرحان
5: حالة الطقس الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
12: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الثلاثاء، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 27، تل أبيب وجبال الجليل 28، الناصرة وبئر السبع 31، اللد 29، وفي إيلات تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند الخامسة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية: انطلاق جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، وإيران تؤكد أن الجولة ستستمر ليوم واحد، والنووي الإيراني والملف اللبناني يتصدران جدول الأعمال. بعد إعاز المستوى السياسي بوقف الهجمات في لبنان، مصادر عسكرية تؤكد أن النشاط داخل الحزام الأمني في مرتفعات علي طاهر يتواصل ضد عشرات عناصر حزب الله المتحصنين في أنفاق. وزارة الصحة تعلن عن حالة إصابة مشبوهة أخرى بفيروس إيبولا الفتاك لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهرت عليه أعراض الحمى والصداع والإسهال. قريتا بقعثة وحرفيش تشهدان إضرابا عاما وحدادا على مقتل مروان أبو شاهين من بقعثة وسعادة سعادة من حرفيش بجريمة قتل مروعة. وفي المونديال الجولة الثانية من دور المجموعات في أوجه، والليلة المنتخب السعودي يتحدى هيبة إسبانيا ونجوم بلجيكا في مواجهة المنتخب الإيراني، وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
16: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. يوم تضامن مع سكان القرى البدوية غير المعترف بها، واحتجاجا على مخطط لمصادرة أراضي سكان هذه القرى وفقا لخطة الوزير شكلي، خاصة بعد إخلاء سكان قرية تل عراد. منتدى السلطات المحلية العربية في النقب ولجنة التوجيه لعرب النقب والمجلس الإقليمي ينظمون مظاهرة تحت اسم عمود البيت أمام سلطة توطين البدو. وبمناسبة يوم الموسيقى العالمي، سنكون مع تطور الموسيقى البدوية مع الفنان والأستاذ بركات أبو عفاش في أم بطين، افتتاح معرض القسوم للفنون ظمأ الروح. وفي الجنوب، سلطة الطبيعة تقوم بجمع جيف الحيوانات النافقة في النقب بسبب علاقتها بالصحة والبيئة وتسمم النسور وموتها بسبب هذه الجيف المسممة. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أسعد الله مساءكم. البداية من سلسلة عمليات الإخلاء والهدم التي شهدتها مناطق مختلفة من النقب، كان آخرها تل عراد وقبل ذلك في منطقة وادي النعم. هذه الإجراءات أدت إلى غضب واستياء عارم في عدد من سكان القرى العربية في منطقة النقب، وعلى ما يبدو هذه الحملة حملة هدم وإصدار أوامر الهدم مستمرة حتى في هذه الأيام. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي مروان أبو فريح، مدير مركز فرع عدالة في النقب. مساء الخير مروان.
2: مساء الخيرات أخي حسن، تحياتي لكم.
1: نعم، ماذا بعد تل عراد؟ كانت في نهاية الأسبوع كان هنالك احتجاج ونظمتم احتجاج واسع شارك فيه مواطنون يهود وعرب، ما الرسالة التي خرجت من هناك؟
2: يعني نحن نواجه اليوم في النقب عمليا سباق مع الزمن أخي حسن. يعني كلما اقترب موعد الانتخابات كلما يعني تم تصعيد الهجمة ضد أهلنا في النقب، واليوم هناك نحو 15 قرية يعني علمت باللون الأحمر، أي أنها تحت خطر التهجير. منها اليوم 5 قرى في المحاكم تنتظر قرارات، والرسالة هي أننا يعني يجب أن نخرج بوحدة صف ووحدة كلمة. ودون وحدة الصف ووحدة الكلمة لا يمكن أن يتم تغيير هذا المسار وما يحدث في النقب، إن يعني حصل استمرت هذه الحكومة على نفس النهج ونفس المقاعد في الانتخابات القادمة فسوف يحصل الأسوأ لقرانا. يعني لا يعقل أن اليوم هناك يعني قرارات في المحاكم تنتظر مصيرها قرى كاملة مثل البقيعة ومثل أم بدون ومثل رأس جراب. يعني هذه 3 قرى نحو 1800 شخص ينتظرون عمليا قرار ربما إلى العدم ودون مأوى، وربما يعني يتم تنظر إليهم المحكمة بعين من يعني المنطق والحق والعدل، وهذا لا يحصل اليوم.
1: مروان، يعني المنقذ الوحيد حسب رأيك اليوم هو يعني تغيير هذه الحكومة والانتظار إلى الانتخابات؟ ما بيننا وبين الانتخابات 3 أشهر أو 4 أشهر، وعندما يتم تشكيل حكومة إذا ما تغيرت هذه الحكومة، يعني نحن أمام ربما 6 أشهر قادمة. نعم. معنى ذلك أن عمليات الهدم مستمرة، حسب معرفتك تحت أي بند تهدم هذه المنازل ويتم إخلاؤهم، بالرغم من أن معظم السكان تحدثوا أنه لا تعرض عليهم بدائل؟
2: للأسف البند يعني هو غير بلغة القانون، أنا أقول أنه غير دستوري وغير منطقي، ولكن ما هو غير منطقي في نظري اليوم بات منطقي، غير منطقي في نظرنا نحن رجالات القانون، بات منطقي في نظر المحكمة. وما يعتمد اليوم ويعتمد عليه القضاء اليوم للأسف أنه لا تنظر المحكمة اليوم إلى موضوع الحل أبدا، ولا علاقة للحل أمام ومقابل أمر الإخلاء. وبالتالي في حال وصلنا إلى مرحلة أن هذا البيت هو غير قانوني وهناك تم تثبيت أمر الإخلاء وتم قبول الدعوة، فعليه القانون اليابس هو الذي يغلب، وهذا ما ينظر إليه اليوم القضاء للأسف في المحاكم، وهذا ما نظر نعم يعني إليه قبل أيام في رأس إجرابة.
1: نعم، السؤال المطروح هناك، هل هنالك ترخيص للبيت أم لا؟
2: نعم.
1: هل أقيم بطريقة قانونية أم لا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يكون عليه إجابة في المحكمة،
2: المحكمة العليا.
1: نعم العليا. نعم حتى نعم. القضاء يعني حتى القضاء يعني في هذه المرحلة أيضا لا يتطرقون للمنطق السليم، وهو إلى أين يذهب هؤلاء السكان بعد أن يتم هدم منازلهم.
2: بالضبط، وهذا يعني ما تم عرضه خلال الأيام الأخيرة أمام قضاء الثلاثة في ملف رأس جرابة، وبالحرف الواحد ومع يعني بروتوكولات وتصريح وادعاءات رسمية مكتوبة موثقة أنه لا حل أمام أهالي رأس جرابة، ولم يعرض عليهم حل منذ 8 سنوات، وهذا ما يعني إثباته موثق. وبالتالي نظر القضاء في هذا الملف أنه لا يمكن ربط الحل بالقانون، هذا مبنى غير قانوني وبالتالي لا ننظر في الحل. وهذا يعني في قمة التصعيد اليوم، وتخيل لو استمرت هذه الحكومة دون أن نقف معنا.
1: نعم، دعنا نستمع إلى عدد من الأصوات التي أحضرناها من وقفة الاحتجاج. في البداية اللونلي جرين ناشط من المركز الذي وصل إلى منطقة تل عراد.
3: אני כאן בתל ערד. הגעתי כל הדרך מתל אביב כאזרח יהודי, כי אני גאה לעמוד כאן ביחד עם התושבים שהרסו להם את הבית. תסתכלו על ההריסות האלה, 700 משפחות שגרמו להם להרוס את הבית והשאירו אותם בשמש הנוראית הזו בלי קורת גג. תסתכלו מה אמרתי עכשיו במעל המחאה של תושבי תל ערד.
4: קוראים לי אלון לגרין.
1: نعم، عدد آخر من المتضامنين هم من أعضاء لجنة الأطباء الإقليمية القطرية.
5: جد الواحد حتى مزاج السيء لما بيشوف الأخبار عن الأحزاب العربية كيف بتجتمع وتطلع بدون كلمة بدون قرار بدون توحد. يا جماعة أنا جد حيران، إيش ودي وحدهم إذا أمهاتنا ظلن في القاعة بدون سطح بيت، إذا أراضينا بتنسرب كل يوم، إذا العنصري هذا بن غفير بروع بيوتنا كل يوم. يا جماعة إيش ظل يوحدنا بعدها؟ يعني ذرة غير اللي عندي ذرة غير بتوحد. احنا يا جماعة ما عندنا رفاهية الايديولوجيا هي اني اكون انا تجمع او حركة او ما بعرف ايش، لا ما عندنا هيدا الرفاهية بتاتا. احنا في خطر وجودي على استمريتنا في اراضينا يا جماعة، احنا اراضينا بتنسلب كل يوم، بيوتنا بتنهد كل يوم، امهاتنا ظلن بدون بيوت يا جماعة، اللي سكنت في المدارس مخيمات لاجئين يا جماعة.
1: هذا هو الدكتور عاهد المطيرات. سيد مروان، عندما توجهنا إلى سلطة توطين البدو وأيضا إلى دائرة أراضي إسرائيل، يعني الأجوبة واضحة من قبلهم، تقول بالنسبة لسكان تل عراد اقترحنا عليهم ونحن بصدد إقامة بلدة جديدة مرفا لنقل هؤلاء السكان، بالنسبة لوادي النعم هنالك أحياء جديدة وأحياء جديدة أيضا في قرية شقيب السلام، بالنسبة للسكان في أيضا شرق تل عراد هنالك مناطق وقسائم في بلدة مكحول، ماذا تقول في ذلك؟
2: يعني أنا من تجربتي مع هذه الإدعاءات منذ سنوات أن ما يقال وما تنص عليه المستندات والأوراق التي تقدم للمحاكم وما هو على أرض الواقع لا يتطبقان تماما، لأنه نحن في قضية رأس جرابة وتل عراد على سبيل المثال، وأعطي الكثير من الأمثلة، وأنبدون والبقيعة، وأنا أرافق عدة قرى، أنا اليوم أمثل 3 قرى بواسطة عدالة، أنبدون البقيعة ورأس جرابة، ونحن نعرف تماما هذه الأجوبة، وهذه الأجوبة تقول شيء آخر لا ينطبق على أرض الواقع.
1: لا تقام يعني مثل هذه القرى، ما في قرية اسمها مرفا ولا
2: هناك قرية يعني تسمى مرفا مرمرية، ولكن الأهالي منذ عملياً الحديث عن إقامة هذه القرية لم يتم عرض هذا المقترح عليهم، بل حتى مؤخراً تم عرض مرعيت وحارة في مرعيت عليهم. نعم. لم يعرضون بشكل واضح مرفا، وحتى إن عرضوا يعني أنا في نظري الإشكالية والسؤال هو شيء واحد وأمر واحد، هل قبل أن يتم تقديم دعوة الإخلاء جلست مع أهالي هذه المنطقة وتحدثت معهم ويعني تعال لنفحص الإمكانيات، هل يمكن الاعتراف بهذه القرية، هل يمكن يكون هناك حل متفق عليه قبل أن يتم تقديم هذه الإجراءات؟ وهذا لم يحدث. وأنا أعطي أكبر مثال، رأس جرابة منذ عام 2018 سلطة البدو ودارة أراضي إسرائيل تدعي أن هناك حل قصر السر.
1: نعم.
2: ومنذ 8 سنوات وحتى اليوم هذا الحل الآن إذا أنا قلت نعم هو غير يعني غير ممكن تنفيذه. لماذا؟
1: لكن في قرية في قرية في قسام، ما الذي يحول دون أن تمنح هذه القسام للسكان؟
2: أين؟
1: في قصر السر على سبيل المثال.
2: في قصر السر الحل الذي تدعي أنه قائم منذ 8 سنوات هو خارج الحدود الزرقاء لقرية قصر السر، ومنذ 8 سنوات وحتى اليوم لم يوقع وزير الداخلية على عمليا إدخال هذه المنطقة داخل قرية قصر السر. وهذه المنطقة الآن إذا زرتها لا يوجد فيها أي بنى تحتية، هي خارج الخطوط الزرقاء للقرية، وإذن هي يعني بمنطقة جليلية غير معترف بها ولا يمكن تسكين أي مواطن عليها، وبالتالي نعم. هذا الحل هو غير قائم. تلع عرض مرمرية
1: نعم.
2: حاجة إلى 10 سنوات من التخطيط، فكيف يعني تقول أنه هذا الحل قائم؟
1: نعم. مروان، يعني تحت أي بند يتم هدم هذه المنازل؟ وأيضا سابقا يعني إنسان مكث أو سكن في منطقة ما زيادة عن 3 سنوات لا يمكن ترحيله، تحت أي بند؟ وهل هناك تغيير في وضعية القوانين التي تسمح بإخلاء هؤلاء السكان؟
2: اليوم يتعاملون مع أهلنا في النقب وفق 8 إلى 9 أنواع مختلفة من أوامر الهدم ومن دعاوي الإخلاء. هناك اليوم صلاحيات تم منحها إلى مفتشي الدوائر الحكومية هي بمثابة صلاحيات قاضي في المحكمة، وهناك تعديل في القضاء في القوانين، وبالتالي لكل منطقة يتم تفصيل لباس، بمعنى يتم تفصيل أمر الهدم وفق وقائع وإحداثيات مختلفة. على سبيل المثال هناك قانون خاص يقول إذا هذا الأرض أو هذا المبنى عمره 20 سنة وأكثر من 20 سنة ولكن صاحب المبنى رمم السقف لأن يعني الوضع بعد الأمطار والرياح لا يسمح، تم ترميم هذا السقف من الخارج فقط، هذا مبنى جديد وبالتالي يتم تقديم ضده أمر هدم، ولا يمكن يعني بدون شك إبطال هذا الأمر في المحكمة اليوم.
1: هل للمحاكم مروان صلاحيات للنظر في مثل هذه القضايا عدا كون هذا الأمر الذي أصدر قانوني أم غير قانوني؟
2: لا شك هناك سلطة تقديرية من باب يعني القانون أساس القضاء، هناك سلطة تقديرية ووجود بنود تدعم السلطة التقديرية للقضاء لمناقشة كل أمر وأمر وإصدار قرار وفق ما يعني ينظرون إليه بالعدل والدستور والحق. ولكن اليوم أرى أن القضاء يتجهون إلى القانون اليابس وفق ما هو مكتوب دون يعني تفعيل هذه الصلاحية والسلطة التقديرية التي يعني هي من حقهم وفقا للقانون. ربما يخشون من يعني كل ما يحدث اليوم من ضجة إعلامية ومن المهاجمة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واليوم يعني هناك إمكانيات وهي محدودة جدا، إما إن كانت تقنية يعني ربما بسبب تقني تم تجميد أو إبطال هذا الأمر، ثم بعد تعديل الأمر التقني وتصليحه يتم تقديم الأمر الهدم
1: نعم.
2: من جديد. ويعني اليوم محدودية أكثر من أن أقول أن هناك قضاء بالفعل، وإن أعطوا يعني تأجيل أو تجميد فهذا مؤقت 30 يوم ثم
1: نعم.
2: الأمور يعني
1: لن يجدي نفعا. التأجيل. نعم، شكرا لك المحامي مروان أبو فريح مركز فرع عدالة في منطقة النقب، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: وفي أعقاب تطورات في تل عراد، منتدى السلطات المحلية ولجنة التوجيه لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ينظمون مظاهرة باسم أو تحت اسم أو تحت عنوان عمود البيت أمام سلطة توطين البدو. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سليمان الهواشلي، مدير عام المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها. مساء الخير سليمان.
2: لك مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: نعم. حسن، ما هي الرسالة التي ستخرج من هذه الرسالة وكيف هي الاستعدادات لذلك؟
2: الرسالة واضحة، الرسالة أن في مظاهرة عمود البيت هي خط أحمر، الرسالة سوف تكون أن البيت خط أحمر، ونحن رأينا كمية الهدم التي كانت في القرى في قرية العراد عند عائلة النباري تجاوز الخط الأحمر، يعني عندما يقومون بهدم ما يقارب 40 بيت، وهذه البيوت تعود من سنة 52، يعني فهمنا من العائلة أن تم القرار على ذلك في سنة 52 من قبل الحاكم العسكري، ويأتون يهدمون هذه البيت بدون أي حلول.

0: حلول بدون أي طرح حلول، فهذا تجاوز خط أحمر، وعليه قمنا باتخاذ قرار مظاهرة يوم الخميس
1: نعم
0: أمام ما تسمى سلطة توطين البدو.
1: نعم، وسبق أن نظمتم مثل هذه المظاهرات، لكن هذا الأمر لم يغير شيء، وفي حين لم يجد نفعا، ورأينا حملة أخرى قرية وراء قرية تسلم أوامر الهدم بالآلاف من هذه الأوامر، ونحن على موعد يعني أقل من 3 أشهر على الانتخابات. هل تعتقد أن هنالك علاقة ما بين الأمرين؟
0: أولا قمنا بتنظيم مظاهرات أيام ما كان الهدم في قرية السر، وأخي حسن يجب قول ذلك حرك شيئا عندما قامت الجماهير بالمظاهرات في حينه، بالمظاهرة عدة مظاهرات سلمية قانونية تم تحرك من قبل السلطات، ورأينا اليوم يعملون مع حجم الكارثة طبعا في قرية السر.
1: نعم،
0: فنرى اليوم سلطة تهجير البدو والدوائر الحكومية تعمل على في قرية السر، يعني هناك بدأ في العمل في
1: حراك، يعني في حركة في القرية مثلا، إيش يعني توسيع المخطط المسطح للقرية ليشمل يعني أماكن إضافية ضمها للخط الأزرق على سبيل المثال؟
0: نعم، يوجد هناك حسب ما قالته اللجنة المحلية قرية السر، وأيضا نحن نعمل بشكل يومي، نرى أن هناك تحرك من قبل السلطات في فتح شوارع وبداية بنية تحتية.
1: نعم، وحتى يتم ذلك في قرصر السر وفي قرى أخرى سليمان، ما قدرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في تقديم بدائل حل للسكان، خيام، كرفانات مؤقتة، ورأينا عدد من العائلات يعني ابتاعت منازل ووضعت هذه المنازل على جرارات، على تراكتورات، على عربات متنقلة.
0: المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف فيها هو هيئة تمثيلية، يعني هي
1: نعم
0: تبعث صوت الأهل وتقوم بالمظاهرات وتعمل عمل جماهيري، وليست هناك ميزانيات لهذا المجلس، بالعكس يعني في الميزانيات محدودة، وطبعا ما نستطيع تقديمه هو نحن نقوم بتقديمه بدون الإعلان عنه، لأن نحترم أهلنا والعائلات.
1: وخصوصية العائلات. نعم
0: طبعا بالضبط.
1: نعم وإذا يعني ما يحدث في تل عراد وأيضا في قرية جرابة، ماذا يمكن يعني عاد المظاهرة لن تقدم مساعدات للسكان الذين يفترشون الأرض والغطاءهم السماء، يعني هل توجهتم إلى جمعيات داعمة في الوسط اليهودي؟ هل توجهتم إلى جمعيات أخرى ربما لتقديم أدنى الخدمات وأبسط الخدمات لهؤلاء السكان الذين أقلوا؟
0: أولا يوجد هناك طبعا غير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف يوجد أطر فعالة، وبعرف أن قامت بالمساعدة، وكما ذكرتنا يعني لا نريد أن نخص أو نقول مع يعني نحترم خصوصية العائلات، ولكن في عمل في هذا المجال
1: نعم
0: لجمعيات يهودية أنا لا أعلم.
1: نعم وأنتم كمجلس اليوم يعني غير الحراك الذي تشهدونه في قصر السر، ماذا بالنسبة لسكان تل عراد؟ يتحدثون عن قرية مرمرية، يتحدثون عن قرى جديدة في طور التخطيط، هل يمكن أن تكون ربما بديل لسكن لهؤلاء السكان الذين أخلوا من أماكن سكنهم؟ هل يطرح عليهم الانتقال إلى هناك في هذه المرحلة؟
0: في هذه المرحلة لم يطرح على عائلة النباري المتضررة من هدم البيوت أن بالنسبة للقرية المستقبلية مرمرية، ولكن نحن نحترم كل قرار كل عائلة وكل لجنة محلية هي تأخذ قرارها أين تريد أن تسكن، ونحن طبعا نتعمد هذا القرار ونكون نقف من ورائه. في الأسبوع الفائت قمنا بمساعدة اللجنة المحلية في خاصة في عائلة اللباري بلجنة الحدود، حيث قمنا بتقديم ورقة موقف للمساعدة للعائلة المتضررة.
1: نعم. هل قمتم بإحصاء يعني عدد هذه العائلات المتضررة في القرى الثلاث التي شهدت الإخلاء في الآونة الأخيرة؟
0: نحن طبعا نحن نتحدث عن في قرية السر حوالي تقريبا 250 عائلة. نحن حاليا نتحدث في قرية تل عراد عن عائلة النباري حوالي ما يقارب 40 بيت، حوالي يعني 40 عائلة، قرب 300 عائلة تضررت في السنة الأخيرة.
1: نعم، وحتى الآن يعني أين يذهب السكان؟ هؤلاء السكان خيام قرب منازلهم المهدمة؟
0: يوجد هكذا، يوجد عائلات تسكن بخيام، ويوجد عائلات أيضا مثلا في السر يعني راحوا سكنوا في الشقيب السلام، قرية معترف فيها، وفي وأيضا في هناك الكرفانات، يعني في عائلات تستعمل، رأينا الكرفانات في منطقة تل عراد.
1: نعم، يكتب لي أحد الأصدقاء المستمعين عائلة النباري تسكن في المدرسة هناك.
0: في البداية نعم، حاليا يسكنون في كرفانات، والطلاب عادوا للدراسة، كان كظرف طارئ في البداية سكنوا أول كم من يوم، ولكن حاليا هم يسكنون في أينما هدمت بيوتهم. كان يوم أمس يوم تضامني، فكما هذا كان حضور جيد من أنحاء النقب، وهذا شيء جميل.
1: شكرا لك سليمان الهواش، للأستاذ سليمان الهواش، لمدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة، ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
7: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الورد.
7: عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى. الآن في مكان، حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: عدنا مكان في الجنوب إلى قرية أم بطين، وافتتاح معرض القسوم للفنون تحت عنوان ظمأ الروح. نرحب بالسيدة مجدولين السويطي، أكاديمية متخصصة في اللغة العربية ومساعدة في صالة العرض في أم بطين. مساء الخير.
10: أهلا، يسعد مساك.
1: حدثينا مجدولين عن هذا المعرض للفنون.
10: صالة العرض القيصوم اللي موجودة في قرية أم بطين تم افتتاحها بدعم من السيدة شادية قدح، اللي كانت في تلك الفترة مديرة المركز الجماهيري، والآن هي مفتشة في وزارة المعارف. ارتعت أن الفن لابد أن يكون له عنوان، وتم افتتاح صالة العرض، ونحن باستمرار نقوم بإنشاء معارض هدفها تسليط الضوء على الفنانين والفنانات، الشبان والشابات من أبناء النقب عامة وأبناء القيصوم خاصة. كان في عنا مجموعة معارض: الأسواق العربية، حقول الذاكرة، زمن النقب، أطلال، والمعرض الأخير كان بعنوان ظمأ الروح. الذي افتتح ب6/6 طبعا بالتزامن مع معرض في راهط، يعني في اليوم نفسه افتتحنا معرضين، الأول في راهط والثاني في أم بطين.
1: مجدولين، اسم المعرض غريب ومميز، ظمأ الروح. ما الفكرة أو القصة وراء هذا الاسم، وما هي الرسالة التي تريدون إيصالها للناس؟
10: طبعا بداية نحن لا نختار العنوان إلا من النتاج، يعني ما يقدم لنا طبعا نتشاور. الظمأ معروف باللغة هو العطش، عطش شديد، حتى العطش لأشياء كثيرة. العطش ليس للماء فقط، إنما العطش لأناس فقدناهم، العطش لبيوت أزيلت، العطش للاستقلال، العطش لأمور كثيرة. فمن هنا خرجنا بهذا الاسم ظمأ الروح، الروح ظمأة لأمور كثيرة. بالصدفة هذا المعرض شكل 11، يعني 11 فنانة وفنان واحد فقط لا غير، كان الغالبية العظمى كانت من النساء، كل واحدة منهن لها رواية معينة وظمأ لشيء معين.
1: جميعهم محليون مجدولين؟
10: نعم، هذا المعرض نعم من أبناء النقب، الـ12 كانوا من أبناء النقب، وطبعا مشكل شقيب السلام، راهط، أم بطين، متنوع.
1: نعم، كيف كانت ردود فعل الناس، الزوار، من وصل وزار هذا المعرض؟ هل كانت هنالك على سبيل المثال لوحة معينة شعرتم أنها خطفت قلوب الجميع وفقا لما رأيتموه؟
10: المعرض في هذا العام، أو المعرض هذا ظمأ الروح، متنوع من رسم، من أعمال يدوية، يعني متنوع. لكن اللوحة التي أثارت إعجاب الجميع ووقفوا أمامها كثيرا، لوحة للراحل سهل الدبسان التي رسمها عادل غنيم. بالفعل كانت لوحة جدا معبرة. سهل كلنا نعرفه طبعا، رحمه الله، مبتسم، لكن
1: بشوش.
10: نعم، اللوحة جاءت حزينة، يبدو فيها سهل حزين يعني. حتى الفنان نفسه قال
1: نعم،
10: أنه أخرج، لم يرى هذا الحزن ولم يتعمد أن تبدو الصورة بهذا الشكل، لكنه طبعا عبر عن حزنه
1: وظهر الحزن.
10: نعم، فكانت اللوحة الأكثر إعجابا فعلا، ونحن لازلنا في بداية الافتتاح طبعا، يعني ولكن الجميع يقف عند هذه الصورة ويتأمل، وخاصة من يعرف سهل رحمه الله.
1: نعم، سؤال أخير وباختصار، مجدولين، صلة القسوم أو القيسوم مكان مميز له طابع خاص، كيف أثر ذلك على أجواء على المعرض واللوحات المعروضة فيه باختصار؟
10: طبعا نحن صالة عرض صغيرة نوعا ما ضمن مبنى المركز الجماهيري، ولكن العمل الجاد والدؤوب طبعا من قيم المعرض السيد راز، نحاول أن نضفي في كل مرة لمسة معينة ليكون هذا المعرض بطابع جديد مختلف تماما عن ما كان عليه في السابق. يعني مش صالة عرض عادية طبعا جدران فقط، وإنما ما يوضع على هذه الجدران أو أمامها أو بداخل هذه الصالة
1: نعم،
10: يحكي الكثير الكثير من القصص، من الحكاية، من الدموع، من الفرح، من متنوع
1: نعم
10: للغاية.
1: شكرا جزيلا لك مجدولين السويطي، أكاديمية متخصصة ومساعدة في صالة العرض في أم بطين. شكرا جزيلا، بوركت جهودكم.
10: شكرا لكم، تحياتي.
7: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان إلى الموسيقى، عيد الموسيقى اليوم. كيف تطورت الموسيقى البدوية في منطقة الجنوب؟ نقول مساء الخير لبركات أبو عفاش، أستاذ الموسيقى والناشط الجماهيري. مساء الخير.
5: مساء الخير أخي حسن، وكل عام وعاشقي ومحبي الموسيقى بألف خير. وكم نحن الآن في هذه الظروف الصعبة بحاجة الموسيقى لتهدئة النفس والظروف التي يمر بها الإنسان في ظل هذه الحروب والأزمات والمآسي، فهي الموسيقى فعلا غذاء الروح في هذه الأيام أكيد المتوترة.
1: كيف تصف بركات تطور الموسيقى البدوية بشكل عام؟
5: هي الموسيقى العربية عموما كلها تطورت، والموسيقى البدوية طبعا جزء من تطور الحضاري في منطقة النقب. وكما هو معلوم أن منطقة النقب مرت عليها يعني تطورات في 50 سنة الأخيرة كثيرة، يعني من زي ما سموها حسب الاختيارية بقول لك من بيت الشعر لبيت الحجر، فهذا انعكس على كل مناحي الحياة بما فيها الموسيقى. فبالتالي الموسيقى البدوية طبعا كانت أول عفوية، و الآن التطورات اللي دخلت عليها طبعا الإلكترونيكا، الموسيقى الإلكترونية والدي جي.
1: ما الفرق بين الأغاني البدوية القديمة أو الأغاني الشعبية المنتشرة اليوم بركات؟
5: الإيقاع تغير، مثلا صار إيقاع منضبط، صار إيقاع إلكتروني. وطبعا عالم الصورة ما في شك أنه دخل حيز الفن عموما، وحتى يمكن الذكاء الاصطناعي كمان اليوم دخل. يعني قبل شوي أنا كنت أحكي مع يعني أحد الأصدقاء وطلبنا من الذكاء الاصطناعي، قلنا له أعملنا يعني إشي عن الدحيح، وعملنا يعني سكيتس زي ما كلها، يعني عمل إشي دحيح فعلا. فبالتالي أنه التطورات الحديثة أكيد راح تأثر على الموسيقى بشكل عام وعلى الموسيقى
1: كيف
5: بدولية.
1: كانت الموسيقى بركات ترافق المناسبات الاجتماعية كالأعراس الصلحات الاحتفالات، كيف كانت
5: الموسيقى ترافق الإنسان في الأفراح والأطراح، وحتى يعني في النواح مثلا ما هي كمان موسيقى.
1: نعم.
5: فالموسيقى في حياة البدوي سواء الهجيني اللي بيكون مسافر في الصحراء على الجمل أو على دابة أخرى والحداء يعني، فبيسلي حاله الشسمه زي ما قالوا زمان الشعر وديوان العرب. فالموسيقى فعلا يعني بالنسبة للبدوي أو العربي في الصحراء هي تسلية وتعبير عن مواقف. يعني الدحية مثلا كان فيها شيء اسمه البداع، البداع الذي يبدع في الحال، ممكن في بشكل يعني ارتجالي، ممكن إنه يعني يشكر العريس أو أهل العريس ويمدح ويقدح ويذم. فبالتالي طريقة تعبيرية يعني شعرية لطيفة كانت زمان. اليوم طبعا الأمور اختلفت، اليوم صار قوالب جاهزة.
1: هل ما زالت الأجيال الشابة بركات تحافظ على الإرث الموسيقي
5: بطريقتها الخاصة، تحافظ عليه مع التطورات الحديثة اللي صاير يعني في المجتمع؟ يعني كما قلنا يعني الشبكات التواصل الاجتماعي لها تأثير، والذكاء الاصطناعي له تأثير، والموسيقى الإلكترونية والترندات يعني الموضات هاي الموجودة أكيد أثرت على فهم الشباب، بس موجود ولكن بمذاق عصري يعني مذاق جديد. يعني
1: وضح لنا بركات ما بين الماضي والحاضر، يعني كيف تغيرت الموسيقى البدوية خلال هذه العقود؟ أعطينا أمثلة إذا بتقدر.
5: الأمثلة هي زي ما حكينا إنه يعني اليوم مثلاً الإشي الإلكتروني اللي كان زمان عفوي، يعني ما كان فيه آلات موسيقية، يعني كل اللي كان موجود هو يعني إنه الشخص نفسه.
1: نعم.
5: بطريقته هو يعني بس يعني وصفقة الإيدين هي اللي كانت تضبط الإيقاع. ليش سموها دحة؟ يعني الدحة هي باللهجة البدوية يعني اللي بدحي الذي يصفق بالإيدين، فمن هنا جاءت كلمة الدحية والدحة. فاللي كان يضبط الإيقاع هو التصفيق. اليوم لا، بكون ملتزم بقالب إلكتروني سواء أورج أو تسجيل آخر، فهو ملزم أنه يمشي حسب التيمة هاي اللي موجودة كأورج يعني أو كإيقاع. والكلام يعني لم يعد فيه العمق والإبداع اللي كان زمان. اليوم كله مشي يعني بحط لك مجرد كلام زي كيف الأغنية الحديثة، الأغنية الحديثة عموما يعني فهي على نفس المنوال.
1: بركات شو اكتسبت الموسيقى البدوية من التطور الحديث يعني، وما الذي خسرته من يعني من قصة التكنولوجيا من وسائل التواصل؟ شو اللي كسبته جديد لكن من ناحية ثانية خسرته؟
5: أنا من يعني هاي بتخش في مسألة الذوق الشخصي أو الآراء الشخصية يعني. نعم. في ناس ممكن يختلف معي في الرأي. أنا من رأيي أنه الموسيقى خسرت الكثير بحيث أنها صارت عصرية يعني بعيدة عن الروح اللي كانت زمان، بعيدة عن العمق اللي كان زمان، بعيدة عن الإبداع اللي كان زمان. اليوم البديل هو الإلكتروني، الأشياء الإلكترونية والأشياء السريعة ولا تحتاج لأي يعني بعد. صحيح أنه الدحة اليوم صارت يمكن موجودة في جميع أنحاء الشرق الأوسط على فكرة.
1: نعم.
5: وحتى يمكن أولاد عمنا كمان اليوم صارت.
1: نعم. أولاد عمنا بيدحوا بالعبرانية.
5: بالضبط. عمل القوالب يعني بهذا
1: صحيح
5: الروح الدحية. فهذا يمكن شيء إيجابي أنه يعني هم يعني استطاعت الدحية أن يعني طلعوها من الخزانة وينشروها، لأنه نعم. في فترة من الفترات الدحية تقريبا ماتت.
1: بركات، ماذا تعني لك الموسيقى في كلمة واحدة؟
5: الموسيقى تعني لي كل شيء، غذاء الروح، الصديق، الرفيق، التعبير، الإحساس، الحب، الحب الأول والأخير. وفي الفترة هاي اللي احنا عشنا الحروب الأخيرة هاي والأزمات فعلا هي الملجأ، هي يعني اللي بلجأ له يعني عندما تشتد الأمور بمسك العود بسمع المستمعين يعني موسيقى، فالعود رفيقي أينما كان. ويعني أنا بحكي معك اليوم.
1: نعم. إذا إذا إذا كان العود رفيقك والآن هو رفيقك، طب سمعنا مقطع بمناسبة عيد الموسيقى اليوم.
5: والله فضل. أنا بحب اللي يعني بس بدي أعطيك

0: اي شوية تقسيم يعني، بلاش نطول على المستمعين.
1: نعم لا،
0: ان
1: خذ
0: يعني
1: راحتك يا بركات،
0: والله
1: تفضل.
0: انا بحب اسمعك مثلا ست الحبايب لعبد الوهاب للام يعني.
1: نعم
0: ست الحبايب يا حبيبي يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وقوي يا ربي خليك.

0: تسلم.
1: الله يكون يعني مبسوط.
0: شكرا بركات. بركات لو طلبنا منك مثلا أن تختار مقطوعة أو أغنية بدوية واحدة تمثل تاريخ وتراث أهلنا، ماذا تختار؟
1: والله هذا أصعب سؤال يمكن يعني نسأل يعني من خلال حضرتك يعني، بس لأنه ما في شيء من النوع، لأنه زي ما تيجي تيجي كله والله شو اللون اللي بيعكس مثلا أو الطعم أو الطبخة أو أي
0: نعم.
1: ما في شيء يعني، كل شيء يعني. الموسيقى البدوية زي ما قلنا هي عملية يعني تيجي بشكل عفوي، ما في إلها يعني في قوالب موسيقية، بس ما في شيء يعني. أما يمكن جيلنا يعني أو الجيل الأكبر بيعرف مثلا لا

0: يعني هذا النمط أعتقد
1: نعم
0: أغلب الشباب بيحبوه وأغلب يعني الأجيال بيعرفوه يعني.
1: نعم.
0: فهذه هي الموسيقى العربية بشكل عام، وهذه هي التطورات التي حصلت على الموسيقى البدوية. ولكن أنا مبسوط جدا أنك أنت ذكرت هذا اليوم، يوم الموسيقى وعيد الموسيقى. فحقيقة يعني شكرا بيرجع لك ولمعدين البرنامج، انه مش كل الناس متذكرين انه في يعني هذه اللفتة الكريمة انتم مشكورين عليها حقيقة يعني.
1: شكرا جزيلا لك بركات ابو عفاش، شكرا جزيلا، مساء الخير،
0: الى اللقاء، شكرا،
1: تحياتي.
2: الان في مكان حسن ابو زايد، مكان في الجنوب،
1: مكان في الجنوب. لموضوعنا الأخير، جمع جيف الحيوانات النافقة في النقب وعلاقاتها بالصحة البيئية. مساء الخير للجميل الأطرش، مفتش سلطة الطبيعة في الجنوب.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: نعم، في الآونة الأخيرة يعني تسممت نسور وأدى ذلك إلى موتها بسبب جيف مسممة ألقيت في الصحراء.
3: نعم، احنا سلطة الطبيعة بنستمر في هذا العام في حملة التوعية، وخلال عام 2026 تم إخلاء من المناطق المفتوحة تقريبا 400 طن من الجيف، يعني الحيوانات الميتة.
1: نعم، وهذه حيوانات ميتة يعني أغنام أبقار.
3: أغنام أي نعم، أغنام أبقار ومواشي، حيوانات ماشية.
1: نعم، عندما تلقى هذه الحيوانات النافقة في الصحراء كيف يؤثر ذلك على حياة النسور وغيرها من الطيور التي تصل إلى منطقتنا؟
3: أخ حسن، الحيوانات النسور الله خلقها سبحانه وتعالى خاصة أنها بتتغذى على الجيف، فإذا الجيف هذه لا سمح الله، أنا بقول عن الحيوانات الماشية زي الأبقار والماعز وغيرها، إذا لا سمح الله بتكون في مناطق، في المناطق المفتوحة بيكون عليها لا سمح الله سم أو أدوية بيطرية، فهذا الأدوية هذه ما بتتحلل في جسمها، فهذا بيشكل خطر على حياة النسور، والنسور الله خلقها سبحانه وتعالى تتغذى بس على الحيوانات الميتة زي الجية.
1: نعم، ما أنتم فاعلون يعني أو ما المطلوب من أصحاب المواشي عندما يعني يريدون إلقاء الحيوانات النافقة، الأغنام النافقة، ما المطلوب من هؤلاء؟ يعني استدعاءكم، استدعاء بياطرة، دكتور بيطري لعلاج هذه الجيف قبل إلقائها؟
3: أولاً أخ حسن، أنا بتوجه للجمهور في الجنوب خاصة لمربي المواشي والحيوانات كالأبقار والماعز والمعاج وغيرها، بقول لهم كل الاحترام والتقدير لأنهم هم بيتعاونوا معنا بشكل ممتاز، وهذا أمر جدا مهم. لما أي واحد يموت عنده حيوان في البيت مثلا أبقار أو جمال أو غيرها لا قدر الله، بيقوموا باتصال على سلطة الطبيعة، والسلطة الطبيعة مباشرة بتجيهم لحد البيت، سيارة شحن دفع رباعي، بتدخل كل الدفع رباعي بتدخل كل المناطق البرية وبتقوم في إزالة الحاجة هذه الحيوانات الميتة، وبنخذها على أماكن مخصصة في ذلك مشان نحمي على بيئة نظيفة، وكمان نحمي حياة النسور، لأن النسور ما تيجي للحيوانات هذول.
1: نعم، بمعنى أو بآخر يعني متوفرة هذه الخدمة لأصحاب الأغنام، وما عليهم إلا الاتصال بسلطة الطبيعة، يعني في رقم تليفون اللي ممكن يتصلوا فيه حتى ما يلقوا هذه الجيف وتؤدي إلى موت النسور بالتالي.
3: كلام سليم، هذه الخدمة متوفرة في كل الجنوب، في 4 سيارات على خط 31، خط 25، خط 40، وكمان في مدينة رهط. وإحنا بنطلب من الجمهور أي واحد يعني لا سمح الله بيموت عنده حيوانات بيتصل فينا فورا إن شاء الله، خلال كل الأسبوع بيشتغلوا إخواننا من سلطة الطبيعة على حاجة على هذه الحاجة، واللهم مجرد بس تتصلهم بيجوك على الفور.
1: والخدمة هي مجانية ولا في مقابل؟
3: الخدمة مجانية ولا بياخذوا شكل ولا من أي بني آدم.
1: هذا كيف بتفسر يعني إنه أصحاب الغنم يعني بيلقوا هاي النفايات في الأودية أو في أماكن عامة إذا ما موجودة هاي الخدمة؟
3: للأسف الشديد في ناس، هذا يرجع لقلة الوعي للأسف الشديد. إحنا بنقوم في عمليات توعية في كل الأماكن، طريق الأخ علي النباري، طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وطريق المدارس، وطريق الأطباء البيطريين كمان معنا موجودين معنا في الساحة في العمل هذا، فكل الأطراف هذه مهمة جدا، وإحنا بنقول للناس دائما بنوعيهم إذا بدكم تتخلصوا يعني بدنا بيئة تكون نظيفة، إذا إحنا بنلقي ثلجية هذه في الأودية أو نعم. في المناكل القريبة فهذا بيجلب علينا كثير من المشاكل. نعم.
1: شكراً.
3: لا قدر الله الكلاب الضالة والحيوانات نعم. البرية وغيرها.
1: شكراً لك يا جميل أطرش مفتش سلطة الطبيعة. شكراً جزيلاً.
3: العفو.
1: بهذا الحديث نأتي لختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس صوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاءنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
4: ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان.
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان، الحياة أحلى مع الموسيقى.
7: أنا زيك بابا.
8: شو يعني زي؟
7: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
8: حبيبي أنا فخور فيك.
7: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
8: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك بابا.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم. الرئيس ترامب يتوعد إيران في ظل انطلاق مفاوضات سويسرا. التماس ضد اقتطاع ملايين الشواق المخصصة لتطوير طريق وادي عارة. رئيس الكنيسة يرفض اقتراح العدل العليا إعادة تصويت لانتخاب مراقب جديد للدولة. وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
2: الأخبار.
11: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. بعد انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بعد ظهر اليوم، توعد الرئيس ترامب إيران قائلا إن عليها وقف وكلائها في لبنان وإلا سيتم ضربها بقوة مرة أخرى. وكتب على موقع تروث سوشيال أن هؤلاء الوكلاء يسببون مشاكل. وخلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز صرح ترامب أنه تحدث مع ممثلي الجمهورية الإسلامية للمفاوضات وحذرهم من مغبة إغلاق مضيق هرمز لأنه لن تكون لهم دولة إذا فعلوا ذلك. قال رئيس الدولة هيرتسوغ إنه لا يمكن الحديث عن سلام في الوقت الذي يستولي فيه حزب الله على لبنان. وأضاف أن على إيران الخروج من هذه المعادلة وينبغي للعالم مجابهتها وتوضيح لها هذا الأمر. قدمت اليوم جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا لوقف اقتطاع وزارة المواصلات وشركة نتفاء إسرائيل القسم الأكبر من نصف مليار شيكل مخصصة لتحسين طريق رقم 65 في وادي عارة ضمن الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي من أجل تمويل مشاريع لخدمة بلدات يهودية خارج المنطقة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الجمعية طلبت من المحكمة إصدار أمر احترازي لوقف استخدام هذه الأموال إلى حين البت في الالتماس. رد رئيس الكنيسة أمير روحانا اقتراح محكمة العدل العليا إعادة التصويت لانتخاب مراقب جديد للدولة. وكتب روحانا على شبكة إكس أن الكنيسة قالت كلمتها وقد وفانا بالنبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب عشريني من سكان أم الفحم تنسب له طعن فتى بسكين في المدينة الشهر الفائت مما تسبب له بجروح اقتضت تقديم العلاج له في المشفى. ويشير مراسلنا وسام جبر إلى أن المتهم يدعى محمد جمال محاجنه.
2: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة: إيلات 37، غور بيتشان 35، منطقة البحر الميت 34، هضبة الجولان 33، الناصرة وبئر السبع 31، تل أبيب يافا 28، وفي أورشليم القدس وحيفا تصل إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى في وقت لاحق.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الآن جولة المساء مع غير

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، ساعتنا تشير إلى 4 دقائق بعد الخامسة. أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد رزق روبي وغالي ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: في سويسرا انطلاق المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية بوساطة باكستانية وقطرية، والرئيس الباكستاني يقترح خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بدلا من نقله خارج إيران. وزير الدفاع يؤكد أن جيش الدفاع سيواصل العمل في جنوب لبنان دون أي قيود لحماية الجنود وسكان المنطقة الشمالية. رئيس الكنيسة يرفض اقتراح محكمة العدل العليا إعادة التصويت لانتخاب مراقب جديد للدولة. وزارة الصحة تعلن عن أن مواطنا آخر مشتبها فيه بالإصابة بالإيبولا يخضع للعلاج الانفرادي. مراقب الدولة يحذر في تقرير له من أزمة استراتيجية متوقعة فيما يتعلق بتعامل الدولة مع شريحة المسنين. تقديم تصريح مدعي عام ضد والد الطفلة من عرعرة التي قتلت خلال مأدبة العيد، وفك رموز جريمة قتل راح ضحيتها قاصر في مدينة رهط قبل نحو عام. وفي أخبار المونديال، في 7 يلتقي منتخب إسبانيا والسعودية، وفي 10 منتخب بلجيكا وإيران. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها طبعا ضمن هذه الجولة الإخبارية. نستهل بالشأن اللبناني وكل ما يتعلق بما يحدث في الجبهة اللبنانية. وزير الدفاع يؤكد أن الجيش سيواصل العمل في جنوب لبنان دون أي قيود لحماية الجنود وسكان المنطقة الشمالية. ورئيس هيئة الأركان زمير يجري اليوم تقييما للأوضاع في جنوب لبنان مع قادة الألوية العاملة هناك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن محرر ومراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
1: مساء النور غالية. بعد التصعيد في نهاية الأسبوع الدامية في جنوب لبنان، حيث قتل 5 مجندين وأصيب 17 آخر في منطقة قرية كفر تبنيد في محيط مرتفعات آل طاهر، يصدر وزير الدفاع بيانا يقول فيه أن قوات الجيش غير مقيدة بجنوب لبنان لإزالة واعتراض أي تهديد قد تواجهه القوات العسكرية. إن الحفاظ على حياة الجنود هي المهمة العليا والمركزية في المنطقة كما يقول وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وبعد الإعلان المجدد عن وقف إطلاق النار، قوات الجيش لا تزال في الخطوط التي قد انتشرت فيها في المنطقة الصفراء كما تعتبرها إسرائيل. ووزير الدفاع يعود ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية. رئيس هيئة الأركان يقوم بجولة تفقدية في جنوب لبنان، حيث يلتقي مع قادة لواء 401 التي تضم كتيبة 52 المدرعة التي فقدت قائد الكتيبة وثلاثة جنود في انفجار دبابة في نهاية الأسبوع. رئيس هيئة الأركان يقول إن القوات تواصل القتال دفاعا عن القرى والتجمعات السكنية، وتبذل قصارى الجهود خاصة في مرتفعات عال الطاهر. في هذه المنطقة تقول الدوائر العسكرية هناك عشرات من عناصر حزب الله المحاصرين في الأنفاق والمواقع التي تعتبر معقلا محصنا لحزب الله، قد بني خلال سنوات طويلة بتخطيط وتمويل إيراني. بالنسبة لإسرائيل، هذا قد تكون المهمة الملحة في هذه المرحلة، ولكن بلا شك هناك تباين في الأصوات الصادرة من المستوى السياسي والعسكري في كل ما يتعلق بالأوضاع في الجبهة اللبنانية. رئيس هيئة الأركان يقول إن وقف إطلاق النار هشنا، وأن القوات على أتم الاستعداد للعودة إلى القتال. من الجانب الآخر، إسرائيل ملزمة بالتقيد بوقف إطلاق النار وفقا للإملاءات الأمريكية، وهناك تباين في التعليمات الصادرة للقوات. هل تواصل القتال في الأراضي اللبنانية أم أنها فقط تقوم بحماية القوات عندما تتعلم تعرض لأي تهديد؟ هذا ربما هو السؤال الأكبر. ولكن على أرض الواقع الوحدات المقاتلة تواصل هدم البنى التحتية لحزب الله في المنطقة الصفراء، خاصة في مرتفعات علي طاهر. بلا شك هذا التباين يجعل بقاء القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية مستحيلا في هذه الظروف. على كل حال هذه صورة الأوضاع الراهنة غالية.
0: شكرا لك زميل إيال عليمة، شكرا لك. ونحن الآن إلى انطلاق جولة أخرى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بوساطة باكستانية وقطرية. عن ذلك وعن الموقف الإسرائيلي من هذه المفاوضات ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
2: تنوركم جميعا يا غالية.
0: إذن هذه المفاوضات بدأت تحت سقف واحد لكن دون صورة مشتركة كما نفهم.
2: نعم بالفعل الجانب الإيراني رفض التقاط الصورة التذكارية مع الجانب الأمريكي، انتظر حتى خرجت وسائل الإعلام. بالفعل في منتجع بيرغنشتوك في سويسرا قرب لوتسيرن انطلقت قبل حوالي ساعتين جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وطهران، وذلك بهدف تطبيق اتفاق المذكرة التفاهمات التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران بهدف الوصول إلى والتوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا جوهرية الشأن النووي، العقوبات التي تفرض على طهران، وكذلك مسألة الاستقرار الإقليمي والأصول الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم. الوفد الأمريكي يترأسه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وإلى جانبه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، في حين أن الوفد الإيراني يترأسه رئيس البرلمان الإيراني محمد كاليباف وعباس رقشي وزير الخارجية. في صلب هذه المحادثات في هذه الجولة غالية الأزمة اللبنانية والمطلب الأمريكي بوقف نشاطات الإسرائيلية في لبنان، هذا الموضوع يتصدر جدول الأعمال. وزير الخارجي وكذلك مسألة اليورانيوم، نحن نذكر بأن واشنطن الرئيس الأمريكي طالب مرارا وإسرائيل أيضا كان هناك تطابق في مواقف بأنه يجب على إيران إخراج اليورانيوم المخصب من عمق الأراضي اللبنانية، ولكن واشنطن تراجعت عن كل هذه الأهداف الأولية. رأينا هناك خيبة أمل إسرائيلية من كل هذه التصرفات الأمريكية. وبصدد مسألة اليورانيوم المخصب، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ذكر بأن هناك حلول وسط مقترحة على الطاولة بشأن الموافقة على تقليل تركيز اليورانيوم المخصب من 60% إلى نسبة أقل بكثير. هذه هي صورة الوضع حاليا. المفاوضات متواصلة حول كل هذه القضايا. إسرائيل تنتظر ونشير لتلقي ربما إبلاغ من واشنطن حول كيفية تقدم هذه المفاوضات. لم كما قلنا قبل حوالي ساعتين فقط بدأت هذه الجولة من المفاوضات، ليست هناك أي انطلاقة دراماتيكية في هذه المرحلة. هذه المفاوضات من المقرر وفق ما اتفق بين واشنطن وطهران من المقرر أن تستمر هذه المرحلة الأولى من المفاوضات، من المقرر أن تستمر 60 يوما. إذا لم تتكلل الأمور بالنجاح ولم يتم التواصل إلى تفاهمات حول القضايا المطروحة على الطاولة، ليس من المستبعد أن يتم تمديد هذه المدة، ولكننا لن نستبق الأحداث. هناك معارضة إسرائيلية حول هذه الأمور الجارية حاليا في سويسرا كما قلنا غاليا.
0: نعم، وفي أيضا في كل ما يتعلق إذن هذه المحادثات في سويسرا كما ذكرت هناك أيضا مطالبة واشنطن لإسرائيل أيضا في كل ما يتعلق بوقف النشاطات العسكرية في لبنان، وهذا الأمر أيضا يلقى هنا معارضة، واستمعنا سابقا إلى ما يقوله طبعا وزير الدفاع بهذا الشأن.
2: نعم هناك خيبة أمل ومشار الغضب الكبيرة حيال ما طلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل. هناك نوع من التوتر الشديد بين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسرائيل طلبت واشنطن طلبت إسرائيل، وذلك بعد ضغوطات إيرانية مورست على الرئيس الأمريكي يطالب إسرائيل بوقف نشاطات العسكرية في لبنان. إسرائيل وافقت على ذلك، ولكن إسرائيل تعارض الانسحاب من المواقع التي استولت عليها في الحزام الأمني في جنوب لبنان. ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارج وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكدان بأن إسرائيل على أهبة الاستعداد للرد على كل اعتداء قد ينطلق من الجنوب اللبناني من قبل منظمة حزب الله الإرهابية. في هذه المرحلة إسرائيل توافق على ذلك، ولكن هناك كما قلنا خيبة أمل كبيرة حول هذا الموضوع، وضغوطات مستمرة في أيضا في سويسرا على الجانب الأمريكي أيضا لممارسة الضغوط على إسرائيل، ربما للانسحاب من جنوب لبنان ولوقف جميع النشاطات العسكرية. هذا هو المطلب الإيراني. إسرائيل حاولت طوال الوقت كما نتذكر جميعا غالية بالفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية، ولكن طهران نجحت بممارسة الضغوط على رئيس ترامب لممارسة الضغوط على إسرائيل للقيام بهذا الشرط بالانسحاب من جنوب لبنان أو وقف نشاطات في هذه المرحلة في المفاوضات.
0: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا لك.
2: شكرا لكم.
0: شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجو؟
6: توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، وإيران تؤكد أن الجولة ستستمر ليوم واحد، والنووي الإيراني والملف اللبناني يتصدران جدول الأعمال. بعد إعاز المستوى السياسي بوقف الهجمات في لبنان، مصادر عسكرية تؤكد أن النشاط داخل الحزام الأمني في مرتفعات علي طاهر يتواصل ضد عشرات عناصر حزب الله المتحصنين في أنفاق. وزارة الصحة تعلن عن حالة إصابة مشبوهة أخرى بفيروس إيبولا الفتاك لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهرت عليه أعراض الحمى والصداع والإسهال. قريتا بقعاثة وحرفيش تشهدان إضرابا عاما وحدادا على مقتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادة سعادة من حرفيش بجريمة قتل مروعة. وفي المونديال، الجولة الثانية من دور المجموعات في أوجه، والليلة المنتخب السعودي يتحدى هيبة إسبانيا ونجوم بلجيكا في مواجهة المنتخب الإيراني. وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: ونحن الآن نعود مستمعينا لمتابعة جولة المساء الإخبارية، وإلى محكمة العدل العليا التي ناقشت اليوم الالتماسات التي قدمت ضد تعديل القانون الخاص بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاء. ينضم إلينا الآن المحامي شكيب علي. مساء الخير لك.
3: مساء الخير إليك وجميع المستمعين.
2: طبعا موضوع لجنة اختيار القضاء هو في غاية الأهمية، لكن قبل ذلك أريد أن أتطرق معك إلى ما جاء في الساعة الأخيرة من رد رئيس الكنيست أمير أوحانا اقتراح محكمة العدل العليا إعادة التصويت لانتخاب مراقب جديد للدولة. فقط نذكر مستمعينا بأن المحكمة أوصت الأسبوع الماضي بإعادة الانتخابات لمنصب مراقب الدولة. السؤال أستاذ شكيب، يعني ما السيناريوهات في مثل هذه الحالة؟
3: السيناريو بسيط. المحكمة لمن اقترحت هذا الاقتراح على أوحانا، كان شخصيا توقعت أن أوحانا يقبل هذا الاقتراح لسبب واحد، هو أنه هذول اللي ما كان يصوتوا ما كان ينتخبوا الشوفيت الرون القاضي الرون معروفين، فما كانش في هناك أي خطورة أنه يغيروا تصويتهم، ولكن ممكن يكون أوحانا خاف من باقي أعضاء البرلمان من الحزب تبعه أن يصوتوا مع الشوفيت مع القاضي الرون. وهذا السبب اللي يمكن خلاه أنه يرفض اقتراح المحكمة. ولكن اقتراح المحكمة ما جاش هبث. اقتراح المحكمة كان واضح، والقضاء قالوا كلمتهم بشكل واضح على أنه هناك غيمة سوداء على كل هذا الانتخاب وعلى كل هذا التصويت، إذ لا يجوز إدخال كاميرات إلى صناديق الاقتراع، لأن الكاميرا وتصوير ونشر هذا التصوير يخل في سرية الانتخاب، والسرية هي ليست من حق عضو الكنيسة البرلمان لحاله، إنما هي من حق الجمهور غالبا كليا. وإدخال الكاميرات وكشف ما قام به عضو الكنيسة من الممكن أن يؤثر على باقي أعضاء الكنيسة، ويؤثر أيضا في المستقبل على اعتبارات مراقب الدولة. فمراقب الدولة إذا بيعرف على أنه محمد صوت له وانتخب، فمن الممكن أن يكون قراراته فيها ميول إلى ذلك عضو الكنيسة اللي صوت له، وممكن كمان أعضاء الكنيسة اللي صوتوا أنه يحاولوا يضغطوا على مراقب الدولة في بعض الحالات حتى يغير تقرير أو يكون التقرير لمصلحته. وعلوا مجرة، فالمحكمة كانت واضحة في هذا المجال، وأعتقد على أن هذا الالتماس سوف يقبل، والانتخاب اللي كان راح يلغى وراح يكون انتخاب جديد بدون كاميرات في الصناديق الاقتراع.
2: يعني باعتقادك المحكمة ستفرض هذه المرة ولن توصي فقط كما أوصت في المرة السابقة، ولكنها ستلغي هذا الانتخاب؟ كما أفهم من حديثك
3: ستلغي هذا الانتخاب. والمحكمة لأول مرة بشوفها أنه جميع القضاة كانوا بصوت واحد يسمعون صوت واحد على أنه هذا الانتخاب في هناك شو قلت أنا غيمة سوداء أو ما يسمى هناك في شبهات بخرق السرية في الانتخابات، لأن هذا الخرق سوف يؤثر أيضا على انتخابات أخرى مثل انتخابات البرلمان أو السلطات المحلية أو ففي القانون مثلا ممنوع في التصويت، ممنوع واحد يعلم الورقة اللي بيصوت فيها حتى لا يخل في سرية الانتخابات. فما الفرق بين تعليم ورقة انتخاب لدين التصوير وراء في صندوق الاختراع؟ نفس النتيجة، وهذا يؤثر على سرية الانتخابات في جميع المجالات، ليس فقط للمراقبة الدولة، أيضا للكنيسة وأيضا للسلطات المحلية حتى إلى بسموها في العبري فعادية وفديم أي محل بيكون فيه تصويت لشخص معين بخل في هذه السرية ويؤدي إلى
2: نقطة واضحة بالنسبة للسرية. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني تقول بأن تتوقع بأن تكون المرحلة القادمة بأن يتم إلغاء هذا التصويت وإجراء تصويت آخر في الكنيسة. السؤال، هل نحن في ظل الرفض، رفض رئيس الكنيسة لذلك، أنحن أمام تصادم مرة

0: أعتقد في الانتخاب الجديد راح تكون نفس النتيجة، والسبب على أن هؤلاء أعضاء الكنيست الذين خرقوا الاتفاق الحكومي أو لم يصوتوا مع نتنياهو مع رابيلو معروفين، من شانك كانوا هن مش متباهين، من شانك فوتوا الكاميرات، فهن حاليا معروفين، فلهذا لا أعتقد أنه راح يخاطروا ويصوتوا مع القاضي إيرون، لأنه الائتلاف الحكومي راح يعرف مين هدول وراح يعاقبهم، كما نلاحظ في أروقة الكنيست والبرلمان أنه كلهم بيخافوا من رئيس الحكومة، كلهم بيعملوا حسب الأجندة تبع الحزب التجمع.
1: طبعا أنا أريد أن أسألك، حسب طبعا قرارات الائتلاف وما ينص عليه طبعا الانضباط الائتلافي ربما تقصد، أريد أن أسألك أستاذ شكيب علي في كل ما يتعلق بالالتماس حول تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاء، نحن نتحدث طبعا أنه للمرة الثانية في تاريخ المحكمة هي تناقش مسألة لجنة تحقيق تغيير القضاء بهيئة موسعة، يجب أن نقول يعني هذا يدل طبعا على أهمية هذا الموضوع، واستمعنا أيضا إلى التصريحات الصادرة من هذه اللجنة اليوم، لم يكن هنالك أي قرار كما نفهم، ولكن هذا نقاش وفي غاية الأهمية أيضا في كل ما يتعلق بالأمور الدستورية التي تجري في الدولة.
0: نوضح نقطتين. عادة لمن المحكمة تبحث موضوع دستورية قوانين أساس بيكونوا ب 11 قاضي أو مرات 9، يعني كامل الهيئة تبع المحكمة، لهذا بيعطي صبغة أهمية لموضوع قانون الأساس. قانون الأساس بيمرق في البرلمان بأغلبية ساحقة، ولأعضاء الكنيسة لا يقل عن 61 عضو، وبما أنه قانون أساسي اللي هو جزء من الدستور اللي راح يتكون فيه المستقبل، فالمحكمة تحترم البرلمان وتقوم ببحث هذا الموضوع بأغلبية شو سمتيها هركيف مالي، ما يسمى بالعربي
1: هيئة موسعة،
0: هيئة موسعة مثل ما كان في كان قانون القومية، ومثل ما كان في حجة المعقولية، وأيضا في قانون تصليح قانون ميزانية الدولة. فهي المرة كان هيئة موسعة 11 قاضي، والمحكمة لا زالت مستمرة، ولأول مرة في مشاهداتي لجميع معظم القضايا اللي بتكون فيها المحكمة العليا، لأول مرة بلاحظ على أنه جميع القضاء 11 قاضي يعبرون عن موقفهم بشكل واضح على أنه تعديل قانون انتخاب القضاء سوف يؤدي إلى تسييس لجنة تعيين القضاء، وإلى تسييس هيئة المحاكم، وإلى قلب المحكمة العليا بالذات إلى محكمة سياسية التي سوف من الخطر أن تقوم بإصدار قرارات ترضي السياسيين. وهذه المرة ألاحظ على أن موقف القضاء هو موقف قاطع، يعني ممثلي الحكومة والبرلمان لم يستطع حتى الآن إعطاء أجوبة كافية على أن هذا التعديل هو تسييس إلى هيئة المحكمة وما يخل في النظام الديمقراطي، وبعد 10 سنين لا يقل عن 10 سنين سوف تسيس جميع المحاكم، وهذا بيخلي النظام الإسرائيلي من ديمقراطي إلى ديكتاتوري والحبل على الجرار كما نراه في دول أخرى.
1: ونحن بالطبع نتابع كل هذه التطورات. نشكرك على هذا التحليل المحامي شكيب علي، شكرا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لك وللجميع.
1: شكرا لك. ونحن إلى الائتلاف الحاكم وحزب الليكود، حيث تتعاضم الضغوطات داخله على رئيس الوزراء نتنياهو للدفع نحو حل الكنيسة خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل كحد أقصى، فيما تستمر الانتقادات الموجهة لنتنياهو من داخل حزبه على خلفية ملفات تخصيص المواقع ونيته إلغاء الانتخابات الداخلية. وفي الوقت الذي يتواجد فيه الائتلاف في أسوأ حالاته، يتواصل الصراع داخل المعارضة على قيادتها. للمزيد حول ما يحدث في الحلبة الحزبية ينضم إلينا زميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
2: تحياتي لك غالية، تحيات المسلمين والمسلمات. أهلا.
1: إذن ضغوطات في الأيام الأخيرة على نتنياهو لحسم مسألة حل الكنيسة، فالح.
2: صحيح.

0: لربما حل الكنيست يأتي كمخرج طوارئ لنتنياهو المحاصر سياسيا، علما وجزء من المقربين عليه، هنالك أيضا جهات من داخل الائتلاف وعلى وجه الخصوص من داخل شاس يحاولون الضغط عليه لتحويل حل الكنيست كطوق نجاة الذي يمثل بدون أدنى شك تكتيك هروبي من الإفاء من الاستحقاقات الائتلافية، سيما غاليا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما يكتب إليه من فشل على الجبهات العسكرية وبصدد الاتفاق الإيراني الأمريكي المتبلور وتسجيل فشل استراتيجي بمنطق كثيرين حتى من المقربين عليه، يرون أنه في هذه الفترة من الأفضل والأنسب له هو حل الكنيست حتى لا يقوم بتمرير أو بمعنى أدق التحرر من كل الإيفاءات الائتلافية التي تتعلق ب مشاريع قوانين إشكالية كقانون الاتصالات، كل ما يعرف تحت بند الإصلاحات في سوق الإعلام والصحافة، قانون أساس تعلم التوراة الذي بطريقة غير مباشرة يلتف على قانون تجنيد حقيقي، دعم مشروع قانون دعم الحضانات الحريدية وغيرها، والاكتفاء بالسيطرة على زمام الأمور من خلال حكومة انتقالية، لأنه عمليا إذا نظرنا إلى هذا التحرك وهذه الخطوة لا تشكل خطوة استراتيجية بقدر ما هي تكتيكية، سيما والانتخابات يعني شينا ما بين ستكون في شهر 10 بغض النظر، والواضح أنه هنالك إجماع داخل الائتلاف حول أن تكون الانتخابات في 2010. حتى اللحظة الضغوطات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متواصلة لحل الكنيست بشكل فعلي عاجل ورسمي خلال الأسبوع الجاري حتى الأسبوع القادم كحد أقصى، ولكن تتخيل هذا أيضا يتقاطع مع ضغوطات من داخل حزب الليكود بكل ما يتعلق بموضوع إلغاء الانتخابات الداخلية للبرايمريز الذي يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك الأمر تحصين مواقع بين 7 مقاعد إلى 10 مقاعد، الأمر الذي يفجر عاصفة وزوابع من الانتقادات داخل حزب الليكود، فيما وهنالك طيار ومن ضمن هذا الطيار النائب الليكودي دافيد بيتان الذي توجه إلى القضاء ضد قرار إلغاء الانتخابات الداخلية، فيما وهو يؤكد على أن إلغاء الانتخابات الداخلية ذلك العرف التقليدي الذي منذ 70 عام اعتاد عليه جمهور الليكود ونواب الليكود من شأنها أن يقود إلى شطب الحزب، هذا هو ما يتحدث عنه، وأكد على أنه لا يمكن مصادرة حق كل المنتسبين لحزب الليكود من أن يختاروا بأنفسهم نوابهم، لهذا يوم الثلاثاء المقبل أي بعد 2 يوم ستكون هنالك أيضا جلسة ممكن أن نعتبرها مستعجلة للجنة الدستور الحزبية داخل الليكود بإعاز من حييم كاتس، وذلك للنظر في مطالب نتنياهو بكل ما يتعلق أيضا بإلغاء الانتخابات الداخلية وتخصيص مقاعد. هنالك من يؤكد من المقربين على نتنياهو أنه آن الأوان أن يتم تجديد حزب الليكود، تطعيمه وتدعيمه بشخصيات يمكنها استقطاب جمهور أو شرائح جمهور واسعة أيضا من المركز وأيضا من اليمين. ناهيك على أن هنالك انتقادات مستمرة لبعض النواب داخل الليكود ولربما النائبات إذا سمحت لي وصح التعبير، لأنه عمليا يتحدثون أنهم لطالما يحرجون نتنياهو ويحرجون الليكود بتصرفات صبيانية بسلوك سياسي لا يليق باليمين المعتدل يمين جابوتينسكي وغيره لتتواصل، يعني واضح كل من أتحدث معه من نتنياهو إقليميا دوليا دبلوماسيا سياسيا حزبيا في هذه المرحلة في أسوأ حالاته، ويحاول شق الطريق على وعسى أن يتمكن من إعادة تدوير شعبيته وترميم مكانته الحزبية السياسية.
1: شكرا لك الزميل فالح حبيب. شكرا
0: على رحبة سعالي.
1: أهلا بك. ونحن إلى ملفات جنائية في تطور جديد في قضية مقتل الطفلة ليلى جهجاء البالغة أو ابنة 7 سنوات والتي قتلت برصاص خلال مأدبة العيد في عرعرة. أعلنت الشرطة تقديم تصريح مدعى ضد والدها تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة. وتقول الشرطة إن التحقيق كشف ملابسات الحادث رغم بعض المحاولات الأخرى. التفاصيل في تقرير نجيب قزل.
2: بعد نحو شهر على مقتل الطفلة ليلى جهجاء في 7 من عمرها في أول أيام عيد الأضحى داخل منزل عائلتها في بلدة عرعر المثلث، أعلنت الشرطة اليوم عن تقديم تصريح مدعى ضد والدها تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة. وكانت الطفلة ليلى جهجاء قد قتلت إثر إصابتها بعيار ناري داخل منزل العائلة خلال أول أيام العيد في حادثة أثارت صدمة واسعة وحالة من الحزن في عرعر والمجتمع العربي عموما. ومنذ وقوع الحادثة تولى محققو الوحدة المركزية يمر من الشيء التحقيق في القضية، حيث أجروا سلسلة واسعة من الإجراءات الجنائية والتكنولوجية وجمعوا إفادات وشهادات من أشخاص ذوي صلة بالملف في محاولة لكشف ملابسات ما جرى والوصول إلى المسؤولين عن الحادثة. وقالت الشرطة إن التحقيق واجه وفقا للشبهات محاولات للتشويش على مسرح الجريمة وإخفاء أدلة بهدف عرقلة سير التحقيق، إلا أن المحققين تمكنوا بحسب بيان الشرطة من إعادة بناء تسلسل الأحداث وجمع الأدلة والقرائن التي قادت إلى كشف الحقيقة. وأضافت الشرطة أن نتائج التحقيق أحيلت إلى نيابة لواء حيفا التي قدمت اليوم تصريح مدعى ضد والد الطفلة على أن يتم خلال الأيام القريبة تقديم لائحة اتهام بحقه. وأكدت الشرطة أن جرائم العنف واستخدام الأسلحة غير القانونية تشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين، مشددة على أنها ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لكشف الحقيقة وتقديم المسؤولين إلى العدالة، خاصة في القضايا التي تنتهي بمقتل أطفال أبرياء.
1: والآن إلى فك رموز جريمة قتل راح ضحيتها قاصر في مدينة رهط قبل نحو عام، وتقديم لائحة اتهام ضد شاب من المدينة على خلفية التورط بارتكاب الجريمة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت اليوم من المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة رهط، تضمنت تهم القتل العمد في ظروف مشددة بحق قاصر والاختطاف والسطو في ظروف مشددة. ووفقا لائحة الاتهام فإن القضية تعود إلى نزاع بين عائلتين في مدينة رهط نشأ على خلفية الاشتباه بسرقة أسلحة تعود لأفراد من عائلة المتهم. وتشير النيابة إلى أن المجني عليه وأفرادا من أسرته تعرضوا سابقا لاعتداءات ومطالبات بإعادة تلك الأسلحة. وتقول النيابة إن المتهم وآخرين قاموا قبل نحو عام ونيف بتعقب مركبة كان يستقلها المجني عليه وشقيقه داخل المدينة، ثم أطلقت النار المسافة قريبة باتجاه من كانوا بداخلها مما أسفر عن إصابة المجني عليه وشقيقه. وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتورطين تمكنوا لاحقا من السيطرة على شقيق المجني عليه وعلى بندقية كانت بحوزته، وقاموا بنقله قسرا داخل صندوق إحدى المركبات ومغادرة المكان. وبعد فترة عثر عليه مصابا في مدينة رهط حيث نقل لتلقي العلاج الطبي. أما المجني عليه القاصر فقد بقي في موقع الحادث بعد إصابته بالرصاص، وباءت محاولات انعاشه بالفشل ليتم الإعلان عن وفاته في الموقع. وتؤكد النيابة العامة أن المتهم فر عقب جريمة القتل المنسوبة إليه، ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه إلا بعد نحو عام أثناء وجوده في مناطق السلطة الفلسطينية. كما طلبت النيابة العامة إبقاء المتهم قيد الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقه.
1: ونحن الآن إلى مدينة الطيبة، حيث تزداد المطالب بأن تتراجع البلدية عن قرارها رفع ضريبة الأرنونة وسط حالة من الغضب والاستياء من قبل السكان. بالمقابل أوضحت البلدية أن القرار يأتي ضمن خطة الإشفاء المالية الهادفة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية. ينضم إلينا الآن مراسلنا أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
4: مساء الخير غالي. طبعا كما بينت فعلا أجواء من الغضب والاستياء هي ما تسود السكان في مدينة الطيبة، طبعا وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلدية لعقد جلسة نهاية الشهر الجاري للتصويت على مقترح رفع ضريبة الأرنونة في المدينة. كما بينت طبعا معتبرين أنها ستزيد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. طبعا ويأتي مقترح رفع ضريبة الأرنونة بعد قرار وزارة الداخلية برفعها بنسبة 3.5%، فيما تطلب البلدية المصادقة على زيادة إضافية بنسبة 10% بإدعاء أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة إنعاش اقتصادي لتحسين أوضاعها المالية وسد العجز الكبير الذي خلفته الإدارة السابقة، بحسب إدعاء رئيس البلدية الحالي يحيى حاج يحيى. فنستمع له.
5: احنا نسبة الضريبة في بلدية الطيبة هي واطية جدا نسبيا للأمكنة الثانية في البلاد، يعني بلاد عربية اللي هي زينا وضعنا عندهم النسبة أعلى أو الأرقام أعلى، ولذلك احنا مزبوط إشي 13% 13 وشوي في المية، ولكن بالمبلغ احنا ما حددت هسه ما بنصل للحد الأدنى لبعض البلديات.
4: غالي، سكان المدينة طبعا يطالبوا رئيس البلدية بالتراجع والامتناع عن رفع الضريبة، موضحين أنهم سيواصلون النضال والتصدي للقرار بكافة الوسائل القانونية والشعبية المتاحة، حيث من المتوقع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم احتجاجا على القرار. من جهته دعا رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاع منصور السكان إلى الخروج للشوارع والتصدي لهذا المقترح، وذلك من خلال منشور نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وفي السياق ذاته أعرب عدد من أصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية عن معارضتهم الشديدة له، والحديث لمصطفى ياسين وبهاء عازم من سكان مدينة الطيبة. فلنستمع لهما.
6: أنا بطالب منهم ما يرفعوش الأرنونة حتى ينزلوها، خليهم يساعدوا الناس. بعدين وين الخدمات؟ الخدمات الأرنونة بيجي بتشب طص الزبالة باب الدار، هاي الخدمات اللي بناخذها. في عندي جارة باب الدار صار لها 10 سنين.
7: فنحن بنتأمل إنه البلدية تسمعنا، تسمع آراءنا، توصل لحل معنا، تنزل الأسعار. هذا مطلبنا اللي هو أبسط المطالب لنا، لأنه إحنا غير هيك صعب علينا، راح دخلنا في مشاكل.
4: تمنى رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاع منصور عقب على تصريحات رئيس البلدية الحالي بالقول بأن هذه الادعاءات كاذبة، وقال بأن البلدية خلال فترة رئاسته نفذت مشاريع تقدر قيمتها بمليار شيكل، وقال بأن الزيادة المقترحة تهدف إلى تغطية المعاشات الباهظة للموظفين من ذوي الصلة للأولى للرئيس غالية.
1: شكرا لك زميل أحمد أبو سويس، شكرا لك. أهلا بك. ونحن الآن إلى وزارة الصحة التي أكدت خلال إحاطة صحفية عقدت اليوم أن إجراءات الفحص والتحقيق عن إصابة شخصين عدا مؤخرا من إفريقيا بفيروس الإيبولا لا تزال جارية، مشيرة إلى أن الحصول على نتيجة نهائية قد يستغرق ما يصل إلى 72 ساعة. ينضم إلينا الآن للحديث عن هذا الفيروس الدكتور جمال حسون، أخصائي أمراض باطنية وجهاز المناعة والحساسية وطب الطوارئ. أهلا بك دكتور جمال.
8: بك وبالأخوات المستمعين.
1: يعني حتى الآن نحن نتحدث عن اشتباه بإصابة شخصين، ليس مؤكدا كما أوضحت الوزارة أيضا في هذه الإحاطة اليوم الصحفية. السؤال، هل نحن أمام جائحة أخرى دكتور جمال، أم أن الأمر يمكن احتوائه؟
8: الأمر ممكن احتوائه، لا خطر من جائحة على الإطلاق، والإصابة بمرض الإيبولا تتم عن طريق التعرض سواء الجسم أو للدم، ليس هناك عدوى عن طريق النفس أو عن طريق اللمس أو عن طريق فقط البشر الذي يكون على اتصال مباشر بالمريض مع سوائل الجسم. ليس هناك أي خطر لجائحة على الإطلاق.
1: وعندما تتحدث عن سوائل الجسم يعني دكتور جمال، يعني أليس المقصود بذلك مثلا الرذاذ كما كنا سابقا في الكورونا؟ أليس مقصود كل ما يخرج من الجسم من سوائل، يعني ربما ليس على عبر اتصال مباشر ولكن عن طريق اللمس؟
8: عن الدم نتكلم، عن إفرازات الجسم لا نتكلم، نتكلم عن التقيؤ لا نتكلم عن عدوى عن طريق النفس أو عن طريق اللمس. لا تأتنا الإطلاق
1: عن طريق الدم.
8: أي نعم، طريق الدم وعن طريق تعرض لإفرازات الجسم من التخيؤ أو الإسهال. لا تأتنا الأعراض، طبعا الإيبولا هي أعراض ارتفاع درجة الحرارة، الإسهال والتخيؤ المستمر. ليست هناك عدوى عن طريق النفس أو عن طريق الرذاذ أو عن طريق العطاس أو عن طريق أي طريق أخرى عن الإطلاق. والحالتين التي موجودتان في البلاد يشك في إيبولا، ليس من المؤكد، وأغلب الظن أنهم غير مصابين على الإطلاق.
1: طبعا، وهذا طبعا ما أوضحته أيضا قبل قليل الوزارة. وأنا أريد أن أسألك يعني، طيب ولكن هنا تتخذ كل الإجراءات اللازمة إن كان كل ما يتعلق بالحجر الصحي للمشتبه بهما بالإصابة، وأيضا لهنالك إجراءات وبائية أخرى تتخذ أيضا بمن يعني تعامل مع الأشخاص المشتبه بهما بالإصابة؟
8: أي نعم، نحن أمام مرض نسبة الوفاة أكثر من 50% من الناس الذين يعالجون يتم التشخيص والعلاج والوفاة في 50% من الحالات. لهذا السبب الحجز، ولهذا السبب الحظر، ولهذا السبب حجر المرضى أو المشكوك فيهم.
1: نعم، ولكن فقط من أجل أن يعني نوضح للمستمعين، لا يدور الحديث كما تطرقت سابقا إلى جائحة حتى الآن حسب ما نعرف، وحتى الآن أيضا لم ينتشر خارج إفريقيا أي يعني أي شخص، لم يكن هنالك أي انتشار أيضا عالميا.
8: الانتشار محدود في الكونغو وبعض الحالات في أوغندا
1: وفقط. على أمل أن لا يتطور ذلك، وكما ذكرت أنت تطمئن بأنه لا يدور الحديث عن جائحة ولكن يجب اتخاذ كل التدابير. شكرا لك الدكتور جمال حسون، شكرا على هذا الحديث، شكرا لك. وإلى شؤون التعليم، في كل ما يتعلق بالعطلة الصيفية، وزير التعليم يؤاف كيش يطلق مشروع المدارس الصيفية لتلاميذ المدارس الإعدادية، والمعطيات تشير إلى تسجيل نحو 70,000 طالب وطالبة ضمن هذا المشروع. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
9: إثر شكاوى أهالي وأولياء أمور طلاب والسلطات المحلية بشأن وجود صعوبات في عملية تطبيق البرامج التعليمية الصيفية، عقد وزير التعليم يوف كيش لقاء خاصا مع ممثلي وسائل الإعلام لإبراز الجوانب الإيجابية لمشروع المدارس الصيفية خلال الإجازة الصيفية. وأوضح وزير التعليم يوف كيش أن الحكومة استثمرت نحو 1 مليار شيكل لتوسيع نطاق الأطر التعليمية الصيفية، بما في ذلك المخيمات المدعومة للأطفال وبرامج الدعم الدراسي، إضافة إلى إطلاق برنامج جديد يركز على تعليم الذكاء الاصطناعي لطلاب صفوف السابع حتى التاسع.
10: ומטרה שלנו זה להיות מאפשר, גורם מאפשר שנותן את המענה למי שצריך. כמובן חוסן, קידום ההישגים במקצועות הסטם עם דגש על בינה מלאכותית. אני חושב שזה גם שותפות עם האוצר, אתם תראו גם את הדברים בפנים, יש פה חלק מהשותפים שלנו גם ב-720 אם אני לא טועה, נכון? ואנחנו שמים דגש על נושא בינה מלאכותית.
9: وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن وزير التعليم يوف كيش أقر بوجود عقبات، من أبرزها صعوبة تجنيد الكوادر التعليمية لتشغيل البرامج، إلى جانب ضيق الوقت الذي أتيح للسلطات المحلية بعد إقرار الميزانيات المالية. وأشار وزير التعليم إلى أن العديد من السلطات المحلية أبدت اهتماما بالمشاركة في هذه البرامج لكنها لم تتمكن من إتمام الاستعدادات في الوقت المحدد. وأكد وزير التعليم أن هذا المشروع التربوي يمثل تجربة جديدة تم إعدادها خلال فترة زمنية قصيرة جدا، مبينا أن الهدف من هذا المشروع تقليص الفجوات التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع العمل على استمراره وتطويره في الأعوام المقبلة. ووفقا لمعطيات وزارة التعليم، فقد تم تسجيل ما يقرب من 70,000 طالب وطالبة للالتحاق بمشروع التعليم الصيفي في الذكاء الاصطناعي في المدارس الإعدادية.
1: ونحن الآن إلى تقرير مراقب الدولة حول استعداد الدولة للتعامل مع شريحة المسنين المتوقع أن يصل عددهم حتى عام 2050 إلى حوالي 2 مليون مسن ومسنة. ويستدل من التقرير أن الدولة تسير باتجاه أزمة استراتيجية كبيرة وانعدام البرامج لمواجهة احتياجات المسنين في شتى المجالات. معنا الآن سامية ناصر، مركزة مجال المجتمع العربي في جمعية عمدة. أهلا بك سامية.
11: أهلا بكم، شكرا لك.
1: يعني متوسط العمر في ارتفاع مستمر، ويبدو أننا سنكون أمام أزمة في السنوات القريبة، ومسألة المسنين الآن تطرح ويطرحها مراقب تقرير مراقب الدولة كما نرى. معنا سامية. إذن سامية ناصر، نحن نريد أن نكون معك حول وضع المسنين في كل ما يتعلق بهذا التقرير لمراقب الدولة، وهو يقول بأننا نتجه نحو أزمة استراتيجية كبيرة، انعدام البرامج كما جاء في هذا التقرير لمراقب الدولة في مواجهة احتياجات المسنين في شتى المجالات. طبعا وهذا التقرير لمراقب الدولة نريد أن نتوقف حول المخاطر التي يمكن أن تواجه المسنين في السنوات القادمة، من عدم وجود ميزانيات بالطبع وعدم وجود معنى. سامية أنت معنا، كيف تستعدون أنتم أيضا كجمعية في هذا المجال؟ يعني اطلعتي طبعا على ما جاء في تقرير مراقب الدولة، هو يحذر من تفاقم هذه الحالة بالنسبة للمسنين في السنوات القادمة.
11: نعم، يعني اليوم احنا بنحكي عن نسبة مسنين اللي هي 12%، حوالي 1,200,000 مسن فوق عمر 65 في البلاد. التوقعات بال 2050 انه يكون عدد المسنين 2,000,000، وهذا يعني 15%. وكل ما زاد عدد المسنين فاحنا بنعرف رح يحتاجوا لعناية اكثر، لأسرة بالمستشفيات اكثر، ل خدمات ومخصصات من التأمين الوطني. فإذا التأمين الوطني اليوم بحذر إنه هو على شفا إفلات بال 2036، وفي عجز كبير، وفي عجز بالأسرة. اليوم نحكي على عجز 16% بالأسرة بالمستشفيات، في عدد محدود من الجرياتريم اللي هن أطباء شيخوخة في نقص حاد. وإذا أنا بطلع من خلال شغلي بجمعية إمدال اللي هي تعنى بمرضى الخرف والزهايمر، فكل ما عشنا كثير فاحتمال الإصابة بمرض الخرف تزيد. وطبعا هذا اليوم أكثر مرض اللي بتجهل البشرية طبعاً. فساعتها الحاجة لدعم مقدمي الرعاية ودعم المريض وإيجاد بيوت للمسنين ومؤسسات اللي تستوعبهن رح يزيد. فإذا احنا اليوم أمام عجز، فهذا العجز إذا ما ضافرت كل الجهود من المؤسسات ومن الوزارات لحل الأزمة، فإحنا رايحين بطريق مسدود.
1: طبعا يعني متوسط العمر في ارتفاع ما بين نعمة ونقمة، يعني يمكن أن يكون كما نفهم يعني من هذا التقرير. يعني والسؤال الذي يطرح نفسه يعني هون، هل هنالك أيضا توصيات؟ هل أنتم كأيضا كجمعية يعني في هذا المجال تشعرون أيضا بهذا النقص في هذه الفترة، أم أن يعني الحديث هو فقط في السنوات القادمة؟ الآن الوضع نوعا ما مستقر يمكن أن نقول.
11: لا الحقيقة إنه أول شيء إنه إحنا كجمعية كمان إحنا بنواجه ضعف بالميزانيات اللي بنأخذها من الدولة. الجمعية هي طبعاً بدون أهداف ربحية، لكن إذا كنا العام نقدر نعطي 60 محاضرة لرفع الوعي بكل أنحاء المجتمع العربي، السنة قدرتنا محدودة، لأنه الدعم اللي كنا نأخذه من التأمين الوطني ومن صناديق أخرى، من صناديق وزارية أخرى توقف، انتهى، كان لسنتين وانتهى. ف فإحنا منعيش الأزمة يوميا يعني إحنا منحس بالموضوع. ومديرتنا مديرة الجمعية ناتي بلوم موجودة بكل النقاشات في الكنيسة اللي بتتطرق لموضوع المسنين، موضوع الخلف، تزايد الأعداد والتحديات وكل المشاكل اللي بيشير لها التقرير واللي إحنا منحسها باليوم يوم.
1: على أمل أن يكون هنالك استجابة لهذا التقرير وأن يكون هنالك حلول قبل أن نصل إلى المشكلة. نشكرك جزيل الشكر سامية ناصر، مركزة مجال المجتمع العربي في جمعية عمدة. شكرا لك. شكرا
11: لكم. شكرا.
1: شكرا.
12: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وآخر أخبار المونديال وماذا ينتظرنا هذا المساء، ينضم إلينا الآن الزميل باسل زريق. مساء الخير باسل.
13: مساء الخير لك غالية والعموم المستمعين. طبعا أيام مونديالية بامتياز غالية. صباح اليوم خسر المنتخب التونسي مباراته الثانية في المونديال، وهذه المرة 0-4 أمام منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم الحالي، ليلحق منتخب تونس بمنتخبي هايتي وتركيا ويودع البطولة مبكرا بعد مباراتين 2 فقط، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة المرتقبة أمام هولندا وهي مباراة تحصيل حاصل. منتخب تونس غالية تلقى 9 أهداف في مباراتين، خيبة أمل كبيرة، فشل ذريع لمنتخب تونس في هذه النسخة من كأس العالم. وحتى الآن 3 منتخبات يا غالية ودعت كأس العالم بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، وهم تركيا، هايتي، وتونس، والمونديال مستمر. بعد ساعة من الآن
1: أريد أن أسألك، بعد ساعة من الآن طبعا يلتقي منتخبا إسبانيا والسعودية. إسبانيا في المرة القادمة كان ضعيف نوعا ما أمام الرأس الأخضر، هل ستكون هنالك مفاجآت باعتقادك هذه الليلة؟
13: في المرة السابقة أمام الرأس الأخضر يعني شهدنا وقفة رجولية، وقفة قوية للرأس الأخضر، هذا المنتخب المغمور أمام إسبانيا الذي فرض التعادل بالفعل 0-0، كانت مفاجأة مدوية كيف لم ينجح منتخب إسبانيا بالتسجيل أمام رأس الأخضر. لكن برأيي يعني بعد ساعة من الآن سيأتي المنتخب الإسباني بطل نسخة 2010 بقوة جديدة إلى الاستاد، وهو يعني عاقد العزم على تحقيق النقاط 3 أمام منتخب السعودية، وهو قادر على فعل ذلك طبعا بحوزة كلا المنتخبين غالية. السعودية وإسبانيا نقطة واحدة حتى الآن من تعادلهما في المباراة الأولى التي سوف تنقل على الهواء مباشرة على شاشة قناة مكان وراديو مكان ابتداء من 7:15 أي بعد ساعة، أقل من ساعة تقريبا يترقبوا هذه المباراة. في 10 من مساء اليوم أي في 10 ليلا بلجيكا يلاقي إيران ضمن المجموعة 7، وفي 1 بعد منتصف هذه الليلة غالية أورغواي منتخب أورغواي
1: أفضل
13: مرتين يلاقي الرأس الأخضر العنيد طبعا في المجموعة 8. أما في 4 من فجر غد الاثنين منتخب نيوزيلندا يلاقي منتخب مصر ضمن المجموعة 7، منتخب مصر قبل بلان حسنا غالية في المباراة الأولى أمام منتخب بلجيكا بعد أن أنهى المباراة في التعادل. جميع المباريات انتبهي 4 في المجموعة في الجولة الأولى من المجموعتين 7 و8 انتهت إلى التعادل، مما يزيد الأمور تعقيدا في هاتين المجموعتين. فلكل منتخب من المنتخبات 8 في المجموعتين 7 و8 له نقطة واحدة.
1: يعني أنت تقول بأن المنتخبات اليوم يجب أن تعطي كل الجهد وكل القوة بأن تكون مباراة يعني حاسمة بالنسبة لها.
13: نعم، لتحقيق الفوز الأول. يعني أمامنا المباراة القادمة هذه الليلة وصباح غد هي في المجموعتين 7 و8 لم يحسم أي منتخب الجولة الأولى.
1: إذن في 7 كما ذكرت الزميل باسل زريق، إسبانيا والسعودية تنقل عبر مكان. شكرا لك زميل
13: محمد الشيخ خليل، زميل محمد الشيخ خليل سوف ينقل هذه المباراة على الهواء مباشرة غالي.
1: شكرا لك زميل باسل زريق.
13: دمت
1: شكرا
13: بخير.
1: دمت بخير. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من أسعد عطار، أعد البرنامج لينا شحاد رزا، كانت معنا في الإنتاج روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: بعد القليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. عيد الموسيقى على مكان. الحياة أحلى مع الموسيقى.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي.
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
9: ديكولاين.
8: من قلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا. أنا زيك ماما.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة. كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن النشرة المسائية من قناة مكان مسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
14: انطلاق جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في سويسرا بمشاركة باكستانية وقطرية والنووي الإيراني والملف اللبناني يتصدران جدول الأعمال. بعد وقف الهجمات في لبنان جيش الدفاع يؤكد أن النشاط في مرتفعات علي طاهر يتواصل ضد عناصر حزب الله المتحصنين في أنفاق. قريتا بقعاثة وحرفش تشهدان إضرابا وحيدانا على مقتل مروان أبو شهين وسعادة سعادة بجريمة قتل مروعة قبل يومين. وزارة الصحة تعلن عن حالة إصابة مشبوهة أخرى بفيروس إيبولا الفتاك لشخص عاد من جمهورية كونغو الديمقراطية. نقاش صاخب في محكمة العدل العليا حول قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاء وسط تحذيرات من تسييس الجهاز القضائي. استياء عارم لدى سكان مدينة الطيب في عقاب نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة بنحو 15%. واحتدام الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال والليلة المنتخب السعودي يتحدى هيبة إسبانيا ونجوم بلجيكا في مواجهة إيران.
15: النشرة المسائية مع فراس حامد.
14: بكم في النشرة المسائية. والبداية من الجبهة الشمالية. بعد إعاز المستوى السياسي بوقف الهجمات في لبنان مصادر عسكرية توضح أن النشاط ضد البنى التحتية لحزب الله في مرتفعات علي طاهر يتم في إطار التفاهمات بين واشنطن وطهران. وقالت مصادر عسكرية أن العشرات من عناصر حزب الله يتحصنون في أنفاق ومواقع تحت أرضية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيان العليمة. إيان مرحبا بك في البداية. دعنا نقول أيضا جولة لقائد أركان جيش الدفاع في جنوب لبنان يقول بشكل واضح بأن وقف إطلاق النار هو هش وقد ينهار في أي لحظة.
4: نعم بلا شك، ربما لو اجتمعنا بمعان إلى تصريحات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان خلال الساعات الأخيرة، هذا يثبت بأن بقاء القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية أصبح مستحيلا في هذه الظروف. وزير الدفاع يقول إن القوات غير مقيدة في إزالة واعتراض التهديدات التي قد تتوجه لها في الأراضي اللبنانية، يعود ويؤكد بأن إسرائيل سوف تبقى في المنطقة الأمنية في المنطقة الصفراء كما تعتبرها. ورئيس هيئة الأركان الذي يقوم بجولة تفقدية في جنوب لبنان يلتقي مع قادة لواء 401، هذا اللواء الذي فقد قائد كتيبة 52 المدرعة من جراء انفجار دبابة أسفر أيضا عن مقتل 3 جنود آخرين، يقول بأن وقف إطلاق النار هش وأن القوات لا تزال القتال خاصة في مرتفعات علي طاهرة دفاعا عن القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية. وهذا التباين في الأصوات، ربما ازدواجية الأصوات، التقيد بوقف إطلاق النار بناء على الإملاءات الأمريكية، ومن الطرف الثاني مواصلة القتال في المنطقة الصفراء. رأينا أنه في نهاية الأسبوع هذه الصيغة قد أدت مرتين إلى تصعيد الأوضاع، مقتل 5 مجندين خلال اشتباكات في منطقة علي طاهر بشكل خاص، وهناك نوع من الالتباس في صفوف القوات المقاتلة، هل تستطيع مواصلة القتال ولكن من الجانب الآخر التقيد بوقف إطلاق النار؟ هذه الازدواجية في الأصوات لها انعكاسات أيضا ميدانية في صفوف القوات المقاتلة، بلا شك هذا يجعل البقاء في هذه المنطقة مستحيلا للقوات العسكرية التي تضطر إلى مواصلة القتال من جهة، ولكن من الجانب الآخر التقيد بوقف إطلاق النار.
5: نعم، إيال ذكرت مرتفعات علي طاهر، جيش الدفاع يعطي لذلك أهمية كبيرة، وهي بنى إرهابية لحزب الله تحت الأرض، يقال ربما من الأماكن المهمة لحزب الله، حتى إيران ترغب بإبقاء هذا الأمر بيد حزب الله، وهناك جدل حول هذا الأمر إذا كانت هناك تفاهمات بين واشنطن وطهران حول هذه المنطقة أيضا.
4: أولا هناك جدل وأصوات مختلفة حول نجاعة وأهمية هذا المكان، بلا شك هذا يعتبر معقلا محصنا لوحدة بدر، نتحدث عن أنفاق، سلسلة أنفاق تمتد على أكثر من كيلومتر في بعض المواقع، مواقع محصنة بنيت خلال سنوات طويلة بتمويل وتخطيط إيراني. إلى أي مدى يجب الإصرار على تدمير هذه المنطقة؟ هل فعلا تضمن الواقع جديد في الأراضي اللبنانية؟ هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع. في هذه المرحلة القيادة العسكرية تعتبر هذه المنطقة وكأنها جوهر أو أهمية المعركة المستمرة في الأراضي اللبنانية، ولكن قد رأينا في الماضي أيضا أحيانا القيادة العسكرية تجعل من أماكن معينة وكأنها قد تغير صورة المعركة، ولكن كما نعلم وكما اتضح الواقع قد يختلف تماما، هكذا في مرتفعات علي طاهر، هكذا في مناطق أخرى في قطاع غزة، في بيت حنون وأماكن أخرى. على كل حال هناك أصوات داخل القيادة وداخل الأروقة العسكرية، إذا ما كانت فعلا ضرورة لمواصلة القتال، وخاصة على خلفية الثمن الكبير الذي تضطر إسرائيل أن تدفعه من جراء هذه المعركة المستمرة.
5: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
5: هذا وأقيمت اليوم مراسم تشييع جثامين عدد من الجنود 6 الذين سقطوا خلال المعارك في جنوب لبنان في حادثين منفصلين نهاية الأسبوع. ففي كرم مهرال شارك المئات في جنازة المساعد نير بن أري، وفي المقبرة العسكرية في كفار سابا وري الثرى جثمان المساعد أول لآف كبابيا من هودا شارون. وفي المقبرة العسكرية على جبل هرتزل أقيمت مراسم جنازة المساعد نافيه حبشوش من جيفع بنيامين. وفي المقبرة العسكرية في مدينة حيفا شيع إلى مثواه الأخير جثمان المساعد أول ألكسندر فيلين الذي سقط في لبنان قبل 4 أيام.
9: אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר כי הערכים שלך, האהבה שלך והדרך שבה תמיד דאגת לאנשים שאהבת.
5: والآن إلى انطلاق جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بمشاركة باكستانية وقطرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، في حين يتصدر الملفان النووي واللبناني جدول الأعمال. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
16: في منتجع بورغنستوك السويسري انطلقت بعد ظهر اليوم المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران وسط مساع لتحويل مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات النووية والاقتصادية والأمنية وتخصيب اليورانيوم وغيرها من القضايا. وتؤكد إيران بأنها ستستمر ليوم واحد.
17: אין פתרון לסוגיית הגרעין כל עוד 500 קילוגרם של אורניום מועשר נמצאים על אדמת איראן. אין פתרון לתוכנית הטילים הבליסטיים, והשלוחים עמתידים גם הם לקבל זריקת מרץ בגלל מיליארדי הדולרים. ראינו בעבר כשאיראן קיבלה כסף, היא העבירה אותו קודם כל לחיזבאללה ורק אחר כך לאזרחיה.
16: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد على أن أمريكا لم تتمكن من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وسيكون هذا محورا في اجتماع اليوم بالإضافة إلى مناقشات قضايا أخرى مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة.
18: ما سندی رو امضا نمی کنیم و اجراش رو رها بکنیم که به صورت اتوماتیک اجرا بشه. برای اجرای چنین تفاهمی لازم هست ما به صورت لحظه‌ای اقدامات طرف مقابل رو رصد بکنیم، پیگیری بکنیم و از همه ابزارهامون استفاده بکنیم برای اینکه مطمئن بشیم طرف مقابل از اجرای تعهداتش تفره نرود.
16: و شارک فی المفاوضات الفنیه بالاضافه الى الولایات المتحده و ایران، پاکستان و قطر.
19: همه میدونید حرفایی که آقای رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذشتهش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن.
16: وتعد هذه الجولة أول اختبار فعلي لمذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن وطهران وسط ترقب دولي لما إذا كانت ستنجح في معالجة الخلافات العالقة خلال مهلة 60 يوما المحددة للتفاوض.
20: Stop trashing, smearing, bullying the little state of Israel. Stop cozying up to and telling us that the enemy regime in Iran is now more rational, more moderate, and a regime that we can deal with.
16: صورة الأوضاع في لبنان كانت حاضرة وبقوة على طاولة التفاوض، خصوصا وأن الجانب الإيراني شدد على أن استمرار الوضع في لبنان قد يهدد فرص نجاح المفاوضات، وأن إيران ترى في لبنان أحد أذرعها القوية في المنطقة والتي قد تؤدي إلى تعثر كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
21: هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة، وليست عرضة للتراجع. هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة الذي لا هوادة فيه ولا تراجع.
22: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also Hezbollah must understand that.
16: استئناف الحوار في سويسرا يعكس رغبة أمريكية وإيرانية في الحفاظ على المسار الدبلوماسي رغم استمرار الخلافات حول عدد من الملفات في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الدولي، وما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحويل التفاهمات الحالية إلى اتفاقات تصب في مصلحة البشرية جمعاء.
5: بعد انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بعد ظهر اليوم، توعد الرئيس الأمريكي ترامب إيران قائلا إن على إيران وقف كلائها في لبنان وإلا سيتم ضربها بقوة مرة أخرى، في حين يؤكد وزير الدفاع كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، نبدأ من قضية المفاوضات ومحاولة الوصول إلى اتفاق، ضعنا في موقف إسرائيل من هذه المفاوضات.
1: نعم، مساء الخير لكم جميعا. فراس، هناك غضب واحتجاج كبير وقلق كبير في لدى المستوى السياسي في إسرائيل من هذا الاتفاق، من المفاوضات الجارية حاليا. إسرائيل على قناعة بأن إيران كعادتها لم تتغير وإنها ستواصل المماطلة والمراوغة وإضاعة الوقت، وستحاول إضاعة الوقت فيما يتعلق وإرجاء مسألة اليورانيوم. نحن رأينا مثلا، استمعنا إلى أن المسؤول الباكستاني الكبير رئيس وزراء يقول إن هناك مقترحا بتقليل تركيز اليورانيوم المخصب من 60% إلى نسبة أقل بكثير، ولكن أذكرك والمشاهدين بأن رئيس ترامب كان منذ البداية أكد إصراره على إخراج هذه المواد المخصبة بنسبة 60% حوالي 500 كيلوغرام إلى خارج إيران، ولكن الرئيس ترامب تراجع عن العديد من النقاط الواردة في مذكرة التفاهم. هذا الأمر يثير قلقا كبيرا لدى إسرائيل. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم مهاجمة الرئيس ترامب أو هذا الاتفاق، ولكن هناك قلق كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع. مسألة الصواريخ الباليستية ليست واردة، وهناك تلميحات بأنه إذا اقتضت الضرورة فإن إسرائيل ستعمل وحدها ضد إيران.
5: نعم، الأمر الآخر على طاولة التفاوض ربما الأمر الرئيسي هو قضية الجبهة اللبنانية. هناك تباين في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة. كاتس ونتنياهو يكرران مرة أخرى بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الآمنة حتى لو قاد هذا الأمر إلى مواجهة دبلوماسية، وترامب مع بدء المفاوضات هدد إيران بشكل واضح بأن عليها لجم أو وقف نشاط حزب الله في لبنان.
1: نعم، أولا فيما يتعلق بحزب الله، بالفعل هناك إسرائيل تؤكد مرة تلو الأخرى، وقبل قليل وردتنا أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو لدى المراسم التأبينية الإحياء لذكرى يوني نتنياهو الذي استشهد في عملية انتبه قبل 50 عاما، وهو شقيق رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يؤكد في هذه المراسم ما يلي: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان كلما اقتضت الضرورة، ذلك بهدف حماية مواطني الجبهة الشمالية والدولة بأسرها. كرئيس وزراء إسرائيل إنني أصر على ذلك بشكل حازم، وهذا يرتبط بما طلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل بلجم ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل وافقت على ذلك ولكنها تعارض الانسحاب من الحزام الأمني ومن المناطق التي استولت عليها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. يوم الثلاثاء ستكون هناك جولة أخرى من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أيام. هذا بالنسبة لحزب الله. إسرائيل كما قلنا تعارض ذلك. هناك شبه توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، غضب كبير حيال الرئيس ترامب. إسرائيل حاولت منذ البداية الفصل بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية، ولكن إيران تغلبت على واشنطن وبفضل وبعد أن مارس ضغوطات كبيرة على رئيس ترامب فإنه مارس ضغوطات على إسرائيل.
5: ربما شيمون، نعم، هذه التصريحات الأخيرة لترامب ربما بدأ يدرك الواقع ترامب بما يجري في لبنان، يقول على إيران وقف نشاط حزب الله في لبنان.
1: نعم بالفعل ولكن كما نعلم الجيش اللبناني عاجز عن القيام بذلك فحاليا هو توجه أيضا إلى الرئيس السوري أحمد الشارع أبو محمد الجولاني
5: وقال بأنه سيكون له دور حقيقي في لبنان
1: نعم وهذا منذ فترة طويلة هناك اتصالات أمريكية سورية ليعمل أبو محمد الجولاني الرئيس السوري ضد هذه المنظمات الإرهابية ضد حزب الله بهدف ضمان أو ولجم اعتداءات حزب الله على الأراضي اللبنانية وعلى إسرائيل وذلك على إسرائيل بشكل خاص وذلك إدراكا من الرئيس الأمريكي وإدراكا من إسرائيل بأن الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني غير قادرين على ذلك ونحن سنرى بعد غد محادثات الجولة الخامسة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن ولكن على مسارين مسار دبلوماسي ومسار عسكري ولكن كل هذه المفاوضات لا تجدي نفعا لا نرى أي عمل لبناني حقيقي جذري ضد هذه المنظمة الإرهابية التي تواصل التهديد على دولة إسرائيل في رأس
5: نعم شمران شكرا لك على نقل الصورة الكاملة شكرا لك
1: شكرا لكم
5: وإلى موضوع آخر قريتا بقعاثة وحرفيش تشهدان إضرابا عاما وحدادا على مقتل كل من مروان علي أبو شاهين من بقعاثة وسعادة حامد سعادة من حرفيش بجريمة قتل مروع ويأتي ذلك تعبيرا عن الحزن العميق والتضامن مع عائلتي القتيلين في ظل تصاعد الدعوات لوقف مظاهر العنف والجريمة مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل
2: يا عينه اللي بالدموع وجود
3: الرايات السوداء والوجوه الحزينة كانت عنوان المشهد في حرفيش حيث شارك عشرات الأهالي في وقفة احتجاجية وإضراب عام حدادا على الشاب سعاد سعادي الذي قتل يوم الجمعة في جريمة إطلاق النار التي وقعت في بلدة بقعاثة في الجولان وأسفرت أيضا عن مقتل مروان أبو شاهين وفيما رفعت شعارات تندد بالعنف والجريمة وتدعو إلى وقف نزيف الدم أكد المشاركون أن الجريمة لم تستهدف عائلتين فحسب بل أصابت المجتمع بأسره وتركت وراءها حالة من الغضب والقلق من استمرار مسلسل القتل
7: عمي طلع من البيت الصبح ودع مرته وولاده وطلع الشغل فهو كان بالمحل الغلط بالزمان الغلط هاي قسمته احنا منآمن بهذا الاشي بس نستنكر هذا الاشي نستنكر هاي الجريمة انه في ناس يعني عندها قلب انها تقدر تعمل هذا الاشي يعني صعب الاشي يعني يستوعبه الانسان العادي الانسان العاقل الانسان المؤمن صعب الواحد يستوعب انه في انسان بيقدر يطلع من بيته الصبح ويقول انا بدي اطلع أخذ حياة حدا ثاني
3: عائلة سعاد التي ما زالت تعيش وقع الصدمة تقول إن خسارة أحد أفرادها بهذه الطريقة المأساوية تركت جرحا عميقا في نفوس الأقارب والأصدقاء الذين تجمعوا للمشاركة في الوقفة وإسناد العائلة في مصابها
7: فعمي كان جوز كان صديق كان يحب كل الناس تحبه الناس بالفترة الأخيرة تعرفت عليه أكثر من عن طريق المطعم اللي هو كان يديره فكان يستقبل الناس تميد بمحبة وكان بالنسبة له إنه كل الناس تطلع مبسوطة من من من المطعم هذا إنه أنا فيش كلمات أوصف قديش هو راح يستفقد له
3: رئيس مجلس حرفيش شدد من جهته على أن المجتمع العربي والدرزي لم يعد يحتمل مزيدا من الضحايا مطالبا بخطوات عملية لمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين
23: المصاب هذا ليس مصاب للأهل وإنما لكل واحد بحرفيش ولكل إنسان عنده ضمير في المجتمع العربي إنه هذا القتل وهذا الإجرام لازم يكف عن مجتمعنا ولازم كلياتنا بإيد واحدة نقوم بحملة ضد العنف في المجتمع العربي
3: أما رجال الدين الذين شاركوا في الوقفة فدعوا إلى نبذ العنف وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مؤكدين أن حماية المجتمع من آفة الجريمة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
6: العنف المستشري في الشارع وفي المجتمع العربي بشكل عام والطائفة الدوزية بالأخص، قلناها في صباحا، في فقدان القانون وفي غياب القانون هذا ما يحدث، لأنه الغاب لما فيهاش قانون سميت غاب لأنه ما فيها قانون. شعورنا اليوم في دولة إسرائيل، وهذا سؤال وهذا ما له جواب، وهذا توجه لكل دولة إسرائيل، لا يعقل في دولة قانونية لا يعقل يكون في هناك آلاف حالات القتل ولا قضية حلت ولا إنسان مجرم تم العقوبة وحكمه في العقوبة.
3: ولم تقتصر مشاعر الحزن على حرفيش وحدها، ففي بقعاث أيضا نظمت وقفة احتجاجية مماثلة حدادا على مروان أبو شاهين وتضامنا مع عائلتي الضحيتين في مشهد عكس وحدة المصاب بين البلدتين. وتقول النساء شاركنا في الوقفة إن الخوف على الأبناء والمستقبل بات هاجسا يوميا في ظل استمرار جرائم القتل، مطالبات بوضع حد لهذا الواقع المؤلم.
8: لا يوجد أصعب من هذه الفاجعة لمت في حرفيش بشكل خاص وبالطائفة الدرزية بشكل عام والمجتمع العربي. أن نعهد سمعنا عن القتل دائما، ولكن حرفيش بلد التآخي والمحبة والسلام والتعايش. إنها للمرة الأولى نقف هنا نعيش هذه اللحظات المؤلمة والصعبة. الأمر في

0: في الوقت الذي تستعد فيه بلدية الطيبة لعقد جلسة نهاية الشهر الجاري للتصويت على مقترح رفع ضريبة الأرنونة في المدينة، يسود الجدل والاستياء بين السكان الذين يعبرون عن معارضتهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها ستزيد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
1: الوضع الاقتصادي تعبان، الناس دوبها تدفع ثمن السكن، ثمن المأكل والمشرب وتعليم الأولاد. وين رايحين انتو؟ كديش دخل الفرد؟ دخل المواطن لا يعني لا الكهرباء والمي بس.
2: احنا نسبة الضريبة في بلدية الطيبة هي واطية جدا نسبيا للأماكن الثانية في البلاد، يعني بلاد عربية اللي هي زينا ما وضعنا عندهم النسبة أعلى أو الأرقام أعلى، ولذلك احنا مزبوط إيش 13% 13 وشوي في المية، ولكن بالمبلغ احنا ما حددت هسا ما بنصل للحد الأدنى لبعض البلديات.
0: ويأتي مقترح رفع ضريبة الأرنونة بعد قرار وزارة الداخلية برفعها بنسبة 3.5%، فيما تطلب البلدية المصادقة على زيادة إضافية بنسبة 10%، بإدعاء أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة إنعاش اقتصادي لتحسين أوضاعها المالية وسد العجز.
2: الوضع اللي وصلنا له للبلدية الطيبة اللي أنا وصلت كان فيه فعلا عجز مالي كبير جدا، اللي كل الوقت أنا بعمل أساس كديش بقدر إن أنزل من هذا العجز حتى أوصل إلى, إلى, إلى إنهاء هذا العجز نهائيا، وإن شاء الله رب العالمين كله هذا الهدف، مش الهدف إن أعاقب المواطن لا.
0: سكان المدينة يطالبون رئيس البلدية بالتراجع والامتناع عن رفع الضريبة، موضحين أنهم سيواصلون النضال والتصدي للقرار بكافة الوسائل القانونية والشعبية المتاحة، حيث من المتوقع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم احتجاجا على القرار.
3: أنا بطالب منهم ما يرفعوش الأرنونة حتى ينزلوها، خليهم يساعدوا الناس. بعدين وين الخدمات الأرنونة بيجي بتشب طز الزبالة باب الدار، هاي الخدمات اللي بناخذها. في عندي جارة باب الدار صار لها 10 سنين،
4: فنحن بنتأمل إنه البلدية تسمعنا تسمع آراءنا توصل لحل معنا تنزل الأسعار، هذا مطلبنا اللي هو أبسط المطالب لنا، لأنه إحنا غير هيك صعب علينا راح يدخلنا في مشاكل.
0: من جهته دعا رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاع منصور السكان إلى الخروج للشوارع والتصدي لهذا المقترح، وذلك من خلال منشور نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته أعرب عدد من أصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية عن معارضتهم الشديدة له.
5: في أنا يعني صار مجال إنه إحنا ندش المنطقة الصناعية لأجل الغلاء هذا كل الرفيع هذا، ونروح ندور محل ثاني أرخص حتى في كري يعني أقرب علينا لبلدنا اللي هي مثلاً كفار سابا، هي أكل يعني هم بطلبون قاعدين فوق 100 شيكل على المتر هناك أكل.
0: وعقب رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاع منصور على تصريحات رئيس البلدية الحالي بالقول بأن هذه الادعاءات كاذبة، وقال بأن البلدية خلال فترة رئاسته نفذت مشاريع تقدر قيمتها بمليار شيكل، وقال بأن الزيادة المقترحة تهدف إلى تغطية المعاشات الباهظة للموظفين منذ الصلة الأولى للرئيس.
6: نظرت محكمة العدل العليا اليوم بهيئة موسعة في الالتماسات التي رفعت إليها ضد تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء، ويذكر أن موقف المستشار القانوني للحكومة يدعو إلى قبول هذه الالتماسات لأن التغيير قد يجعل عملية اختيار القضاء سياسية. وحمل رئيس لجنة الدستور البرلمانية سمحة رودمان على قضاة العليا واصفا إياهم بمجرمين. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك في البداية، ضعنا في مواقف الائتلاف من هذا النقاش.
7: طلع فراس، واضح أنه كل ما يحدث وحدث وسيحدث لربما حتى حل الكنيسة بشكل رسمي هو صدامات لطالما كانت مؤجلة وبدأت تصل إلى محطات ذروتها، سيما وكان واضح جدا أنه منذ تشريع قانون التعديل أو تغيير لجنة اختيار أو تركيبة لجنة اختيار القضاء، أنه سيما وهذا المشروع القانون أيضا لم يحظى بدعم من المستشار القانوني للكنيسة وغيره، أنه كانوا سيصطدمون مع المحكمة العليا وجل القوانين الإشكالية كان لابد أن تصل إلى المحكمة العليا، وعندها المحكمة العليا ستقوم بإبداء نقدها من خلال اجتهادها القضايا، ولربما أيضا تلجأ إلى إلغاء هذه القوانين التي تمس بحسب

0: طاقم القضاء والهيئة الموسعة بجوهر ديمقراطية الدولة. وإذا سألت عن الائتلاف يعني لك أن تتخيل منذ ساعات الصباح الصدام يبلغ ذروته، حتى خلال لجنة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كان هنالك تسريبات وإحاطات التي وردتنا كصحفيين التي فيها انصب غضب الائتلاف على المحكمة العليا، وواصلوا تأليب الرأي العام ضد المحكمة العليا، وكأن المحكمة العليا هي خصم هذا الائتلاف، وبالتالي من يحول دون أن يقوم الائتلاف بواجباته هي المستشارة القانونية من جهة والمحكمة العليا من جهة أخرى، ومنهم من راح يذهب كما اعتدنا على ذلك. مأسست الحملة الانتخابية القادمة لليمين واليمين والمعسكر الوطني من خلال الصدام المباشر مع المحكمة العليا. يعني واضح جدا عندما يتحدثون على أن المحكمة العليا قد تلجأ إلى إلغاء أيضا نتائج الانتخابات العامة مستقبلا، هذا مؤشر حقيقي إلى أين وصلت الأمور وإلى أين يذهبون في هذا المسار الائتلاف. واضح جدا أنه أيضا لدواعي سياسية حزبية دعائية تسويقية هنالك من يواصل افتعال الصدام المباشر مع المحكمة العليا بدون أدنى شك في رأس. هذا التصعيد أمام المحكمة العليا لا يأتي محض صدفة ومن فراغ، وإنما واضح جدا أنه هنالك من يريد أن يغيب ملفات حارقة التي تثقل كاهل الائتلاف عن المشهد كأحداث 7 أكتوبر، إخفاقات 7 أكتوبر، الآن الفشل الاستراتيجي على الجبهات، ربط ووحدة الساحات ما بين إيران ولبنان وغيرها، نتنياهو الائتلاف في أسوأ حالتهم الجماهيرية الشعبية، ولهذا يلجؤون إلى الصدام المباشر لربما المفتعل لربما لا مع المحكمة العليا. واضح جدا إلى جانب بأن الائتلاف يريد أدلجة المحكمة العليا، لكن أيضا يفتعل الصدامات معها لتحقيق مآرب وأهداف سياسية حزبية.
1: في موضوع آخر، هناك ضغوط في الآونة الأخيرة على نتنياهو لحسم إجراءات حل الكنيسة بشكل نهائي، وبالتزامن مع ذلك هناك انتقادات داخل الليكود بشأن نية إلغاء الانتخابات الداخلية.
0: بخصوص حل الكنيسة فراس، واضح جدا أنه حل الكنيسة يأتي كمخرج طوارئ سريع لنتنياهو من أجل التحرر من الإفاء من تعهدات التي قطعها على نفسه. وهنالك جهات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيضا جهات من داخل الائتلاف لديها قناعة تامة راسخة بأن حل الكنيسة في هذه المرحلة سيشكل طوق نجاة لنتنياهو من أجل التحرر من الإفاء بتعهدات هي إشكالية. نتنياهو يعي تماما بأنه في أسوأ حالاته الشعبية في هذه المرحلة، سيما وللاتفاق الإيراني الأمريكي، وكما ذكرنا الذي يقود إلى ربط الساحات ووحدة الساحات مع الجانب اللبناني، وبالتالي تكبيل أيادي إسرائيل استراتيجيا من العمل في الجنوب اللبناني، سيكون له حتما إسقاطات على شعبية نتنياهو السياسية الحزبية. وبالتالي نتنياهو يجد نفسه أمام هذه المعضلة ومشاكل أخرى تتعلق بقوانين إشكالية كخطة الإصلاحات في عالم الإعلام وسوق الإعلام والصحافة، قانون أساس تعلم التوراة الذي بطريقة أو ما هو التفاف على قانون تجنيد حقيقي، دعم الحضانات اليومية للأحزاب الحريدية، بمعنى فتح مضخة أموال وميزانيات في هذه المرحلة لابد أن تؤجج الشارع ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لهذا باعتقادي نتنياهو أو المقربين منه في هذه المرحلة ينصحونه بالاكتفاء فقط بحكومة انتقالية للتخلي عن كل هذه التعهدات. يوم الثلاثاء المقبل فراس سيكون هنالك لقاء لرؤساء أحزاب الائتلاف، وفيها نتنياهو سيحسم إما ستكون وجهته إلى حل الكنيسة حتى موعد أقصى الأسبوع القادم، رغم أنه هو مقتنع أنه يجب أن تواصل الكنيسة عملها حتى نهاية الولاية رسميا وقانونيا، وهنالك من لا يزال يضغط عليه في هذا السياق. عمليا نتنياهو سيحسم يوم الثلاثاء المقبل. فيما يتعلق بزوابع الانتقادات التي تأتي من داخل الليكود بخصوص إلغاء الانتخابات الداخلية والبرايمرز وأيضا قضية التحصينات. نتنياهو يطالب بإلغاء الانتخابات الداخلية. ما بدأ كفكرة نظرية بدأ يتحول إلى تطبيقية سيما ويوم الثلاثاء المقبل لجنة الدستور الحزبية للليكود ستلتئم وستنظر في هذا الأمر. وقضية التخصيصات سيما ونتنياهو يرى بأنه هنالك حاجة لتجديد الحزب، تطعيمه، تدعيمه بشخصيات خارجية من شأنها أن تستقطب أصوات من المركز وأيضا من اليمين. اليوم دافيد بيتان النائب الليكودي توجه إلى القضاء الداخلي داخل الليكود ويرى بأنه إلغاء عمليا الانتخابات الداخلية يمس بجوهر الديمقراطية داخل الحزب ويلغي عمليا أن يقرر بأنفسهم المنتسبين للحزب اختيار ممثليهم للانتخابات القادمة أو بمعنى أدق قائمة الليكود القادمة. لك أن تتخيل تقاطع أحداث كثيرة من شأنها أن تثقل الكاهل نتنياهو، ولهذا هنالك من ينصح نتنياهو أيضا لهذا السبب أن يبدأ يتمحور حول القضايا السياسية الحزبية وأن يترك كل القضايا الإشكالية والقوانين الإشكالية التي من شأنها أن تؤجج الرأي العام الإسرائيلي ضده.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك.
0: على رحبة سافر أصلا.
1: والآن إلى أجواء أخرى. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة اشتباه إضافية بالإصابة بفيروس الإيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن الفحوصات المخبرية لا تزال جارية، في حين تؤكد الوزارة أنها تتابع منذ أشهر تطورات انتشار الإيبولا وتقوم باستعدادات لضمان جاهزية الجهاز الصحي لأي سيناريو محتمل. مراسلنا تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
2: في ظل تفشي فيروس الإيبولا في عدد من دول أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن رصد حالتي اشتباه منفصلتين خلال أقل من يومين لأشخاص عادوا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما دفع وزارة الصحة إلى رفع مستوى التأهب ومتابعة الحالتين عن كثب. ووفق الوزارة فإن الحالة الأخيرة تعود لشخص وصل إلى إسرائيل قبل يومين ورجع الطواقم الطبية بعد ظهور أعراض شملت الحمى والصداع والإسهال، وقد نقل إلى مستشفى شيبة في تل هاشومير حيث يخضع للعزل الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة. وقبل ذلك بساعات كانت الوزارة قد أعلنت عن حالة اشتباه أخرى لشخص عاد هو أيضا من جمهورية الكونغو، وحتى الآن تؤكد السلطات الصحية أن الحديث ما زال يدور عن حالتي اشتباه فقط وأنه لم يتم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا داخل إسرائيل. بحسب منظمة الصحة العالمية يعد الإيبولا مرضا فيروسيا خطيرا اكتشف للمرة الأولى عام 1976 في وسط أفريقيا، ويعتقد أن الخفافيش آكلة الفاكهة تشكل المستودع الطبيعي للفيروس، فيما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات البرية المصابة أو دمائها وسوائلها مثل بعض أنواع القرود والثدييات البرية الأخرى. وبعد انتقاله إلى الإنسان يمكن أن ينتشر الفيروس بين البشر عبر الملامسة المباشرة للدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات الخاصة بالشخص المصاب أو من خلال ملامسة الأدوات والأسطح الملوثة بها. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء. وتظهر أعراض المرض عادة خلال فترة تتراوح بين يومين وواحد وعشرين يوما من التعرض للفيروس، وتشمل الحمى الشديدة والصداع وألام العضلات والإرهاق والإسهال والتقيؤ، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تستدعي علاجا مكثفا. أما في إسرائيل فتؤكد وزارة الصحة أنها استكملت استعداداتها منذ أشهر، بما في ذلك تجهيز المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية وتعزيز قدرات التشخيص المخبري والتعامل مع الحالات المشتبه بها. وفي انتظار نتائج الفحوصات النهائية للحالتين تشدد وزارة الصحة على أن خطر انتقال المرض إلى الجمهور ما زال منخفضا، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، كما تناشد الجمهور بتجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي ينتشر فيها مرض الإيبولا، وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتطلب من العائدين من هذه الدول والذين تظهر عليهم أعراض الحمى أو أعراض غير معتادة خلال 21 يوما من عودتهم البقاء في منازلهم وتجنب الاختلاط بالآخرين والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة.
1: والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير لمراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي، مرحبا بك. نتائج مثيرة في الليلة الماضية وصباح اليوم، نبدأ من خسارة منتخب تونس أمام اليابان.
3: نعم، خسارة وخروج تونس من الباب الخلفي، خسارة مذلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام منتخب الساموراي اليابان. فلنشاهد هذا الملخص. على استاد مونتيري انطلقت مباراة تونس أمام اليابان في محاولة تونسية لحفظ ماء الوجه. المحاولة أثبتت فشلها في الدقيقة الرابعة، كايتو ناكامورا بعرضية من الجهة اليسرى وكمادا يسكنها في المرمى، 1-0 للساموراي على نصور قرطاج. هدف ياباني يحرج الحارس الدحمان. في الدقيقة 30 محاولة تونسية بائسة بالخروج بالكرة، والمنتخب الياباني مرة أخرى لا يرحم، أياسي أويدا بمجهود فردي وتسديدة بعيدة، هدف ثاني لليابان يعمق من جراح النسر التونسي. دفاع تونسي هش بلا حول ولا قوة، 2-0 لليابان في غضون 30 دقيقة. الدقيقة 66 اليابان تستمر في اندفاعها، كرة من الدفاع إلى أيودا ولمسة سحرية إلى جونيا إيتو وثلاثية يابانية تبخر الأمال التونسية. في الدقيقة 83 كايشو سانو على الجهة اليمنى عرضية وأيودا برأسه يضع الكرة في الشباك، وعجز تونسي للدفاع عن مرماه، 4-0 للساموراي. أياسي أيودا في مباراة خرافية، هدفين وتمريرة حاسمة في اللقاء. ونهاية اللقاء تونس تخرج رسميا من باب المونديال الخلفي، وفوز معنوي لليابان قبل مواجهة السويد المصيرية.
4: نعم، فرنسا وهولندا أيضا في مباراة أخرى بذات المجموعة السادسة تكشر عن أنيابها أمام السويد المنتخب العنيد، فلنشاهد هذا الملخص أيضا.
3: على استاد هيوستون هولندا والسويد في مواجهة مرتقبة. في الدقيقة 5 هجمة هولندية تصل إلى خاكبو وتمريرة إلى بروبي، وهولندا تفتتح اللقاء بهدف مبكر، 1-0 لهولندا. خاكبو والتمريرة وبروبي على طريقة الكبار. في الدقيقة 17 الهيجان الهولندي يأبى أن يتوقف، هجمة هولندية محكمة وكرة تصل إلى دومفريس، عرضية إلى بروبي وهدف ثاني لمهاجم ساندرلاند. دومفريس النظرة والتمريرة، بروبي غير متسلل، و2-0 للطواحين الهولندية. بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 47 دومفريس بتمريرة حاسمة أخرى تستقر على قدم خاكبو وثلاثية نظيفة لهولندا، الطواحين لا ترحم والسويد تقف عاجزة. الدقيقة 54 هولندا تقسو مجددا على السويد، خاكبو وحيد على الجهة اليسرى وتسديدة قوية تخضع الحارس نورتفيلد، 4-0 لهولندا على الجار السويد. الدقيقة 59 السويد تحاول بهجمة مباغتة، إيزاك إلى إيلانج البديل الذي ينفرد بالحارس في بورخين وهدف تقليص الفارق 4-1. هنا التمريرة، هنا إيزاك بنظرة إلى إيلانج الذي يخترق الدفاع، إيلانج ينفرد يتقدم وكرة داخل المرمى الهولندي. وفي الدقيقة 89 هجمة هولندية، ديباي إلى سامرويل وبمجهود فردي يضع الهدف الخامس. ونهاية اللقاء بفوز ساحق للطواحين الهولندية على منتخب السويد، ورسالة قوية تبعث للقوى المونديالية.
4: نعم فراس، هنا نتحدث أيضا عن مباراة أخرى أقيمت أمس، ألمانيا 2 ساحل العاج 1، ريمونتادا في الثواني الأخيرة بطعم المانشافت، فلنشاهد هذا الملخص فراس.
3: أمام أعين ما يزيد عن 43,000 مشجع وعلى استاد تورنتو انطلقت أم المواجهات. في الدقيقة 29 هجمة سمراء على الجهة اليسرى، يان ليوناردو إلى العمق وغفو ألمانية، والكابتن كيسيه يستغل الموقف، 1-0 لساحل العاج، هدف مباغت يضع المانشافت في حالة ذهول. الرد الألماني جاء عن طريق البدلاء. في الدقيقة 86 نديم أميري بعرضية إلى أنداف والكرة في الشباك، ألمانيا تعود وتعادل إيجابي بهدف لمثله، تمريرة بنكهة أفغانية وهدف بنكهة كردية، والمستفيد هو المنتخب الألماني. ودقائق قبل نهاية المباراة، البديل أونداف مجددا يكرم المنتخب الألماني بمنقلب في النتيجة 2-1 لألمانيا، تمريرة عرضية رائعة تصل إلى مهاجم شتوتغارت، وليلة رائعة لابن 29. ونهاية المباراة ريمونتادا ألمانية تضمن تأهل الماكينات بشكل رسمي للأدوار الإقصائية، والمدرب نايجلزمان والفرحة.
4: وأخيرا وليس آخرا، فراس، كوراساو الإكوادور 0-0 والملخص.
3: الإكوادور أمام كوراساو، مباراة أقيمت على ملعب كنزا سيتي، وفي الدقيقة الثانية محاولة إكوادورية والحارس إيلوي روم، والتصدي يبدأ بها ليلة خرافية. في الدقيقة 12 محاولة إكوادورية أخرى وإيلوي روم يتصدى مجددا. الهجمات الإكوادورية استمرت، وهذه المرة العارضة تنقذ كوراساو من لسعة الخسارة في الدقائق الأخيرة، ونهاية المباراة بتعادل سلبي يحيي أمال كوراساو بالتأهل.
4: أخيرا أيضا الليلة بعد قليل على قناة مكان، إسبانيا أمام السعودية، وأيضا إيران أمام المنتخب البلجيكي، وبذلك نختتم الحفل المونديالي لليوم.
1: نعم، وبهذا عزيزي المشاهدين نأتي إلى ختام النشرة الأخبارية، إلى اللقاء.

0: تحية لكم، أهلا بكم، أهلا بمشاهدي تلفزيون مكان وبمستمعي راديو مكان إلى مباراة المجموعة الثامنة الجولة الثانية. هذه المباراة التي تجمع منتخب إسبانيا أمام منتخب المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب أتلانتا الذي يتسع ل 75 ألف متفرج. أحمد وهب تحية لك، ستحلل معي المباراة إن شاء الله.
1: تحية لكم.

0: إذن تحية لكم سيداتي وسادتي في هذه المباراة المثيرة ضمن المجموعة الثامنة، وهذه هي الجولة الثانية، حيث هذه المجموعة انتبهوا في المرتبة الأولى منتخب الأوروغواي برصيد نقطة واحدة، المنتخب السعودي في المرتبة الثانية برصيد نقطة واحدة، في المرتبة الثالثة منتخب إسبانيا برصيد نقطة واحدة مع صفر من الأهداف، أما الرابعة الراس الأخضر أيضا مع صفر من الأهداف. تعادل منتخب السعودية في مباراته الأولى الجولة الأولى ضمن المجموعة السابعة أمام الأوروغواي 1-1، ومنتخب إسبانيا كانت المفاجأة الضاربة حيث تعادل 0-0 أمام الراس الأخضر. المباراة ستجرى على استاد أتلانتا أمام 75,000 من المتفرجين ملأوا كل زاوية في المدرجات. سيداتي وسادتي، سيقود هذه المباراة بعد قليل سنتطرق إليه الحكم رافائيل كلاوس من البرازيل في هذه المباراة التي يرغب كل من المنتخبين الفوز لضمان الالتقاء للمرتبة القادمة. نقطة نقطة نقطة نقطة لكل منتخب من هذه المنتخبات: الأوروغواي، المملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والراس الأخضر. لذلك هنا كل مباريات المباراة الأولى وطبعا بين الأوروغواي والسعودية انتهت إلى التعادل 1-1، وإسبانيا تعادل هذا المنتخب أمام منتخب الراس الأخضر بالنتيجة 0-0 في هذه المباراة. كان المنتخبان منتخب المملكة العربية السعودية أمام منتخب إسبانيا قد التقى هذان المنتخبان حتى الآن 3 مرات. إسبانيا فازت طبعا في كل المباريات. اللقاء الأول والأخير طبعا كان اللقاء الأخير كان مباراة ودية فاز من خلالها عام 2012 5-0 منتخب إسبانيا على منتخب المملكة العربية السعودية، وكان فاز منتخب إسبانيا 3-2 عام 2010. في المونديال التقى المنتخبان مرة واحدة ضمن المجموعات عام 2006 وفاز إسبانيا آنذاك بالنتيجة 1-0. هذه الإحصائيات المدرب المحلل أحمد وهب، أهلا بك مرة أخرى، هل تبشر بالخير ربما إذا كنا 5-0 جانبا؟
1: بدون شك بالنسبة للمنتخب الإسباني صعب جدا، صعب جدا أشوفه يسمح لنفسه نتيجة تعادل أخرى. تنساش هذا المنتخب محمد من آخر مرة تعادل في 1998 ضد الباراغواي 0-0، والمرة الأولى تعادل من حينه في هاي النتيجة. لذلك في كل الأحوال اليوم المهم أن المنتخب الإسباني يفوز. إذا لم يفوز اليوم راح يكون عنده مشكلة كبيرة جدا، مع أنه مدجج ومرشح للفوز في كأس العالم، ولكن في نهاية الأمر حسب رأي المنتخب الإسباني في الوقت المناسب يعرف يأخذ النقاط، واليوم هاي النقاط للاعبين الكبار اللي موجودين عند هذا المنتخب.
0: وكما اعتدنا منذ انطلاق هذا المونديال في 11 من الشهر الجاري، فعند دخول اللاعبين لم يعد يدخل فقط لاعبو التركيبة الأولى، وإنما يدخل كل الكادر إلى أرض الملعب لاستعراضه ولعرضه على الجماهير الغفيرة هنا في استاد أتلانتا الذي كما ذكرت يتسع ل 75,000 من المتفرجين، والجماهير السعودية والإسبانية طبعا حاضرة على حد سواء. أذكر مونديال 2022 فريق السعودي فاز في المباراة الأولى على منتخب الأرجنتين بالنتيجة 2-1، كان فوز كبير لمنتخب السعودية على منتخب الأرجنتين، ونحن نشاهد كيف يتم أن تفرش هذه الفيفا كأس العالم 2026 في منتصف الملعب في وسط الملعب، والجمهور السعودي الجمهور الإسباني حاضر. طبعا هنا للذكريات تلتقط الصور بشكل خاص ومميز.
1: أول شيء بالنسبة لأنه الأرجنتين خسرت أول مباراة أمام السعودية وفازت في كأس العالم زي ما صار مع إسبانيا في 2010، نفس الشيء في أول مباراة كان خسارة وفازت في كأس العالم. هل هذا يشير شيء بالنسبة لإسبانيا؟ صعب جدا، مع أنه حسب رأي فريق مدجج بنجوم ولاعبين جيدين، ولكن الملعب راح يثبت هاي الأشياء.
0: هذا هو العلم الإسباني والعلم السعودي من الجانبين يتم يفرش ويمد هذا العلم، العلم المملكة العربية السعودية، ونشاهد هذه اللوحة المميزة، وفي المقابل في الجهة الأخرى طبعا الجمهور السعودي سيشجع سيحيي هؤلاء اللاعبين، ومنتخب وجمهور المنتخب الإسباني أيضا يعتبر حاضرا. هذه اللوحة لتجمع العلمين السعودي والإسباني بانتظار أن يدخل لاعبو المنتخبين أرض الملعب بكامل الكادر وليس بكامل التركيبة وليس بالتركيبة الأولى التي ستنطلق من خلالها هذه المباراة بعد قليل عند الساعة 7 في توقيتنا، ونحن ننقلها لحضراتكم عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر كان بوكس وعبر إذاعة مكان راديو وتلفزيون. نحن معكم إن شاء الله في هذه المباراة. الجماهير كما ذكرت ملأت كل الأماكن، لم يبقى مكان واحد إلا وقد احتل من قبل واحد من المشجعين. طبعا هنا الغالبية ممكن أن تكون إسبانية بين الجماهير.
1: بدون شك محمد في 15/7 راح يستضيف هذا الاستاد النصف النهائي، فالاستاد كثير من أفضل الملاعب موجودة اليوم في أمريكا. ولكن بالنسبة للمنتخب السعودي، هذا المنتخب محمد 94 لل 2006 اشترك في كأس العالم ورجع في 2018 2022 و 26، منتخب اللي اليوم بعد ما يريد أن يستضيف كأس العالم في 34 أدخل كثير من اللاعبين الأجانب من أجل تقوية كرة القدم هناك.
0: وأنت ستحلل اليوم، سنرى إذا كان هذا التغيير قد عاد بالفائدة على اللاعبين المتميزين آنذاك أم أنه أضر بهم عندما أصبح طبعا اللاعبون الأجانب هم في المركز. هذا هو حكم المباراة رافائيل كلاوس، الحكم البرازيلي الذي يدخل بابتسامة وجميل جدا، وهم لاعبو المنتخب الإسباني يستعدون للدخول. تحدثت عن هذا الملعب بأنه سيستضيف مباراة نصف النهائي، ومكان سيكون حاضرا في هذا الملعب لنقل الوقائع تماما من مركز الحدث من ملعب أتلانتا كوكوريا، هذا اللاعب الذي انتقل إلى ريال مدريد. سنرى إن كان سيعطي القيمة الإضافية أم لا. يدخل اللاعبون السعوديون واللاعبون الإسبان أرض الاستاد، وذلك على تصفيق الجماهير الغفيرة التي تحضر هذه المباراة. وما أجمل أن يدخل الحكام ببسمة، والبسمة دائما جميلة جدا لا تدل على التوتر، بينما يقوم أو يعمل لاعبو المنتخبين محاولة. نرى لا ابتسامة هنا ولا ابتسامة هناك، فمهما كان وإن كان إسبانيا فإن الموقف مؤثر للغاية وموقف مثير جدا أن تصل إلى نهائيات.
1: أي وقفات العمر محمد لما أنت بتدخل لمباراة كأس عالم أمام جمهور غفير، مباراة اللي مهمة جدا لك للفريق، ممكن أنت عم تضحك من الخارج ولكن في الداخل الأعصاب والتوتر موجود، وبداية المباراة هي اللي راح هاي الأشياء تخرج هاي الأشياء كلها للخارج، لأنه اللاعب دائما بيبقى في التوتر بيبقى جاهزية. فكثير لاعبين حتى بيناموش قبل المباراة لما تكون مباراة مهمة جدا وحامي جدا وهناك مباراة مصير. واليوم بالنسبة لإسبانيا هي مهمة أكثر بكثير للمنتخب السعودي بسبب أنه هو أحد المرشحين للفوز في كأس العالم.
0: وسنستمع بعد قليل إلى النشيدين الوطنيين لإسبانيا والمملكة العربية السعودية. إسبانيا.

0: كان هذا النشيد الإسباني انتبهتم بدون كلمات فقط موسيقى كلمات وسنستمع الآن إلى النشيد الوطني السعودي
1: for the playing of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia.

إذن سنخرج إلى فاصل بعد الاستماع للنشيدين الوطنيين، ومن ثم نعود لافتتاح الشوط الأول.

0: برعاية الثنائي الرهيب أومودا وجاكو SUV بمستوى جديد. ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: في الحلقة الجاي من مكان توكس رح نحكي عن السوشيال ميديا، ما بين الشاشات الافتراضية والواقع، وبين المحتوى والتأثير، كيف صارت منصات التواصل تأثر علينا، وفي أي لحظة تحولت من مساحة عرض إلى مرجعية أو حتى مقياس للنجاح. ضيوفنا رح يكونوا المخرج وصانع المحتوى محمد جبرين، الناقد والممرض نور سواعد، المحامية لينا عزايزي، الممثل وصانع المحتوى عبيدة زيد. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
2: إذن سيداتي وسادتي، 3 دقائق على انطلاق هذه المباراة. هذا هو منتخب إسبانيا الذي سيلعب بعد قليل بطريقة 4-3-2-1 و5-3-2. المنتخب السعودي، سنتحدث عن هذه الطرق، الصورة التذكارية قبل المباراة للمنتخب السعودي في هذه الأثناء وفي هذه المرحلة، وطاقم الحكام الذي بقيادة رافائيل كلاوس من البرازيل، وأيضا مساعده من البرازيل، وفي الفار شاهدنا من كولومبيا، والاستعدادات في استاد أتلانتا الذي سيشهد واحدة من مباراتي نصف النهائي. وهذا الحديث يدور عن 75,000 من المشجعين الذين من المكسيك، ومن المكسيك في الفار، حكام الفار مكسيك. أما الحكام رأينا من البرازيل حكم الساحة، ويتواجد حكمان مساعدان. أهلا بنا إلى التركيب المنتخب الإسباني. نبدأ مع سيمون، بيترو بورو، كوفارسي، لابورت، كوكوريا، ورودري، داني أولمو، سنشاهد، وبيدري، بالإضافة إلى أليكس بينا، بالإضافة إلى مايكل ويرسابال، والأمين جمال. هذا الترتيب لا يعني سنرى إن كان هو فعلا الأمين جمال وأليكس بينا، أي من سيلعب في الهجوم كواحد أو كرأس حربة. المنتخب السعودي محمد العويس طبعا، وبإضافة إلى الحربي تنبكتي العامري، والجامي سيكون لاعب في الوسط، ناصر الدوسري كما ذكرنا، علي لجامي، ومصعب الجوير، ناصر الدوسري، وفراس البريكان. سنشاهد مصعب فراس البريكان ومصعب الجوير في خط الهجوم. الخطة الأولى، الطريقة الأولى، الطريقة الثانية،
3: 4-2-3-1 للمنتخب الإسباني. السبب من أجل الضغط، أليكس بوينا، داني أولمو، لامين يامال، وروي سابال راح يضغطوا مع دعم من رودي وبيدري من الخلف. راح نشوف بيدري دائما راح يدخل يجي من الخلف، رودري راح يحافظ على وسط الملعب. والمنتخب السعودي عكس عن المباراة الأولى ضد الأوروغواي لعب 4-4-2، واليوم بيلعب مع 5-3-2، بيلعب مع 5 في الدفاع بسبب طريقة دفاعية أكثر. وفي هاي الطريقة محمد انت بدك هناك سود عبد الحميد ومصعب الحربي، هناك لياقة بدنية عالية جدا، لأنه هذول الاثنينات بيلعبوا كظهير أيمن وكطرف وظهير أيسر وطرف، لذلك هناك لياقة بدنية عالية جدا. والضغط في وسط الملعب راح يلعب بطريقة دفاعية رهيب، حضروا على الهجمات المرتدة السريعة. هل راح نشوفها إلى شيء على أرض الواقع الملعب؟
2: نعم حكم المباراة لحظات ويصفر على انطلاقها. سنرى كيف ستسير المباراة كما تحدث رافائيل كلاوس. اللحظات انطلقت هذه المباراة، تعاد الكرة المنتخب الإسباني، كوكوريا إلى الوراء، كفرسي ينتظر كلاوس. اللحظات انطلقت هذه المباراة، تعاد الكرة المنتخب الإسباني، كوكوريا إلى الوراء، كفرسي ينتظر.

أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

ما بين عتمة الواقع وبياض الورق هناك خيطان خفيان يغزلان عباءة الحياة، المحبة والأمل. هما توأما الروح اللذان لا يفترقان. إذا كانت المحبة هي النواة، فإن الأمل هو الشجرة التي تورق في شتاءات العمر. المحبة والأمل هما المجاز الأكبر الذي يعبر بنا فوق حقول الأشواك دون أن تدمى أقدامنا. فما هو الأمل إن لم يكن محبة واثقت بالغد؟ وما هي المحبة إن لم تكن أملا تجسد في ملامح إنسان أو في دفء كلمة؟ حين نحب، نصبح أكثر قدرة على غرس قناديل الرجاء في دروب العتمة. تصبح قلوبنا مثل نوافذ مشرعة لا يدخل منها رصاص اليأس، بل يتسلل عبرها النور، نور يخبرنا بأن الفجر ليس بعيدا، وأن الانكسار الذي نعيشه اليوم ليس إلا إعادة صياغة لقصيدة فرح سنقرأها غدا. المحبة هي الأرض الصالحة، والأمل هو البذرة، ومن هذا التلاحم تنبت في صدورنا حدائق من ياسمين تجعلنا نبتسم في وجه العاصفة.

العاطفة. ونؤمن بأن القادم أجمل لأننا نسير إليه بقلوب عامرة بالورد. افتحوا نوافذ قلوبكم للضوء ودعونا نبحر في مجاز الحب والرجاء. مجاز

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في هذه الوقفة الأدبية. هل يموت الشغف إذا اشتعل الرأس شيبا؟ أم أن الأحلام تشبه بذور الصحراء تنتظر قطرة نغم لتظهر ولو بعد 50 عاما؟ اليوم نكون مع قصة الفتيان، أوتار لم تنقطع، لنناقش قصة أبو سامي الآذن المتقاعد الذي تجرأ على مصافحة أوتار الجيتار في 67 من عمره. الأديب والكاتب سهيل كيوان، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: بخير أخت رانيا لكيوان ولجميع المستمعين.
0: العنوان بحد ذاته يحمل في طياته طاقة هائلة. هل يموت الشغف أستاذ سهيل؟
1: لا يموت الشغف، ويجب أن لا يموت، وممنوع أن يموت الشغف. عنوان القصة هو أوتار لم تنقطع.
0: نعم.
1: بمعنى أن الماضي وبعض المستقبل يجب أن لا ينقطع عن بعضه بعضا. أيضا الإرادة يجب أن لا تنقطع، لا تتوقف الإرادة. الشغف يجب أن لا ينقطع. وأوتار الآلة الموسيقية التي في القطة وهي الجيتار التي تنقطع، لكن بالإمكان إعادة.
0: يعني هذه الأوتار هي القدرة الإنسان على البداية من جديد مهما تقدم به العمر.
1: نعم، هي يعني هذه القصة هي رسالة للجيل المتقدم في السن، وخصوصا الذين يخرجون إلى التقاعد.
0: نعم،
1: ببداية جديدة، أن يكون التقاعد عن العمل الرسمي وبداية جديدة وممارسة هواية مفيدة، ممارسة هوايات وأعمال نافعة. نعم. فهذه القصة من هذا النوع، هي قصة إنسان.
0: نعم.
1: الذي أحب آلة الجيتار وهو شاب، ولكنه لم
0: يستطع أن يمارس هذه الهواية،
1: ولكنه عاد لهذه الهواية بعد يعني خروجه إلى التقاعد عن العمل.
0: صورت القصة البطل أبو سامي وهو بمشي بالبيت بلا هدف بعد تقاعده كآذن مدرسة. كيف يمكن للهواية والفن أن يتحولا من مجرد تسلية إلى طوق نجاة نفسي يحمي المتقاعد من الاكتئاب وفوضى الفراغ؟
1: صحيح جدا، يجب أن يكون هناك شغف، حب للموضوع. ممكن واحد يحب العزف على آلة موسيقية، ممكن يكون أشياء ثانية، ممكن يتوجه للزراعة إذا كان عنده مساحة.
0: نعم.
1: يزرعها، إذا عنده هواية أخرى كتابة أو قراءة أو رحلات، أشياء كثيرة ممكن. يعني هذا أبو سامي هنا كان عاد يعني هوايته الأولى اللي العزف على الجيتار، وجدد علاقته معها. و اليوم يعني هناك تقنيات تتيح أيضا تساعد، مثل اليوتيوب وغيرها من التكنولوجيات الحديثة.
0: صحيح،
1: تساعد الإنسان على أن يمارس مثل هذه الهوايات، أن يتعلم حتى بدون معلم، أن يعلم نفسه بنفسه.
0: صحيح. اضطر أبو سامي في البداية للكذب والقول أن الجيتار لحفيدته، دلالة تحوله لاحقا من العزف سرا في غرفة النوم إلى العزف علنا أمام صديقه وزوجته. كيف يمكن أن يكسر الإنسان القيود الاجتماعية التي تفرض على كبار السن نمطا معينا
1: الحوار الداخلي.
0: نعم.
1: يعني أبو سامي ونفسي، فكان هو في متردد يعني وخايف يعني شوي،
0: هذا صراع الخجل والمجتمع.
1: نعم، الصراع خجل المجتمع والمحيطين به.
0: نعم.
1: ويعني خجلان من أن يظهر كأنه يعني يعزف أو يحاول أن يعزف على آلة موسيقية بهذا السن، ولكنه في النهاية يتغلب، يعني تندلان يتغلب هاي العوائق النفسية الداخلية. مرة عبرها وتعود وصار بشيء طبيعي، وخصوصا لما صار يتقن بعض
0: النغمات. نعم. اسم الحفيدة أمل يحمل رمزية واضحة، يعني كيف استطاعت براءة وعفوية هذه الطفلة أن تحرر جدها من خجله.
1: صحيح. القصة بدون دور الأسرة أن تكون داعمة للمسن، سواء كانوا الأحفاد أو الأولاد أو الزوجة، أن يكونوا داعمين للإنسان المتقدم في السن أو الذي يخرج التقاعد، وأنه مش يقولوا له يعني خلاص بدك تشتغل ورفعه ولا تيجي وخلاص وقعد وارتاح، حتى كلام من هذا النوع. فهون كانت الفكرة داعمة، بالعكس كان في هناك تكامل بين الجيل الجديد أو الأجدد حتى والجيل القديم. نعم. من التكامل.
0: القصة تفصيل دقيق عن قسوة الجلد الأصابع وخز الألم وانقطاع الوتر، ري كيف بخدم هذا الألم الجسدي الرمزي الأدبي للقصة؟
1: نعم، يعني هي العوائق، عوائق يعني انقطاع الوتر مثلا بحاجة يركب كمان مرة الوتر، هي زي النمل بده يحاول كمان مرة، ألام الأصابع، الأنامل بتصير توجعه حتى هي بتفقفل، يعني هاي الأنامل
0: صحيح
1: بداية بتفقفل.
0: هاي هو ثمن الولادة الجديدة.
1: نعم، هو ثمن ولادة وثمن التصميم والإصرار على النجاح وأن يفرض نفسه وأن يمتع نفسه رغم الألم، وهذا الألم هو مؤقت وسوف يزول بعد أن يستمر في الممارسة. فكان هذا طبعا رمزي، فيه رمزية كل الألم من أجل أن تصل في الأخير إلى النتيجة المبتغى، النتيجة الجميلة.
0: هناك موقف معين من رفض أبو سامي بشكل قاطع تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر انه هذا إشي خصوصي. ايش هاي الرساله اللي انت وجهتها لجيل الفتيان؟
1: نعم.
0: على لسان ابو سامي.
1: مزبوط، هو كان يعني اللي صور جت المسؤوله في المركز تصور وعم بيعزف، قال لها انه هذا شأن شخصي، يعني مش كل شيء احنا بنعمله ليس كل شيء للنشر، يعني هذا شيء خاص، وحب انه يكون خصوصيته يعني، ولكن ممكن يجي يوم أنه ينشر ما في مشكلة يعني، ولكن هو حب أنه على الأقل في المرحلة هاي أنه مبتدئ، ما بحب يظهر أنه مجرد أنه شوفوني على اليوتيوب أو شوفوني على مواقع التواصل. هاي كمان رسالة أنه مش كل شيء بنعمله إحنا هو يعني صالح للنشر، ويلا تعالوا شوفوك.
0: في نهاية القصة لم يكن العزف مثاليا، لكن نعم. الضحك كان حقيقيا. هل غاية الفن هي الإتقان الكامل أم السعادة الإنسانية التي اللي بتركها في القلوب؟
1: وهي السعادة الإنسانية رغم أخطاء، رغم أنه عزف ولكن ليس بشكل مثالي، ليس بالضبط كيف لازم يكون، ولكن هو عزف بفرح وأفرح وأبطط اللي حواليه، وكانت فرحة عاملة لكل الموجودين. فكانت الهدف أنه يعني انت ممكن تتعلم وتعزف، مش راح تصير انت يعني فنان كبير بهالمجال هذا، ولكن انت بتفرح نفسك، بتفرح اللي حواليك على الاقل، وبتسلي نفسك وبتقضي وقتك في اللي ممتعه.
0: كيف اثرت هذه القصه على سهيل كيوان الاديب والكاتب والجد ايضا؟
1: هي قصه حقيقيه، يعني هي واقعيه من الواقع، يعني قصه من الواقع حتى. أنا يعني انبسطت جدا في هذه القصة، اليوم احتفلنا فيها في نحيف،
0: نعم.
1: العام في نحيف، وكان طلاب صف سوادس، صف سوادس، ويسأل السؤال طبعا ما علاقة صف سادس أو الفتيان في قصة للكبار، موجهة للكبار، وهي موجهة للكبار وأيضا موجهة للتلاميذ، يعني صفوف سوادس سوابع للفتيان. ليش؟ لأنه هاي كمان أيضا رسائل للفتيان.
0: هي رسائل عديدة بهذه القصة، يعني هي أكثر من، يعني أنا شخصيا استمتعت جدا وأنا أقرأها سهيل.
1: شكرا لك. فهي كمان رسالة للجيل الصغير إنه إذا عنده، يعني اليوم مثلا في ناحية في طالب طلع قال لي بعد ما حكينا القصة وحللناها، إذا طالب قال لي أنا كنت بدي بمارس كرة القدم وكنت بدي أبطل، بس انت اعطيتني هسه دفعه اعود استمر.
0: حلو.
1: فهي رساله كمان. في كمان هناك نقطه استراليا.
0: نعم.
1: صديق اللي حاول يحبط.
0: صحيح، الصديق رجع.
1: مضبوط.
0: اللي هو سخر منه وقال له لقد هرمنا يا رجل.
1: صحيح. صديق اللي شاف انه احنا هرمنا، مش تعونا الشغلات يعني. اذا كان لصديقه اللي بده يزف قال له هاي شغلات اولاد يعني مش لك وكذا، حاول يحكته. ورغم هيك هو استمر. فإحنا ننتبه كمان الأصدقاء يدعموا بعض، حتى الكبار أو الصغار، سواء كانوا حتى صغار أو كبار، اللي يدعموا بعض، ما يحطوش عراقيل من هذا النوع النفسية، إنه مش إلنا ومش كذا ومش كذا، هاي الروح المتشائمة والروح اللي لا تريد أن تحاول، يعني حتى في هناك كسل معين، فيجب أن لا تكون كذلك يعني.
0: إيه، ماذا أضافت هذه القصة للأديب سهيل كيوان؟
1: يعني كل مرة أنا بحاول أجيب فكرة جديدة للأدب اللي أنا بكتبه، يعني في قصصي، في رواياتي، سواء للأطفال سواء للكبار، بحاول أجيب أفكار جديدة بعتقد إنها الفكرة هاي جديدة يعني.
0: نعم.
1: يعني مش لاحظتوا إنه ما انكتب هيك شغلات عن الكبار وخروج التقاعد كيف بدنا بالوقت، يعني ما أعرف شيء يمكن يكون موجود بس أنا ما شفت.
0: نعم.
1: فهاي الموجهة لجمهور هذا الكبار وبنفس الوقت كمان لجمهور الصغار، فهاي إضافة يعني نوعية من ناحية النوعية.
0: نعم.
1: الفكرة المركزية تاعتها.
0: نعم. سهيل كيوان شكرا كثير لك، الأديب والكاتب سهيل كيوان، وقصة أوتار لم تنقطع، بتمنى الكل يقرأها عن جد، شيء جميل، رسائل قيمة من خلال هذه القصة. شكرا أنك كنت ضيف في مجاز سهيل كيوان، إلى اللقاء.
1: أنا شكرا لك، شكرا لكل جميع المستمعين،
0: إلى اللقاء.
1: تحياتي.
2: مختارات أدبية.
0: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة ماذا جنيت لكي تملى وصالي، وهي للشاعر السعودي عبد الله خليل فقيري. يقال أنه أحب فتاة حبا شديدا ثم تزوجها، وبسبب فقره هجرته فأصيب بمرض نفسي لشدة حبه، فأصبح هائما بها ولا تغيب أطلالها عن حروف مشاعره الموجعة. تشرح قصيدة ماذا جنيت لكي تملى وصالي مشاعر العتاب والأسى تجاه من يمل الوصال بعد فترة من المحبة الصادقة، فالشاعر يعبر عن دهشته من تغير العلاقة حيث كان الطرفان قريبين متحبين ليصبحا في النهاية كخصمين، متسائلا عن الذنب الذي اقترفه ليقابل بهذا الإهمال. تبدأ القصيدة بوصف قصة حب بدأت بوفاق وصدق وازدهرت أيامها بجمال، وبعد ذلك تتقلب الأحوال وتتغير الظروف وتجعل العلاقة تسوء شيئا فشيئا. ويعبر الشاعر عن ألمه لانتهاء الوفاء مؤكدا أن ما مضى من الأيام لا يمكن استعادته. يستذكر الشاعر الأيام الخوالي ويتمنى لو كان الطرف الآخر يذكرها، ويتذكر الليالي التي قضياها معا. يذكر الشاعر الطرف الآخر بأنه قد وهب الآخر أجمل ما لديه من خصال، وتأتي خيبة الأمل حيث يعبر الشاعر عن خيبة أمله لأنه كثيرا ما وصف الطرف الآخر بأنه خير من عاشره ثم جاء ليخيب الآمال. ماذا جنيت لكي تملى وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي يوم الوفاق وبهجة الإقبال، فغدوت كالخصيم لخصمه عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده أسمعت مني سيء الأقوالي؟

صادق وتنوعت يوما بكل جمالي. فقد الظروف الدهر أن تمضي بها وبنا لأسوأ منتهى ومآلي.

أنا لن أجادلك الوفاء، فما مضى قد يستحيل رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.

من المختارات الأدبية اخترت اليوم قصيدة للشاعر عمر أبو ريشي، شاعر ثوري نشأ في بيت يقول أكثر أفراده الشعر، وتلقى تعليمه الابتدائي في حلب، أتم الدراسة الثانوية في الكلية السورية، ودرس الكيمياء الصناعية في جامعة مانشستر. يعتبر عمر أبو ريشي من كبار شعراء وأدباء العصر الحديث، وله مكانة مرموقة في ديوان الشعر العربي.

0: قفي لا تخجلي مني، فما أشكاك أشكاني، كلا نمر بالنعمة مرور المتعب الواني وغادرها كومض الشوك في أحداق سكراني. قفي لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني، فبعد اليوم لن أسأل عن كأسي وندماني. خذي ما سطرت كفاك من وجد وأشجاني، صحائف طالما هزت بوح منك ألحاني، خلعت بها على قدميك حلم العالم الفاني. لنطوي الأمس ولنسدل عليه ذيل نسياني، فإن أبصرتني ابتسمي وحيني بتحناني. وسيري وسيري سير حالمة وقولي كان كان يهواني.
1: قصيدة وأغنية.
2: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن سعد المكرن، شاعر ومؤلف سعودي، أستاذ جامعي، ولد سنة 1978، نال البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. تقلد عدة مناصب، منها قاض في المحكمة العامة بالرياض، مستشار قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، أستاذ جامعي متعاون في الدراسات والقانون في عدد من الجامعات. صدر للشاعر عدة دواوين مطبوعة، بالإضافة إلى قصائد تدرس في منهج الأدب في مدارس المملكة العربية السعودية. من إصداراته مليكة الطهر، أنشودة الخريف، أحدث الليل،

إني أحبك، كيف قلبي وهو في جنبي لك؟ إني أحبك، كيف هذه الروح صارت منزلك؟ لا تسألني عن هوايا، أنا أتيت لأسألك. كل الكلام أمام حسنك خانني، ما أجملك. يا وحي يوسف في الورى، بشر بحسنك أملك. في الحب أقرب من دمي، في الوصل أبعد من فلك. يا ظالمي، يا ظالمي، في الوصل حبك منصفي، ما أعدلك. السحر شر موبقاتي، فكيف سحرك جملك؟ هبني قليلا منك إن غادرت كي أتأملك. لي من حياتي

آتي بعضها أنا وهذا البعض لك. إني لأحسد من يراك وجفن عين ظللك، وأحب أني الأرض أبسط راحتي لأحملك، وأحب لو خلت الديار وكان قلبي منزلك. يا حب، من أنشاك في قلبي وأوسع مدخلك؟ من أين جئت وكيف جئت ومن بروحي أنزلك؟ ما شكل خاتمة الهوى إن كان هذا أولك؟ يا ظالمي في الوصل حبك منصفي ما أعدلك. هبني قليلا منك إن غادرت كي أتأملك. لي من حياتي بعضها وأنا وهذا البعض لك.

وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك.

جئنا إليكم مجدداً في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نتعرف على الحقوق في شتى المجالات، فماذا معنا في حلقة اليوم؟

وذلك لأن الكنيست صادقت على قانون لغة الإشارات كلغة رسمية. ماذا يعني ذلك وماذا يحق لهم من تقديم كل المضامين بلغة الإشارات؟ موضوع في غاية الأهمية سنتحدث عنه أيضا، موضوع إغلاق ملفات الديون. إذن حول هذا الموضوع سوف نكون مع الإيضاحات، كيفية تجهيز الأوراق، التوجه، الملفات من أجل التخلص من ديونكم المتراكمة. لدينا اليوم أيضا فصل موسع يتعلق بحقوق التأمين، ليس التأمين الوطني وإنما التأمين الخاص، الممتلكات وغيرها. إيضاحات كثيرة في غاية الأهمية، ابقوا معنا. وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهو يوم معترف به من قبل الأمم المتحدة، سوف نقدم إيضاحات عديدة تتعلق بالتبرع بالدم. من يحق له أن يتبرع؟ من يحق له أن يحصل في أي الحالات؟ إذن هيا بنا نبدأ على مدى ساعة كاملة. الطاقم تنتج هذا البرنامج معي نادية أسمر مارون، داني روكي يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: إذن تعالوا بنا نكون مع الملف الأول لحلقة اليوم، وينضم إلينا مسؤول ومنسق في مركز نالا قاعت، وهو مركز خاص لأصحاب الإعاقات، أيضا سوف نسمع عنه اليوم، محمد شقور. أهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
1: أهلا فيك يا إدنان وأهلا بك المستمعين.
0: شكرا على مشاركتك لتوضيح أمور عديدة تتعلق بأصحاب، أنا بحب أسميهم القدرات الفائقة. فخلينا بداية نأخذ عن موضوع القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست حول لغة الإشارات، توضح لنا الموضوع لو سمحت أستاذ محمد.
1: اليوم استمان اليوم لغة الإشارة كانت لغة غير معترف فيها كلغة رسمية في دولة إسرائيل، مع أنه في ما يقارب ألاف الصم اللي هن بيحكوا في لغة الإشارة، لحد اليوم ما كانتش لغة رسمية، مع أنه كنا نشوفها على شاشة الأخبار في ترجمة للغة الإشارة.
0: صحيح، منشوف على الشاشة مثلا برنامج إخباري أو غيره، فكنا نشوف على الزاوية هيك شخص اللي بيعمل بيقدم المضامين بلغة الإشارات.
1: صحيح، كان بس هذا الإشي الوحيد اللي هو بالملائمات الوحيدة اللي سووها للناس اللي بتستعمل لغة الإشارة. وحابب أقول إنه لغة الإشارة للناس اللي هن المجتمع. ليش مجتمع؟ عشان لغة الإشارة هي لغة، وكل لغة وكل مجتمع له لغة وله ثقافة. فالصم بإسرائيل أو في العالم كله هن مجتمعات، عشان كل دولة إلها لغة وإلها عادات وإلها تقاليد وإلها ثقافتها.
0: نعم.
1: فبإسرائيل أول مرة بيعترفوا باللغة كلغة رسمية، مع إنه في ما يقارب 300 لغة إشارة بالعالم. 82 دولة بالعالم اللي هن اعترفوا بلغة الإشارة، بس بعد لحد اليوم فيش ولا أي محل مثبت إنه كلغة رسمية.
0: لحظة بس عشان نفهم، إنه لما إحنا منقول لغة الإشارات فإذا هي مش نفس اللغة في كل العالم، هي مختلفة بين دولة لدولة.
1: من كل دولة لدولة هي مختلفة. مثلا إحنا نعطي مثال، الـ SLL لغة الإشارة الأمريكانية واللغة الإشارة البريطانية، مع أنه لغتين هن إنجليزي، بس لكل دولة في لها اللغة الخاصة فيها.
0: بس هذا بصعب على اللي بيستخدم لغة الإشارات، يعني وكأنه كل دولة بيروح عليها بده يتعلم لغة تانية غير عن اللغة اللي هو متعود عليها.
1: صحيح، هذا الإشي اللي بتحكي أنت صحيح، بس اليوم في كمان لغة خلينا نحكي اللي هي مش رسمية والمش متبعة، اللي هي اللغة البنلومية العالمية مثلا.
0: الدولية.
1: مش هي لغة يعني معترف فيها، بس في قسم من الإشارات اللي هي مشابهة. حابب أحكي إنه لغة الإشارة هي مش نفس اللغة المكتوبة، هي لغة محكية أو بالإشارة.
0: تمام.
1: فهذا الإشي بخليها تكون مميزة من دولة لدولة كمان. واليوم لغة الإشارة هي حركات في الإيدين و تشكيل أصابع أو موقع الإيد وحركتها هي بتساوي كلمة. مثلا يمكن حركة واحدة اللي هي بتحكي أنا دروح على البيت مثلا، بس لما تيجي تكتبيها بدي أروح على البيت، بس هو بيسوي لك إياها بإشارة واحدة.
0: بإشارة واحدة بالإيد، مش عدة إشارات. هلأ النقطة هي أخي محمد، بهمني نوضح للصم والبكم وبالأساس لعائلاتهم اللي ممكن هلأ سامعينا، لأنه طبعا هم صعب ما بيسمعوا راديو، فإذا إيش الحقوق اللي بتطلع لهم من ناحية إنه يكون في متوفر لغة الإشارات، أو مثلا بشوف إنه لما في محلات فيها استقبال جمهور بيبقى في سماعة خاصة للي بيسمعوا خفيف، فإذا وضح لنا حقوقهم من هاي الناحية.
1: قبل ما أوضح لك الحقوق أنا حابب أحكي عن ملائمات نجيشوت الشروط، اللي هو إيش بلش أو القانون بلش بال 2011.
0: نعم.
1: اللي هو بيعطي شروطين نجيشين لكل واحد بيحتاجها، مش بس
0: خدمات متاحة.
1: خدمات متاحة لكل بني آدم بالنسبة للإعاقة تبعته. مثلا عندك بتشوفي في الاستقبالات بتشوفي السماعة هاي الخاصة، أو بتشوفي عدة خيشنيم اللي هي
0: مجسات
1: اللي هي أنت تقدر تساوي لها سكان في التلفون على أساس صوتك على الموقع، أو تعطيك أكثر السلامات اللي هي مكتوبة.
0: نعم.
1: هاي واحد. اثنين، لما تصير اللغة لغة رسمية اليوم الصم بخذوا 40 ساعة ترجمة من الدولة، فالإشي راح يزيدهن منها، ومن ناحية ثانية بالمستقبل إنه راح الدولة توفر مترجم لكل مؤسسة حكومية.
0: هذا معناته القانون كتير مهم بالنسبة لإلهم.
1: القانون كتير مهم، ومن ناحية تانية القانون ليش مهم وليش إنه الإشي حلو إنه يعترفوا في اللغة كلغة رسمية، أساس اليوم كمان تتعلم في المدارس. وأنا بدي أحكي هون إذا نحكي على التعليم، اللغة هي واحدة من أقسام الإتاحة للكل مش بس للصم. مثلا اليوم لما أنا بتعلم دورة تبعت لغة إشارة، اليوم إذا بلتقي مع أي بني آدم اللي هو بيحكي بلغة الإشارة بيكون عندي في أساس للغة، يعني بعرف كيف أتواصل معه. إيه عندنا مثلا في مركزنا لقعت إحنا لمدة سنين من 2007 إحنا لغة الإشارة لغة رسمية عندنا.
0: نعم.
1: لغة نتعامل فيها بالمسرحيات اللي بنسويها، أي ورشة عمل، في إنه ورشة عمل هي خصوصي للغة الإشارة لمدارس.
0: أنتوا أصلا بيئة ومكان وموقع اللي هالقد بيحتضن أصحاب الإعاقات، فإذا حدثنا عن المركز عندكم نالا قاعت في يافا محمد شكور، وكيف ممكن التواصل معكم؟ لأنه أنا بقدم بعض المعلومات من هذا البرنامج، ولكن دائما بقول للمستمع أنا بعطيك طرف الخيط بس أنت كمل اسأل إذا بدك تأخذ معلومات أكتر، بدك تشارك. فإذا مين أنتوا وين موجودين؟
1: أوكي، قبل ما أحكي مين أنا حاب أوضح، مثلا في عنا إحنا بنسوي دورات كيف ما حكيت، دورات للغة الإشارة، في عنا مرحلتين من لغة الإشارة، في عنا دورة راح تنفتح بشهر 8، وفي عندنا كمان ورشات عمل اللي هي للمؤسسات او المدرسين مثل المدارس او الحكومه او اي مؤسسه حابين يسوي اي فعاليه للمؤسسه تبعتهم. احنا في عندنا كثير ورشات عمل. نلقعت هو مركز ثقافي الاول والوحيد في العالم اللي هو بلش في 2007، بلش بال 2007 مع 11 ممثل اللي هن معهم متلازمه آشر.
0: نعم.
1: متلازمة آشر اللي هن بلدوا بيخلقوا صم وبيزيل 18 وما فوق ببلشوا يفقدوا البصر.
0: نعم.
1: فهن 11 ممثل اللي هن بيمثلوا على مسرح عادي، فيش أي ملائمة خاصة لهم غير لغة الإشارة والترجمة، وهن بيعطوك أكبر مثال إنه البني آدم بيقدر يتأقلم مع أي إعاقة عنده. الإشي الثاني عندنا مركز كابيش اللي هو كل الخدمات بيعطوها هناك صم بلغة الإشارة.
0: نعم.
1: وفي عندنا كمان مطعم اسمه بليك أوت.
0: نعم.
1: مطعم بليك أوت اللي هو بعتمه واللي بيعطوا الخدمة هناك إن إضعاف النظر أو مكفوفين. وفي عندنا كمان مركز لورشات العمل، بدة ورشات عمل عندنا، في ورشات عمل اللي هي موجودة في العتمة، ورشات عمل موجودة في الضوء، في عندنا محاضرات، في عندنا عدة محاضرات اللي هي كمان معترف فيها.
0: فإذن كيف ممكن الوصول لإلكم؟
1: الوصول لإلنا عن طريق أو الموقع نالا قاعت، أو على رقم التلفون 03-633-0808.
0: ممتاز. فإذا رقم التليفون 03-633-0808 أو موقع الإنترنت اللي اسمه نالا قاعد. كل اللي بده يستفسر أكتر عن أصحاب الإعاقات، عن الخدمات اللي بتقدموها، الدورات، التدعيم، كمان عن القانون اللي حكينا عنه بدهم تفاصيل أكتر، ممكن يتواصلوا معكم.
1: لأي إشي بيقدروا يتواصلوا معنا. كمان إحنا نقدر نلاقي محلنا لأي بني آدم حابب يزورنا. إحنا في أنا كمنسخ أو مسؤول كمان علاقات عامة، وكمان يعني عدة مجالات أنا بتعامل معها في نالقات. أي إشي أو أي استعلام أو أي
0: ممكن يتواصلوا معك لأي معلومات إضافية.
1: أنا بيتواصلوا معه المعلومات الإضافية، الرقم اللي موجود كمان في الموقع تبعنا.
0: محمد شكور منسق في مركز نالا قاعت لأصحاب الإعاقات. إذن حقوق الصم والبكم.
1: بس لو سمحتي نلقات مش موقع لأصحاب الإعاقات، موقع نلقات موقع ومركز ثقافي اللي هو بضم فيه
0: نعم
1: ناس مع الإعاقات.
0: تمام. فإذا يعني هو كمان بدعم، وأنا بشوف إنه كمان حتى اللي بيشتغلوا بتاخدوا من هاي الشرائح تدعموهم بكل الطرق محمد، يعني بتعملوا شغل صحيح. رائع أنتم من أجلهم، فكل الاحترام.
1: إحنا يمكن المركز الوحيد الموجود في البلاد اللي هو بيقدر يحكي على حاله إنه بيشغل هاي الناس، أو خلينا نقول إنه الأغلبية عندنا هن مع إعاقة والأقلية هن اللي بدون إعاقة. عندنا في موجودين في المراكز الكبيرة في العالي في المحل، مثل مسؤولين عن أقسام عندنا في نلقاعات اللي هن الناس اللي هن بلغة الإشارة، وعندنا كل مين فينا في المركز بيعرف يحكي لغة إشارة، حتى اللي بيشوفوش إن لنا اللي ضعف النظر أو المكفوفين بيعرفوا لغة إشارة.
0: محمد شكور، قد ما نحكي مش مثل لما الواحد يكون عندكم ويشوف الإشي الرائع اللي أنتوا بتعملوه. كل الاحترام وشكرا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا محمد.
1: شكرا إليك
0: يعطيك العافية.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: أنا معك مستمرون في عرض الحقوق في مختلف المجالات، والآن نريد أن نفتح أيضا ملفا خاصا وهاما يتعلق بمركز جباية الغرامات. أولا ضيفتي، ضيفتي هي خلود عبد الغني، مسيرة طويلة من تعريف المواطن العربي بحقوقه من خلال لقاءات، دورات، ورشات عمل. هي مديرة مشاريع في صندوق ومؤسسة مسيرة، وأيضا مرافقة في تمكين الأشخاص مع إعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى مرافقة الأفراد والعائلات بمسارات الديون وتحصيل الحقوق أمام المؤسسات المختلفة. مساء الخير خلود.
1: مساء النور. مساء النور إيمان، شكرا على المقدمة الرائعة. لكن بس أقول أنه أنا مستقلة بما يتعلق مرافقة الشباب بملفات الدين في مركز جباية الغرامات ومرافقة الأشخاص في تحصيل الحقوق.
0: تمام. فإذا إحنا رح نعمل سلسلة لقاءات كل مرة نركز على واحد من الجوانب، وقلنا هاي المرة بدنا نركز على مركز جباية الغرامات.
1: صحيح.
0: لأنه هو مختلف عن الهوتسالي بوعل. فإذا هاتي وضحي لنا بالضبط هاي النقطة.
1: طيب، أول إشي مساء الخير وشكرا كتير أني أعطتيني طبعا المنصة أني أنا أحكي عن مركز جباية الغرامات وشو الفرق بينه وبين الهوتسالي بوعل. مركز جباية الغرامات هو الفرق بينه وبين دائرة الإجراء والتنفيذ إجمالا بشكل مبسط، هو مركز جباية اللي بتعامل مع الغرامات والرسوم الحكومية مثل مخالفات الشرطة، مخالفات محاكم، رسوم الترخيص السيارة، يعني هذا بيكون موجود بمركز جباية الغرامات. أما إذا حكينا عن دائرة الإجراء والتنفيذ فبتتعامل مع أنواع أخرى من الديون مثل الشكات والقروض وأحكام المحاكم، الميمون للسيارات، المشكنتة، يعني هاي بتكون موجودة بدائرة الإجراء والتنفيذ.
0: تمام. فإذا هاي وضحنا هاي النقطة. هلا في يعني قضية إنه الشخص بيعلق بديون، فخلينا نبدأ نحاول نوضح الديون والغرامات المتراكمة خاصة

0: عن الملفات الموجودة في مركز جباية الغرامات. إيش هاي الديون؟ كيف بتتراكم؟
1: طلع أنا من خلال تجربتي بالفترات الأخرانية مع وأغلب اللي عم بشوفهم شباب من جيل 20 لجيل 30 سنة، وأنا هنا شوي أكتر عم بشتغل مع هاي شريحة الشباب اللي أغلبها هي بتكون مخالفات سير بالدرجة الأولى، وكمان عدم وضع حزام الأمان خلينا نقول، واستخدام التليفون أثناء القيادة، السرعة الزائدة، كل ما يتعلق بالشرطة إجمالا. مخالفات الشرطة بتلاقيها بمركز جباية الغرامات، لأنه بقعدوا فترة ما بدفعوها، فبيفكروا أنه يعني ما دفعناها اليوم ما دفعناها بكرة، فبيزيد عليها طبعا الضرائب الزيادة وبيزيد عليها الدين وبكبر الدين، وهناك بتبلش الإشكالية الكبيرة.
0: تمام. هلا فإذا يعني ليش من الناس بتوصل لهاي المرحلة يا خلود؟
1: طلع الناس بتخاف، يمكن خلينا نقول بشريحة الشباب شوي استهتار، نقدر نقول يعني أغلب الشباب اللي أنا برافقها، وأكتر كمان من إنه بس تصفية الديون وتقديم الطلب لمركز جباية الغرامات، أنا كخلود كتير برافق أكتر بالتوعية. يعني أغلبهم بشوف مثلا إنه بخاف يفتح الرسالة مثلا، أو بيستهتر بالأمور، مش اليوم بكرة، مش بكرة بعد شهر وبعد شهرين وبعد ثلاثة. في ناس بتفكر إنها راح تنحل الأمور لحالها، والحقيقة أنه كل ما تأخرت بالمعالجة كل ما كبرت المشكلة أكتر. فهو يعني خلينا نقول بالجيل هذا أكتر في نوع من الاستهتار، لكن في كمان أشخاص تانين أنه يعني ما بيعرفوا أنه الإشي فيه لإله موعد معين، وإذا ما يعني ما اندفعت خلال هاي الفترة فرح يكون في عليها كتير ضرائب بالمستقبل.
0: الديون مش راح تتبخر، تعالي نقولهم كالتالي. لما منقول أنه في ديون، أعطينا بعض الأمثلة، لأنه يمكن البعض بفكر أنه إشي ديون كبيرة، أنا ما عنديش شركة، أنا ما عنديش مصانع، بس ممكن الإشي يكون إشي بسيط، يعني فاتورة لهاتف خلوي، فاتورة لشارع ستة، يعني فواتير صغيرة ممكن اللي تعلى وتصير إشي كبير ويصير صعب، وحتى يعني الشخص ينحرم إنه يسافر بسببها مثلا.
1: صحيح، زي ذكرتي شارع ستة، يعني على الأغلب أوقات بتبلش بـ30 شيكل، من 30 بتصير 100 شيكل مثلا أو 150 شيكل، وهناك بتم هناك حجز عن طريق البنك، وحجز يعني عن طريق الهوتيل أبوال بتم هناك حجوزات. فتخيلي من 30 و40 شيكل و50 شيكل ممكن ممكن يتم عملية، ممكن يكون طلب لحجز على هذا الشخص. فهذا الشخص طبعا ما بحس حاله اللي أنا فيه علي بالبنك حجز على مبلغ معين من الهوتيل أبوال أو من دائرة الإجراء والتنفيذ، هو ما بيفكر إنه المبلغ هو 200 شيكل. المشكلة بلاقيها لما الدروج الأشراي خلينا نقول بالبنك بوطة، فالتعامل مع البنك بيصير أصعب، لأنه بالآخر بنك إسرائيل بأخذ عنه معلومات ومعطيات، وهذا الملف اللي هو عبارة عن 20-30 شيكل ممكن كتير يأثر عليه وعلى حياته، من أنه يطلع قرض معين، من أنه يطلع دفتر شيكات إن كان هو عن جد عم بيعمر مثلا، أنه يطلع أي معاملة بده يتعامل مع البنك فيها. فبسبب الدين هذا البسيط اللي إحنا استهترنا فيه، وبشوف كتير يعني من أشخاص على فكرة مش شرط بس شباب، أنا بشوف ناس متعلمين مثقفين محامين دكاترة عمال اجتماعيين، كتير بشوف ناس اللي ما انتبهت إنه هاي الورقة ما دفعتها، فصار يعني ببساطة جدا ديون بدائرة الإجراء والتنفيذ أو بمركز جباية الغرامات.
0: تمام.
1: عدم المعرفة
0: والشخص كمان ما بيقدرش يسافر، صح؟
1: طبعا أكيد لما في دين كتير كبير
0: كيف بيقدر يعرف إنه هو ممنوع إنه يسافر؟
1: يعني بالعادة أغلب الناس ما بتفحص، فهي بتعرف عن طريق يعني إذا كان الباسبور تبعها فيه يعني تاريخ الإصدار لساته موجود، فبتسافر عن طريق بن غوريون، وهناك بتكتشف يعني إنه إحنا ممنوعين من السفر. قليل جدا من الناس اللي هي بتفحص قبل عن طريق وزارة المسراد إخلصين اللي وزارة كمان وزارة
0: مكتب الداخلية. كيف ممكن نعالج الملف قبل ما يكبر ويتفاقم خلود عبد الغني؟
1: أنا بشوف إنه كل إنسان فينا لما بأخذ مخالفة معينة أو بأخذ أو علي دين معين، فيش حدا ما بعرف، أكيد بعرف، يعني أكيد في شخص اللي بعرف إنه أنا علي دين معين، إن كان تليفون أنا ما دفعته، إن كان بيزك، إن كان سيارة، أخذت تمويل ميمون، هاي شركة الميمون اليوم للأسف الشديد يعني بتعطي شهر ماكسيموم، الشهر الثاني بتحول الملف لمحامي ومن هناك بتبلش الإجراءات، حتى أوقات ما بيسألوا. وإحنا كمجتمع عربي أوقات بسبب كمان ضياع الخدمة اللي موجودة ببريد إسرائيل والأسماء اللي كتير بتكون على صندوق واحد،
0: هما كاتبة بتوصلش
1: بالضبط، فبتضيع الأمور هناك، فيعني مش دائما بوصلنا الخبر بطريقة صحيحة. وهي كمان أمور اللي إحنا كمان برضو لازم نوعي فيها، إنه البريد إنك يعني تكون موجود وتفهم بالضبط وين العنوان تبعك الصح مشان مكاتبك توصل بطريقة صحيحة.
0: نعم.
1: يعني أغلب اليوم أغلب الشباب حتى كمان، وأنا يعني بلاحظ هذا الإشي كتير، شباب يعني ما بيملكوا مثلا بريد إلكتروني زي ما لازم، عنوان صح زي ما لازم، يعني هاي الأمور ما فيها توعي كافي عند الشباب، عند شريحة الشباب برضو بمجتمعنا، وهذا بيكون سبب كتير كبير لأنه يكون هو عليه حجوزات وعليه منع سفر وهو ما بيعرف أول.
0: فهاي التوعية في غاية الأهمية. أنا متابعتك على الفيسبوك خلود، وبشوف قديش أنت بتحطي شغلات فيها توعية وفيها إرشادات، فإحنا منقول دائما اسأل، تأكد، افحص، مش بعد ما يصير الملف كبير ومحجوز على معاشك، حسابك مسكر، نزلوك في تدريجية الاعتماد ومش قادر تسافر تهرب بريد البلاد، يعني فأفل عليك من كل النواحي. فلا استشير، امسك ملفك، رتبه،
1: وبلاش الاستهتار، يعني بلاش انك تفكر انه بالضبط اذا انا يعني ما حطيت، اذا انا اليوم اخذت مخالفه من شرطي فاذا انا مزعتها بوجهه فخلص انا حليت القصه، انت ما حليت القصه. صحيح. بالعكس انت القصه عم تتفاقم.
0: صح.
1: مجرد انك مجرد هو انه اعطاك المخالفه هي صارت عنده بالكمبيوتر تبعه خلال 90 يوم انت ما دفعتها، فهي بتروح لمركز جبايه الغرامات هناك وبتبلش من ملف لملف لملف لملف، لا تابع، اذا بدك تعترض اعترض، في عندك فترات يعني ممكن تستشير. كمان أنا بقول اليوم حتى لو فيش يعني اليوم ما معك مثلا وضعك الاقتصادي ما بيسمح لك، ممكن اليوم تسأل كمان برضو بالمجالس المحلية اللي بتكون أنت موجود فيها، شو البرامج اللي إحنا ممكن عن جد ممكن تساعدني أنا كشخص.
0: فهذا
1: إشي مهم يعرف شو الخدمات اللي موجودة.
0: إحنا اليوم قدمنا قسم من المعلومات، منحضر للمزيد من المعلومات أيضا من جوانب تانية في الحلقات القادمة. بدي أشكرك خلود عبد الغني، هاي المرة حكينا كونك مرافقة للأفراد والعائلات بمسارات الديون وتحصيل الحقوق أمام المؤسسات المختلفة، تجهيز الملفات، تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات وتوعية الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم. شكرا لك خلود، يعطيك العافية.
1: شكرا لك، شكرا لك إيمان، شكرا لجميع المستمعين.
0: تحياتي.
1: شكرا لك. تحياتي. يعطيك العافية. سلام.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أنا معك، ونود أن نفتح الآن ملف التأمين. ليس التأمين الوطني، كنا قد تحدثنا عن جوانب مختلفة من التأمين الوطني في حلقات سابقة، وإنما اليوم سنركز على تأمين المركبات في مختلف مجالاتها ووجودها وما تتعرض له. دعوني بداية أرحب بضيفي الكريم ساهر بركة، اقتصادي ومستشار ضرائب ووكيل تأمينات. أهلا بك ساهر، تحياتي.
2: مساء الخير أختي مان لك ولجميع المستمعين.
1: طلع، التأمين هو موضوع كتير كبير، لأنه في كمان تأمين المنازل، في تأمين عمليا على تأمين الحياة، بالإضافة إلى في تأمينات اللي بتدخل في إطار مصرخوش بسبب الحرب والصواريخ. فخلينا نحاول كل مرة نعطي واحد من الجوانب علشان تكون الفائدة كبيرة للمستمعين. اليوم بدنا نركز على تأمين السيارات والمركبات. تعرف البعض بيقول لك أنا عامل تأمين أساسي، بعض بيقول لك الإلزامي، الإشي بيقول لك شامل، طرف كذا طرف كذا. فخلينا نوضح إيش الضرر من إنه الواحد ما يكونش مأكد إنه عامل تأمين كامل بغطي كل إشي. فإذا ما هو التأمين الشامل؟
2: دعيني بداية أخت إيمان، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لجميع المحتفلين بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى عز وجل أن يجعلها سنة خير وبركة وسلام، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: إن شاء الله وأنت بألف خير كمان ساهر.
2: بالنسبة لسؤالك، طبعا هناك تأمين المركبات، يعني هناك قسمين من تأمين المركبات، هناك تأمين للمركبة نفسها ضرر للمركبات، وهناك تأمين الإلزامي اللي هو التأمين للأضرار الجسمانية. التأمين للمركبات يعني ممكن يكون تأمين شامل، وهذا يغطي المركبة اللي احنا بنسميه ممكن نستعمل مصطلحات اللي ممكن المستمع يفهمها أكثر. فالتأمين الشامل والتأمين المكيف اللي بيسموه يغطي المركبة طبعا في جميع الحالات داخل حدود الدولة. يعني هو يعطينا تصليح للضرر نفسه أو ضرر شامل للمركبة اللي بيسموه توتالوس، أو حريق أو فيضان ممكن أو سرقات، وأيضا تصليح للطرف الثالث. بالمقابل هناك أيضا تأمين طرف ثالث، هذا لا يغطي المركبة المؤمن إنما يغطي الضرر لطرف الثالث.
1: يعني إذا كان في حادث بينه وبين طرف آخر، تأمين طرف ثالث بغطي الضرر اللي صار للطرف الثاني، بس هو بنجبر هو يدفع على إيش صار له ضرر.
2: صحيح، هذا تأمين جدا مهم أيضا، لأنه إحنا ما بنعرف أي مركبة ممكن نعملها ضرر. هناك مركبات يعني مرتفعة الثمن في الشوارع ممكن توصل لنص مليون أو أكثر من نص مليون شيكل. في هاي الحال التأمين الطرف الثالث يغطي هذه المركبة، ولكن المشكلة إنه مركبتنا ما بتكون مغطاة. فبشكل عام المركبات اللي هي غير يعني أسعارها غير عالية وغير مرتفعة بأمنها تأمين طرف ثالث، أما مركبات لأسعارها مرتفعة فمفضل أن يكون هناك تأمين شامل. ولكن بكل الأحوال أيضا أخت إيمان، في حال أنه كان هناك ضرر، يعني هناك في اشتراك شخصي اللي بسموه ليشتفوت عاد سميت، في كل ضرر اللي ممكن عمل سواء في التأمين الشامل أو في تأمين الطرف الثالث. وفي حال وجود حادث، طبعا الحادث يعني يرفع سعر التأمين، وهي شغلة كتير مهمة للمستمع أنه يفهمها خلال الثلاث سنوات المقبلة، يعني في حال نبدأ أمن المركبة، وفي حال كان حدثتين خلال الثلاث سنوات الماضي فهناك صعوبة في تأمين المركبات مستقبلا. يعني شركة التأمين ممكن ترفضه في أنه يأمن مركبته، وهن بكون المؤمن في مشكلة جدا كبيرة.
1: يعني شركة التأمين بتشوف انه هو عنده حوادث، فيعني تحس انه هو في عنده مشكلة من ناحية سياقة.
2: يعني شركة التأمين أخت إيمان هي شركة يعني للربح في نهاية المطاف، فإذا بتشوف انه واحد اللي عم بيعمل مشاكل كتير وبيعمل حوادث كتير فهي تخسر طبعا. يعني اليوم تأمين شامل على سبيل المثال عم ندفع يعني بمعدل 5000 شيكل على سبيل المثال، شركة التأمين ممكن تدفع هناك مبالغ جدا كبيرة اللي تغطي مركبته وتغطي أيضا طرف ثالث. فإذا كان يعني حادث واحد ممكن المرة الجاية يعني السنة المقبلة إنه يأمنه، ولكن بسعر مرتفع أكثر. ولكن إذا كان عنده حادثتين خلال ثلاث سنوات الأخيرة إنه بطلبوا هاي الأوراق طبعا دائما آخر ثلاث سنوات، إذا كان عنده حادثتين فمنشوف إنه هناك صعوبة، شركة التأمين بترفض إنه تأمنه في تأمين شامل أو في تأمين طرف ثالث.
1: فإذا هل بفهم من كلامك إنه أحسن تأمين اللي بيغطي الضرر اللي بيصير علي والضرر اللي بيصير على الطرف الثاني هو التأمين الشامل.
2: صحيح. فاليوم احنا نصيحتنا لكل واحد اللي عنده مركبة شوي سعرها مرتفع انه يغطي يكون مغطى في اشي اسمه تأمين شامل. وشفنا الشغلة في الحريق الاخير اللي كان في نهاية الشهر ايار
1: الحريق في معبر شيخ حسين. مين بيعوض اصحاب المركبات المحترقة اللي وصلت لحوالي 120 مركبة؟
2: صحيح. يعني هون برجع مرجونا لقضية التأمين الشامل. من لديه تأمين شامل فليس لديه مشكلة، يمكن أن يتوجه لشركة التأمين الخاصة به ويقدم هناك طبعا حسب تقدير المخمن الأضرار الموجودة. ممكن يكون أضرار اللي هي مش كاملة وممكن يكون أضرار كاملة اللي هي توتالوس. فهنا شركة التأمين المفروض نتعود بشكل كامل. أما المشكلة طبعا تكمن عند اللي عندهم تأمين طرف ثالث، فهناك فيش وين يتوجه. ممكن أنه يدور ويبحث على مصدر هذا الضرر، يعني منين بلش هذا الضرر، وممكن أنه يقدم شكوى خاصة ضد هذا المصدر. ولكن طبعا بدأ تأكل وقت كتير ومحاكم، وممكن في نهاية المطاف أيضا ما يتعوض. فاليوم عشان يكون راسنا نرتاح بالنسبة لسؤالك
1: أمن شامل. هلا مثلا اللي صار بالحريق على جسر الشيخ حسين، هل تفرق انه ايش كان سبب الحريق؟ يعني بيستنوا مثلا تقرير الإطفائية، هل هو بفعل فاعل، هل هو من الشمس، هل هو عملية؟ في يعني بتفرق انه ايش الخلفية اللي ادت الى الحريق؟
2: يعني اللي عنده تأمين شامل ما بتفرق معه، بقدم لشركة التأمين. شركة التأمين في حياتنا في تأمين شامل المفروض انه غطي، ولكن شركة التأمين ممكن انه تحاول تبحث مين شو مصدر هذا الحريق عشان تقدر تقدم شكوى ضد هذا المصدر عشان تعوض نفس شركات التأمين. ولكن المؤمن نفسه في الحالة بيكون مؤمن يعني بدون مشاكل، الا اذا كان يعني هناك حريق هائل وكان كمية كبيرة. على سبيل المثال كان في حريق في سنة 2011 في الكرمل إذا أنت ذاكري، وكان هناك احتراق لعدد كبير من البيوت في أنذاك. يعني الحكومة أقرت أنه هذه كارثة وطنية، فطبعا شركات التأمين انبسطت من هذا القرار ورفعت إيدها عن الموضوع، لأنه في حالة كارثة وطنية هناك الدولة اللي بتعوض، يعني المصرفوش اللي ضريبة الأملاك اللي بتعوض. ولكن في الحالة في قضية معبر الشيخ حسين ما كانت كارثة وطنية، ما اعتبروها كارثة وطنية، فكل واحد مفروض انه يعوض نفسه او يقدم شكوى بشكل خاص ضد مصدر الحريق او ضد شركة التأمين اذا هو كان مؤمن بشكل شامل.
1: اثناء حديثنا عم بيجيني اسئلة بيسألوا عن، بتعرف احنا صار لنا 3 سنوات في حالة حرب، وفي صواريخ، وفي صواريخ سببت اضرار للسيارات غير البيوت اللي رح مرة رح نحكي عن تأمين البيوت، بس خلينا نتركز بالسيارات هون. ايش اللي بغطي بهاي الحالة كونه اشي له علاقة بحرب؟
2: ايضا في هذه الحاله بما انه حاله حرب فايضا شركه التأمين ترفع ايدها عن الموضوع، والمفروض انه يعوض هو المصرخوش اللي هو ضريبه الاملاك اي الدوله، لان حاله حرب في حاله حرب مفهوم ضمنا وحسب القانون الدوله هي اللي بتعوض، فالمفروض انه يكون هناك مخمن من قبل الدوله وهن اللي بيعوضوا الاضرار اللي كانت سواء للمركبات او لاي ممتلكات كانت حتى بيوت او غيرها. طبعا
1: ايش اللي بيحدد سعر التأمين؟ يعني بإيش بتأثر السعر؟ خصوصا مثلا بهمني أسمع جيل السائق، أو مثلا إذا كان دراجة نارية ولا سيارة عادية. أعطينا شوي فكرة عشان لما واحد يروح يعمل تأمين يكون ماخذ فكرة إنه بيقولوا له السعر كذا 1000 شيكل، يكون عارف يفاصل. أنا مع الشعب يا زهر، أنا بدي المستمع نقول له فاصل.
2: وإحنا مع الشعب طبعا. سؤال مهم جدا. طبعا أسعار التأمين تتفاوت اختمان من مركبة لمركبة حسب طبعا نوع المركبة، حسب جيل المركبة إذا كانت مركبة حديثة أو أقل حداثة، حسب سعر المركبة. سعر مركبة نص مليون طبعا تأمينها مش زي سعر مركبة 100,000 شيكل، مفهوم هاي. يعني يتعلق أيضا بأسعار قطع غيار المركبة، هناك مركبات اللي قطع الغيار فيها مرتفعة جدا، وإذا كانت المركبة أيضا مطلوبة بالسوق. يعني هناك مشكلة اليوم عم نواجهها في نوع أنواع من المركبات اللي مطلوبة بالسوق، فهناك بكون في كثير من السرقات لهذه المركبات، فمباشرة شركة تأمين ترفع أسعارها. وحتى هناك أنواع من المركبات لشركات تأمين ترفض أن تعطيها هذه التغطية، تغطية التأمين الشامل، لأنه هناك خطورة جدا كبيرة في أنه المركب ممكن أنه تنسرق بأي وقت.
1: طيب.
2: طبعا أيضا بالنسبة للأسعار يعني اللي بتتعلق في جيل السائق أخت إيمان وخبرة السائق بالسياقة، فكلما كان السائق طبعا سائق جديد وصغير بالسن أي قليل الخبرة، فأسعار التأمين طبعا تكون مرتفعة أكثر من سائق ذو خبرة وبجيل كبير. وأيضا حسب سجل التأمينات والحوادث، حكينا إذا كان في عنده حوادث فطبعا بيرتفع خصوصا آخر 3 سنوات، فهذا إذا كان نظيف وما في حوادث هذا يساعد
1: مهم. فإذا ما تعملوش حوادث يا جماعة علشان تقدروا تفاصلوا شركة التأمين.
2: صحيح يعني هاي شغلة مهمة أختي.
1: لما بتقول للشركة طلعوا أنا صار لي كذا سنة مأمن عندك، شوف ما عملتش حوادث ما خسرتكمش، فبيقدر يحكي بقوة. أما إذا كان بيعمل كل شهرين حادث بدون يقولوا له إحنا اللي خسرنا منه.
2: عشان هيك في كمان نصيحة للجمهور أختي إيمان، إذا كان هناك حادث يعني مبلغ التصليح هو يعني زهيد وغير مرتفع، مفضل انه يعمل هذا التصليح بشكل خاص يعني ما يدخل شركة التأمين، ولكن يخلي التأمين للشغلات اللي كبيرة اللي فيها مبالغ جدا كبيرة، هناك مجبور انه يحتاج هذا التأمين. فهي نصيحة ايضا للجمهور.
1: نقطة اخرى بالنسبة للسيارات الكهربائية هاي اللي هيك جديد صارت تنتشر، هاي ايش وضعها؟ كمان تأمينها غالي صح ساهر؟
2: إيه صحيح، يعني المركبات الكهربية اللي بعد فش خبرة شركة تأمين مع هاي المركبات، لأنه هي يعني حتى نقول جديدة على السوق، يعني تكلفة التصليح وقطع الغيار والبطارية أعلى بكثير من المركبات الأخرى. أيضا تصليح هذه المركبات يعني بما أنها حديثة وكهربائية يحتاج إلى فنيين مختصين، لأنها أنظمة كهربائية طبعا متطورة تحتاج إلى مهارة ومعدات خاصة أيضا، وهذا يزيد من تكلفة التصليح. وأيضا ارتفاع قيمة سعر المركبة الكهربائية، اليوم مركبات الكهربائية ليست بأسعار زهيدة، إنما هناك مركبات تصل إلى 300,000 أو 400,000 أو 500,000 شيكل، أيضا هناك يكون ارتفاع في أسعار التأمينات. وأيضا قلة البيانات وقلة الخبرة كما تحدثنا عن المركبات الكهربائية لأنها حديثة بالأسواق، يعني يدفع بعض الشركات إلى تصعير المخاطر بحذر أكبر، ولذلك يرفع سعر هذه المركبات أو تأمين هذه المركبات من مركبات أخرى طبعا.
1: تمام، فإذا هاي أبرز هيك النقاط والمعلومات. بس قبل ما ننهي كمان سؤال وصلني من أحد المستمعين بسأل إذا كان هو يعني عم بسوق سيارته في مناطق مثلا الضفة الغربية، فالتأمين بغطي وهو من الشمال من المثلث؟
2: يعني هناك إشكالية، سؤال كمان شائع ومهم جدا، يعني كثير من الحالات بكون هناك تغطية غير كاملة، ممكن أنه يغطي ولكن يجب الانتباه أنه لا يكون استثناءات معينة، يعني يجب فحص البوليصة بشكل كامل كمنطقة التغطية، مثلا إجراءات تقديم الطلبات إذا وقع حادث، تغطية السرقة، تغطية الحريق، إذا كل هذا موجود في البوليصة أو لا. ولكن هناك المشكلة الأكبر، هناك صعوبة لتقديم شكاوي بالمحاكم ضد هذه الشركات، لأن الشركات موجودة في الأراضي الفلسطينية، حتى لو كان هناك حكم في المحاكم الإسرائيلية هناك صعوبة بتنفيذ هذا الحكم.
1: صار هنا معقد المسألة. طيب.
2: طبعا هي شوي معقدة ومركبة، فلذلك مفضل التأمين في البلاد لكي تضمن يعني نفسك بشكل كامل، ولكي تضمن التأمين أن يغطيك بشكل كامل، فأفضل أن يكون في الشركات الموجودة في البلاد.
1: بدل أنه المستمعين متابعينا وبتأمل أنه عم بيستفيدوا، ساهر بركة خبير اقتصادي مستشار ضرائب ووكيل تأمينات، المرة الجاي بدنا نعمل عن تأمين البيوت، اتفقنا؟
2: احنا جاهزين وحاضرين اختي ايمان.
1: شكرا يا ساهر.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافيه. هلا
2: شكرا.
0: الان مع ايمان القاسم سليمان انا معك.

0: بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم وهو يوم معترف به من قبل الأمم المتحدة، نريد أن نوضح هذا الموضوع والحق في التبرع في الدم، الحق في الحصول على دم. ينضم إلينا الآن سميح عبد القادر، وهو مسعف كبير، مرشد وخبير إسعافات أولية في نجمة داود الحمراء، ومن يتعاون معي دائما من أجل توعية الجمهور. مساء الخير أستاذ سميح.
1: مساء الخير لك أختي نان.
0: هلا، تحياتي وألف شكر لك. بداية، ما هي أنواع الدم؟
1: عندنا الأنواع هي A B و A B O، عملياً كل واحد منهم فيه موجب وسالب، فهيك عندنا أربعة ثمان أنواع الدم، فصائل اللي مختلفة.
0: نعم، هلا أي نوع بيستطيع إنه يعطي أي نوع؟
1: الأو سالب عادة بسموه بالمتبرع العالمي لأنه بيعطي لكل فصائل الدم. والأي بي الموجب عمليا هو المستقبل العالمي اللي هو بيقدر يستقبل كل أنواع الدم من جميع الفصائل، والباقي كل واحد بيستقبل حسب الفصيلة تبعته.
0: تمام. كيف بتم التبرع بالدم؟ لأنه زي ما قلنا كان اليوم العالمي للتبرع بالدم، فالبعض بفكر إنه في له تداعيات صعبة، ممكن يدوخ، ممكن كذا. اشرح لنا العملية سيد سميح.
1: عمليا إشي بسيط، هو الوقت اللي بنحتاجه بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة فنخلص كل عملية التبرع بالدم. الإشي بيبدأ بأنه كل واحد بيعبي استبيان صحي قصير اللي بيشمل إذا في أمراض، في أدوية معينة اللي بيخدها عشان يشوف قدي الوجبة الدم تبعته مضبوطة لأنه يخدوها. وعمليا بعد ما يعمل الاستبيان بيعمل فحص لضغط الدم ولنسبة الهيموغلوبين بالدم، ومن بعد ما كان ضغط الدم المناسب للتبرع هو الهيموغلوبين فبتتم عملية سحب الدم. حوالي عملية السحب تستمر بين 10 دقائق لربع ساعة، اللي فيها بأخذه بين 450 ل 500 ملليلتر من الدم.
0: نعم.
1: وبعد راحة اللي هي بسيطة وانه يشرب شوية سوائل فبحس بحالة جيدة، نقول الحالات اللي الواحد خلال التبرع بالدم ممكن يحس بوجع راس النخاع او انه يصفرن.
0: وعلى المدى البعيد يعني هل يؤثر ذلك صحيا على الشخص اللي بيتبرع انه فقد من جسمه هاي الكمية اللي انت ذكرتها؟
1: بالعكس، بالنسبة للشخص السليم اللي بيقدر يتبرع حسب الاستبيان اللي عباه، الاشي هو امن جدا، قليل ما منواجه انه في اشياء اللي هي بتعرض حياتهم للخطر او انه بيصير عندي مجعرات او دوخه. فالجسم نفسه هو بيعود السوائل خلال ساعات، وخلايا الدم بيعودهم خلال فتره اللي هي قصيره. عشان هيك انه التبرع بالدم بيسببش ولا ضعف دائم ولا نقص الدم حتى.
0: وهذا منيح. ما هي الشروط علشان الواحد يتبرع؟ لأنه مش كل واحد بيقدر، إذا كان مريض، إذا كان بياخد علاجات، صح؟ يعني مش كل شخص بيقدر.
1: مظبوط. من جيل أول إشي من جيل 17 سنة ممكن يتبرع، بس اللي بين 17 ل18 بحاجة لموافقة الأهل. في موافقة الأهل بيعبوها لحد جيل 60. فوق 60 إذا بده يتبرع بحاجة لموافقة تصريح طبي من طبيب العيلة إنه هو بيقدر يتبرع. الوزن يكون فوق 50 كيلو، يكون بصحة اللي هي جيدة، ما يكونش عنده أمراض أوجاع، ما يكونش ماخذ دواء حتى للوجع في نفس اليوم. إذا كان في درجة حرارة اللي هي عالية لازم يستنى 3 أيام بعد ما تروح درجة الحرارة فيقدر يتبرع. وعمليا بالنسبة للهيموغلوبين عادة الفحص بنعمل للنساء بشكل عام. ولا الشباب اللي منهم نباتي بنعمل مش لكل واحد.
0: نعم.
1: وفي فترة اللي هي مطلوبة بتكون بين تبرع وتبرع، يعني عمليا إذا تبرعت أول مرة في وجبة الدم بعد 3 أشهر تتبرع.
0: بعد قديش وقت سيد سميح؟
1: بعد 3 أشهر.
0: 3 أشهر يعني بين تبرع وتبرع لازم يكون 3 أشهر.
1: حالات استثنائية ممكن هقلب 14 يوم. بس هذا الشخص لازم يمرق فحص هيموغلوبين ويكون فيه درجة فوق 13.5.
0: نعم طبعا اللي محتاجين لدم ممكن يكون شخص عمل حادث طرق، شخص عمل عملية اللي صار فيها نزيف، تعرض لأي طعن، تعرف يعني في كتير حالات. يعني هل لما شخص بيكون محتاج دم مجبورين في المستشفيات يأمنوا له الوجبات؟ طب إيش يعملوا إذا ما فيش؟ عشان هيك إحنا دائما منشجع منقول تبرع وخلي بنك الدم يكون مليان.
1: عشان هيك دائما بشجع إن الناس تتبرع، ودائما في رقم يوم اللي إذا بنحكي على أرقام بحاجة كل يوم 1200 وجبة دم يتبرعوا فيهن عشان يوفروا لجميع المستشفيات. قبل اليوم اللي بقولش فيه 1200 وجبة، فهون إحنا بدنا نعرف إنه يكون في مستشفى معينة ممكن يكون في نقص بكميات الدم، اللي هذا النقص ممكن يجي على حساب المرضى من ناحية كيف الحالة تبعته.
0: نعم.
1: فكتير مهم، ودائما كل الجهد اللي بنعمل عشان إنه نوصل لهاي الكميات عشان يتوفر لكل ما يكونش نقص. والحمد لله دائما في ناس اللي بتستجيب ودائما في ناس اللي بتتبرع.
0: نعم.
1: بس إنه اللي بنتبه له نفس الناس هي بترجع على نفسها. ففي
0: كتير احنا بدنا نوسع الدائرة أخ سميح، وإحنا بنقول كالتالي، يعني عائلة اللي إلها قريب عنده عملية أو تعرض لأي حادث أو رح يحتاج كتير وجبات دم، بنقول تسمح لي يعني هقول للعائلة، شباب العائلة بالذات بالأعمار اللي أنت ذكرت، هاي الشباب اللي بالعشرينات بالثلاثينات بالأربعينات، تبرعوا بالدم لأنه قريبكم رح يحتاجه، ممكن يحتاجه وممكن كمان غيره يحتاجه. ف يعني مهم الواحد مثل ما بده ياخذ كمان يعطي يا أخ سميح، يعني الدنيا أخذه عطى زي ما بيقولوا.
1: وكتير مرات بنسمع هاي الجملة من الناس اللي بتيجي تتبرع لأول مرة، بكونوا مرأة وقصة شخصية، ومن بعدها هن تشجعوا وفهموا قديه الإشي عن جد مهم وإنه بدهن ياتوا. فكتير مهم يكون عندنا الوعي قبل ما نوصل لهيك النقطة، إنه دائما يكون عندنا وعي لهي الأشياء.
0: واللي هلا سمعنا وبده يتبرع لمين مع مين يتواصل؟ نجم الدودة الحمراء
1: في الموقع التابع نجم الدودة الحمراء، بجيك في جوجل بالبحث نجم الدودة الحمراء تبرع بالدم، بيعطيه المحلات اللي موجودة، وين هاي الأشياء من يوم ليوم بيكون في حتلنة دائما موجود في كل محل التبرع. وكثير مرات الأشياء ممكن تكون حد بيتك، يعني دائما في بكل مدينة بكل قرية في كل.
0: فإذا ادخلوا موقع نجمة داود الحمراء تبرع بالدم، وهناك شوف وين في أقرب محل وتبرعوا بالدم يا جماعة. إن شاء الله ما تحتاجوا، ولكن مهم بنك الدم يكون مليان لحالات الطوارئ. سميح عبد القادر مرشد مسعف كبير في نجمة داود الحمراء، شكرا جزيلا. شكرا أخ سميح.
1: شكرا لك. وكلمة أخيرة بدي أقولها إنه كل وجبة دم ممكن تساهم في إنقاذ حياة ثلاث أشخاص.
0: كل وجبة دم ممكن تنقذ حياة ثلاث أشخاص. شكرا سيد سميح. شكرا.
1: شكرا لك.
0: نادية أسمر مارون، داني روكي، وإيمان القاسم، سليمان، أترككم في رعاية الله.